ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيك FM معاك في اللوتوغوت. مزيك FM الأولى في تونس.

Mosaïque FM. Top matin, The Morning Top. Yeah.

0: الساعه نادي الفورتي.
1: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك الناس لكل الخمسه متاع الصباح، ان شاء الله طريق سليمه ليكم وين ما تسمعوا في موزايكا فام. مرحبا بكم، هذا رونديفو جديد من اول ساعه صباح جديد تبداوها معنا على موزايكا فام. تحيه ليكم وين ما تابعوا فينا على www.mozaikafam.net، تحيه ليكم زيد على الابليكاسيون موزايكا فام، زيد كان تابعوا فينا ولا على لي فريكونس متاع موزايكا فام وين ما يوصل لكم انطوكا صوت موزايكا فام وحس موزايكا فام. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله صباحكم فيها برشا طاقه ايجابيه، ان شاء الله صباحكم تبديوها برشة تسهيلات، إن شاء الله محلولة في وجوهكم، إن شاء الله الحاجات اللي باش تعملوهم اليوم الكل يكونوا فيسع فيسع يتعديوا الأمور، وإن شاء الله نهار خفيف يتعدى أعديكم. شكرا لكم زيدا على الميساج متاعكم على واتساب موزايكا فام على 23 500 و13000. صباح برشة على الكيب الكل، مروان اللي رفقني في الإخراج، فاطمة اللي تسمعوا دايغ بعد شوية في زابينج. ذكركم اللي زابينج هي الفقرة اللي كل يوم نرجع فيها على أهم التصريحات في علاقة بالأكتواليتي والأخبار اللي تعديوا في برامج موزايكا فام في 24 ساعة اللي تعديوا. بعد شوية زيدا باش ناخذ فكره على توقعات الجويه، وباش نحكيو زيدا على التقلبات الجويه، لانه اليوم باش يكون طقس وغدوه طقس اخر مختلف تماما. طبعا بعد شويه نعطيكم اكثر تفاصيل، وكالعاده برشا موسيقى نبداو بيها الصباح نتاعنا في انتظار زيدا معدة مع الاكتواليتي واهم المواعيد المنتظره. الموسيقى اللي باش تسمعوها توا الفنانه باش تكون حاضره نهار السبت في قاعه الاوبرا في اختتام ايام قرطاج الموسيقيه، اسمها فايا يونان، والاغنيه هذه اللي تغني فيها باللهجه التونسيه. نسمعها توت فيت في أول ساعة. نفرح برشا، نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل.

0: ديال فورتي.
1: الحاجة 17 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل مرة أخرى، مرحبا بكم كنت أول تحقتوا بنا إن شاء الله نهاركم زين وطريقة سلمة ليكم. هذا موعدنا مع الزابينج، نرجع بكم على مختلف التصريحات للضيوف اللي كانوا حاضرين في برامج موزيكا فام من 6 متاع الصباح حتى النص الليل، بين تلقاو زيدا كل ما عنده علاقة بالأكتواليتي. تتفيت مع فاطمة
2: زابينج. بعد صائفة 2026 اللي هي توينس الكل نعرفه اللي هي ما كانت سهلة، فهي جملة من المقترحات التقنية ودراسة للواقع التونسي والإنفراستركتور اللي عنا وكيفاش النجم نجاوز التحديات متاع صائفة 2027 و2028 ونستغلوا المعدات اللي عنا في تونس وكيفاش نحسنوا المردودية متاحهم وكيفاش زادا نستغلوا الطاقات المتجددة والشمس اللي عنا في تونس والموارد اللي عنا هذوما كلهم باش نجموا نواجهوا التحديات هذية ونعملوا انتقال الطاقي زادة متاعنا للطاقات المتجددة اللي هي حاجة مهمة برشا. أو علاش ليه معناها بعد 2035 نجموا حتى نوصلوا نصدروا الطاقة بالطبيعة هذه إذا كان تبعنا الريكومنداسيون اللي موجودين في هالدراسة هذية اللي عادوها المهندسين. وبالطبيعة في هالدراسة هذية حكينا على جانب الطاقة بصفة عامة على خاطر احنا الموارد ولا الماكينات اللي نستعملوا فيها في تونس تخدم برانسيبالمون بالغاز ناتوريل.
3: هو أبحاث أثرية في إطار اتفاقية تعاون دولي في موقع هنشير المطرية اللي موجود شمال بورسق على بعد 5 كيلومتر من ولاية باجة. موقع معناها ثري وغني كما جميع المواقع الأثرية بالبلاد التونسية، وقع التركيز على زوج معناها دو سيكتور. معناها المحور الأولاني هو المعبد الكابيتول اللي يقع تشييده سنة 170 ميلادي. قمنا بالعثور على تقريبا جميع الأعمدة والتيجان جميعها معناها موجودة. تمكننا باش أنه توا نجم نقوموا بإرجاح الملاء إلى مكانها الأصلي وإعادة بناء كابيتال كما كابيتال دوغا. نعم جميع القطع موجودة،
1: جميع الأعمدة والقطع الكل
3: ركبوهم وحطوا قطعة مع قطعة. على الأقل رجعوا الفساد متاع الكابيتال، واجهة الكابيتال هذه معناها عامل مهم جدا معناها لمعرفة تاريخ كابيتول مدينة نوملولي، هي اسمها نوملولي في الفترة الرومانية. والجزء الثاني اللي وقع التركيز عليه في حفريات نوملولي هو الكنيسة اللي هي في الواقع ما كانتش معروفة. تعرفنا على معناها مميزاتها مكوناتها، هي كنيسة فيها عديد الغرف. قمنا بالعثور على المقابر، قمنا بالعثور على جرار بعضها فيها معناها هياكل عظمية معناها للدفن، والبعض الآخر وقع استعمالها للمؤونة.
4: هو الترافو اللي توا اللي في القصة اللي نحكيو عليها توا المشروع في الحدث، هي قصان الماء السبب نتاعو انه تحويل جزء من قناة مياه صالحة للشرب قطر 1000 من مسار مشروع حماية المرسى من الفيضانات، وبالتحديد تهيئة وادي الطابق على منطقة البحر الأزرق بالمرسى. الأشغال بدأت البارح 7 متاع الصباح كما أعلمنا وتواصلت، وتوا كملنا لترافو وبدأ الماء يرجع. احنا وعدنا ماضي ساعة نرجعوا الماء، بدينا نرجعوا فيه توا، وتوا معنا
1: وجدنا مبروك عليكم معنا كلمناكم في الوقت اللي رجعنا الماء.
4: الماء قاعد يرجع وتوا نعملوا في اللي تيست مع الجماعة الاخوان الصونات باش نشوفوا اللي الخدمة معناها مريقلة 100%.
5: هو شنو توا انت كيما قلت كي نحكيو في الاسباب الاسباب علاش يقول القائل علاش قص علينا الضوء. قص علينا الضوء تو سامبلومون على خاطر معناها القدره اللي تنتجها معناها المركبات تاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز معناها ما عادش توافق الطلب نتاع المواطنين. عملنا الحسبه قلنا في 2026 كان جاي عندنا مثلا انتاج نتاع 2000 ميجا وات راه ما صارناش المشاكل هذه. دونك النقص هذايا، النقص هذا هو اللي خلى الضوء يتقص معنا على التوانسة. لكن احنا في الدراسة نتاعنا قلنا راه ما عندناش عصا سحرية معناها باش 2027 يكون معناها على أحسن ما يرام. خاطر هذه معناها راه المشاكل بدات معناها مش من توا، بدات حتى من 2016 وبدات تدرج بشويه بشويه. 2027 الاوبجيكتيف شنو؟ قلنا هذا 26 لازم يتنسى باش 2027 نكونوا في اريحيه، معناها مش كان الستاج هي اللي تنجم تلقى الحل. المواطن التونسي في حد ذاته زاده هو راه مسؤول على الحل. فايف 2027 لازم تكون بالنسبه لنا السنه نتاع تامين المنظومه. اش معناها تامين المنظومه؟ معناها اللي عندنا معناها من برودكسيون اكليكوابل اللي تشوفوا فيه، خليني نزيد نعبر اكثر باش المواطن هذاك هذاك يلزم التامين، معناها يلزم مينتنانس، يلزم كذا باش على الاقل يكون عندنا لو مينيموم. زابينغ أول ساعة،
1: أول ساعة، أول ساعة. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زفينغنا بالنسبة لليوم، شكون عندكم موعد غدوة مع آخر زفينغ بالنسبة للأسبوع هذا، وين تلقاو زادة تصريحات جديدة وأخبار جديدة بكل ما يهمكم. إن شاء الله باش تبداو معنا الصبحية كان بالأخبار وكان بالمعلومات اللي فلتوها الكل، وتقعدوا ديما أجوغ. تحية ليكم، مرحبا بكم. موعدنا احنا بدا من الخمسة حتى للستة متاع الصباح، بعد شوية موعدنا مع الميتيو. هذه أم نسمعها توت فيت في لاغريماس نيغراس. إن شاء الله نهاركم مبروك.

رشا رزق سكروا الشبابيك تغنينا الخاصة 37 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين للناس الكل وين ما تسمعوا في موزايك فام. خلينا ناخذ فكرة على توقعات الجوية وطقس اليوم الخميس توتشيتي بوميتيو ميتيو. بالنسبة لطقس اليوم يتميز بسحب أحيانا كثيفة خاصة نحكيه على المناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر, وبالنسبة لبقية الجهات مش تكون فيها سحب عابرة. درجة الحرارة مازالت مرتفعة اليوم, تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية, دونك تقريبا كما طقس البارح ونفس درجات الحرارة متاع البارح. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب وتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال خاصة آخر النهار, ريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, تتقوى وتتجه خاصة في آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. بالنسبة لغدوة الجمعة, غدوة الوضع الجوي يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال زادة, دونك الشمال باش يكون معني والوسط مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة بالجنوب. الحرارة غدوة تبدأ في انخفاض ملحوظ بالشمال والوسط في استقرار بالجنوب, نحكي يمكن على فارق يتراوح بين 8 و10 درجات. البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل, وغدوة الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية نجم حتى تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بعد لحظات باش يكون عندنا موعد مع الاكتواليتي مع الاخبار واهم المواعيد المنتظره بالنسبه لليوم, تلقى شوي اخر في ليزيفينمون دو جور بوب مارلي ولورين هيل.

0: أول ساعة Les événements du jour.
1: شلون هالكم زين الناس الكل مرحبا بكم وقيت الاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور معلومه تهم مستعملي الطريق وخاصه اللي يستعملوا الطريق الوطنيه رقم 3000 والمحول نتاع الطريق الجهويه رقم 22 واللي تعديوا بمستشفى الحروق البليغه بابن عروس. المعلومه هذه تهمكم يوم الصباح. وزير التجهيز والاسكان والمكلف بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه سلاح الزويري تولى البارح 4/7 اكتوبر فتح استغلال جسر جديد قدام حركة الجولان على مستوى محاول الطريق الجهوية رقم 22 والطريق الوطنية رقم 3000 ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس. الجسر هذا اللي بشعتي الفرصة للناس اللي حسب البلاغ اللي أصدرت وزارة التجهيز الناس القادمين من المروج والطريق الوطنية رقم 3000 من تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر الطريق الجهوية رقم 22 مباشرة من غير ما يتعديوا على مفترق مستشفى الحروق البليغة. في هذا الإطار أكد الوزير أن فتح الجسر هذا يمثل خطوة هامة في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وبشي مكان زيادة من تحسين سيولة الجولان والتخفيف من الاختناق المروري أمام المستشفى وكيف كيف زيادة حث مجمع المقاولات المكلف بالإنجاز على التسريع في استكمال باقي مكونات المشروع. هذه المعلومة اللي تهم الجسر الجديد وكانكم باش تتعديوا من غادي وإلا يومين تتعديوا من غادي. فما نقطة زيادة مهمة تكون انطلاقا من اليوم وتنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس تظاهرة اسمها ساعة وقاية باش تكون بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات وهذا في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبتنسيق بين المندوبية التجاوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. فإنه التظاهرة هذه باش توفر حسب البلاغ فضاء للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من هالظواهر هذية والسلوكيات اللي تكون محفوفة بالمخاطر. دونك التظاهرة هذية بالنسبة لولاية تونس باش تكون بالمدرسة الابتدائية 2 مارس بحال خضرة، في أرينا باش تكون بالمدرسة الابتدائية أرينا سيدي جبالي، وبولاية بن عروس باش تكون بالمدرسة الابتدائية الإمام سحنون، نفس الشيء بالمدينة الجديدة ولاية منوبة بالمركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية سيد علي الحطاب إلى آخره. فما عدد كبير من المناطق والولايات اللي باش تكون فيها هالتظاهرة هذية. دونك باش تكون حتى في قفصة في صفاقس والتظاهرة هذية ساعة وقاية تجي في إطار هالمقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتكون بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التحسيس التوعية والوقاية.
0: Les événements du jour. أول ساعة. Les programmes du jour. Mosaïque FM.
1: الموعد باش يكون بعد 12 دقيقة من توا مع مين جارة ويكيب أحلى صباح الكل اللي تجيكم كالعادة برشا أخبار برشا جديد برشا ربح برشا انرجي خارقة العادة زادة تبدو بها الصباح معنا من 6 حتى 9 متاع الصباح. الموعد يكون في دقيقة حظ مع فاطمة مع 46 دقيقة خربش تربح 56 دقيقة 17 دقائق. موعد الأكتواليتي اليوم باش يكون ضيفنا الخبير في شأن المناخي حمدي حشيد باش نحكي معاه على الموضوع اللي هم درجات الحرارة المرتفعة لأنه مازلنا باش نعيشوا فعلا شتاء باش يكون اللي فيه درجات الحراره قريبه من 30 وهل انه باش يكون زاد مازالت متواصله هل الارتفاع نتاع درجات الحراره مازال متواصل ولا لا. هذا باش يكون موضوعنا مع 7 و10 دقائق. اسكندر ابراهيم دي مينوت كرونو 27 دقيقه ما تنساوش زاد الموعد يوميا يكون مع الربح في صباح تربح على 71 116 ألف. نجم تكلمونا تخليوا معطياتكم تشاركوا معنا تصبحوا تجيبوا على سؤال وتربحوا معنا ابون داشا من اهداء موزايكا فام. عندكم موعد زاد مع ايمن في الو كوندكتور 200 دينار كل يوم تنجموا تربحوهم. تحاولوا تكونوا الأسرع باش تمشيوا الأيمن. جيبوا زيد على سؤال عنده علاقة بالسياقة قانون الطرقات واللي ربحكم 200 دينار يومين. ساعتنا الثالثة الموعد كالعادة يكون مع إياد دهميني في مع إياد البغوميتر زيد موعد الأخبار والتعليقات ونختموا كالعادة بانتباه إيش قال اليوم موضوعنا باش يكون حول ريما حسن اللي تتحدى الاحتلال واليوم عندها اتهامات بنزع العلم في البرلمان الأوروبي. شاين حكاية تفاصيل تلقاها معنا وتصريحات في تبهش قال. شكرا لكم على الاستماع لينا. ميرسي مروين اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي فاطمه اللي تسمعنا واسمعتوها في الزابينغ وتلقاها بعد شويه في احلى صباح. شكرا لكم على الاستماع. موعدنا شرايط جدد معكم غدوه في رونديفو جديد من اول ساعه. نهاركم مبروك.
0: في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. الخميس 8 أكتوبر 2026، إن شاء الله صباح رباح، إن شاء الله صبحية مبروكة سعيدة، إن شاء الله بإذن الله موافقين، وإن شاء الله ربي يحميكم. اليوم الخميس، الحاضر محمد والغايب إبليس، كلنا حاضرين إن شاء الله بإذن الله معاكم لكيب كاملة من أختنا نادية اللي بدأت معاكم قبل شوية في أول ساعة، أختنا فاطمة اللي موجودة لنا بحضنا تقدم لكم دقيقة حظ بعد شوية، أخونا عدالة اليوم اللي موجود معنا في دي مينوت كرونو يكون موجود شوية آخر، قسم الأخبار صديقنا إياد دهماني بتحاليله وشوية آخر في على خوي يكون موجود معنا. دونك نتمنى لكم إن شاء الله أختنا كريمة، هاي ما ننساش أخونا عبد الناصر وكل الفريق، نتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله نرافقوكم على امتداد 3 ساعات كلها إن شاء الله إنرجي بوزيتيف تبدأ من توا تتواصل 9 تاع الصباح. مرحبا بكم على موزاي.

6:29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 8 أكتوبر، سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار بش تكون مؤقتا رعدية بعد الظهر، سحب زادة بش تكون عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الغربي بالشمال الوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، لكنها بش تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات من بعد تقوى وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر عامة راهو باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب، فتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار، لكن الحرارة باش تكون في استقرار نحكيه بين 30 و 35 درجة، وتكون زادة في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. لكن غدوة الجمعة 9 أكتوبر نحكيه على الحرارة باش تكون في انخفاض ملحوظ بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب، والوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية محليا غزيرة بالشمال الوسط مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة بالجنوب، حتى أنه نحكيه على الريح مع أثناء ظهور سحب رعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتي كل الأبراج أو الأخبار نبش تكون للحمل، نهارك في حركة، ما تخليش شوية تعب يطيح لك المعنويات. الثور الراحة النفسية اليوم أهم من كل شيء. في الخدمة راهو فما بوادر تحسن، وفي الفلوس تنجم تلقى حل الموضوع كانك مقلقك شوية. وإنت يا جوزين، هار مليان أخبار، اتصالات، حركة، فرصة نجم تجيك، خليك حاضر وذكي. السرطان اليوم قلبك راهو مرتاح أكثر وتحس روحك أقرب للناس اللي تحبهم، فما إمكانية باش تصلح حاجة كانت واقفة. اللي جاي إن شاء الله يا ربي نحن نقوله يكون أهدى وأحلى. الأسد في الخدمة تنجم تبرز أكثر، مفاجأة حلوة راهي تنجم تفرح قلبك. العذراء نهار مناسب باش ترتب أمورك وتسكر زادة ملفات قديمة، حاجة كانت معطلتك تبدأ تلقى طريقها للحل. والميزان الجو متاعك اليوم خفيف وحلو، خاصة في العلاقات تنجم تسمع كلامي فرح، وإلا زادة تعيش لحظة مزينة مع شخص قريب لقلبك. إلى عقرب عندك طاقة قوية اليوم، ما استعملها يفضلك في الحاجة اللي تستاهل، فما فرصة باش تبدل حاجة في حياتك للأحسن، سواء هوني نحكيه في الخدمة وإلا في علاقتك بالناس. القوس نهارك في تفاؤل حركة، ممكن حتى خبر يحلك باب جديد. كيف كيف زادة عن الجدي، تعبك مش ماشي هكيك اليوم، تبدأ تشوف نتيجة التعب والصبر اللي عملته من قبل. في الفلوس زادة فما تحسن تدريجي، وفي الخدمة فما تقدير هوني نحكيه عملتهم قبل مش هكا عدمين من قبل، ويدلوا أفكار جديدة تدور في راسك. واليوم تنجم زيدا تلقى شخص وإلا فرصة لتعاونك باش تحول فكرة لحاجة حقيقية. ونكملوا نحن مع برج الحوت، نهارك فيه راحة للقلب، الإحسان زيدا بالإيمان، أنت تستاهل الفرح ومزيل الخير قدامك برشا.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد ايام وان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين. صبحيه اليوم 8 اكتوبر 2026، نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلامه، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمناه، وان شاء الله باذن الله سالمين، وان شاء الله ربحين معانا.

الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، صباح الخير. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة المديريات للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولاحظ المجلس في بيان نشره أمس أن التضخم واصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر 2026 مقابل 5.4% في شهر أوت، وذلك أساس نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوية مقابل 11.7% في الشهر السابق. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تؤكد أنه نظرا للعطب الطارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 مليمتر على مستوى منطقة الأسودة من ولاية سيدي بوزيد، فقد تم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب مساء أمس في كل من معتمديتي بير علي ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، ومعتمديات أولاد حفوز والسيدة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد، ومعتمديات الشراردة من ولاية القيروان. وسناد تتوقع استئناف التزود بالماء بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 6 من مساء يوم الخميس بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زوار يعلن أن ولاية نابل تشهد إنجاز عديد المشاريع الراجعة بالنظر إلى الوزارة، من بينها عدد من المشاريع الكبرى في مجال الجسور والطرقات والتي تفوق كلفتها الجملية 250 مليون دينار، وذلك على هامش متابعته مشاريع حماية المدن من الفيضانات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الجهة بداية سنة 2026. دوليا، عمال يزيلون لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليلة بعد أن أمر الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها بحلول اليوم الخميس ردا على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. بيانات شحن تظهر أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين بعد أن بلغت الهجمات على ناقلات النفط العابرة لهذا الممر المائي الحيوي الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وذلك أثر إعلان الحوثيين في اليمن استهداف المطارين. وختاما، وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يعلن أن السلطات أوقفت أكثر من 6600 شخص في فرنسا منذ اندلاع احتجاجات طلاب المرحلة الثانوية أواخر سبتمبر الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينغارا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سيريوس على موزايك اف ام فلاورز. وصلنا حتى للسبعة وتسعة دقائق على خوان. صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور ندو،
2: نهاركم مبروك، نهارك زين امين، ليكيب تاع احلى صباح، الناس اللي تسمع فينا ان شاء الله نهاركم زين. موضوعنا اليوم في شعر خوي، بدينا عاد الحديث على قانون الماليه والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانيه 2027. لجنه الماليه جوستومون والميزانيه بمجلس نواب الشعب البارح بدات في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيه الدوله لسنه 2027 وتنفيذ الميزانية إلى شهر جوان 2026. رئيس اللجنة المالية والميزانية مهر الكتاري قال إنه اللجنة لقت زوز وثائق، الأولى فيها تنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026، وتتضمن الوثيقة الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. وبخصوص تنفيذ الميزانية، فإنه مهر الكتاري يقول إنه مكتب اللجنة وبعد دراسة الخطوط العريضة والأرقام الرئيسية الواردة في الوثيقة هذه ارتأى ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات اللي كان قدمها البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة، واللي حسب المعطيات الواردة بلغت 11 مليار دينار. وكيف كيف زاد قال إنه اللجنة ترغب كذلك في الحصول على مزيد من المعطيات بشأن ضمانة الدولة للمؤسسة العمومية وقت اللي تتحصل على القروض، وكيفاش زاد هذا ينجم اليوم يأثر على المالية العمومية بخلف زاد تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزانية. تحدث زيادة على أنه عدم إقرار زيادة في أسعار البنزين يمثل حسب تقديره نقطة إيجابية في اتجاه المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
0: به باش نعملوا قراءة لبعض الأرقام مع بعضنا باش نعرفوا التوجهات العامة شوين باش تكون. به هل تشاطر بعض الرأي قل لك أنه الإكزرسيس الصعيب في قانون المالية هذية هو أنه نعملوا تعب لموارد الدولة من غير ما نزيدوا في الضغط الجبائي. أصعب امتحان هو قد يكون هذا،
1: هو دائما معناتها في دول كيما تونس اللي المصدر الأساسي لتمويل الميزانية، احنا رأوا الميزانية متاعنا خلينا نتفاهموا نمولوها من الضرائب، واللي يقعد ناقص نتسلفوه، ما عندناش مداخيل اخرى اطلاقا، باقي كله معناتها
0: او بالفلاق لازمنا ندخلوا فلوس من غير ما نزيدوا ضرائب، من غير ما ندخلوا فلوس
1: اي من غير ما نزيدوا في نسبة الضرائب. نجم الضرائب كفلوس تكون
0: اللي هي عم ناول دجا برش الضرائب، معناتها دجا ماذا بينا كنا نقصوا مش نزيدوا دجا،
1: مانيش في وضعية اللي نجموا نقصوا بالضرائب اليوم، مانيش في وضعية متاع انه فما نسب نمو مرتفعة ومعناتها واقتصاد قاعد يدور. دونك اليوم التحدي في تقديري انا هو انه كيفاش نعملوا ميزانية فيها اقل ما يمكن من العجز، اخاطر العجز هو هيك الفرق بين مداخيلك ومصاريفك واللي انت تموله بالاقتراض. ونعرفوا احنا اليوم من جهة خلينا كبلاد الخيار انه ما نمشيوش للفمي، دونك صعب مسألة الاقتراض الخارجي وولينا نقترضوا اكثر من السوق الداخلية، وهذا يزيد كيف كيف عنده الانعكاسات السلبية متاعه.
0: به مشاريع والاستثمارات في اللي فات موزم نخزو اللي فات نعرفوا شنو الشيء اللي كانت برمجة ما تجاوزتش 20%.
1: هنا
0: أنا
1: إيه نعرف أنا هنا شفت هالوثيقة متاع تنفيذ الميزانية، ولكن راهو حتى في التفسير متاع الوزارة بيسور يزم الفورو غارديلو ديتاي باش نعرفوا هل انه التفسير دقيق 100% ولا لا، ولكن الوزارة تقول لك راهو في المشاريع هذه ذات الصبغة التنموية راهو الفلوس تتصرف أكثر في النصف الثاني من السنة، وبالتالي مش خاطر انا صرفت كان 20% معناتها راهو باش نكمل العام ب 40، لا راهو النجم نكمل العام ب 80 وب 85، لانه عادة صرف الاعتمادات هذه يكون في السداسي الثاني. هذا بيصير اللي قالته الوزارة، نتصور انه النواب يلفول بلوس دو ديتاي للتثبت في الموضوع هذا.
0: بحكاية النفط اللي حكيت عليها نادية هي من اكبر الاشكاليات ونولي من اكبر الثغرات اللي موجودة في قانون المالية، ما معناش حل آخر، يما ترفيع في سعر البنزين لكاربيرون بصفة عامة، وإلا باش تقعد الدولة كمان في عجز، خاطر السوم والسوم قاعد يطلع كل مرة نتاع البريل مش قاعد ينخفض، والبرمجة اللي برمجناها عامنا واللي كانت على أساس سوم بسبب حرب إيران وصلت سوم آخر، ويبدو أنه الأوضاع ماهيش مش تستقر قريبا قريبا، دونك الأسوأ مازلت مش تنخفض.
1: شوف باش نفهموا تأثير النفط على ميزانية الدولة، ساهل ياسر، قديش يتكلف زيادة دولار في البرميل على الدولة؟ الدولار اللي يزيد مثلا، انت تسمع انه بين البارح واليوم برميل النفط زاد دولار، هاك الدولار هذيك يتكلف على الدولة التونسية 160 مليار من المليمتر متاعنا، 160 مليون دينار. باهي باش تفهم انت الامباكت متاع اللي صار في العام اللي فات على تونس سهل. نرجع للقانون المالي، قانون المالية 2026 حاسب برميل النفط على 66 دولار. لا موين ما حسبتهاش، ولكن هكا الامبريسيون اللي عندي انه مانيش بعاد على 100 كي ناخذوا العام كامل،
0: مع تقريبا في نجم نقولوا اقل شويه مشطر
1: فوالا. دونك احسب انت عندك 40 دولار في 160 مليار، قداش زياده؟ راه هذايا بيسور كله نظري. علاش؟ خاطر لا كيسيون كي سوبوز، انت وقتاش شريت الكميات الكبيره نتاعك؟ هل انه سيتي قبل البيك والا بعد؟
0: ولكن هذا
1: ولكن هذا راه ينطبق على عام ناول. اذا الوضعيه باش تستمر العام الجاي فانه باش تكون وضعيه عندها تاثير كبير. اي داير الوثيقه نتاع التنفيذ الميزانيه اللي قدمتها وزاره الماليه للجنه الماليه في البرلمان فيها حاجتين واضحين، معناتها تنفيذ الميزانيه في الستة شهور الاولانيين ايش عندنا؟ عندنا الاجور تقريبا صرفنا 50% ظهر لي 48%، واللي هو سيتوتا في نورمال، خاطر بيسور الشطر الثاني فيه لي بريم اتسيترا يكون اكثر، ولكن طبيعي. لو سول اوتر بوست اللي احنا قراب من 50% هي التحويلات والدعم اللي هما معناتها الاعتمادات تصرفت فيهم في مستوى مرتفع، ما عدا ذلك الباقي بيسور سيتوتا في نورمال انه يكون اقل.
0: من أصعب زاد الحاجات اللي باش تواجهنا عام الجاي هي الصناديق الاجتماعية، ومشكل كبير زاد اللي في الصناديق الاجتماعية. البعض يقولوا إنه الاقتطاعات من الشركات، من الأشخاص، من الأجراء لم تعد كافية لتغطية الحاجيات من الانتريت، من الانتريت نتاع العباد، ويقول لك معناتها لازم نعملوا ضريبة إضافية باش نجموا نمولوا الصناديق هذه.
1: باه خلينا نتفقوا إنه الصناديق راهي ماهيش ميزانية الدولة، راهو كي ناخذوا ميزانية الدولة فماش اون ليني اسمها الصناديق الاجتماعية، الصناديق عندها ميزانياتها ووحدها قائمة عليها. به احنا موش جديد عندنا مشكل،
0: ما كانش نعديو قانون مثلا، مش نعديو في قانون المالية، تو مش نعديو،
1: لا با فورسيمون، با فورسيمون انه يكون في قانون المالية. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه احنا عندنا مشكل هيكلي في الصناديق، اي سورتو في السي ان اس اس. علاش؟ على خاطر عدد النشطاء مقارنة بعدد المتقاعدين قاعد ينقص بشكل كبير، اللي هو أقل في السي ان ار بي اس. علاش؟ خاطر لاماس سالاريال ولا عدد الموظفين زاد مقارنة بقبل. دونك ديما لو نومبر داكتيف اللي امبورطون
0: بار رابور للقطاع الخاص.
1: في القطاع الخاص بيصير مشكل في السي ان اس اس اكثر منه المشكل في معناتها في القطاع الخاص، في القطاع العام. اي سورتو لا كيستيون سوبوز بوكو موان في القطاع العام. علاش؟ على خاطر معناتها حتى كان باش تزيد في الاقتطاع نتاع المؤجر باش يزيدوا للدوله اللي هي في الاخر معناتها البو جيري الموضوع هذا، مش كيما المؤسسات الاقتصاديه الخاصه اللي ما تنجمش انت اليوم تجي تقول راه باش تزيد 20 و30% في الاقتطاعات الاجتماعيه. دونك في تقديري سي ان سوجي ابار اللي يحتاج ان ديبا كبير برشا. داير شفنا واش صار في العالم، ايش صار في اوروبا على موضوع الصناديق الاجتماعيه. في تقديري من الخطا انه ندبجوه في قانون الماليه ونلفلفوه ونعاود يتعدى في قانون الماليه، يلزموا ان فري ديبا اي دي شوا استراتيجيك على 50 على 60 سنه في علاقة بشنو تصورنا للصناديق في المستقبل.
0: باه الاقتصاد الموازي اللي ما لقيناش حل تقريبا لليوم فيه، شنو باش نعملوا معناتها المعضله هذيا اللي ما
1: شوف احنا للاسف
0: خلينا معنا شطر تقريبا شطر اياد انت
1: يتقال انه شطر الاقتصاد هو في الموازي، ولكن للاسف عطينا بوكو دو سينيو اللي قاعدين نشوف فيهم اليوم كيفاش ياثروا سلبي. مثلا نحينا القيود على استعمال الكاش، كي نحينا القيود على استعمال الكاش يكفي انه بدخل السيت نتاع البنك سنترال وشوف الارتفاع المهول في الارقام بعد الاوراق النقديه
0: مش اللي تم تداولها. مش كاش ولا الكاش يدور اكثر؟
1: لا بالعكس، احنا نحينا القيود. قبل كان فما قيود على الكاش،
0: كيف نحيناها ولا يدور الكاش؟ اللي ما تنجمش اليوم تشري حاجه مع تسومها في السوم، ما تنجمش تعطي فلوس اكثر من 8 ملايين تشري حاجه.
1: ما نعرفش
0: ما عنديش نتعدى فيرمون يلزم يتعدى
1: قبل كان
0: اي هذا اللي ما يمكن ما يعرفوش لعبه
1: قبل كانت خاطر هو معناتها تشري حاجه معناتها هذايا نحكيوا على الموازي ما يتشافش معناتها ما يطبقش الكلام تاعك اللي كان قبل انه انت غدوه في سياره في كنترول يلقاو عندك 50,000 دينار في السياره يقول لك هات ما يثبت لي انت جبتها بالبنك منين مصدر الفلوس اليوم ما عادش هذا دونك بيان سور ولا
0: مثال العكسي زاد اياد مثال العكسي نتاع في العيد عبايع على العلاش الشيخ باش يدور باتيل
1: نتاع العلاش انت ما تعملش القانون نتاعك على
0: الاكسبسيون القانون يقول القانون كله يتعدى على الناس كل
1: القانون هو قاعده عامه يلزم تكون مش انت تجي تاخذ الاكسبسيون اللي تمثل 0.001 وترد هي القاعده اللي باش تعمل بها القانون
0: نجم نتناقشوا شويه في هذا مثلا باش نعطيك مثال دونك تحط قانون معناتها يلزم الامن يطبق القانون باش يطبق القانون على بيع في العلاش ما في مثال انا خذيت
1: اي ما انت سامحني
0: فما برشا امثله
1: استنى انت في عوض تلقى حل اللي يبيع في العلالش باش تولي فما تراسابيليتي نتاع
2: البيمون نتاعو
1: فوالا ما تعمل سيركوي كلا لا نرد الناس الكل في الموازي ما مقاربه غلطه فما ناس تضرت من السيستم القديم نلقى حل باش ما عادش يضروا مش انه نحي السيستم وتولي الناس تستعمل في الكاش كما جا
0: هل الان اصبح من الضروري مثلا ان نراجعوا نشوفوا يمكن حلول اخرى لحكايه الشيك باش ترجع العجله الاقتصاديه دور ولا بعض الحلول اللي تنجم تتماشى مع الحقيقه اللي عشناها في العام اللي جربنا فيه
1: العوده للسيستم القديم
0: لا ما نعتبروا عوده
1: نوع من العبث
0: نلقاو حلول
1: اي ولا اليوم الحلول هو انه كيفاش نعطيه قيمة إلزامية بين ظفرين للكمبيالة وإلا هو رو في العالم الكل فما حاجات أخرى اللي هي مثلا فما دي بيرو سبيسياليزي اللي هو ما يعملوا التقييم متاع المخاطر في علاقة بالأشخاص يبدأوا فما نوع من التصنيف كسواء ما تكن نحكيوا أشخاص كسواء أفراد وإلا مؤسسات دونك هذي ينجم يحسن ولكن راهو باش ياخذ برشا وقت وقاعدين راهو نشوفوا اليوم في انه فما ان ترانسفير مش شيكات للكمبياله الارتفاع مهول نتاع استعمال الكمبيالات مازال ما غطاش الحجم الكل نتاع اللي كان قبل يغطيه الشيكات ولكن ماشيين في الاتجاه هذا
0: واضح يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك اقعدوا معنا راجعين
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكرون اريير تاع الاونور بلي فاسي اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون امبير اور تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسيي اونور بلي فاسي دو زيكران دو اكسبيريونس Un seul téléphone.

0: مباشرة مع ضواتنا الرصد الجوي اخونا سرحان. شان نهارك اسعد الايام. صباح النور.
1: نهارك زين خويا مين. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي مزيك.
0: ان شاء الله اصبح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. اليوم اخر نهار نجم نقولوا فوق 30 غدوه ان شاء الله باذن الله تتفرشك شويه ومطر ان شاء الله.
1: صحيح صحيح المعلومه موجوده عندك. صحيح يعني اليوم
0: خذيتها من عندك انت.
1: اي اكثر التفاصيل نعطيك. صحيح يعني اليوم درجات الحراره تقريبا ما هيش باش تبعد على ارقام يوم امس، ولكن بدايه من يوم الغد صحيح ستنزل في بعض الاماكن تحديدا بمناطق الشمال والمرتفعات، فما فارق نزول يقارب 9 و10 درجات.
0: باش تاخذ مثال تونس العاصمه اليوم حسب التقريب قداش وغدوه قداش؟ خلينا نعطيهم فكره معناتها
1: تقريبا. أيوه. اليوم في تونس العاصمة نتوقع درجة حرارة قصوى في حدود 32 درجة، غدوة من المتوقع أن تنزل إلى حدود 24، وهذا مهم
0: لله.
1: جدا
0: الحمد لله ليك الحمد.
1: الحمد لله صحيح، ولكن رأي حتى الأرقام اللي كانت موجودة فاتت المعادلات العادية ولكن بقليل، يعني معادلات أكتوبر فاتتها وتجاوزتها بقليل. اليوم أو نستعرض ما صار يوم أمس من تقلبات جوية، لاحظنا وجود كميات من الأمطار هامة في ظرف قصير نتيجة هذه الخلايا الرعدية اللي ظهرت في بعض الولايات أو بعض المعتمديات. على سبيل المثال سجلنا 34 مليمتر بالوسلاتية من ولاية القيروان، أمطار أيضا غزيرة سجلناها مساء يوم أمس بولاية جندوبة أو حتى في بعض الأماكن المجاورة. اليوم إن شاء الله نبدأ بتقسم غيم جزئيا، سحب مرتفعة ولكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية بالمرتفعات الغربية للشمال، ثم تبدأ بالتدرج اللي تشمل محليا الجهات الشرقية خاصة المناطق الساحلية الشمالية سواحل جندوبة بيجة بنزرت، وتكون في هذه الأماكن أحيانا غزيرة، يعني في ظرف قصير النجم نتحصل على كمية طيبة مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد. الريح مهم جدا باش نفهم مسار أو درجات الحرارة، تبدأ من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب. صحيح ضعيفة فمعتدلة، ولكن أثناء الليل تتقوى قرب السواحل الشرقية وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات بحر قليل الاضطراب، ثم يصبح مضطرب إلى شديد بالاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة القصوى كما أشرت بداية باش تكون ما بين 30 و 35 درجة عموما، أقل في حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك المرتفعات الغربية. هذه وكأنه هذه الفاتحة، يعني بداية وصول التقلبات الجوية اللي باش تكون يعني واضحة وجلية يوم الغد. غدوة
0: خويا سرحان باش نحكيو على غدوة، هناك ما يدعو مثلا للانتباه غدوة؟
1: هو طبعا تحت وطأة التقلبات الجوية الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى في كل الأوقات. نعرف اللي كونه من خصائص السحب الرعدية على سبيل المثال هي الأمطار الكبيرة والهامة في ظرف زمني وجيز، وهذا يتطلب يعني حيطة وانتباه أكثر في كل الأوقات وخاصة في المناطق الداخلية. غدوة إن شاء الله السحب تكون أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية بالشمال، هي تتواصل مع اللي باش نسجله آخر هذه الليلة، تبدأ تشمل بقية مناطق الشمال، ثم ظهرا الوسط ومحلين الجنوب تكون أحيانا غزيرة، هذا أكيد خاصة بالوسط الشرقي مبدئيا اللي نقول اللي كونوا في ولايات زغوان القيروان سوسة المستير المهدية الكميات باش تكون طيبة وهامة. بالنسبة للرياح ستصبح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، مهم جدا كونه عامل الريح سيساهم أيضا في تراجع درجات الحرارة. الرياح اللي باش تكون قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، تتقوى الرياح أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، بحر شديد الاضطراب إلى محل نهائج، والحرارة كما أشرت باش تنخفض انخفاض ملحوظ. القصوى ظهرا باش تكون ما بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 26 و 30 ببقية الجهات، عادي جدا يعني تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. السبت المؤشرات، كل المؤشرات موجودة لتواصل نزول هذا الغيث، إن شاء الله سيكون يعني أكثر قيمة بداية من يوم الأحد ظهرا، وين تبدأ التقلبات الجوية بمناطق الجنوب، تشمل تدريجيا الوسط ثم لاحقا مناطق الشمال، مع بداية أسبوع ممطرة بإذن الله، وهذا يخلينا نكون يقظين منتبهين. دعوة أيضا إلى متابعة نشرتنا الجوية، تحييناتنا على موقع الويب متاعنا وموقع المعهد الوطني للرصد الجوي، كل المعلومات موجودة من خريطة يقظة، من نشرات متابعة، هذا الكل متاح للجميع، فقط الحيطة والانتباه ندعو لها باهتمام وبعناية أكثر.
0: يعطيك صحة سرحان، شهر كسعد الأيام خويا الغالي، في الأمان.

0: 20 دينار و900 في الشهر.
1: عندك اورانج.
2: دي مينوت كونو. صباح النور عادلة.
3: صباح النور أمين.
2: كسعد ليين صباح والحيوية محلين هالخميس كتاع متطلع بحدنا.
3: ايه اما يعني جيت قلتكم كلكم تعطسوا حالة وقريب.
2: ايه.
3: خلو واحد يخرج لبيت بركة واحد يخرج لبيت وزيد عدنان اليوم معناه.
2: ايه مش عارفة انت مغوز بتخوض حاجات من اونجل بركة. خذ من الجانب الاخر.
3: اللي هو
2: اغزى شم قول والله يعطيهم الصحة مرضى كلهم وجايين يخدموا.
3: والله يعطيهم الصحة.
2: ما فيهم حد.
3: اما عدنان ينجم ما يجيش مش مشكلة.
2: عدنان ده مش هو بتبعته اليوم وغدوه مش على روحه ما ضيف هذاك
3: ضيف
2: بتبعته بنبدأهم صبري لموش إن شاء الله بإذن الله نبدأهم الأخبار المدرب السابق للمنتخب
3: كل عادة ديكلاراسيون جديدة مرضية لموقع ذو أتليتيك ولأن ذو أتليتيك هو لزارتيكل كلهم توا بارتاجي في نيويورك تايمز دونك عمل انترفيو ورجع فيه شوية سألوا بيان سور تايلور الصحفي سألوا على الموضوع متاع المنتخب الوطني التونسي مش نحكيه على كل شيء مش ناخو ثلاثة أربع حاجات اللي قالهم قال مثلا حزين برشا باش تقعد لي هذه ديما حياتي كاملة في كارير كيما البوان نوار قال في ماتش السويد اللي خسرناه 5-1 كنا ربحين كنا خاسرين 2-1 وكنت عاطي مفاتيح النجاح للملاعبية وطبقوا كل شيء بحذافيره والبلان تاع الماتش كيما ماشي كيما أنا نحب معنا 2-1 ماشي كيما يحب هو أما جوست قال غلط الياس سخيري غلطة فردية كلفتنا هدف ثالث ومن بعد تبدلت المعطيات ولأنه كنا قريبين من 2-2 قال بالنسبة لي أنا كان عندي القناعة تامة لي أنا كنت نجم نبدل برشا حاجات في المنتخب الوطني التونسي أما مانيش ما كنتش متأكد اللي الناس اللي تخدم معايا كانت عندها نفس القناعة وقال لي أسكو كنا شغلة مملون غوردون معناها نخمو كيف كيف ولا لا يحكي على الجامعة التونسية لكرة القدم بيان إيفيدامون قال مانيش متأكد الديسكور يتبدل مع من الانترفيو لكن الجملة اللي يمكن تم تداولها بشكل كبير البارح قال كيما في الدنيا أنت تنجم تحب امرأة وتحب تأخوها وتعيش معها على طول لكن المرأة هذه ما تحبكش ورغم ذلك توافق على الزواج تجي ليلة الزفاف تقعد تستنى هي ما تجيش شوف كل مثل معناه ما شاء الله الاختيارات ومتاع المدرب معناه صبري لموش
2: بوم ما تأمثل بالتراث التونسي
3: بوم نعرش ما حكيش على الكوتي هذي ما حكيش على الكوتي بتاع المشاكل اللي عملها في وسط الجروب المشاكل اللي عملها مع الملعبية المشاكل اللي عملها معي من دحمان مع علي العابدي
2: ها هو ما تسألش
3: هو راهو ثم ديما عليه هاو في وقت اللي عمل البودكاست نسيت اسم البودكاست
2: ايه ما تسأل وقتها
3: ما جاوب على حاجة واحدة هو تو يحكي على حكاية على التشبيب المنتخب وكل شيء في البودكاست هذاك قال ندمت ما هزيش فرجاني سياسي اما انا قلت لكم ما حكيش على المشاكل اللي خلقهم التنسيون اللي عملها في الجروب عركته معناه الحاجات اللي صارت ما بينه هو من دحمان علي العابدي برشا ملعبيه في المنتخب الوطني التونسي ما حكيش عليه ان شاء الله نهار يقبل كونه يجي الميديا التونسي وقت نساله الاسئله هذه الكل
2: هل تم توجيه دعوه ليه لحوار مثلا انه هو رفض
3: هو صبري لي لو جونغ اللي ما
2: مش
3: ما نعرفش هذا انا مانيش ملم بالبلوغ العام انا لا ما حاولش نتصل بيه على خاطر تو سامبلومون علاقتي بيه من عند ربي فاسده انا من قبل كوب دي موند معناها من موضوع ولده
2: دونك باش تشوف شكون من الاولاد عنده علاقه به
3: هو بار ديفو انا بار ديفو علاقتي بيهم كل الله غالب
2: معناها
3: ما شاء الله معناها كل من حل فيسبوك نلقى تصويرتي
2: اسكندر ليه
3: والله تنحاولوا نتصلوا بيه بالك شي يوافق يجي
2: مكي
3: بالك شي وافق يجي من عرش ولو أنه هو حتى كي كان موجود لهنا كان يرفض الحوارات معناه جيست في الكونفرنس دو بريس ونتذكر ذكرتني في حاجة في وقت استاج متاع تبرقة طلبنا رسميا كانوا نعمل معها انترفيو معناش هو الجامعة رافضين أما وقتها وافقوا باش بين سبور فرنسا جي تعمل نهار كامل مع ليكيب ناسيونال في ستاج وتلفزة من جابون تعمل نهار كامل مع ليكيب ناسيونال في ستاج وولدو زادا بيان سور وقت عمل ستاج معاه بطبيعته معناها
2: والله يحب جابون فرنسا
3: يمكن وعمل انترفيو مع ليكيب في وسط الكوب دي موند وقبل الكوب دي موند
2: شي عمبيك ما تعدل
3: ما عنده ما عمبيه شوف يعرفني ولا ليه ما نعرف لي علاقتي به ما هيش به بكل بكل ماني
2: نرجع إلى أجواءنا التونسية
3: رئيس
2: نادي قرقنا الرياضية يوجه نداء للسلطات خزينة بزوز ملايين وتمارين في مركز اصطياف
3: شو مش ما نطولوش برشا في الموضوع خطر خزينة برشا وقت في اليوتيوب بيان سور اما خلينا نسمعوه هو امين سمش واحد باش يعبر اكثر منه انا جست نحطك في الكادر معناها قرقنا عندها زوز جمعيات قرقنا الرياضيه ومحيط قرقنا قرقنا سبور هي الجمعيه الوحيده ما بين الزوز اللي تلعب وعايشه في صفاقس في قرقنا بليتو محيط قرقنا في صفاقس هما لا ولا تيران تعرف باش ما نطولوش برشا خلينا نسمعوه هو كريم بن سليمان ومشكور جدا جست ملاحظه صغيره برشا. الموضوع هذا نبهني ليه ان كونت كرياتور دو كونتينو معروف برشا في تونس اللي دي اس بي، نشكره برشا فريمون. مش هو نبهني، شفت وين على الكونت انستغرام تاعو يخدم في خدمه مزيانه على الاخر، كيف وكيف صادق درويش كيما برشا كرياتور دو كونتينو في تونس. كي شفت الموضوع الحقيقه قلت لازمني نخدم عليه، دونك خديت رئيس النادي. خلينا نسمعوا شنو قال كريم بن سليمان.
1: اليوم الكاسة فيها كان 2000 دينار، نجمنا نوفروا 2000 دينار باش نبدأوا التحضيرات. بالنسبة للشبان اليوم التمارين متوقفة وما نجمناش نبدأوا التمارين خاطر الملعب نتاع فرحات حشاد بقرقنا راهو مسكر للأشغال. بالنسبة للركابة التمارين تدور على مرحلتين، في ملعب صغير بمركز الاصطياف بقرقنا، ثم تنقل إلى صفاقس لإجراء التمارين بمركب النادي صفاقسي، مما يدخل كاهل الجمعية بمصاريف إضافية. بالنسبة للجوارات راهو اللي حد الآن مخذا حتى لاعبي مصاريف تنقله أو إعاشة، معناتها احنا الماكسيموم تاع الدفعات للملاعبيه هي 350 دينار، ما نجموش نعطوا اكثر من 350 دينار للملاعبيه. الازياء الرياضيه اللي باش نكوروا بهم الموسم الرياضي هذا 26-27 لليوم ما شريناهمش.
2: والله شو نقول لك شيء، معناتها
3: والله شيء اسف، والله اسف ما سيرتو قرقنا ما تعرف ما عادش مشيت لها سرت ما مشيت لها ما يعيشوا على حاجات كيما هكا. تو كيما قال لك الشباب اللي لمهم يلعبوا ما يمشي يترنى في مركز اصطياف في تيران صغير نتاع ميني فوت، وبعد يمشي يلعب ماتش كوب، عندهم ماتش كوب نهار 17 ضد اولمبيك سيدي بوزيد ما نجموش يلعبوه، عندهم بعد نهار 24 اكتوبر الشامبيونات تبدا، مستحيل نجموا يخلطوا دوب الفلوس، حتى تيونيات ما عندهمش. ان شاء الله الناس تتلفت، راه وضع الكوره ماهوش الرابطه الاولى والثانيه اللي ديجا فيها برشا مشاكل، مازلنا نخزروا للناس اللوطة خطر راهو في الرابطة الثالثة والرابعة كي نقول لوطة معناه خطر راهو فريمون يستحقوا دعم باش تحب نقص مشاكل في الدنيا والمشاكل قاعدة تصير في المكاتب وغيره. خلي الناس تكور، أعطيهم لي مويا باش يكور.
2: واضح به. نكملوا بكواليس مباراة اعتزال ميسي. بون البارح اسكندر حكينا عن المباراة في حد ذاتها، اما الكواليس نتاعها قاعده تخرج تباعا.
3: ما ثماش كان الكوتي بوزيتيف، معناها دي شوز تاع برشا حاجات خايبه صارت كيما التصريح تاع جنترور البارح مدرب منتخب البنين
2: ماشي رنا
3: رنا النجم الرياضي الساحلي. اي وكان عنده مساعد تونسي اللي هو نبيل طرابلسي، كان معاه في منتخب نيجيريا اقل من 20 سنه، منتخب نيجيريا هو تو نبيل طرابلسي مدرب منتخب اقل من 20 سنه وكان معاه في البنين وفي تجارب الاخرى. دونك في برنامج غوتين سون فلام في الار ام سي قال لهم كانت حاجه اكستراوردينير بطبيعة خارقة العادة، أما الأمور كانت صعبة. قال دخلنا التاريخ، نتيجة ما تهمش، أما النقطة السوداء الوحيدة هي ميسي في حد ذاته. قال لا نجمنا ندخلوا للملاعب نصوروا معاه، لا ندخلوا الفيستير، لا نقربوا الفيستير، حتى مديت مريول خذيته أنا عام 2018 وقت هيراني في نيجيريا لعبوا كوب دي موند كونتر المنتخب الارجنتيني، قال عندي مريول مصح ميسي عطيته لسكالوني بعد نص ساعه بجيبه فوضى. قال جبنا له الاستاتيو دامازون اللي هي حاجه ترمز للبنين، خذاها عن مضض، لان التصويره موجوده قبل المباراه لكن بعد ما يعرفوش شنو مصيره بوكينوار ما قذاش. ونشوفوا التصويره اللي الفيديو اللي قاعد تفرجوا معنا على سبور باي موزاي كافي، سيلفي حبي ما سيلفي حقروا معنا وتخمودي يعني.
2: والله انت تغزلها كيفاش سبحان الله بعد جا نهار وليت حامي على ميسي.
3: كيفاش
2: معينوش يا أخي، عنده في مخه حاجات أخرى معناتها. شو قدش نحبه معناتها نحن الحاجات اللي يسر ارتيفيسيال، هو إنسان على طبيعته هو
3: البشر. بوليميك هي تتفصل
2: نعرف التصوير هذي معناتها، هو وقتها مخه في حاجات أخرى
3: يمكن.
2: ونحكي على طبيعة ميسي خاطر نعرف معناتها ميسي ما مش نعرفه من هذي اللي نعرفه عليه ميسي إنه معناتها ملاعب يسر كاليوناتيك تتسمى بالفرنسي، معناتها عنده كاركتير سبيسيال معناتها سوسيال مو ما يعرفش يتصرف برشا، معناتها هذا يعرفوا عليه الناس كل متى وقتها سبحان الله جاء في ساعة مش سعيدة.
3: دي فاصلة هو عملت بوليميك على أساس كونه ما حدش يصور معليه، كلمه تلفت له كلمه جست حاجة واحدة باش نكمل بها. هم اختاروا منتخب البنين قبلها لعبوا مع الإيفانتروا متاع بوركينا فاسو، نعرفوا شنو اللي صار الكل في منتخب بوركينا فاسو اللي مشي بالإيفانتروا زاد منتخب البنين. إذا كان أنت عملت جينيراسيون متاع ريفنو معناه جبت برشا فلوس من الماتش هذا وبرشا بيوب و3.5 مليار تفرجوا عليه في العالم و85 دخلوا الاستاد بروسيت كبيرة برشا متاع تيران، البيني ما خذت حتى دوره لا في سبونسوريت لا في بوب
2: لا تصوير
3: لا في حتى شيء، وحتى التصويره في الاخر ما خذتهاش. فهمنا علاش جابوا البنين، خاطر كان جابوا منتخب اخر كبير ولا ديستار اخرين راهم صرفوا برشا فلوس، راكو هما صرفوا برشا فلوس على البربكيو اللي عملوه الاخرين قبل ما يودعوا ميسي.
2: شي باربيكيو
3: ما هما قبل كل ماتش ديما يعملوا باربيكيو دونك المره ذي عملوا باربيكيو جيون للجوارات، ورئيس الاتحاد الارجنتيني هو اللي يشوي في الحم يعني.
2: ما عطاوك ما عطاونيش ما
3: بنين بيدها ما خذتش بنين بيدها ما خذتش اي
2: مال. كنت نحكي على ميسي انسى عيب عليه.
3: لما نعرفش واش قاعد يكتب لك لما ما تقراهش.
2: لا لا مانيتو تراجع.
3: لا لا لا خليك
2: خليك مانيتكش عدنان فاش تكتب.
3: خليك
2: علاش خويا تحب تزيد حاجه ولا يزي؟
3: لا بارك الله فيك مشكور جدا.
2: نتقابلوا معاك 8 ان شاء الله على في سبور اكسبريس.
0: دي ميوز كرونو ما تحيرش بلادي.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح.
0: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فاسي اكران تاكتيل جيو بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي دو زيكران دو زيكسبيريونس.
3: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، واللوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على tunisibooking.com.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون تندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
0: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج.
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
8: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
9: وداد صباح نور.
10: صباح
9: الخير. شكرا لك سعد دايما اختي غالية. صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا في الفحص اليوم. سلم عليهم. صباح الرباح اختي غالية.
10: صباح النور. صباح الفل كلكم في جزائري. عايش كمون.
9: ربي فضلك ان شاء الله نهارك مبروك سعيد.
10: الله يبارك فيك.
9: اليوم والله سؤال سهل.
10: ان شاء الله.
9: هاي لا ولا ده ولا سؤال سهل. يخص القرنيط.
10: هاي.
9: لا. معلومة شوية بالقرنيط ولا؟
10: لا أمتى؟
9: شوية شوية. القرنيطة عندها 8 ساقين ولا يدين ولا سميهم اللي تحب، أطراف يدين ساقين أذوكم 8.
10: أجزاء
9: بس. لكن سؤال يقول لو كان عندها 8 ساقين قديش عندها من قلب تبكي؟
10: قرام ما عنديش قلب.
9: عليه حسيت كتبت في القرنيطة الصباح.
10: ما عنده قلب واحد دوك.
9: ما تحسش معك ما عندهش قلب.
10: قلب واحد هك
9: بيه؟
10: قلب في مخها.
9: قلبه في مخها. تحس القلب والمخ ما يجوش مع بعض. ما عندهم بعضهم.
10: أنا ما نعرفش
9: حتى
10: في
9: القرنيط
10: ما عندهش قلب.
9: ما عندهاش قلب القرنيطة ما تحسش.
10: والله ما نعرف.
9: انت في العادة تخمم بقلبك ولا بمخك؟
10: انا المشكلة دي بخمم بقلبي.
9: قلبه خبير. ديما العبادة الطيبة هي العبادة تخمم بقلبها أكثر.
10: والله ديما بقلبي صحيح.
9: إن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك.
10: أنا كمشكلتي عايشك أنا شوي.
9: وماذا قلب واحد كان جاك عندك قلب واحد؟ ما سألتك شو معناها سؤال.
10: معناها 8 قلوب 8 أجزاء.
9: لا برشا 8 برشا.
10: أقل شوية.
9: تي مش قلب ومش 8 وانت 8
10: زو. والله ما
9: عرفتش
10: هكا في بالي
9: قام عندي ايش
10: قلب
9: يكون. تي نسالي عني بيها من والله كتسمع فينا قرنيطة سامحنا
10: سامحنا.
9: لا مش قلب ومش 8 وما همش زوز.
10: قلب
9: ألف مبروك ليك ربحت المهنة شاركي بكم دينار من أهدام مزيك. لحظة عاد خل ما تمشي لحظة لحظة
10: لا هي موجودة
9: أي ما عندها ثلاثة قلوب رأو قريتها شي بدأ في بيرك
10: ثمانية أجزاء قلوب
9: معدها ثلاثة قلوب ما عادش تنساها بكل معدها كان نهار ريت قرنتها قتل قلبي ليك أعرف رب العالي عليك رمزين عندها زوز انا برشا عايش في قرنيطه ما عندهم برشا قلوب
10: والله
9: يعطيك الصحه يا لالا ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان
11: صباح تربح
12: المزرعه تقف معك بالخير باش تنوع بمحبه الشاوي عربي وسوري المزرعه المحبه ديما حاضر

0: صباح نور مراد.
1: نارك مبروك امين توتني كيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على موزيكا فم.
0: يا سيدي هزنا نعمل دوره اليوم صباح منين نبداو
1: الدوره اليوم؟ باش نبداوها من الطريقه الوطنيه رقم 1 وين نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان خصوصا على مستوى سيدي الزي، كذلك على مستوى زهره ميجرين، نفس الشيء على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه وقبله على مستوى مستشفى الحروق. وين نلاحظوا اليوم الحركه تلقاها في جموع عاديه بارابور للبارح نظرا للافتتاح نتاع الجسر اللي يربط الطريق الوطنيه فروا بالجهويه رقم 22 من غير ما نتعداو على مستشفى الحروق، فبالتالي باش نلقاو الحركه فيها فلويديتي نتاع سيركولاسيون. ندخلوا الى شيله المدخل الجنوبي للعاصمة وين نلقاو الحركة كذلك فيها بداية كثافة في الجولان، نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى مدخل النحلي، وكذلك تتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي ومنه عبر شارع المغرب العربي وصولا إلى ساحة 14 جانفي نلقاو الحركة فيها ترجع عادية. شارع الحبيب بوقدفة على مستوى باردو كذلك على مستوى ساحة باردو، واحنا جايين من خدنا دار ولا جايين من الدردان ردوا بنا شوية خصوصا على مستوى ساحة الضرب وين موجودة الأشغال منها عبر شارع عشرين مارس وصولا إلى ساحة باب سعدون، وبطبيعة الحال نكمل على مستوى شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة باب سيدي قاسم ثم نهج الساحل وصولا إلى ساحة 13 أوت الوردية وين نلقاو كذلك الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. نفس المحور على مستوى شارع علي طراد واحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج، بطبيعة الحال الحركة كذلك نلقاو فيها بداية كثافة في الجولان. الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه ردوا بنا على رواحنا ردوا بنا على بقية مستعملي الطريق اللي هم يشاركونا في استعمالنا للطريق كل يوم، ما فيها باس باش نخفضوا من سرعة في بعض المفترقات نعطيو لبعضنا شوية الأولوية باش ما نكونوش مشاركين في الظاهر نتاع الاعتذار. هذا بطبيعة الحال ما نساوي هذا كيف كيف مع وضع حزام الأمان، وبطبيعة الحال نبعدوا على استعمالنا للهاتف الجوال أثناء السياقة حتى تكون السياقة نتاعنا معتدلة وسياقة آمنة. هذا ما نجمو نعطيو إلى مستعملي الطريق الصباح من بعض النصائح اللي تهمهم في استعمالهم للطريق. إن شاء الله نتمنوا لهم يوم سعيد وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة مراد، نهارك اسعد الايام في الامان.
2: كل يوم بسيط الجمعه من 6 ل 9 نتاع الصباح.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
4: اما كي تتقص عليك الانترنت
3: تولي تفيبري
4: تفيبري
3: تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت تفيبري، لا تقعد تفيبري.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات، ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
6: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
8: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك اورانج
10: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افانس.
11: شنو من غير حتى افانس؟
10: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
12: مع الفيبر توب نت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك ل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
2: من 6 ل 9 متاع الصباح.
9: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
13: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
14: ألو كوندكتور.
0: صباح نور أيمن.
15: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير والرزق والفرحة عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان في هذا الوطن العزيز. يا رب تكون صبحية بخير، الشمسة حلوة، شوية هواء، بس شوية الهواء دول بقى ايه، عملوا شوية حاجات يعني ايه، الناس كتير مريضة شوية يعني، تقول ان هو تغيير الجو.
0: ايه سفا سفا ما في اسمعنا احنا كنا مقربين لهنا يعطيك الصحة
15: والله. وانا كمان فمن غير ما اجي بقى فانا هسلم عليك بالهنا واتوكل على الله.
0: عندك الحق، عندك الحق واشاطرك الرأي من غير ما تجي اليوم، خليك من بعيد.
15: حاضر حاضر اوكي. انا موجود دلوقتي في يعني تقريبا بحدى المنجالة شارع الحبيب بورقيبة، ومعايا عم سمير. صباح الفل.
16: اخير
15: بس عم سمير.
16: الحمد لله
15: كله تمام.
16: تمام
15: امورك هانيه؟
16: هانيه الحمد لله،
15: امور ما فيش اي مشاكل، الدنيا
16: الحمد لله.
15: عم سمير انت بتسوق عندك قديش؟
16: 40 سنه.
15: 40 سنه تسوق ما شاء الله. ودي تسمى بارتينير؟ ها
16: هاي.
15: بارتنير عربية
0: بارتنير يا ودي، هذه مش شوية
15: بارتنير.
0: بارتنير ما معناتها حاجة، بارتنير اسم الكرم.
16: هاي
15: يعني انت ايه، بارتنير ولا لا. بارتنير قول لي انت عم سمير.
16: بارتنير
0: لا
15: يعني بارت مش
0: فما قول زيدة عندك ناحية بارتنير.
15: قول عم سمير، قول له هو بيقول لك لا
16: بارتنير
0: صحيت.
16: هاي
15: شفت بقى درس فرنسي على الصبح عم سمير.
0: تقول انت يعني تقول انت
15: بارتنير.
0: ها
15: بارتنير؟
0: لا مش بارتنير، بارتنير.
15: بارتنير
0: لا يا ايمن يهديك.
15: يا
0: ايمن
15: والله العظيم يا رب. هي بارتنير ولا مش بارتنير؟
0: نتعدل
15: الموضوع
0: ثاني. عدل الموضوع.
15: بارتنير باهي اوكي، نتعدل الموضوع عم سمير. سيبك بقى بارتنير ولا نص، لا احنا هنعرف احنا مالنا. العربيه اللي حضرتك راكبها دي، هل ينفع حد يركب معاك فيها توصله مثلا، او ناس تركب ورا في الصندوق ده ولا لا؟
16: لا لا
15: مستحيل.
16: ممنوع
15: ممنوع
16: ممنوع.
15: يعني السؤال بيقول

0: نواس تعبنا يا جماعه, نواس تعبنا والله, نواس تعبنا. صباح الفل نواس تعبنا, كلنا هنروح. طب يا عم سمير وانت في البارتينير, الف بنترين مبروك عليك يا عم سمير ال 200 دينار يا رحم والديك وعايشك وبارك الله فيكم.
1: الف مبروك يا عم سمير,
0: عايشك يا رحم والديك.
1: لا العقبه الاهم عم سمير, ودبرك تهز معاك معناتها حاجات
0: كثيره.
1: قال لك
0: 40 سنة البرميل مسكر.
1: شو مسكر شمال؟
0: معناتها انتوا عمره ما عمل خطيه, مش يمين للطالون للكل.
1: ان شاء الله يا سيدي يا ربي يعطيك ما تتمنى يا عم سمير.
0: عايشك يا رحم والديك.
1: ايمن يا بيه
0: يعني مسكر يا حبيبي يعني
1: تعدى مسكر معناتها ماخو ماخو معناتها بوالور ماخو لواج ماخو معناتها نتصور هذاك اللي يقصد معناتها.
0: ايوه
1: شيش ترجع معاه من تالي ايمن, انت تطلع من تالي في بارتنير.
0: لا يا عم وانا قادر يجيب لي مش
1: بارتنير. بيت عادة تعمل طلب احدنا؟ لا
0: اوكي
1: لا لا برا روح برا يا يعطيك الصحه. انا كسعد دايم ثمانيه موعد الاخبار سبور اكسبريس.
2: الفيدانج نتاع كهربتك اسهل مع توتال انرجي, ادخل على السيت mavidange.in, عمر لي دوني نتاع كهربتك, اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
3: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
4: Allô, conducteur.

العقار ماهوش كي نحيوت، كي نقولوا عقار نقولوا امان، نقولوا استقرار، وهو الساس صحيح اللي تبني عليه مستقبل مشروعك وخاصة ترتاح من الكري. مع إيجار عقارات من مصرف الزيتونة حلمك يولي حقيقة ومضمون. نوفروا لك تمويل يوصل حتى ل 100%، والأهم عندك ديزافونتاج فيسكو تنجم تتمتع بامتيازات جبائية تهمك برشا وتخلص على راحتك لمدة توصل حتى ل 10 سنين كاملين. اختار طريقك الواضح، العقار يقعد ويكبر معك.

0: ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي اكران تكتيل جاوب بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي. دو زيكران دو اكسبيريونس ان سول تليفون.
3: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود الماتري الاولى في مجال العلوم الشبه طبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين، تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود الماتري طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
4: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
5: في مونوبري لي زوفر امبتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، صباح الخير من جديد. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ أنه تم أمس فتح جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة الطريق الجهوية رقم 22 والطريق الوطنية رقم 3A ومستشفى الحروق البليغة بابن عروس، والمندرج ضمن أشغال القسط الثالث من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وسيمكن هذا الجسر وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان القادمين من المروج والطريق الوطنية رقم 3A من تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر طريق الجهوية رقم 22 مباشرة دون المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة. فرقة الشرطة العدلية بنابل تتمكن بالتعاون مع فرقة النجدة مساء أمس من إحباط عملية هجرة غير نظامية كانت ستنطلق من أحدى شواطئ المدينة وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول لموزايكا. وفق المصدر ذاته فقد تم إيقاف 4 أشخاص من بينهم المنظم وهو من ذوي السوابق العدلية وصادر في شأنه مناشير تفتيش، كما تم حجز زورق مطاطي وحاويات بنزين. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين 4 ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها تكوين وفاق من أجل تجاوز الحدود البحرية خلصة. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تطلق أمس دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، ويهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. والمهندس الرئيس ورئيسة مصلحة بالوكالة شادي عبيدي تفيد في تصريح لموزايك بأن الدليل يأتي ضمن مسار عمل انطلق منذ سنة 2014 بهدف حماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودهم في الفضاءات المغلقة التي يقضون فيها أكثر من 80% من وقتهم حسب تعبيرها.
1: الصغيرات هذوكم يعديوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة، نجم تكون رياض أطفال، مدرسة، الكلوب، باش نرافقوهم باش ينجموا يطبقوه، خاطر ساعات راهم هما إجراءات ما تستحقش أن بيجي، ماهيش بيجيتيزي، ما تستحقش أن إفور، ما تستحقش فريمون دي زاكسيون، هما حاجات ندخلوهم أن ريفليكس كوتيديان، كي تحل تهوي شبيبك 15 مينوت حتى في فصل الشتاء، هذايا سا دوموند با أن بيجي، كاين كيف كيف احنا باش نخمو كيف نجيو نختاروا لي ماتيريو، نختاروا فورنيتور سكولير، نختاروا دهن اللي ندهنوا به الأقسام نتاعنا والقاعات، والدليل هذايا أكن باش يقع وضعوا على ذمة العامة، الناس الكل معناها ينجموا يدخلوا على الموقع نتاع الوكالة الوطنية لتقديم المخاطر.
0: في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند يقول إن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يغلق، لكنه سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس وسيظل مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين. وكان الاحتلال الإسرائيلي أمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية اليوم نتيجة لخطط لندن لفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي يكشف عن فقدان أو تضرر 81 من الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 7 أشهر بكلفة بلغت 3.3 مليارات دولار. وفي الختام، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن روسيا قصفت بلاده أمس 4 بموجات من الصواريخ والمسيرات في واحدة من أبشع الضربات وفق وصفه، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال وألحق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر، سومة دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالمنتخب الوطني للسيدات اللي لعب اليوم أولى مبارياته في مباراة الذهاب من التصفيات المؤهلة أولمبياد للعب الأولمبية 2028. منتخبنا يواجه منتخب السنغال اليوم 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقل ببيراتس، ماتش باش يكون مقول على الوطني الثاني، لكن الناس اللي تسكن في تونس العاصمة فرصة باش تمشي تشجع منتخب الوطني للسيدات في ملعب حمادي العقل ببيراتس، بما أنه المباراة باش تكون الدخول لها مجاني 7 متاع العشية في ملعب حمادي حمادي العقبي بيرز دونك منتخبنا الوطني للسيدات ضد منتخب السنغال. ماتش الذهاب يتلعب في عبد الله ويت في السنغال نهار 13 اكتوبر القادم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة قرر رسميا إعادة مباراة مستقبل المرصد ضد النجم الرياضي الساحلي. نذكروا كل كون النجم الرياضي الساحلي كان قدم اعتراض في الموضوع متاع تغيير لاعب اللي دخل دون استشارة الحكم في المقابلة اللي فاز بها مستقبل المرصد واحد بلاش. من جهتها إدارة المستقبل الرياضي بالمرصد أكدت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية كوني باش تستعمل جميع وسائل الطعن وتوصل حتى قدام الطاس إذا كان اقتضى الأمر هذايا. في نفس الاجتماع متاع مكتب الرابطة البارح تقرر زادة قبول اعتراض خوف القفص ضد مستقبل القصرين على خلفية تشريك مستقبل القصرين اللاعب بلال الفقراوي اللي تحت طائلة العقوبة وبالتالي فوز القوف الرياضية بقفصة جزائيا بعد ما كانت خسر 2-1 ويعطيوها هكا 3 نقاط مباراة. نذكروا كل كونه مستقبل القصرين كان قال ونشر فيديو على صفحته الرسمية توري كونه اللاعب أمين بن مسعود رقم 17 هو اللي خذا ورقة حمراء وموش بلال الفقراوي رقم 7. وهنا سؤالي طرح علاش على ورقة مباراة تم تدوين الرقم 7 بلس رقم 17 وعلاش المسؤولين تاع مستقبل قصرين ما شافوش الرقم 7 اللي هو مدون وما قاموش بالطعن في الأجيال ومستقبل قصرين دايور قرر التقدم بطعن ضد القرار هذا. يا رئيس الملعب الجيبسي عاصمة جيزة أعلن البارح عن استقالته من رئاسة النادي. الفيديو مطولة فيها كل الأسباب تلقاه على صفحتنا سبور باي موزايكا فيم. لكن من أهم النقاط قال كونه ثم ديون متراكمة عنده 15-16 سنة من الهيئات السابقة. الديون 600 توصل حتى 800 ألف دينار. قال كونه ما ثمش دعم وأكثر من هكا قال تعرضت لبرشا عراقيل وثم تجميد حسابات وعقل على الحسابات. قال برشا ناس ما كانتش فرحانة وقت اللي وصلنا نلعب حتى فينال البراج ضد في ضد النادي الرياضي في ضد حتى طويل بلتون بعد الفينال متاع البراج النادي الرياضي بحمام الأنف. قال ثم برشا مشاكل ثم برشا تحريف ثم برشا حاجات خلتني نقدم استقالتي. البارح تلعبت الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى في قاعة لاجورجاني. نادي الإفريقي يفوز على ملعب النابلي 84-46 في قاعة محمد مزالي بالمنستير. الاتحاد الرياضي المنستيري يفوز 83-35 ضد النادي الرياضي بحمام سوسة. في قاعة بوهيمة في رادس النجم الرادسي ينهزم أو يفوز 63-54 أمام اتحاد الأنصار. في قاعة منزه السابع شبيبة المنازة تنهزم أمام الجي أس كا 52-61. في جرومبيليا الدلي الرياضي بجرومبيليا تفوز على النادي الرياضي الصفيقسي 82-70. وفي قاعة بن عمار بحلق الويد نجم حلق الويد ينهزم أمام نجم الرياضي الساحلي 72-79. اليوم المنتظر مش المنتظر هو الدات كونفيرمي كونه التاس باش ينظر في ملف نهائي كأس أفريقيا 2025 ما بين السنغال والمغرب. لكن هل أنه سيصدر القرار اليوم ولا حتى في الكومينيكي أوفيسيال متاع التاس مش مؤكد كونه يصدر القرار. لكن برشا رشحوا كون القرار يصدر الليلة. ذكروا كونه البطل أفريقيا هو السنغال. لكن في الكاف على التيران ما أنه صارت الإشكالية اللي صارت في الماتش هذاك في الفينال ثم الكاف قرر كونه المغرب هو البطل ثم السنغال توجه في التاس. وما منتظر كما قلنا إذا كان تمت الأمور كما مرسوم لها فأنه يصدر قرار الليلة. نشر هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم توا مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متعب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك أحلى صباح.

0: Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: What?
2: مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
3: أوليدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
4: 13 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيوا على أكثر الأخبار اللي تفعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة زيدا حتى الفيديو والتصاور وبش نرجع بيكم للفيديو اللي شفنا فيهم برشة تأثر برشة دموع برشة هتافات وبرشة أهداف زيدا وبرشة فخر. هذه كانت الطريقة اللي وضعوا بها الأرجنتينيين أسطورتهم ليونيل ميسي اللي خاذ المباراة الدولية الأخيرة فجر الأربعاء في بوينس آيرس, وكان هذية من خلاله ميسي اعتزل دوليا التجربة متاعه بعد قرابة شهر من خسارة الأرجنتين بهدف أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم. ميسي ليودع الصحة الدولية بوصفه أكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة بقميص المنتخب بعد ما خاض 208 مباريات, وحتى كان الهدف التاريخي على الإطلاق للمنتخب الأرجنتيني. شفنا زيدا دي فيديو وشفنا حتى الكلام اللي قالوا التأثر الكبير, وحتى وقت اللي تعديت الحافلة متاع المنتخب بحذا مركز التدريب اللي يحمل زيدا الاسم متاع ليونيل ميسي. شفنا الفيديو اللي من خلالها ما نجمش يخفي دموعه, وشفنا آلاف المشجعين اللي كانوا مصطفين على زوز جوانب متاع الكياس للتحية متاعه للمرة الأخيرة, وشفنا زيدا حتى المشجعين اللي كانوا هزين العلم متاع الأرجنتين, علم ضخم كبير يحمل زيدا الصورة وعبارة فرحة حياتي كان ذي خارج مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. والأمسية ذي اللي كانت أمام أكثر من 85,000 مشجع كانوا موجودين, وكانت بالحق كان احتفال كبير بأسطورة اللي غيرت وجه الكرة الأرجنتينية واللي حفر اسمه في ذاكرة متاع البلاد. شوفنا زيدا من بين الحاجات المؤثرة هو كان دخول دجا ميسي أرض الملعب مع أطفاله ثلاثة, وشوفنا زيدا حتى زوجته اللي كانت موجودة ولدته اللي كانت حاضرة واللي كانوا تابعوا المباراة. كيف شفنا زيدا ميسي كان متأثر برشا وقت اللي كان محاضر, وشفنا زيدا العبارات حتى اللي رفعوها اللاعبين بعد فوزهم, وكان زيدا من بين الحاجات اللي كانت خلات برشا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كان التأثر متاع ابن ليونيل ميسي اللي خلى برشا تفاعل. شفنا حتى بعض وسائل الإعلام اللي اعتبروا انه اللحظات هذيك وقت اللي انهار ابنه الأكبر بالبكاء وهو بين ما يعنق فيه الوالد متاعه, قالوا وكأنه الزمن توقف اللحظة هذيك. ودايوغ حتى موقع أرجنتيني وصف المشهد بين ميسي وابنه بأنه عناق أوقف الزمن, وكانت هذه الصورة الأبرز يمكن في الملعب, مش كان الميسي لكن اللحظة اللي احتضن فيها ابنه في منتصف الملعب. شفنا زيدا حتى عائلته اللي كانت بتأثر كبير كانت موجودة, وحتى كيفاش الخروج متاع ليونيل ميسي لغرف الملابس كان وسط تصفيق جماهيري كبير برشا, كانت فما زيدا برشا موسيقى, وكانت لحظات الحقيقة كبيرة برشا. نتصور باش تقعد موجودة في الذاكرة متاع المغرومين والمتابعين ليونيل ميسي الكل. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, نجم تعودوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزيك أفهم.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: عسلمة. Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: What?
2: مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
3: أوليدو طور عالمك. أحلى صباح. إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
5: أنا وهيثم قرار مادة العرس لحد الجاي.
3: دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف, بطولة وجيه الجندوبي,
5: حبوا عرس تاع أكابر,
3: محمد صابر الوسلاتي,
6: تورناتا صالي وتورناتا سوتي,
3: والنجوم شادي العرفاوي, سهام مصدق, جهاد الشيرني, خلود جليدي, نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM. بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية الصغيرات. ملي امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح،
1: 8:18 دقيقة على موزايكا فام. شوية آخر إن شاء الله باش يكون عنا الموعد. اليوم فماش بارومتر، لكن باش نواكبوا لي تقلبات جوية تنجم تنطلق من غدوة هكا ولا نادي.
4: بغو بونجور أمين، باش نحكي بعد شوية على جوستومون الطقس وكيفاش درجات الحرارة باش تنخفض بشكل ملحوظ. باش نحكيو حتى زادة على لوشهرة الجاية، كيفاش باش تكون الشتاء 2027 كيفاش باش يكون. هذا الكل باش نحكيو فيه بعد شوية مع المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي حمزة حشاد.
1: باه غو بونجور إياد، صباح
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه كرئيس وزراء وإلا لا، ومصلحة الفلسطينيين وين في الانتخابات هذه، نحكيو فيه بعد شوي.
1: انتبه شوي آخر معك نادية إن شاء الله بإذن الله مع 8:45 دقيقة.
4: باش ندخلوا للبرلمان الأوروبي، باش نرجعوا على الحادثة اللي صارت مع نايبة ريما حسن ونزع علم الاحتلال داخل البرلمان والجدل الكبير اللي صاير في البرلمان الأوروبي جراء الموضوع هذه.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. كعندك بي سي ويندوز، اليوز هذي اتهمك. مايكروسوفت بدأت اوفيسيلمون في الديبلوامون بتاع الويندوز 11 26H2، الميزاجور انوال جديدة بتاع ويندوز. والبون نوفيل الابديت هذية ليجير برشا، انستالاسيون في كلكو مينوت وغديماراج واحد يكفي. اما تجيب معاها كلكو نوفوتي انتريسانت، نجم تبدل بلاصة البار ديتاش، تعمل بيرسوناليزاسيون اكثر للمنيو ديماري، وحتى ديزاكتيفي لي ريزولتا بينغ من الغوشيرش بتاع ويندوز. وزيد مايكروسوفت ركزت اكثر على لا سيكوريتي وحماية البي سي، وال 26H2 تبدا معها زيدا نوفيل بيريود دو سوبور، 24 شهر للهوم والبرو و36 شهر للانتربرايز والادوكاسيون. دونك كان عندك ويندوز 11 تشيك تي ميزا جور، يمكن ال 26H2 وصلتك ديجا. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز يا جماعة، خلي نحسبوها، قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا. لا ما تحسبوش، على خاطر الإجابة معروفة، برشا. وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ملا خوذ لوفر فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900، تتمتع ب 35 جيجا لستوري للريل والبرتاج، وزيد معاهم دي زابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي اوبيراتور. لي زوفر يبداو من 29 دينار و 600. لوفر فانسي بتاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي.
1: مع اياد الدهماني. بونجور اياد، صباح النور.
7: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكي على الانتخابات التشريعية في الاحتلال اللي هي مش تصير نهار 27 اكتوبر. هنا داير داخلين على السيكل متاع الانتخابات اللي هي مش تكون مهمة، اللي في 27 اكتوبر فما الانتخابات التشريعية في الاحتلال، فما في بداية نوفمبر انتخابات تجديد النصفي في الولايات المتحدة الامريكية اللي فما ريسك انه دونالد ترامب يخسر الاغلبية متاعه. لكن اليوم معناتها فما تحدي، اولا لانه الدات ما عادش بعيده متاع 27 اكتوبر، فما 20 يوم على الانتخابات الاسرائيليه. السؤال المطروح هو هل يحافظ نتنياهو على منصبه كرئيس وزراء والا لا؟ نعرف انه نتنياهو مطلوب لمحكمه الجنايات الدوليه، نعرف اللي عنده ملفات قضائيه داخل الاحتلال ومعناتها عنده تتبعات قضائيه حول ملفات فساد. دونك هو اليوم قاعد يحمي في نفسه من خلال المنصب السياسي اللي هو فيه. برشا حاجات اللي هي مطروحه، المطروح هو مسألة الجستيون ولا إدارة غزة ما بعد سقوط الأسلحة، مسألة قيام الدولة الفلسطينية، مسألة المستوطنات في الضفة الغربية، عدد كبير من الملفات اللي اليوم مطروحة واللي في قسم منها مرتبطة بالانتخابات اللي باش تصير. قبل ما نحكيوا على الانتخابات مين، خلينا نذكروا بالنظام السياسي الإسرائيلي كي على شنو قائم. هو نظام برلماني، الكنيسة البرلمان هو اللي عنده السلطات الكل، وهو اللي ينبثق منه الحكومة ورئيس الوزراء على أساس الأغلبية. هذا جانب من المهم أيضا أنه نفهموا النظام الانتخابي عندهم، لأنه النظام الانتخابي عندهم يقوم على انتخابات نسبية، تقوم على قائمة واحدة، معناتها مش كل مدينة ولا كل محافظة فيها قائمة، لا، على المستوى معناتها كاملا متاع المنظومة فما قائمة واحدة. الكنيسة فيه 120 عضو، ل 120 عضو يتقسموا حسب النسبية. دونك تقريبا بيصير فما كالسوي انه يلزم باش تاخذ مقعد على الاقل تجيب 3.25%، وأقل من 3.25% ما تخذش مقاعد. ولكن تقريبا باش نعاود نذكروا بقاعات النسبية، راهو على 120 مقعد اللي يجيب 50% ياخذ 60 مقعد، اللي يجيب 10% ياخذ 12 مقعد. باهي، لهنا الانتخابات الجاية أولا ساعة معناتها على أيامنا يقولوا المشارقة أمين. كانت المشهد السياسي الإسرائيلي سهل ياسر، فيه حزب الليكود وحزب العمل والباقي كل سيدة بارتي ساتيليت اللي هما يتحالفوا معهم، ولكن كان واضح انه هذايا لوكليفاج في المشهد الإسرائيلي. هذايا تغير وأصبح فما انقسام اللي يخلي انه الأحزاب ما عندهاش أغلبية، فمش حزب يقول أنا باش نكون أغلبي. إيدايور كي نشوفوا آخر لسانداج نلقاو أنه حزب الليكود متاع نتنياهو على 120 مقعد معناتها باش يفوز كان ب 20 فقط. حزب يشار اللي هو ترجمته الاستقامة متاع غازي إيزنكوت اللي هو المنافس الأساسي متاعه، مرشح انه يفوز بعشرين مقعد. بعد هو يجي الحزب متاع نفتالي بنات ويير لابيد اللي باش يفوز تقريبا ب 12 مقعد. بعد يجيو بين ظفرين الديمقراطيين متاع يير جولان باش يفوزوا ب 10 مقاعد. ثم تجي القائمة العربية اللي مرشحة للفوز بين 9 و 11 مقعد. به لهنا بيسور مازال فما الحزب متاع بن غفير اللي هو مرشح بشيخ 8 مقاعد، الحزب متاع بزلال سموتريتش اللي هو مرشح باش ياخذ 7 مقاعد، وفما حالة من التفتت. وبالتالي المهم أكثر من كل حزب قديش باش ياخذ مقاعد هما لي بلوك. واليوم قاعدين نحكيو على دو بلوك اللي هما لو بلوك متاع نتنياهو اللي فيه الأغلبية متاع الأحزاب متاعه واللي هما موجودين في الحكومة الحالية، واللي التقديرات تعطيهم بين 50 و55 مقعد. ما زلنا بعاد على 61 مقعد الضروريين للحصول على الأغلبية في الكنيست. دونك كي نجي نشوفوا التحالف الاخر نتاع إيزنكوت نلقاو انه كيف كيف مرشح باش ياخذ 58 مقعد. دونك اليوم لي دو غرون بلوك ما ينجموش يتحصلوا على ال 61 مقعد اذا الانتخابات تصير توا واذا نتائج استطلاعات الراي تكون صحيحه. هنا فما ان غرون اكتور اللي هو عاده ماهوش جزء من الحكومات، ولكن اليوم ما فماش حكومة تنجم تصير بدون الموافقة متاعو بين ظفرين اللي هو القائمة العربية. نذكروا هما في الحقيقة فما زوز قائمات تقريبا المقاعد متاعهم باش يكونوا بين 12 و14 مقعد الزوز قائمات، وبلاش الموافقة متاعهم لا إيزنكوت لا نتنياهو ينجم يكون هو وحده يشكل الحكومة المقبلة متاع الاحتلال. بيه لهنا شنو مالي سيناريو؟ السيناريو الأولاني هو أنه نتنياهو ينجح باش ياخذ هكا الأحزاب الصغيرة بجيب مقعد وزوز وثلاثة ويوصل لل 61 مقعد ويشكل حكومة. الخيار وين بيصير ماهوش مطروح اطلاقا انه الاحزاب العربيه يساندوا حكومه نتنياهو. بيصير خلي نذكروا هنا الناس يقول لك تحكي للانتخابات الاسرائيليه والعرب يصوتوا قائمه عربيه، نذكروا لهنا انه تقريبا 10% من معناتها الناخبين في اسرائيل هما العرب، ما يسمى بعرب 48، هما العرب اللي خذاوا الجنسية الاسرائيلية في 48 معناتها نظرا لوجودهم داخل الحدود متاع التقسيم اللي صارت، واللي معناتها يتسموا عرب الخط الاخضر والا عرب 48، واللي هما يمارسوا في معناتها حقوقهم السياسية، ولكن بيان سور هذا ما ينفيش تماما وجود معناتها تمييز عنصري ضدهم، وذا شفنا لي تيمونياج، وما ينحيش زاد الانتماء العربي نتاعهم والانتماء الفلسطيني اللي هما يقوموا به، ومعناتها معروفين عدد كبير من الأسماء نتاع السياسيين اللي كانوا معناتها من عرب الداخل ولا عرب 48، نذكروا منهم عزمي بشارة، نذكروا منهم الطيبي، واللي عندهم مواقف قومية عربية فلسطينية ثابتة. به دونك الخيار الأولاني هو نتنياهو، وهنا ما يش مطروح الأصوات العربية. الخيار الثاني هو إيزنكوت اللي هو يظهر أكثر اعتدالا في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، ولكن هو معناتها مواقفه المعلنة تخليه انه رافض مسألة التحالف مع القوائم العربية. يمكن اذا صار تحالف مع القوائم العربية باش يكون من باب الدعم من الخارج، ولكن يقعد المقابل شنو؟ القائمات العربية شنو باش تاخذ في مقابل الدعم هذا؟ والسيناريو الثالث واللي منستبعدوش لانه صار قبل، هو حكومة وحدة وطنية اللي فيها نتنياهو وإيزنكوت. نذكروا راهو إيزنكوت كان رئيس أركان جيش الاحتلال، عنده ولد عمره 25 سنة مات في حرب غزة في 2023، عنده ولاد خوه زوز ماتوا في الحرب هذه. دوك راهو كان المشري أنه خصم نتنياهو فأنه شخص مساند للقضية الفلسطينية، ولكن على مستوى الصورة يظهر أكثر اعتدالا، و اليوم الخصومة بينهم. يقعد السؤال الأخير، وين مصلحة الفلسطينيين؟ لهنا سؤال صعيب ياسر. علاش؟ على خاطر كي نشوفوا إيزنكوت اللي هو المرشح، معناتها إذا ما فهمش نتنياهو فالأرجح أنه مش يكون إيزنكوت، هل أنه مع دولة فلسطينية؟ لا. هل أنه ضد الاستيطان؟ لا. هل أنه مع حقوق الفلسطينيين؟ لا. شنو اللي يتغير؟ فقط الصورة أكثر مقبولية لدى الرأي العام الدولي. اليوم سؤال نعرف اللي هو سينيك، ونعرف اللي هو أمام حجم التضحيات اللي قاموا بها الفلسطينيين سابيو شوكي، ولكن قد يكون من الأفضل للفلسطينيين أنه يقعد نتنياهو بالوجه الحقيقي متاع الحركة الصهيونية، بوجهها الدموي المرفوض من العالم، المرفوض من المجتمع المدني، خير من اللي يجي حد آخر يحط هيك الماسك وحتى شيء ما يتغير في حياة الفلسطينيين، فقط يرجع الاحتلال عنده مقبولية في المجتمع الدولي. دونك هنا السؤال حسب رأي قد يكون من الأفضل للقضية الفلسطينية أنه الصهيونية تقعد بوجهها القبيح، وجه نتنياهو، خير من التجميل اللي قد يؤدي لبعض التغييرات الطفيفة، ولكن في آخر المطاف لا يحسن حياة الفلسطينيين ولا معناتها يعطيهم حقوق.
1: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وخذوا معنا راجعين.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
10: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك Orange.
11: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
12: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: صباحكم فل. اليوم 8 أكتوبر نهير داخل علينا بطاقة جديدة، حظوظ مختلفة ومفاجآت راهي تنجم تفرح قلوب برشا عبيد. اليوم ما فماش تشاؤم، ما فماش حسرة، يفضلكم يزيو. اليوم نقولوا اللي فات فات واللي جاي بقدرة ربي لاباس. حضروا رواحكم، كل برج راهو عنده حكاية وكل واحد فيكم يمكن تستناه خبر وإلا يستناه فرصة، كلمة حلوة وإلا حتى فرحة ما يتوقعهاش. يا مواليد الأبراج النارية، حمل، أسد، برج القوس، شدوا في الأمل وما تخليوش حاجة صغيرة تطيح لكم المورال. كل واحد فيكم عنده حكايته وعنده رزقه وعنده وقته اللي يجي فيه الخير. ما تستعجلوش على المكتوب، على خاطر ربي كي يكتب الخير يجي في وقته ما يفوتش صاحبه. وانت يا دلو ميزان جوزي، خليوا الثقة في روحكم كبيرة، حلوا قلوبكم، يفضلكم للمفاجآت على خاطر نهار جديد نجم يجيب معاه باب ما كنتوش حاسبين له حساب. ونصيحتي باش تكون للأبراج الترابية كيما العذراء، ثور جدي، يفضلكم ما تقولوش فات الوقت، ما دام نفس موجود يعني فما ديما فرصة جديدة في الحب، في الخدمة، في الفلوس، وخذوها قاعدة. اللي مكتوب لك باش يجيك، واللي بطا ممكن ربي مخبي لك خير أكبر من اللي طلبته. أضحكوا ميسيلش، تفائلوا، توكلوا على ربي، وخليوا الشعار نهاركم برشا أمل، برشا ثقة في روحنا. وانت يا مائي، نحكي مع السرطان، عقرب، برج الحوت، نهار جديد، فرصة جديدة، باب جديد ينجم يتحل قدامك. تقولش تعب، ما عادش عندي ما نعطي، وما تقولش حظي عاثر والدنيا تسكرت في وجهي، راهو الفرحة ما عنديش عمر، والرزق ما يعرفش المستحيل. ويعيشكم، ردوا بالكم على روحكم، افرحوا باللي عندكم، اسعوا للي تتمنوه، ما تقارنوش زيد روحكم بغيركم، على خاطر كل واحد عنده حكيته وكل واحد عنده وقته. واللي يزرع الصبر ان شاء الله يا ربي يزرع الفرحه. وديما تفكروا راهي الضحكه صدقه، والكلمه الحلوه تداوي، والقلب الصافي عمره ما يخسر، والرزق راهو يحب نفس طويل. وان شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
11: ميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
12: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بسيم الجمعة من 6 إلى 9 صباح.
1: 8:35 دقيقة على موزيكا فيم، شان هاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية. كيف سيكون إن شاء الله بإذن الله الشتاء القادم، وأيضا شنية انتظاراتنا من الأمطار متوقعة الأيام القادمة. بون الصيف الجاي عنا فكرة مع سي حمدي، دجا قلنا هو موجود معنا يسمع فيها تصور معناتها من غير ما نرجعوا للصيف الجاي تنحكيوا عليه، مازال عنا الوقت هكا ولا نادي.
4: مرحبا حمدي حشي، أهلا وسهلا مهندس البيئي والخبير في شأن المناخ ضيفنا اليوم. مرحبا حمدي، صباح الفل. مرحبا بك وشكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. باش نحكيو على انخفاض ب 10 درجات في اقل من 24 ساعه. باش نحكيو على توقعات شتاء 2027. فما حتى بعض الباحثين في علم المناخ اللي يتوقعوا درجات حراره مرتفعه في نوفمبر وحتى في ديسمبر، ويعتبروا زاده انه حتى فما امكانيه السباحه في شهر ديسمبر. شو رايك في المواضيع هذه؟ ونحكيو ساعه خلي قبل ما نوصلوا للشتاء، خلينا نبداو الأيامات القليلة المقبلة والتغيير اللي باش يصير بطريقة بمشوفش اي، اما انتوكا الملحوظ باش يكون الانخفاض على مستوى درجة الحرارة.
14: صحيح نادية، ممكن غدا باش نسجل انخفاض يتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات مقارنة بالبارح، وممكن أقل بدرجة أقل اليوم. معناها هذا اليوم ممكن مرفوخ بتساقطات مطرية بتكون مهمة جدا، معناها على الأقل في المناطق الشمالية مناطق الشمالية الغربية من المرتفعات الفرنسية. دائما إجابة على معناها التوسط الشتائي كيف بيكون، والتوقعات على الأقل الخطوط العريضة اللي حكينا عليها مرة أخرى اللي كان من المتوقع معناها باش تكون درجات الحراره مرتفعه نوعا ما، ما ننساوش اللي سجلنا معناها درجات حراره نوعا ما وصلت قريب 31 درجه معناها تقريبا في سواحل الاسباني من البحر حتى الان، ما زلنا في اكتوبر ودرجه حراره مياه البحر السطحيه تقريبا حدود 26 الى 25 درجه، معناها ما زالت كثرانه نتاع جويلة اللي تعوم في البحر، ومن المنتظر تستقبل فتره اخرى معناها، لكن مش من متوقع زاد باش نقولوا كالمشهد خاطر كيف نقولوا للتوانسة تجمو طرمو في ديسمبر ولا في جانفي معناها
1: راس العام السنة حمدي كنا في البحر الوقت
14: اي مخلي ليه نوع البحر باش يقعد دافي مش لك الدرجة اللي باش تخلينا
4: دافي بارابور زاد تحكي بارابور للشتاء اللي تعدى ولا اللي قبله معناتها
14: طبعا لا شوف اللي نجمو نقولوه بشكل واضح اللي درجة الحرارة 104 باش تكون اعلى من المستويات العادية في فصل الشتاء هذا مؤكد لكن معناها كفرضية العمال ولا هذه حقيقة
1: انت وطريقة انت وبدنك شي يستحمل برد ما
14: ترى هذا هو معناه مش معناه القاسم اليوم باش نقولوا تاع سخان السيف اللي تعوم واحد
7: سي حمدي نذكر عام ناول في نفس الوقت هذا يحكينا وعطيتنا توقعات كانت دقيقة قلت راهو شتا سنة باش يكون ذكر بالحرف زادة باش يكون بارد وممطر شتا سنة هل انه باش يكون كيما عام ناول ولا لا
14: ممطر ياد معناه مش فاكر مفهوم التساقطات المطرية تكون على فترات طويلة باش تكون معناه بطريقة برقية وخاطفة معناه في وقت وجيز وتسجل تساقطات مطرية كبيرة برشا هذا واضح وكيف كيف قلنا معناه من الأول زاد ما لازمناش نتفاجئ وقت مش نشوفوا 26 27 سخانة في جانفي ولا في فيفري معناه اللي هي خارج الأوقات الطبيعية نتاعها درجة
7: 26 27 في جانفي وفيفري
14: ممكن يعني معناتها نسجلوا اي نات مش معناتها
7: اي نات بيسور اي مش مش
14: معناتها تجيك لك موجة حالة شتوية لكن صح التعبير في استعماله يعني ممكن
7: صار هذا قبل سي حمدي في الخمسين سنة اللي فاتوا
14: لا
7: ولا دونك معناتها سي ان شانجمون
14: ما زال ما صار شيء اللي نحكي عليه البارح مثلا كلنا شوية كنت نحكي معكم معنا فما صور زي من الأنتاركتيكا القارة القطبية الجنوبية اللي فما صور النباتات قاعدة تطلع ما زي ما أنا حاجة ما أقل أفلام الخيال العلمي ما عملتش ما صورناهاش وما تكتبتش أصلا السيناريوهات تاع أفلام فما مشاهد معنا
7: إن شاء الله مش نخلة برك
1: لا عاد كان نخلة مشينا عاد كان غادي نخلة كان غادي نخلة خلنا نقلوا غادي وكا وما على حل بيدا شوي
14: ممكن زاد السؤال اللي قاعد يتكرر شويه عند تونس علاش ما زالت سخونه التو ممكن نقول وعلاش ما زلنا نحسوا بالصيف ونحن في قريب الوسط اكتوبر يعني خاطر الطقس راهو ما يتبعش حركه الكتل الهوائيه ومش مربوط برزنامه كما نحن نعرفوها معناها مثلا الرياح الجنوبيه اللي توا قاعده تتعدى على تونس خاطر فما منخفض جوي فوق سردينيا يوم 6 و7 تقريبا كان مرتكز غادي خلى كل اسبيراتور جابت الهواء تاع الصحراء الهواء الصحراوي سخون وهذا اللي خلى ممكن درجه الحراره ترتفع عنا كيما البارح وصلت في حدود نشوفها في تونس العاصمه وصلت تقريبا 34 درجه في القاعده معناها دونك
1: وهذا نتاع جوان هذا مش نتاع اكتوبر
14: لا مش اكتوبر طبعا المعادلات الفصلية
1: خلينا نبدا معك بالقريب حمدي اسئلة سريعة اجابات سريعة ان شاء الله باذن الله ابتداء من غدوة قد نودع في تونس العاصمة على الاقل وجهات الساحل
14: نودع بشكل طبيعي
1: صحيح معناتها نودعوا الثلاثينات من الدرجات وباش نبقاو في حدود العشرينات
14: مش نقاط حدود العشرينات معناها تتارجح درجة الحرارة ما بين 23 28 27 معناها على فترة طويلة نسبيا معناها رجعنا للخليف نوعا ما في شكله الأقرب للطبيعي
1: به هل من المتوقع أن نشهد في شهر أكتوبر أو ما تبقى في شهر أكتوبر نوفمبر في الخريف كميات أمطار في فترات قصيرة كما شهدناها في سبتمبر
14: مؤكد جدا يعني دونك هذا اللي هذا المتوقع اللي جاء معناها اللي نحكيو عليه معناها اللي تقريبا فتره النصف الثاني من اكتوبر باش يكون ممطر بامتياز او على الاقل فيه مؤشرات مطريه هامه جدا معناها ما نجمش نقول الحاله اللي ممكن تتسبب فيها معناها نحن قادر بنيتنا التحتيه واستجابه البنيه التحتيه للظروف المناخيه المفاجئه والطارئه بالتالي هذاك علاش ماذا بينا ناخذ التدابير اللازمه كل استباقا للامطار اللي باش تبدا ان شاء الله ابتداء من غدوه في مناطق متفرقه من تونس
1: الأعوام الأخرى وراتنا لفما زوز فصول عنيفة في الأمطار تشهدها تونس إسونسيالمون قد تكون في الفترة اللي في بداية العام من جانفي فيفري الله أعلم أنه هو النهار اللي نجم يجي فيه ولينها عمناوله وقعد يتعاود في نفس الفترة تقريبا وفترة خريفية
14: ثاني قد ما المشكل من المؤشرات الكل معناها التغير المناخي قاعد يرفع في الخلفية الحرارية، معناها الوضعية الجوية ممكن أو البحر قديش خزن حرارة رغم أنه مش يكون تتوفر وصفة مناخية معينة، بحر رطب ونوع الماء ودافئ يتلاقى مع جبهة ممكن حرارية جبهة هوائية تكون فيها هواء باردة مع شرارة ديناميكية من تحول الوضع إلى وضع متفجر. من هذه الوصفة الناس كل تعرفها أو الأخصائيين على الأقل يعرفوها، والمشكل الوصفة دي كل موجودة قدامك بأجل مكونات معناها ثم سخاء كبير في المكونات هذه، هذاك علاش معناها كل وضع يستوجب الحرارة.
1: الصيف الجاي بون الناس كل قالوا وانت زاد اكدت حمدي اللي الصيف الجاي معناتها السنه كان لي شوفمون تاع عام الجاي ما حركات الاحمائيه كان دافي كان قرنوا بالصيف الصيف عام الجاي اللي باش يكون سخون، ما تاكدها المعلومه دائما مره اخرى ولا
14: لا؟ لا ناكدها ما هو مش كلامي انا فقط، هو كلام انا معظم المراكز الابحاث
1: خبراء في المناخ كل اكدوا المعلومه هذه،
14: خاطر معناها هذا زي هو الاحتباس الحراري ماشي في المنحنى التصاعدي بتبعه، معناها ارتفاع درجه الحراره قد تصير بتبعها، بالاضافه الى ذلك ركبت عليها ظاهره النينيو
1: اللي الذروه نتاعها باش تكون راي عام الجاي باش نحسوها عام الجاي مش السنه، ما تعريت السنه اللي ظهر لي اللي لناها السنه ما عندوش علاقه كبيره بالنينيو، اما اللي باش نراه علاقه كبيره بالنينيو هو الصيف الجاي.
14: النينيو تاثيراته بدات من سبتمبر باش تتواصل حتى تقريبا فيفري بدايه مارس، وممكن ثم الارتدادات معناها خلينا نقول المناخيه اللي ممكن تسجيلها في فصل الصيف ونشوفوا بالشكل هذا.
1: معناتها نبداو نحضروا رواحنا من توا على الاقل على مستوى الافراد كما ريتك في البودكاست حكيت ماذا
14: هذا هو معنى كل التدابير لازم
1: على مستوى الأفراد نحضروا رحنا هكا ليه
14: طبيعي جدا لازم أمين كام طبعا حلول على مستوى الدولة طبعا الدولة تتلعبها
1: لا أنا مشيت لك لازم نمشي طول نحضروا رحنا مستوى الأفراد معنى سؤالي كان واضح جدا
14: طبعا هذا طبعا نعم وتحذيراتنا معنا لازم
7: ظهرني واحد معاش يشري فريجدير للدار يبني غرفة متاع تبريد كمان متاع الفريجوات يذكو
1: اما كيخص عليك الضوء تولي سونا هذيك المشكله فيش دونك ماكش هارب ما عندك وين هارب ما باش ترجم كلامه معناتها باش ترجم اياد تعطينا بشويه معلومات معناتها كي نسمع حمدي يحكي معنا هكا معناتها الدوله نعرف امكانياتها نعرف شنو عندها مش عندنا عصا سحريه راه باش نقول وايت يان طاف باش نعملوا 400 سنترال جديده باش نوليو غدو معش قصه
7: ما نجموش حتى كان عندنا الفلوس ما نجموش
1: معناتها هاني واقعي جدا لكن بار كونتر وين الدوله تنجم تعاون اياد انها مثلا تاخذ بعين الاعتبار كما حكينا الوحش الشمسيه معناتها الفوتوفولتايك تنقص في التاكس تسهل مثلا في الديوانه ولي تاكس على لي باتري اللي نجموا نستعملوهم هكا ولا ايد معناتها كي نسمع حمدي يحكيك نقولوا افراد معناتها نجموا نسهلوا لهم زاده
7: ما نعرفش انا الى اي مدى زاده الدوله عندها الامكانيات باش انه تتخلى على مداخيل جبائيه في الاتجاه هذا
1: هو زاده هكا لا هكا زاده يا حمدي شنو رايك خويا بالله
14: والله تم مجموعه مقترحات من ممكن هذين تالي عماد المهندسين قدمت تطور سريع على الاقل الازمه اي معناها قدموا حتى معناها مسارات سريعه فاست تراك معناها على الاقل اللي ممكن مفروض مش بشي قصنا ضوء مبدع ما مش بشي 2% لكن مش نقص بدرجه كبيره معناها كل كانت 4 ساعات على الاقل خليها ساعه ونص ان شاء الله معناها يمشي التوصيه هذيك ياخذوها بعين الاعتبار ثم بعض الحلول السريعه ثم الحلول طويله الامد لازم نسمع على كل شيء وكان معناش برشا خيارات والوقت مش في صالح.
4: شكرا لك حمدي حشيد يعطيك الصحه مشكور جدا ضيفنا المهندس البيئي والخبير في الشان المناخي كنا معاه على الموضوع كيفاش باش يكون شتاء 2027 كان ما خلطوش على المداخله
1: ما خلطوش على الشتاء
4: لطف عليه على
1: علاش علاش فهمت هكاك
4: كانت القاعد باجه احلى صباح باهي احلى صباح
15: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
16: Attention.
15: انتبه اشغال
16: نادية الفورتي.
4: مش عارف اليوم في انتبه اشقال على الحادثة اللي صارت مع النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، واللي خلت رئيس البرلمان تتدخل وتقول على انه البرلمان يتعامل بجدية حول اتهام ريما حسن النائبة الفرنسية من أصول فلسطينية عن حزب فرنسا الأبية بنزع علمي الاحتلال والعلم الأوروبي، كان هذا خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر، وهو ما أكدوا فريق ريما حسن، وقال أنه النيبة عمدت فعلا إلى نزع العلم التابع للاحتلال، لكن اللي صار أنه سقوط علم الاتحاد الأوروبي ما كانش مقصود. وجاهزية حديث رئيسة البرلمان خلال جلسة عامة في مقر البرلمان بستراسبورغ الفرنسية، وقالت أنه راه تم تصوير واحد من أعضاء الجمعية فيما يبدو وهو يقوم بتخريب معرض داخل البرلمان يخلد ذكرى ضحايا الهجوم.
17: Je n'ai pas touché au drapeau européen, il est simplement tombé après que le drapeau israélien ait été. Israël, que vous le vouliez ou non, commet aujourd'hui un génocide, un crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité, et on peut parfaitement, comme nous l'avons fait avec notre groupe, commémorer les victimes du 7 octobre sans s'associer à l'État israélien génocidaire.
4: خلينا نسمعوا كيفاش ردت رئيسة البرلمان الأوروبي مع النقطة هذه، وكما سمعنا حتى تولي وقت اللي كانت ريما حسن تتكلم مع توهيش الوقت المناسب لأنها دافع، في حين أنه رئيس البرلمان قالت ليرا وعندها الحق أنها دافع على موقفها وعلى اللي صار.
18: So a member of this house was filmed apparently damaging an exhibition commemorating the victims of the terrorist attack in Israel on October 7th. The person concerned was seen allegedly throwing the flag of Israel to the ground, dropped a flagpole, and the European Union flag was knocked down.
4: كما سمعنا قالت انه راهو صار تصوير واحد من اعضاء الجمعيه وهو يقوم بتخريب معرض داخل البرلمان، وقالت رانا باش نتعاملوا مع القضيه هذه بمنتهى الجديه، وقالت انه كل الاجراءات المناسبه المنصوص عليها في اللوائح نتاعنا جاري بها العمل، بما في ذلك احترام حق الشخص المعني في الاستماع الاقوال. وكانت زاده المتحدثه باسم البرلمان في وقت سابق قالت انه الواقع تخضع للتحليل من اجهزه البرلمان، وشدت على انه لا يمكننا تقول التساهل مع أفعال من هذا النوع قد تثني الناس عن التعبير عن آرائهم، ولا يمكننا التساهل زيادة مع الإضرار بالممتلكات ولا مع محاولات الترهيب بدلا من اللجوء إلى النقاش. خلي زيادة نشوفوا كيفاش ريما حسن من بعد طالبت أنه هالفيديو اللي تحكي عليها رئيس البرلمان الأوروبي يتم نشرها، خلي يشوفوا المتابعين شنو اللي صار، وقالت خلي الفيديو هذية اللي توثق اللحظة تتشاف. وزير شؤون خارجية الفرنسي زادا كيف بغو قال إذا تأكدت العملية هذه والحادثة هذه فإنه فما عقوبات منصوص عليها في اللوائح الداخلية.
19: Rima Hassan demande également à rendre publique la vidéo de son acte. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot appelle à des sanctions exemplaires si les accusations sont avérées. Le Parlement européen dit avoir constaté les faits et mène une analyse selon une porte-parole.
4: إذا خلى زيدا حتى وزير الخارجية تبع الاحتلال سعر يدخل على الخط يهاجم ريما حسن ويصف زيدا حتى اللي قامت به بأنه مخجل وفاضح.
20: مخجل فاضح، ولكنه للأسف ليس مفاجئا. تدنيس المعرض الذي يخلد ذكرى ضحايا 7 أكتوبر في البرلمان الأوروبي من قبل النائبة الأوروبية المتطرفة من اليسار ريما حسن، وهو فعل يعكس قبل كل شيء مدى افتقارها للاحترام تجاه المؤسسة ذاتها التي تعمل فيها.
4: حسب فرانس بريس فريق ريما حسن أكد أنه النائبة الأوروبية قدمت توضيحاتها لليسار، وقالت أنه وقت اللي جيت تغادر المعرض نحات علم الاحتلال وكان علم الاتحاد الأوروبي موجود على نفس القاعدة فطاح عن غير قصد نتيجة لاختلال التوازن. وقالت أنه الفريق يقول أنه ما تمش دوس أي من العلمين هذوما وإلا ما تعرضش حتى واحد فيهم للتلف، والفريق كان حتى التصرف هذا في إطار التنديد بالإبادة الجماعية اللي ما زالت الحكومة تابعة للاحتلال ترتكب فيها، في إشارة إلى الحرب في القطاع على غزة، وشدد على أنه لم يكن يستهدف بأي حال الأشخاص اللي يراد تكريمهم من خلال هذا الحدث أو ذكرى.
1: به إياد علاش خذت لامبلور هذا كل؟
7: بسر خاطر البارح حسيت ذكرى 7 أكتوبر، وسائل الإعلام الغربية الكل اللي هي تحت نفوذ كمان جماعات الضغط الإسرائيلية كانت عندها تدفع في اتجاه أنه التذكير ب 11/7 أكتوبر للتغطية على الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال والإبادة الجماعية اللي قاعدة تصير على الاحتلال. دونك لو موان معناتها أقل انسيدون وإلا أقل حدث من نوع هذا هو اللي يتم معناتها دفعه لواجهة الأحداث. البارح كان الحديث على الضحايا الإسرائيليين متاع 7 أكتوبر، ولكن حتى حد ما حكى على 60,000 فلسطيني اللي ماتوا بعد واللي أكثر من نصفهم نساء وأطفال. دونك اليوم معناتها أمبلوس فما جانب ثاني اللي هو الحملة الانتخابية اللي موجودة في فرنسا واللي نعرفه ميلانشون اللي هو من نفس الحزب متاع ريما حسن مرشح الانتخابات الرئاسية. نزيدوا على هذية الخلفية متاع الأحداث اللي صايرة في فرنسا والأحداث متاع الاحتجاجات متاع التلامذة وجزء من الطلبة اللي قاعدة تخلق الحدث وعلاقة هذية بالحزب متاع ريما حسن، وشفنا الدعم متاع الشباب الأمريكي ولا حتى الأوروبي وحتى الفرنسي للقضية الفلسطينية. يدير نشوفوا في الاحتجاجات متاع التلامذة في عديد من الصور نلقاو فما رفع للعلم الفلسطيني. اللي حاجة المخجلة ولا المضحكة في الموضوع هو كيفاش وزير خارجية الاحتلال يحكي على احترام الأعلام واحترام الدول وقت اللي هو الجنود متاعه وأعوان الشرطة متاعه معناتها يفكوا العلم الفلسطيني من الأطفال ومن الشيوخ ومن النساء المسنات في الأراضي المحتلة، وقت اللي المستوطنين قاعدين يطردوا في الفلسطينيين من ديارهم، وقت اللي الجيش متاعه يقتل في الأطفال و

0: تدلل تدلل
1: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
0: تدلل
2: جيون ايام دللنا
3: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكل

0: connecté صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
3: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينه لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك فاما تحية طيبة. فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس ينتشل في ساعة متأخرة من ليلة أمس جثة امرأة من داخل مجرى قناة مجرد الشالة، وذلك بعد أن فقدت في المنطقة الممتدة بين بومهل ومرناق. ووفق ما توفر من معطيات فقد تم تحديد موقع الجثة على مستوى الصفاية التابعة للقناة بمحيط الحجز البلدي ببومهل، وذلك بعد عمليات بحث وتفتيش دقيق إثر العثور على محفظتها ووثائقها الشخصية ملقاة على ضفاف القناة. وقد تحول ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس إلى عين المكان للقيام بالمعاينات القانونية اللازمة قبل أن يأذن بنقل الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية أبحاثها للكشف عن ملابسات القضية والوفاة. بين ارتفاع التضخم وتفاقم العجز الطاقي وتراجع احتياطي العملة الصعبة، أبقى البنك المركزي التونسي أمس على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7%، محذرا في المقابل من استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا. التفاصيل في تقرير الزميلة خول الكعبي.
7: 7% هي نسبة الفائدة المديرية التي قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء عليها في وقت تكشف فيه المؤشرات الاقتصادية عن ضغوط متزايدة، تضخم يواصل الصعود، فاتورة الطاقة ترتفع، وعجز الحساب الجاري يتسع، مؤشرات دفعت البنك المركزي إلى التحذير من مخاطر إضافية على التوازنات الاقتصادية والمالية. التضخم ارتفع في شهر سبتمبر إلى 5.6% مقابل 5.4% في شهر أوت، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي سجلت زيادة سنوية بلغت 13%. لكن الضغط الأكبر على التوازنات الخارجية يأتي من قطاع الطاقة، ففاتورة الواردات الطاقية بلغت إلى موفى شهر أوت 11.3 مليار دينار مقابل 8.8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، والنتيجة كانت اتساع العجز الجاري إلى 4.694 مليار مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. أما احتياطي العملة الصعبة فقد بلغ إلى غاية السادس من أكتوبر 23.7 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوما من التوريد. وهنا يبرز تحذير البنك المركزي بوضوح، إذ شدد على ضرورة الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الصعبة، خاصة عبر مزيد التحكم في العجز الطاقي والحد من انعكاساته على المدفوعات الخارجية. وفي ظل هذه المعطيات يرى البنك المركزي أن استمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة يمكن أن يقلص هامش تحرك الاقتصاد، مؤكدا أنه سيواصل متابعة الأسعار والطلب على السيولة البنكية والتوازنات الخارجية، وسيتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية للحد من الضغوط على الأسعار ودعم عودة التضخم إلى مستويات مستدامة.
6: دوليا، موقع إكسيوس يفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية قبل عدة أيام لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران. وأوضح المسؤولون أن التوجيهات لم تتضمن موعدا محددا لبدء الضربات، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات القتالية. ختاما، العقود الآجلة لخام برنت ارتفع صباح اليوم 4 دولارات إلى 104.20 دولارا للبرميل، مدفوعة بهجمات على حركة الشحن في الخليج وأعصار في أمريكا أدى إلى توقف إنتاج النفط. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع جهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: توجيه الميلاد.
1: صباح الخيرات وصباح النور، يا صباح الفل علي سمعونا واللي حبونا واللي تبعونا الكل. التسعة ودرج كالعادة، ولا لا تقطع لنا عادة ديما هكا الوقيت هذايا تبداو معدلين. لا عادة مش كان من توا، لا تبداو معدلين من الخمسة متاع الصباح، وين تلقاو نادية بعد تلقاو أمين والإكيب الكل في أحلى صباح، ونكملوا معاكم أحلى صباح الناس حتى للنص النهار ديما إن شاء الله يا ربي. موانسينكم بالأخبار والفقرات والأكتواليتي والبداية بالجو التونسي، هي عرضوها زوز صبية عرفتوها ولا صليحة؟

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: على 71 113 013 لهنا يوصلنا أصواتكم، نقدكم، ملاحظاتكم، كل ما يخطر في بالكم. تهزوا تليفون وتكلموا ريبوندور بتاعنا وتسمعوا رواحكم في زوز مواعيد توا وبعد مع لحداش غير درجين. هذا بالنسبة لصندوق عجب، بالنسبة للأخبار بالنسبة للأكتواليتي عنا من سمعوكم كل عادة تلقاو معنا كان صحيح في صحيح، وإن شاء الله يا ربي نكونوا مونسينكم. وشكر مرة أخرى على هالمحبة وهالثقة فينا. دوك كل عادة طلبوا الميسيون بغنية تونسية وبعد نبجلوا لحكايات، نوخروهم لحكايات اللي عنا الأكتواليتي، نوخروا كل شيء ونبجلوكم انتم ماش عندكم ما تنقدوا ما تلاحظوا. المستمع اللي البارح لقيت هذيا كانت أحكيت فيما يخص انه بجي تمنع الأطفال القصر من انهم يدخلوا المقاهي ونلقاهم حتى في الحانات مالوغوزمو. فهودي قالت ما فميش عليه، معناها قالت انا مثلا نحب صغيري يمشي يراجع في قهوه، فتحل هنا الباب الدبا نتاع اللي معاه واللي ضد. وعجبتني المستمعة اللي لقات حتى حل باش تفسر لنا بجاه ربي اطلع على التروتوار الا انها توصل النقد ذا كيفاش بالغنى.
0: صندوق عجب.
2: الو صباح الخير، ترارارا نهاركم زين، ترارارا توا قاعده نمشي ونحكي اطلع الميتة ابعد على الكيس، اطلع الميتة ابعد على الكيس. قولولي كيش بيكم كبار وصغار راكم تمشيو كاين في الكيس الميتة ما عادش تعرفين بها. اي زيد عودوا قريوهم جاه ربي وبديهم على الاقل من هالشبيبه نتاع توا كي اهلهم ووالديهم بدا كيف كيف هكا يمشيو على الكيس، قريوهم وفهموهم اللي يلزم يمشوا على الميدة على التروتوار. بربي بربي بربي عاودوا أرجعوا قريوا الصغيرات حكاية القوانين بتاع الطرقات، يهديكم خاطر بالحق الشيء لا يطاق. ربع ساعة وانا نمشي توا أطلع أبعد وانا ناقف وانا نزمر، لا إله إلا الله. إن شاء الله صباحنا زين، مبروك سعيد وكاو نهاركم زين.
3: زين صباح النور صباح الخير بربي يا زين. المساج هذا حبوا يوت جلسنا حاب نجيب الامرأة اللي في صندوق عجب تلوم في الدولة كيفاش معناها المينور باش خلوهم يمشي للقهوة.
4: يا اخي ولدك نهار السبت بربي بعد القراية عمره 16 ولا 17 سنة باش تقول يقول لك عطيني نشرب قهوة، انا وصحابي يمشي يشربها يزا في قبلية يقعد تحت المادة في قهوة لا غيغور باش يشرب. وانا والله يا في صغيرات في الوقت عمرهم 14 و15 وما نعرفش انا و16 سنة يبداو قاعدين في القهوة عطر ميديو يقراو معناتها فما يقرا يشرب في قهوه
3: يا مدام فيها كلام زايد فيها برشا حاجات فيها دخان فيها شيشه فيها برشا حاجات. تقولي شنو باش يعمل؟ والله يبدو حاجه يعمل اكتيفيتي يمشي يعمل سبور يعمل ترينر.
5: عسلنا مزهيك. أنا بالنسبة لفكرة معناتها ما يدخلوش للمقاهي القصر، والله العظيم يا جيهان أختي إلا ولدي قرا في الباك قسما بالله منجح كان من قرية القهوة، والله العظيم يقبل الحيط ويقرأ على روحه وماشي يجي معناتها بعد ما يكمل قرايته في الليسي والدنيا يمشي طول للقهوة يمشي يراجع الغادي وما يكلم حد ما يدور بحد أموره واضحة، وقسما بالله يخذ الباك متاعه برمونسيون في الجي مع كذلك. والحمد لله ولدي تخرج ما شاء الله معناتها ولدي انا نجح من القهوة، لا خلطة لا كلام لا تعجيت وقت لهم يحزنون قراية وبس بعديك باش يقعد مع اصحابه يقعد على راحته ميسيرش. الحمد لله انا من الحق نريد في القهوة وليدي هاتي الاثنين واحدة ما شاء الله في الامارات ولدي لاخر لنا يمشوا مع بعضهم يقراوا والحمد لله وريد الصحبة الصالحة وريد كل شيء.
0: صندوق عجب صباح الناس. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفى نهار 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعاية جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعة بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام.

0: الأخبار البيئية إن شاء الله نسمعها ديما على بلادنا. تحية لكم مستمعينا. 29 دقيقة. حسيت ولا لا؟ أي لا، خفت توحات سيركولاسيون وك الضغط اللي صار خاصة قدام مستشفى الحروق. علاش؟ لأنه البارح 5 متاع العشية تم افتتاح جسر جديد قدام مستشفى الحروق. قديش ينجم هكا ينقص من الاكتظاظ؟ شنو الخصائص متاعو؟ قديش ينجم يساهم كما قلت لكم في تخفيف الاختناق المروري؟ هذا الكل باش نعرفوه معها. هي مديرة مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. معنا مدام إيناس بنتيشة. نورتني مدام إيناس، صباح الخيرات.
1: صباح الخير، مرحبا بكم وبالسيدات والسادة المستمعين.
0: شكرا على قبولك دعوتنا مدام إيناس، فام دو تيران بالفم والملي، نجم نقوله هكا ولا لا؟ من الكياسات ومن الشانتي ومن الترافو ما نخرجوش. دونك الخمسة متاع العشية البارح تم افتتاح الجسر هذايا، المسار الجديد اللي ولا متاح للسائقين بعد فتح الجسر هذايا. شنو ينجم بيكون مدام إيناس؟
1: بالنسبة للجسر هذا هو الحقيقة مشي أفونتاج للمتسكنين، معناها تاع المروجات وللناس اللي جاية معناها عبر الطريق الوطنية رقم 3، معناها من خارج تونس الكبرى واللي ماشيين لتونس. معناها السادة والسيدات هذوما مستعملين طريق هذوما ما عادش مجبورين باش يتعديو من الروبان الحروق. دونك عندهم قصة واحدة، دوما ما يفوت الجسر الجديد على مستوى مفترق المروج 1 و2، يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر، قصة واحدة يلقى روحه في طريق تونس معناها في اتجاه تونس. ماهوش مجبور باش يتعدى من الروبان الحروق. وبالطبيعة الشيء هذايا من ناحية مش يربحنا معناها في سلسة المرور، معناها الحركة المرورية بالنسبة للسيدات والسادة هذا. وفي نفس الوقت معناها عندنا زادة، معناها ما ننسيوش اللي قدام المفترق تاع السبيطار، فما ضغط مرور كبير. دونك باش يخف برشا باش نلاحظوا معناها الحقيقة مش نلاحظوا انفراجه معناها قدام مستشفى الحروق بالنسبة للناس اللي كسوها داخل السبيطار ولا
0: وحتى تسهيل لوصول سيارات الإسعاف زاد كيف كيف خاصة غاديك الاختناق المروري في المنشرتين.
1: دونك قدام السبيطار معناها، ومع العلم اللي احنا رانا مازلنا معناها مواصلين، معناها عندنا تهيئة، معناها مش تعملوا ان شاء الله مئوي سيارات، معناها اللي مش تستقطب السيارات توقف السيارات
0: معناها فما دي باركينج
1: ولا
0: في محيط المستشفى
1: المحول. في محيط المحول من ناحيه المستشفى باش الناس اللي ما تلقاش وين تقف تاخذ كيما كيف الكياس والبروتيل وتسكر سيركولاسيون، هذوك مش اللي عندهم معناها مئوي سيارات يقفوا فيهم والحركة المرورية تولي معناها تمشي.
0: معناها الفضاء سيء تم تخصيصه موجود ولا الباركينج
1: بصدد الأشغال؟
0: بصدد الأشغال.
1: بصدد الأشغال. دوك هذا موجود مبرمج، موجود مبرمج معناها مصادقين عليه، وتوا مش نواصله في الإنجاز بتاعه. وإحنا عنا توا ثم معناها ديبرتين معناها في المحول، معناها هو توا معناها إحنا سبقنا شوية، هو الجسر هذا اللي تم إنجازه هو في إطار معناها المحول اللي قاعد يصير على مستوى الجهوية 22 الوطنية رقم 3، معناها على مستوى المستشفى، واللي هو معناها يستجيب بشروط التوسعة بتاع الطريق إلى 2 في 4 ممرات. ما ننسوش إنه الهدف معناها الأساسي من المشروع هو من ناحية معناها التوسعة إلى 2 في 4 ممرات، ومن ناحية أخرى تحصيل انسياب المروري معناها والاختناق بالنسبة معناها الكيكو معناها بعض الاتجاهات معناها اللي كانت تشهد معناها اختناق كبير ما فيهم الاتجاه هذا بالنسبة للناس اللي معناها جاية معناها من ضغوين ومن من وحتى يمكن ان شاء الله نهار اخر ان شاء الله من لوطوروت جديده ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: معناها وداخلين لتونس مش يدخل مش ياخي مش يلقى جسور جديده قدامه، مش يلقى جسر اللي على مفترق المروج 1 و2 ومن بعد يشد يمين ومن بعد يلقى راهو فوق الجسر هذا يهبط طول يتوجه لتونس، ما عندوش معناها اكل النقاط تاع الاختناق هذوك ما عادش يلقاهم قدامه وهو داخل تونس، يدخل معناها بقدرة ربي كل نسيب إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: وكانوا ماشي زادة متوجه للمستشفى الحروق وزادة كيف كيف مش يلقى بروتيل دخلوا المستشفى الحروق، معناها كيف كيف ما عنده حتى إشكال معناها. بالطبيعة احنا القسط هو بتاع هذايا هو القسط الثالث معناها احنا تو المحول هذا معناها هو على مستوى القسط الثالث اللي هو نسبة الإنجاز معناها حتى تتجاوز 89%. المشروع ككل معناه في كامل الأقساط احنا نقارب وتقدم الإنجاز في حدود 80%، ثم صحيح ثم أجزاء متفاوتة في التقدم على الإنجاز بتاعها على بعض الأجزاء الأخرى.
0: اي ما هو ديجا السيد الوزير البارح دعا الى التسريع لاستكمال بقيه مكونات المشروع الاجل المنتظره، يعني اليوم كي نحكي على مشروع فات 80% نسبه التقدم تاعه
1: احنا نحب نقول نساعد عنا بعض الاشغال خاطر البروجي معناها بروجي مهم الحقيقه معناها بالنسبه
0: للتوسيع.
1: احنا ولا احنا عندنا برمجنا ان شاء الله انجاز ممرات علويه للمترجلين معناها في اطار مجهود السلام المرورية للمترجلين ثم حتى اشغال اضافيه معناها ممرات اضافيه زدناهم ثم اللي تم برمجته معناها في الصفقه ثم اللي زدناهم معناها في اطار ملحق صفقه دونك ان شاء الله بقدره ربي معناها خذينا بعين الاعتبار هالاشكال هذا تاع الناس المترجلين اللي قصوا في الكيس دونك يلزمنا نحلوه الاشكال هذا من ناحيه المروريه. عندنا زاد ان شاء الله برنامج كبير بقدرة ربي معناها في تهيئة المساحات الخضراء لغراس اكبر عدد ممكن معناها من الاشجار معناها وذي مش نتعاون ان شاء الله مع لقيين من وزارة الفلاحة معناها باش الحق والهدف هذايا ان شاء الله نحب اللي نستغل الباساج هذايا مش نعلم السادة والسيدات اللي مستعملين المدخل الجنوبي للعاصمة اللي داخلين لتونس راهو جمعة جاية احنا مش نخرج
0: ولا جينيها جمعة جاية انا مش نسك شو نقول لك هل فما تحويلات مرورية او تغييرات مرتقبة
1: احنا كما تعرف احنا سبق وعلمنا اللي احنا معناها بدينا في الاشغال بتاع طبقة السير معناها واللي هي طبقة نهائية معناها للسير دونك بدينا احنا في بعض الاجزاء وعلمنا معناها وكل لكن توا مش نحاولوا بقدرة الاله جمعة جاية نبداو في الاكس معناها الطريق الرئيسي معناها الاكس برنسيبال اللي هو يدخل تونس الطريق الجهوي 22 باش نبداو ان شاء الله باش نخرجوا بالطبيعه البلاغ اللازم في الغرض. حبيت نستغل الفرصه هذه باش الساده والسيدات المستمعين نقول لهم بلي جمعه جايه معناها متعف الصغيرات اللي صغار تقرا من ونستخدم وبونتاج وكل نسيش تاخذ احتياطنا شويه في الوقت تنخرجوا لكم البلاغ في الغرض راهو
0: باش يكون اول الجمعه مدام ولا من الويكاند تبدا من اول الجمعه معناها شنو باش يصير مش فما تغييرات في المسار ولا في الطريق اما ممكن دوفوان ولا نسكروا اون فون نخليوا فوا هكاك باش تصير
1: عندنا صوص مش نسكروه واش نوليو نمشيو دو دو معناها دو فوا يهزوا دو فوا يجيبوا معناها على حكايه 800 متر روح نزيدوا نفسروه اكثر في البلاغ تاعنا وكل جس حبيت نستغل الفرصة باش نسبق المعلومة للناس الأكثر عدد ممكن من العباد نجم توصل لها مهم على الناس اللي ولادها تقرأ وولادها معناها
0: إيه أما وضح لي ويد النقطة مثلا النقطة وين اللي باش تبدأ يصير فيها هذه الكيس وين النجم يتسكر وتولي دوفوا دوفوا فسرنا وين
1: البارتي وين جبل الجلود قبل الجسر تاع سانغوبا معناها ثم نقول واحنا حكيت كيلومتر في القصة على مستوى القصة عدد ثاني وبعد تصير تباعا البرمجة معناها لبقية
0: دونك غادي باش يصير تسكير الكيس
1: ان شاء الله عندنا برنامج دو فوا دو موش تسكير كيس معناها دو فوا دو معناها الناس تمشي سنين سنين بطبيعة ما مش كيما كنت تتعدى في ربع ساعة باش تكون نص ساعة ولا حاجة معناها
0: وقديش باش تقعد لمدة الأشغال
1: هذه الفاز الأول هذه جمعة هذه تفهمنا على جمعة ومن بعد بشوي بشوي نقدموا معناها ثم تحذيرات أنكور قاعدة تصير وزادة ثم تقييم وثم برشا معناها
0: حاجات ثم ممكن أحوال جوية زادة كيف لأنه منتظر أنه مثلا تصب مطر في الويكاند
1: ثم أشغال أخرى نعلم عليها في وقتها زادة ثم أشغال أخرى إن شاء الله نعلم عليها قبل العطلة إن شاء الله
0: ثم أشغال قبل العطلة
1: نعطيكم اللي معناها سيد قرر الإنجاز بتاعه ونعلموكم به في الوقت ومعناها إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: دونك الإنجل نهاية الأشغال معناها ثم أجزاء قدرة الإله معناها تشوف معناها تخدمنا طبقة السير قدرة الإله هذاك هو المكون الرئيسي النهائي معناها بالنسبة لجملة الأشغال ذاك أهم مكون في نهاية الأشغال دونك إن شاء الله برشا أجزاء إن شاء الله نخرجوا منهم في 26 وثم أجزاء اللي مش يدخلوا في 27 نحكي 3 شهور ولا حاجة وإن شاء الله حتى هم نحاولوا كيفاش نكملوهم إن شاء الله ما نزيدوش نبتعوا أكثر
0: إن شاء الله إن شاء الله شكرا ليك يعطيك ألف صحة مدام إيناس شكرا على تدخلك معنا يعيشك نهارك زين شكرا ليك مدام إيناس بنتيشة هي مديرة مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وزارة التجهيز والإسكان هذا في ما يخص حكينا على افتتاح الجسر الجديد اللي قدام مستشفى الحروق وفرد المرة قلتنا انه ابتداء من الجمعة الجاية مش الويكاند اما اول جمعة فما دوك يصير تحويرات مرورية وتغييرات مرتقبة وبش يدوموا جمعة الاشغال ذوما وفما اشغال اخرى بش تكون زادة قبل العطلة هاي اللي نعودكم بيه انه بالوقت هوكا احنا وكان ديما سباقة ديما نعلمكم على بكري واما في وقت زادة كيف نعلمكم لهنا تلقاو كان المعلومة الصحة خليكم معنا كل مستمعينا 9:29 دقيقة
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيك FM.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الخرابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك أورانج.
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: خبير بيه باش تبرد الدنيا. ليه باش تبرد؟ معناها مش انخفاض طفيف نتاع درجة ولا درجتين، كل الواحد يقول قايل ما يحسهمش. ليه باش نحكي على انخفاض نتاع 10 درجات مقارنة بليامات هذه، وهذا ابتداء من غدوة يظهرلي، أما ابتداء من اليوم باش نبداو نشوفوا هكا تقلبات جوية. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل من المعهد الوطني رصد جوي. سرحان الرحالي، صباح الخيرات سرحان.
1: نهارك زين جيهان، مرحبا بيك.
0: أنا من الناس اللي نعشق الدنيا مصحبة ومغيمة وأمطار والدنيا باردة، فمش كون يقول لي يجي ربي يهديك، انا نحب الشمس كل واحد وكيفاش، اما مستحشي المطيره يظهر لي اكهو اكتوبر باش تبدا تبرد الدنيا.
1: هو في الحقيقة سخنت بالباهي في أكتوبر،
0: فاتت المعادلة العادية،
1: فاتت المعادلة بقليل، ما هيش يعني حاجة كبيرة برشا، ولكن حسينا بسخانة الأيامات اللي فاتوا. الكل بدينا معناها نتقلق شوية ونبحث عن الأمطار ووصول تقلبات جوية، وقتاش تنخفض درجات الحرارة،
0: وقتاش تبرد، وقتاش تبرد، هنا نفس السؤال.
1: أكيد يعني مع وصول تقلبات جوية تتغير ملامح الطقس وتنحد درجات الحرارة، هذا مهم جدا. الليلة القادمة يعني ديما تطلبنا موزايك واحنا مازلنا كي أصدرنا البلاغة ونشرت المتابعة، الليلة الليلة إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: الوضع الجوي بش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، استأنسنا بهم المناطق الساحلية الشمالية، تعرفوهم الكل، سواحل جندوبة، تبرقة، سجنان، نفزة، هذوما البلايس اللي بش ياخذوا كميات هامة من الأمطار، خاصة بمناطق أقصى الشمال الغربي، يعني سواحل باجة، سواحل جندوبة، تبرقة، ولكن يوم الغد تشمل تدريجيا يعني غدوة الجمعة باش الأمطار تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال، يعني غدوة في الصباح يعني في حدود ساعة 9 و10 الأمطار باش تكون موجودة في مناطق الشمال بالبي، ثم جهات الوسط ومحلين الجنوب في فترات بعد الظهر، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان، سليان، سيدي بوزيد، القيروان، وكذلك بجهة الساحل. علاش؟ على خاطر الأماكن الذومة اتفقت كل النماذج تقريبا العددية على وجود كميات طيبة من الأمطار، وين تتراوح على الكميات عامة بين 30 و50 مليمتر وتصل محلين لحدود 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذه النشرة تعتبر نشرة أولية، أكيد كل ما نقدم، كل ما ندخل تحيينات، كل ما ندخل معلومات أكثر إضافية أو نحافظ على ما أصدر منذ قليل.
0: معناها سرحان بالكميات هذية اللي منتظرة إن شاء الله في حدود الخمسين، هل الكميات هذية كما اللي تعديت بين الأيامات اللي فارتة اللي تون مثلا إسناد لها عديد الولايات اللون البرتقالي؟
1: هو في الحقيقة مبدئيا باش نحافظ على اللون الأصفر، غدوة إن شاء الله نقرر الذهاب إلى اللون البرتقالي من عدمه. علاش؟ على خاطر مبدئيا حتى في خريطة اليقظة مساء، استنستوا لخريطة اليقظة تصدر مرتين في نهار، السابعة صباحا والخامسة مساء، الخامسة سنحافظ على اللون الأصفر، ولكن غدو في الصباح مع تحيين هذه نشرة المتابعة في خريطة اليقظة سنقرر الذهاب إلى اللون البرتقالي أم نحافظ على اللون الأصفر. بطبيعة الحال الحالات الجوية غير مستقرة تتغير وباش نكون اكثر ثبات واكثر دقه ومصداقيه، كل قرب به سنصدر ما تستحق خريطه اليقظه من الوان.
0: بالنسبه للالوان، اما درجه الحراره يعني باش تطيح
1: بطبيعة الحال احنا صحيح احنا الايامات الكل قاعدين نعيشوا في اتجاهات رياح جنوبية او جنوبية غربية، بالتالي الحرارة ارتفعت وحسينا لكونا في اكتوبر ما تتوافقش هو فصل الخريف زادت شوي، ولكن بداية من يوم الغد سنسجل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال، وين الأرقام بشكون ما بين 20 و24 درجة، أرقام تنزل بمعدل 9 إلى 10 درجات، يعني كنا في حدود 33 أو 34 درجة، غدوا على سبيل المثال في تونس العاصمة سنسجل 24 أو 25 درجة.
0: ما عادش باش تسخنها،
1: هو في الحقيقة يتزامن هذا الانخفاض مع وصول التقلبات الجوية. لا أعتقد اللي كونها ما هيش باش ترتفع. بطبيعة الحال مع التقلبات الجوية تنحدر تنخفض ثم نسجل ارتفاع طفيف، نأمل اللي كونه ما هوش ارتفاع كبير، ولكن هذيك التداول ما بين انخفاض ارتفاع استقرار انخفاض حسب ما نسجله من تقلبات جوية. وكذلك عامل الريح مهم، اتجاهات الريح مهمة باش تحدد يعني درجات الحرارة. غدوة زيادة في المرتفعات الغربية باش الحرارة باش تنخفض بالباهي في حدود 18 درجة، ما بين 26 و 30 ببقية الجهات راهو نجم نقولوا لكونها تراجعت بمعدل 4 و 5 درجات في مناطق الوسط والجنوب، ولكن تبقى مناطق الشمال التقلبات الجوية هذه اللي باش تكون مصحوبة برياح قوية خاصة قرب السواحل، وبالتالي الإعلان عن هبوب رياح قوية يهم الملاحة البحرية بصدد الإنجاز كإعلام متوقع يصبح ساري المفعول بداية من هذه الليلة. إن شاء الله السلام للناس الكل. شوف المعلومة الجوية ديما موجودة ونستبق، وسياسة انذار مبكرة موجودة،
0: واضح
1: صراحة، وبالتالي هذا الكل نخذه بعين الاعتبار.
0: يعطيك صحة صراحة رحالي، شكرا لك وتحية لك، ومن خلالك كيف تعملي بالبعض الوطني للرصد الجوي.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فام.
0: جودة الهواء داخل المؤسسات اللي تستقبل أطفال، معناها كي يدخلوا في روضة في كريش، جودة الهواء داخلك الكلاس اللي قلنا مسكرة مغمومة هكا مخطوطة، تناخذوا التفاصيل من الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. عندكم ما تسمعوا معنا، خليكم معنا على مزيك
2: صباح الناس.

0: 9:47 دقيقة، هذه موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: البارح كان ملتقى وطني تم تخصيصه لتقديم دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات التي تأوي الأطفال في تونس. هذه بادرة من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، والهدف منها وضع أدوات وتوصيات عملية للحد من مخاطر تلوث الهواء داخل الفضاءات اللي تستقبل الأطفال. معناها كن بسطوها، الهواء اللي يتنفسوا فيه صغارنا داخل الفضاءات المخصصة لهم، كانت روضة، كان قسم، كان كريش، كان قاد، دونك الهواء هذا اللي قاعد يتنفسوا فيه اليوم باش يكون فما دليل لجودة الهواء، كيفاش باش يتم استغلاله؟ خلينا نفهموا اكثر التفاصيل. شكرا لها، هي مهندس رئيس ورئيس مصلحه بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة، مدام شادي عبيدي. نورتي مدام شادي، مرحبا بيك.
2: عايشك مدام جيهان، صباح النور وميرسي على الاستضافه.
0: شكرا ليك. صغيراتنا يعديوا سوايع، ينعم سوايع مسكرين، وتوب تكثر عدد التذكره اكثر، كي تبرد شويه الدنيا نولي نقول انا نطمبروها الدنيا كومبليتوم، ما عادش فما حتى نفسكر شبابك، سك البيبان، ما فما حتى شيء. دونك داخل كانت حضانات، كانت مدارس، رياض اطفال، المخاطر الصحيه الفعليه اللي تنجم تواجه ابار كونتامينياسيون بين صغير مريض ومريض، الهواء بيدو اللي تحسوا فيه.
2: دونك في دليل جودة الهواء الداخلي اللي يخص كامل المؤسسات اللي تستقبل الأطفال في تونس، دونك مش كان لي بيت انفونس نحكيوش على الروزات ولي كريش لي كاردوري سكولير، حتى لي كلوب اللي يمشيو لهم الصغيرات، المعاهد، المدارس الإعدادية، فما زيدا مراكز التكوين، كلهم أي مكان ينجم يكون فيه الصغير. بالنسبة للمخاطر، احنا في الدليل نتاعنا حاولنا باش نبوبوهم هما ثلاثة أنواع. ثم المخاطر الكيميائية اللي يجيو من البرودوي خاصة اللي نستعملهم كل يوم، دونك نلقاوهم في فريمون، معناها في الكول اللي يستعملوا الصغيرات فورنيتور سكولير، نلقاوه في الدهن اللي يدهنوا به قاعات الدرس والا قاعات اللي موجودة في المحاضن والروزات، كيف في الساعات فما أماكن عندها خصوصية شوية كيما لي لابوغاتوار مثلا في المعاهد نستعملوا دي سولفون دي رياكتيف، لي كونتين سكولير كيف فيهم اكتيفيتي أخرى اللي هي الكويسون، دونك نحكيو على نوع اخر نتاع ملوثات ينجم يكون في الهواء، وفما حتى ريسك نتاع انتوكسيكاسيون بواحد اوكسيد الكربون، فما لي دوكتوار اللي موجودين في المعاهد في المبيتات، يعطيك صحة. دونك وقتا نوليو نحكيو على الفروشات اللي تكون فيهم نوعية نتاع ملوثات اللي هي تضر على طول المدة، تنجم تتسبب في أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الحساسية، معناها يوليو عندنا دي زونفون أزماتيك، هذوما كلهم نجمو احنا نتفاديوهم عن طريق جملة من التوصيات اللي احنا بوبناهم ووضحناهم وعطينا دي زوتي باش نسهلوا على صاحب المؤسسة كيفاش يطبقها في المؤسسة نتاعو.
0: دونك اليوم برشا بلدان سبقونا في هذا دليل جودة الهواء في مؤسسة الطفولة، اليوم كيفاش احنا تونس اليوم نجمو ننتقلوا من مجرد دليل وتوصيات الى منظومة إلزامية فيها قياس، فيها مراقبة ورقابة؟
2: بالنسبة للدليل هو سيت ان دوكيومون سيانتيفيك، ما فيهوش الطابع الالزامي، ما نجموش نقولوا بسيس معناها بهذايا باش يطبقوه، لكن ثم قانون قاعد يحضر على مستوى وزارة الصحة اللي هو باش يلزم اللي ثم حدود قصوى لبعض الملوثات، ثم كيف حتى بالتمبيراتور معناها الحرارة، الرطوبة، هذوما معناها ليست نتاع دي كونتامينون اي دي بارامتر اسورفيي في لي زيتابليسمون نتاعنا، باش نضمنوا اللي جودة الهواء اللي موجود اللي صغير في الفضاء هذيك ما تنجمش تسبب له مشاكل صحية. الدليل في حد ذاته نقولوا احنا شنو الوتيليتي نتاعو، احنا من الاول حبيناه يكون كوسيلة للوقاية، هيك نبداو بتوصيات سهلة
0: وقدمتوا فيه حتى اجراءاتها كبسيطة وقللت الكلفة
2: نقولينها. اي ما تتكلفش من الاول، احنا خاطر درجه الوعي والا الادراك نتاع التونسي اللي فما الهواء اللي راهو احنا موجودين حتى كان في بلاصه نظيفه ومانيش نشوف في فابور ولا في دخان، راهو نجم يكون فما ملوثات ناقصه شويه. دونك اليوم احنا نحكيو عليه الموضوع هذايا وعطينا توصيات اللي نبداو من الاول بالتهويه الطبيعيه، هيك كل يوم نحلوا الشبابك التهويه
0: الطبيعيه والمنتظمه زاد كيف كيف
2: فوالا. دونك على الاقل مرتين في النهار 15 minutes تصير التهوئة. كان عندنا ديز اكتيفيتي اللي هما فريمون جينيراتريس دو بوليسيون كيف نحلهم بعدهم اوتوماتيكمون الشبابك باش تتهوى. الصغيرات مثلا في لي كوليج وفي لي ليسي يولي النومبر دور ساعات من 8 لنص النهار تقام في نفس القاعه يقراوا على فيه. ماذا بينا تصير التهوئة في وسط ساعات الدرس هذوكم باش نتفاديو خاصه ارتفاع نسبه السي او 2 خاطر السي او 2 كيف يطلع برشا النسبه نتاعو يولي حتى التلميذ تأثر له على التركيز تعمل هكا
0: بسبب
2: الفشلات اكزاكتومون. حتى احنا الكبار نحسوها بعد تبدا اجتماع مطول شويه تبدا صاله معبيه
0: يجيك النوم
2: هذا هو تفقد التركيز فوالا دونك راهو عندها حتى امباكت على المردود الدراسي نتاع الصغيرات. هذا راهو ما نحكيوش في الحالات اللي كيف ما قلت انت توا جاي الشتاء ويجيو نزلات البرد وتولي فما العدوى بالفيروسات دونك كيف كيف وقتها تولي التهوء عندها قيمة كبيرة باش نقصوا شوية من العدوى. هذوما دونك الحاجات البسيطة. نزيدوا نقدموا شوية المواد اللي نستعملوها
0: مواد التنظيف والأثاث والتجهيزات
2: يعطيك الصحة اللي ديزودوريزون نستعملوهم احنا باش نبدلوا الريحة. لكن هي ساعات الريحة هذيك البنينة راهو تخيل وراها معناها تخبي ملوثات كيميائية اللي تنجم تضر بالصحة.
0: هذيك اللي احنا نعملوها وركز لي على ذوما اللي نعملوا البخور وهو ندي يقول لك باش ولا نفشفش باش تبدل الريحة هذو ما يضروا
2: هما يخبيو يخبيوها. فما ريحة متاع عندي يخبيوها اللي هي

0: on a proposé grille d'auto-évaluation في الجيد هذية باش صاحب المؤسسة ينجم فما مجموعة من الأسئلة يجاوب عليهم نعم لا يعرف الوضعية تاع المؤسسة
1: معناها التقييم الذاتي وحده يعملها
0: هذا هو يعملها وحده يقيم اسكو انا الوضعية تاع المبنى تاعي هذية يستوجب معناها تدخل
1: اونتروتيان ولا فوالا
0: فوالا اونتروتيان كي فما ساعات كي لي فلويد دو اللي بالوقت يولي يعطيونا ندي وندي كيف كيف مضرب الجهاز التنفسي تاعنا دونك ثم مجموعة من الزوتي اللي احنا اقترحناهم في الجيد باش يسهلوا على المؤسسات خاصة فيه الأطفال. واحنا علاش اخترنا الأطفال على خاطر هما في أهش مازال الجهاز التنفس نتاعهم في طور النمو مازالوا هما حتى الاكتيفيتي ريسبيراتوار نتاعهم بلوز ليفي كو لي زادولت يكتشفوا برشا دونك ساعات عندهم هكا يمشيوا للبلاصه اللي فيها ملوثات اكثر كيما التريكن فيها غبره فيها ندي هذا الكل خلينا احنا نبداو بالاطفال باش اليوم كيكون التونسي عنده درجه وعي اللي راهو لهوى راهو مضر يمكن عبيد ساعات يقول لك حتى لهوى معناه في مشكله للاسف احنا في المحيط نتاعنا يمكن معلومه نحب نوصلها احنا نتعرضوا للملوثات عن طريق دو فوا ديكسبوزيشن اكثر حاجه نحكيوا عليها هي عن طريق الاكل هما الحاجات اللي ناكلوهم ولا اللي نشربوهم لكن زاد عن طريق التنفس هو ما يقلش قيمه على الملوثات اللي جينا من الاكل والا من الماء ردوا بالنا دونك من الهواء اللي نتنفسوه ثم دي جيست سامبل ان ريفلكس كوتيديان يولي لنا ينجم يحمينا من برشا مخاطر صحيه.
1: هل في المستقبل مثلا النجم مثلا العاملين لما في الحضانات ولا في المدارس يتلقاو تكوين خاص يعني حول جوده الهواء والوقايه من المخاطر اللي كنت سيتك تقول لهم
0: يعطيك صحه على كيستيون على خاطر احنا كي مش نكتفيو كاين بالدليل نحطوه صحيح هو باش يكون معني اكسيسيبل للناس الكل على موقع الوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر لكن باش يكون فما ان بلان داكسيون باش نتبعوه باش نحاولوا نرافقوا باش نعملوا ورشات عمل بتتغشي هوية ولا أقليمية باش نرافقوا الناس اللي عندهم المؤسسات التربوية هذية نقربوا لهم نفسروا لهم على الأقل نبدأوا بالحاجات اللي هما ما فيهمش تكلفة باش يفهموا اللي كيفاش نقولوها معناها عادات صغيرة نبدلوها في الكوتيديان تاعنا نجموا نتفاداو برشا مخاطر صحية.
1: نوفا معك مدام شادي عبيدة هل اليوم الدليل هذايا مش يقعد مجرد توصيات في دليل ولا ينجم ياخذ صبغة سمحني إلزامية؟
0: هو الدليل ما نجمش يكون صبغة إلزامية هو مجموعة توصيات لكن كما قلت لك من الأول فما قانون قاعد يحضر اللي على مستوى وزارة الصحة اللي فيه الحدود القصوى بالنسبة لجميع الملوثات الحرارة الرطوبة هذي اللي باش يكون فيه صبغة إلزامية لتطبيقه في هو في الأماكن المغلقة بصفة عامة بطبيعة يكونتري لي زيتابليسمون اكيون لي زونفون دونك
1: واضح يعطيك ألف صحة مدام شادية نورتي لله شكرا لك نهارك شكرا لك مدام شادي عبيدي مهندس رئيس ورئيس مصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة. انتم مزيدة كالعادة ديما تتنجموا وتتفعلوا معنا على ريبوندونا على 71 113 013. شكون معاكم سيف في الأخبار. سي سيف في بالك نهار خميس اليوم بزارك يا سي سيف بالخميس وعندكم كلثوم يا سي سيف واسمع سي رفيق شم حضرنا ولكم التعليق في العنوان
2: كنت بشتغلك وانا
1: انت وحدك توحل في روحك في رفيق ناصر طلبها بعيد عنك ليه لازم نحل عليكم كتابنا لو لدي خليك مع صيف الأخبار ورجعين
3: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على مزيك اف ام
4: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
5: أنا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
4: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
6: حبوا عرس تاع أكابر
4: محمد صابر الوسلاتي
7: كورناتا صالي وكورناتا سوتي
4: والنجوم شادي العرفاوي سيهان مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM

0: مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يكون الوضع الجوي بداية من الليلة القادمة ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل تدريجيا يوم الغد بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان وسليان وسيدي بوزيد والقيروان وبجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 ملليمترا وتصل محليا إلى 70 ملليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ووفق بلاغ صادر عن المعهد ينتظر أيضا أن تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. التعاون الجاري بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة محور اللقاء الذي جمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك بتونس أليكس كريمر. من جانبه أكد كريمر حرصه واستعداده لتكثيف التنسيق بما يمكن من مزيد تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع أعداده قريبا، والعمل على دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بعد أن سجلت صادرات التمور التونسية رقما قياسيا على مستوى التصدير خلال موسم 2025-2026 حيث تجاوزت قيمتها حاجز المليار دينار، يدخل القطاع موسما شديدا تحت ضغط تراجع الانتاج وارتفاع كلفته والمنافسة الخارجية. عودة على أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التمور في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
1: تجاوزت عائدة صادرات التمور التونسية مليار دينار مع تصدير نحو 160 ألف طن خلال الموسم الماضي، وفق المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. لكن هذه النتائج القياسية لا تحجب الصعوبات التي يواجهها القطاع، فالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر تتوقع تراجع إنتاج الموسم الجديد في الجهة بين 10 و15% مقارنة بالموسم الماضي رغم تحسن الجودة. يضاف إلى ذلك تأثير التغيرات المناخية على الواحات والإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخدمة اللوجستية، وهي عوامل تضغط على قدرة المنتجين والمصدرين على المنافسة. كما يواجه القطاع منافسة متزايدة في الأسواق العالمية، ما يجعل التحدي لا يقتصر على المحافظة على حجم الصادرات، بل يشمل أيضا تحسين الجودة وتنويع الأسواق وتطوير تثمين التمور ومشتقاتها. وفي هذا السياق أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سامير عبد أن الاستعداد للموسم يتطلب مقاربة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج والخزن إلى الترويج داخليا وخارجيا. ووفقا لذلك يعمل القطاع على إعداد استراتيجية تمتد إلى سنة 2055 بهدف الاستعداد للتحولات المناخية والسوقية وضمان استدامة قطاع يمثل أحد أهم المنتجات الفلاحية التصديرية في تونس.
0: في تطورات الشان الدولي، صحفيو وكالة فرانس بريس يؤكدون صباح اليوم سماع دوي انفجارات قوية في الرياض في وقت يصعد فيه الحوثيون في اليمن من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها. ويأتي ذلك غداة إعلان السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد في الرياض. الحركة الاحتجاجية لتلاميذ المدارس الثانوية والطلاب في فرنسا تستمر اليوم الخميس، وذلك غداة خطاب لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو سعى فيه إلى التهدئة لكنه اعتبر مخيبا للأمال بعد أن قال أن حكومته ستقدم مقترحات في نهاية أكتوبر الجاري دون تقديم أي إجراء ملموس. ووفق وزارة التربية الفرنسية فقد علقت الدراسة بشكل كلي أو جزئي في ما يزيد عن 370 مؤسسة تعليمية من أصل 3700 مؤسسة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: كلثوم في بعيد عنك على مزيكا في من 10:15 اسمعولي اسمعولي تصبيحتها كيفاش تكون؟
1: صباحك هيسا، صباحك غير الصور، صباحك انت، صباحك تزيني، صباحك بشر حلو، صباحك تزر زيت، صباحك بيبا حمام، صباحك دقلة البي، صباحك دقلة مباركة، صباحك حرة، صباحك حمراية، صباحك دقلة النور.
0: انا فزيني انا في ذوما كل اخترت صباحي فزيني. صباح الخيرات هنا كروس، تحية ليك ومن خلالك الكل مستمعينا في قبلي لازم هنا راو في دخلتها كتكون معنا التصبيحة بانواع التمور. ما شاء الله ما شاء الله. شحويل قبلي شميسة اليوم مسحبة كيفيش
1: اليوم؟ محليه طقس مزيان برشا اليوم، شوية صحاب ومعها شوية شمس، محليه طقس
0: عجبي.
1: ارتحنا مسخانة والحمد لله
0: الحمد لله.
1: اليوم في سبل البيز بلي وين نقول بصل الكيلو بدينار 800، فقوس بـ2000، الفلفل حار بـ2000، الطماطم بـ3500، الفلفل حلو بـ3000، الفلفل الجليدي الصغير هذاك بـ2500 الكيلو، الباذنجان بـ3000 الكيلو، والطازينة بـ3000، البطاطا بـ2500، السناري بـ2200 الربطة، القرعة دينار 500، السلك والمعدنوس والكرافس الربطة بـ800، سلطة العربي الربطة بدينار، المدالينة بـ8000،
0: تحت المدلينة بـ8000،
1: تحت المدلينة
0: أي سيل على ذكة تبدأ غالية تاوي.
1: التفاح بـ6000، الانجراط الكيلو بـ9000، العنب بـ9، الخوخ بـ7، العوينة بـ6، الرمان بـ2500، البطيخ بـ2000 الكيلو، والقارص بـ4000 الكيلو، السردينة بـ6800، اللاصة بـ7400، الوراطة بـ23، البوري بـ13، كعبة التون بـ14، المرجان بـ15، البوقة بـ10، الشورو بـ16300، اللحم البرشي بـ55، والعلوش بـ60، الدجاج بـ8950، والسكالوب 18 دينار و900. نحن بالتمور الدقلة من 7000 حتى لـ9000، رب التمر الحكة بـ5000، قهوة نوى التمر الحكة بـ5000.
0: هذه دورتنا اليوم في مارشي قبلي، سريعة وخفيفة الدورة معك هنا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة أنا كروز، شكرا لك وتحية لكل مستمعينا ومقاعد صوت مزيكا فم. يخلط لكم على فريكونس متاعنا لايف زادة كيف كيف على الشين يوتيوب متاعنا زادة كيف كيف. مرحبا بكم تتواصلوا معنا ديما على ريبوندرنا على 71 113 013. 10:18 ما زلنا بعضنا حتى نص النهار.

0: اسمهم موجود بالأربعين الأوائل عالميا، هما ثلاثة باحثين توينسا بالطبيعة، ميلا مش نحكي على شكون، بالطبيعة ثلاثة باحثين توينسا موجودين ضمن الأربعين الأوائل عالميا. وين؟ تراتيكم التفاصيل عاد بالصبر بشوية بشوية بالهداوة بعد شوية، خليكم معنا على موزايكا فام، نرجع لكم بأكثر التفاصيل. لكن قبل نحب نحكي لكم مش على لحد هذا، على لحد الجاي مش يصير سباق كبير، مش يشاركوا فيه أكثر من 2000، وباش نحكي على حملة كبيرة للتبرع بالأعضاء. تسمعوا تفاصيل بعد لحظات.
1: صباح الناس
2: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازي كفام.

0: نمشي ونحركوا شوية دم ونتنفسوا شوية. والبيت به يسر الهدف منها هاللي فولي فيغت ذوما الخطوات الخضراء، وذي النسخة السادسة باش تكون نسخة سبيسيال لأنها مخصصة للتوعية بثقافة التبرع بالأعضاء. هذا باش يكون بتاريخ لحد 18 أكتوبر في كورنيش المرسى. شكرا لتدخلها معنا المنسقة الوطني للمركز الوطني النهوض بزراعة الأعضاء، وهي عضو لجنة تنظيم كيف كيف كما قلت لكم لي فولي فيغت، مدام بثينة زناد مرزوق. نورتني مدام بثينة، مرحبا بي.
1: صباح الخير جيهان وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك. نحكيو على النسخة السادسة اللي باش تكون سنة نتصور مختلفة وخصصتوها للتوعية بثقافة التبرع بالأعضاء. الفكرة كيف جات وعليش اخترتوا التبرع بالأعضاء تحديدا كرسالة في السباق هذا؟
1: احنا كمركز وطني للنهوض بزراعة الأعضاء المهمة متاعنا حث المواطنين ونشر الثقافة متاع التبرع بالأعضاء. بعد توا على التو بعد نقولك علاش مهمة ياسر الثقافة هذه. بدينا في 2021 قلنا خلي نبدلوا الطريقة اللي نعملوا بها التحسيس، خلي نقربوا أكثر للمواطن. فكرة الميغاتون في العالم الكلي واللي يعملوا فيها باش ياخذوا بها شعار، احنا قررنا عملنا سمي ميغاتون سامبوليك في 2021. من العام هذاك لقينا المواطنين عندهم إقبال كبير يجيو، خاطر هو سمي ميغاتون سامبوليك مجاني، الناس الكل يجيو، الفئات نتاع المجتمع الكل موجودين، ملي معناها عمره عام وعامين في الكروسة حتى لي عبد كبير مريض حتى لي بروفيسيونيل. دونك تلقينا ناشط والناس ولاو سنوين يقولون وقتاش باش تجي. قلنا احنا سنين ان شاء الله معناها كما العوام الكل باش نحتفلوا بيه، هو لو 17 اكتوبر سي لا جورني مونديال اي ناسيونال دو سنسيبيليزاسيون دون دورغان. احنا كل العالم الكل باش نحتفلوا بيه يوم الاحد 18 اكتوبر. السنه باش تكون مشكل عاده على خاطر السنه باش نحتفلوا بها بالحق على الشان ناسيونال. ال 24 ولايه
0: في ال 24 ولايه
1: في النهار هو بيدو الكلهم باش يشريو ولا يمشيو باش يعملوا خطوات تونس الخضراء الكلهم، والسمبول نتاعهم معناها الهدف نتاعهم هو التبرع بالاعضاء التبرع بالحياه.
0: انا نقول باش وفما شكون باش يشارك منهم اللي ديجا معناها فباش يكون تبرعوا بالاعضاء معناها كان مريض وتبرعوا
1: جسمه. احنا ديما نجيبوا شهاده حيه خاطر ديك اكثر حاجه العباد يتمسهم ومعناها منهم فيهم. فما شكون كان مريض من الفرش ما يقومش لكن خذا كبده ولا قلب ولا كلوة رجع يجري وياخذ في ديميداي ورجع يقرا ورجع يخدم وعرس ينسي تسويت معناها توسا pour dire aux gens راو الناس تتحسن حياتهم. وجيونا باش يجيو معنا زاد عباد تبرعوا كي سواء شكون عطى الموافقة من عند عبد توفيلو هذيك الشهادة فريمون نعتزوا بها يعطيهم الصحة والكوراج نتاعهم العائلات والله يرحم أقاربهم اللي توفيو. هذوكم يجيو يشهدوا كيفاش جاتهم القوة ذاك الظرف هذاك وعطاو الموافقة وفرحانين اللي قريبهم مازال حي في عباد أخرين باش يكون معنا زادة الناس تعمل في الدياليز ناس مرضى باش يمشيو معناها حظ ما ينجموا هما باش يقولوا رانا معناها شعب منكم ماذا بينا تخفوا الكل معنا. دونك سي معناها اون جورني وهي الحمله اللي قاعدين نعملوا فيها مش هكيك كما غير سبب اخترنا ماراثون. قلنا احنا سمي ماراثون سيمبوليك راهو فيه سبور اللي نعرفوا الرياضه وقايه من الامراض تخلي صحتنا لاباس، لكن باش يكونوا في كل ولايه خيمات باش يعملوا التقصي للامراض اللي تؤدي للقصور النهائي في الاعضاء وترسيلهم العباد يزرعوا. دونك احنا قبل ما نوصل نمرضوا نقولوا للمواطنين تقدروا يحكم معنا موجودين باش نقيسوا لكم غراتويتمون في الولايات الكل والجرية والمشي باش تصير في الولايات الكل. أنا هذا الكل باش نعملوا بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للشباب والرياضة.
0: الشباب والرياضة اليوم مدام بثينة كي نحكي معك شوية أرقام، فما يظهر لي حوالي 300 مريض جديد سنويا يدخلوا في قائمة انتظار زرع الأعضاء في تونس.
1: أي هي بالنسبة للكلى حسب تقريب 200 مواطن يتزايد على قائمة الانتظار. قائمة الكلى قائمة وطنية موجودة عنا في مركز التبرع بالأعضاء وتمشي وتزيد حسب التقريب 1500 مقيدين فوق. دونك المرضى هذوما يستنوا في الدياليز لين تجيهم كلوة والوسيلة العلاجية الأنجع هي زراعة الكلى، لكن عندهم الدياليز خليهم يستنوا. لكن بالنسبة للقلب والكبد سنويا 50 ناس تستنى في قلب وحسب التقريب 50 سنة وفي كبد. هذوما للأساس ما عندهمش وسيلة علاجية أخرى اللي هي كما في الكلى دياليز الوفاة مساكن إذا كان ما يزرعوش. معناها احنا ديما نقولوا راهو ما فيها باس إنسان كي يتوفى ما فيها باس ينسى غيره بعد الوفاة متاعه.
0: في تونس فما قديش من شخص اللي مسجلين كمتبرعين؟
1: أي هي احنا جستمون كلمة متبرع على بطاقة التعريف هذه جات حسب القانون 1918 وهذه خطر. احنا كي نجي نحكي ندخل في البروبراتيك مع العائلات وقت اللي يموت لهم انسان اكثر سبب للرفض تقولنا العائلة ما نحبش نقرر في بلاصته ما نحبش ما نعرفش واش كان يحب او علاش القانون هذه تجعل باش ما انسان هو يقرر في حياته. أنا نحب بعد الوفاة بتاعي نتبرع بالأعضاء نكتبها على بطاقة التعريف حسب التقريب 17,000 سيديان معناها باغابور خاطر العوام هذا قاعدين في سنة نعملوا في التحسيس البوليسية والكل لكن باغابور للبوبولاسيون التونيزيان مازال شوي.
0: داكو معناها العدد نتاعهم مش في ارتفاع معناها المتبرعين في تونس
1: اليوم. لا قاعد كان في 12,000 في 2020 توصلنا 17,000 مازال رقم معناها
0: ضئيل شوية. قال شو المخاوف انتم اون كونتاكت ديريكت معاهم معناها الافكار والمخاوف اللي مازال تمنع تونس من اتخاذ قرار كيما هذا؟
1: هم افكار عديده اكثر الاولاني اللي يوصل يقول ان العائلات ما نحبش نقرر في بلاصته. هو يقرر معناها ما هو ما وصاش ومن بعد تجي الناس يقول لك بليك شاتيو فيها بالمعارف ناس اخرين يقول لك بيعوا فيها بالفلوس ناس اخرين يقول لك انا كي نكتب متبرع ونموت في الشارع ما يعرفونيش كي نعمل اكسيدون طول يهزوني للاعضاء فما ناس يقول لك في داره هو مات وكتب متبرع تيجي يهزوه. هذا الكل راه معلومات غالطه معنا احنا اوك علاش ديما نعملوا حملات التحسيس باش نفسروا للمواطنين ودايوغ احنا رانا ما نلموش على المواطن اذا كان تقول له يولي يقتنع
0: قولوا معناها اليوم اللي يسمع فينا مدام بوثينة اللي يسمع فينا واللي يقول لك انا ماذا بيا شو الخطوة الاولى اللي نعملها ولا شو ما الضمانات كما انت قلت فما مخاوف اللي يقول لك بشي مازال فيها نفس اما ينجموا يطمعوا في اعضائي هذا اللي قاعد يتقال معناها حتى اللي بروش متاعنا والانتوراج هذا شو اللي بدي يخموا
1: احنا كي نحكيوا مع العائلات ذاك شنو اللي يخرج ديما احنا ديما نقولوا راهو القانون فما قانون 91-22 اللي يتطبق فيه كل ما هي حاجة بتصير تبع أخذ زرع الأعضاء وين تصير العمليات هذا في مستشفيات عندها ترخيص كيفاش نشخص الإنسان في موت دماغي هذاك موجود القانون عندنا ضوابط معناها علمية قانونية دينية معناها هما كلهم يتجوان نأكدوا للعباد اللي رانا ما نقولوا الإنسان توفى إلا ما قداش من فحص عملنا له سريري وقداش من إكزامان باراكلينيك باش نقولوا اللي راهو في موت دماغي وما نقولوش ضيب واحد يصحح زوز أطباء من سبيطار استشفائيين يزمهم يصحوا اللي هي موت دماغي ويقولوا كيفاش شخص حالة الموت الدماغي هذا بالنسبة للإنسان توفى. بالنسبة لإسناد الأعضاء ما نجموش نعطيوها بالمعارف على خاطر ثم لوجيسيال موجود في مركز تبرع بالأعضاء واللوجيسيال هذاك هو اللي يقرر شكون بشيخه قبل الاخر معناها ماهوش الانسان اللي يقرر شكون بشيخه العضو راهو اللوجيسيال معناها ناكد للمواطنين راهو ضوابط ياسر ياسر ستريكت في تونس قانون التبرع بالاعضاء معناها حاصر الميادين الكل ما فماش حتى انفلات ينجم يصير. هذه بالنسبه للاطمئنان للمواطنين. بالنسبه للي يحبوا يكتبوا متبرع على بطاقه التعريف السناك مع العوام الكل احنا في كي نبداو في الشارع في المرفا في الليفينو نتاعنا الكبير
0: نهار لحد 18 اكتوبر
1: نهار لحد 18
0: فرق امنيه
1: تكون معنا فرق امنيه باش تشوف بلاصه اللي يحب يبدل بطاقه التعريف نتاعو ينجم يبدلها مجانيا ما غم حتى السناك وفرناهم في 24 ولايه في كل ولايه باش يكون فيها نهار 18 اكتوبر مع الاداره الجهويه للصحه ومع الاداره الجهويه للشباب والرياضه باش يكون ثم فريق عمل في كل ولايه باش اللي يحب يبدل بطاقه التعريف نتاعو ينجم يكتب متبرع وذيك الحق سهل لنا الخدمه وتربحنا في برشا وقت باش ناخذوا الاعضاء في احسن ما يرام ونعطيوها لشكون يستحقها.
0: بالضبط معناها نهار 18 اكتوبر مدام بوثينة ما نحبوش ذكرى فقط لسباق اما قرار ممكن يتخذ من مواطن تونسي اللي نجم يبدل ويغير ويمنع حياه لشخص اخر.
1: اي
0: هذا هو
1: الحمد لله التوانسة قاعدين يتحسنوا الثقافة هاو كيرا في الأرقام رانا وصلنا نزرعوا معناها أكثر من 30 زرع كيلة في السنة هو رقم قصير شوية بغابور المرضى اللي تستنى لكن كي نقارنوا بغابور البي اللي بحذانا بغابور الإفريقيا الكل نتسموا فرحانين معناها نوصلوا نعملوا 30 زراعة كيلة نعملوا أكثر من 10 زراعة قلب كيف 10 زراعة كبد الحمد لله معناها تحسننا لكن مازلنا قاعدين نطلب من المواطنين باش الثقافة متاع التبرع بالأعضاء تزيد، معناها عن طريقهم هما، عن طريقكم انتوما وسائل الإعلام، معناها كريت احنا نعمل مع الفئات الكل متاع المجتمع، خطر هي قضية التبرع بالأعضاء راي قضية مجتمع.
0: شكرا لك مدام بوسينة زناد مرزوق، نورتني، شكرا لك. المنسقة الوطنية للمركز الوطني للنهوض بزراء الأعضاء.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزيك FM.

0: كنا معاكم كل يوم حتى لنص النهار طوال حديش غير درجين. يا مرحبا بكل مستمعينا. اي باش تبرد الدنيا باش تغيم باش تصب امطار وغدوه باش نحسوا انخفاض ملحوظ مش ملحوظ انخفاض كبير في درجات الحراره كما في بلاغ خاص من المعهد الوطني للرصد الجوي وكنا خذينا معنا من المعهد الوطني فيقولوا لنا انه مش تبرد الدنيا وباش نحسوا تقريبا فما من 9 ل 10 درجات معناها مقارنة بليمة هذوما المقارنة متاع بليمة هذوما حسنة ومسخنة المدة هذه فاتت المعادلات العادية والناس تقول تسأل وقتش باش تبرد بردت شي وقتش باش تبرد هاي ان شاء الله هاي باش تبرد ويجينا الخير ان شاء الله على بلادنا. دو كان فما اي حاجة ديما خليكم معنا تسمعوا كل الاخبار وكل ما فما جديد في الطقس او غير الطقس نعلمكم عليه بالوقت. كلمة ليكم تتسويت الموعد الثاني مع صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: وسينو في البيبان نتاع المترو ما يتسكروش حتى المترو فارغ ما يتسكرش باب مكسر ما يتسكرش باب يقفو انت المتروات باش تمشي كل ما يتسكرش مش هو يحب يسكره كل شيء نجيبه على المواطن. اما المتروات بارشة في البيبان تقام هما حتى حدود المترو محلول وبالله مكسر.
3: بالإله يجي هنا نحكي لك غريبة. دخلت شريط طرف عنب اللي هو بعشرة ليف في الجراند سيرفاس ما يريدش لنزار. جيت نشوف الكيس هنا أربع كعبات لنزار أربعة يعني على العديد خيط أربع كعبات صغيرات طلعوا لي 7000 ويش شوف إيش نكيش نيكلوا أمان شو نعملوا في الغلية ما أنت شكون بشي يراقب شكون بشي تلقيه لا تقول لي مسالك لا تقول لي ترى شنو أنا ما نفهم شيء نفهم شنو بش أتخلص أنا شو معناتها.
4: الو صندوق عجب والله تعرف انا مستغرب 9:30 نتاع الليل ما بين توزر والمتلوي الزبله يحرقوا فيها ما عادش تشوف شيء في الكياس صدقني انا بالشيمي رمارك زعما بركت على كهرباء ديريه عفستها ليش هكاك على الطريق يحرقوا في الزبله والتخاخين ما عادش تشوف حتى شيء عليه هكاك عليه.
5: والله اليوم نسمع في نوف اللي يسأل وين أبوه الطفل اللي يحوز بالموتور قدام المكتب وهذا كبراج باش نقول لك أنا وين أبوه وكل حرقة الحقيقة باش نقول لك وين أبوه أبوه ما محكوم النفقة وما يراه كان في الويكاند ولا في الأعياد كي غيب البوه شنو تلقى الجيل هذا اللي جاي
1: صندوق عجب

ساعتنا الثالثة بعد شوية بسوا مش نحكيه في أستيو سنتي، أمور تهم صحتكم وصحة صغيراتكم. اليوم مش نركز على صحة صغيراتنا، إن شاء الله يا ربي يدوم علينا هالنعمة هذية. صغيرات اللي ممكن توا فهم برشا هكا دي بارون يقول لك فقت بي توا مع رجوع للقراية، إنه عايتت لي المعلمة المعلم المربي بشو يقولوا راو ولدك ثبت راو يظهر لي نقص شوية في السمع. كيفاش أبدا نوقف في الدار الإسباني ليه يقولوا حسيتوا ناقص في السماء؟ كيفاش تفيقوا بهم؟ علاش ناقصين في السماء؟ دونك هذوما التفاصيل كل مش يكون بحثنا معنا مختص لهنا باش يفسر لنا بعد شويه في استيس سانتي. غفران وعبد الناصر قاعدين ياخذوا في تصاور تشوفوهم اكيد بعد شويه في انستغرام واحد فيهم. اما فينا بيو كيتون هبط بعد شويه تصوير غفران وقولوا عبد الناصر يعرف ياخذ تصاور اي صور فيه انا أميرة خليك أمني صار. غفران في الأخبار وراجعين على مزيك.

0: الخميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ومؤسسة سول أند بلانيت وهي مؤسسة ناشئة تونسية ومنصة رقمية متخصصة في تقديم الحلول والمنتجات المستدامة وصديقة للبيئة توقعان اتفاقية لزراعة مليون شجرة في مختلف أنحاء تونس بهدف إعادة تشجير التراب الوطني والإسهام في امتصاص نحو 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت منظمة كونكت في بلاغ أن المبادرة تأتي استجابة للوضع البيئي العاجل وفي إطار الجهود الرامية إلى استعادة التوازن الغابي خاصة بعد الحرائق التي أتت على نحو 15 ألف هكتار من المساحات الغابية في تونس. نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان تظهر ارتفاع نفقات الدعم في تونس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وجاء ذلك في وثيقة صادرة عن وزارة المالية أن نفقات دعم اللامحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار. تقرير سيف الدين المهري.
2: بلغت نفقات دعم المحروقات في تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان من سنة 2026 الصادرة عن وزارة المالية، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من هذا العام قيمته 3486 مليون دينار، كما سجلت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. وبلغ دعم المحروقات حوالي 2427 مليون دينار مسجلا بذلك نسبة إنجاز ب 48.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السداسية الأول من السنة الجارية جراء الأزمة الإيرانية، ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولارا للبرميل إلى موفى جوان 2026. يشار إلى أن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 تعتمد بالخصوص على جملة من الفرضيات تتعلق أساسا بالتعافي التدريجي لنمو الاقتصادية خاصة قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة، واعتماد فرضية نسبة نمو بالأسعار القارة ب 3.3% لسنة 2026، مع اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 63.3 دولارا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
1: عالميا، ارتفاع كلفة نقل النفط من الخليج إلى شرق آسيا إلى أكثر من 6 أضعاف مستوياتها قبل الصراع وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. كما ارتفعت أسعار استئجار ناقلات النفط العملاقة على هذا الخط بنحو 540% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، في وقت يوجد فيه أكثر من 40% من أسطول ناقلات النفط العملاقة في العالم حاليا في الخليج أو على بعد يومين منه. وكالة الأنباء العراقية تؤكد أن الخطوط الجوية العراقية أطلقت أولى رحلاتها من مطار النجف إلى مطار طهران اليوم الخميس بعد انقطاع دام نحو 8 أشهر بسبب الحرب، وذلك عقب الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات التي تهدف إلى الضغط على إيران. وأعلن العراق الأسبوع الماضي أن إعفاء أمريكيا سيسمح لشركة الطيران الإيرانية بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يومية من النجف وإليها، باستثناء شركة ماهان إير التي تتهمها واشنطن بنقل أفراد من الحرس الثوري الإيراني فضلا عن أسلحة وطائرات مسيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: المواليد والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: إن شاء الله تكونوا متوانسين بينا على موزايكا فام توا بضبط 11:16 أستو سنتي توت سويت.
0: أستو سنتي
1: فرحانة يكون بحثنا دكتور حبيب جعفورة إخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن. دكتورنا صباح الخيرات.
2: صباح الخير
1: عسلامة. شنو حوالك؟
2: صباح الخير عسلامة مرحبا بك.
1: شكرا على قبولك دعوتنا. أكهو مع الغونتخي سكولير برشا مثلا من الأولياء يفقوا بحاجتين في الأكثر اللي يفقوا بهم المربين اللي يقولوا مثلا راهو صغيرك من بينهم من بين عديد الأمراض مثلا يقول لك راهو صغيرك ماهوش كونسنتخي وإلا راهو صغيرك ناقص راهو في النظر وإلا راهو صغيرك ما يسمعش وهوني الولي يقول لك لينا في الدار راهو يسمع وكل اليوم نقص السمع عند الأطفال كيفاش نجموا نفيقوا به بكري؟
2: أول حاجة يعطيك الصحة على الموضوع بالحق موضوع مهم ياسر موضوع شائع ومالوريزمون ما احناش فايقين به كأهل وكمجتمع والدليل على هو موضوع هذا مهم جدا ومتاع موضوع الساعة منظمة الصحة العالمية السنة بالذات 2026 خدمت على موضوع هذا وسميته الطفل من المجتمع إلى المدرسة إلى القسم الرعاية الصحية للجميع. إيش معناه الرعاية السمع للطفل؟ معناها القاو إلا الطفل في الدار حاجة وفي المجتمع يخرج المدرسة والقسم حاجة أخرى. دونك بارش صغار يبدأ عايش حياة طبيعية مع عائلته يلعب ويأكل ويشرب ويرقد ينفوا تخلف في الكولكتيفيتي تخلف في القسم تخلف في الروضة نولي يظهروا المشاكل. كيفاش يظهروا؟ إيه سيرتو بدأوا يلاحظوا علي تجين معلمة تقول أو تجيب أمه على جنب تقول بربي ولدك راه ما نحسه ما يسمعنيش مليح ولدك ما يركز في القسم ولدك ما يفهمنيش فالأم وقتها تنتبه مالوريزمون مأخر شوية وإيروزمون ريكوبيرابل على فكرة مأخر شوية معناتها تبدأ تتذكر بالذاكرة ترجع بروحها في الدار اللي هو ولدها كي تحكي معاه ساعات يبدأ يجاوبها يقول تعود له سؤال برشا مرات ولا يبدأ قاعد بعيد شوية تناديله ما يسمحهاش ما ينتبهش ولا تقول له تعطي أوردر تقول له جيبك الحاجة ذيك ما يسمحهاش ولا ما يعملش تقول عليه فشنية الاتيكات مالوريزمون نعطيها بسهولة لا ولدي راسه صحيح ولدي على يدي ولدي ما يركزش وهو في الأصل الأغلب عنده مشكل متعسمة
1: انت مهم جدا انك بديت لنا بالحل قبل قلت لنا ريكوبيرابل معناها ينجم يرجع نقص السمع ينجم يكون اذن بوذن
2: نعم صحيح ينجم يكون اذن بوذن وفما برشا بعد التشخيص يبدا اذن ما تسمعش مليح شويه واذن ما تسمع مليح فالبو والام يقول لك انا شنو المشكل ولدي يسمع بوذن بركه لاباس تكفي هو الحمد لله صحيح وذن واحدة تنجم تخلينا نعيش حياة بشبه طبيعية لكن ما ننساوش إلا المخ يحتاج الزوز يحتاج الزوز بشي يميز أول حاجة بشي يميز الأصوات منين جاية
1: من يمين يسار
2: بالضبط دونك أنت كيف تحكي معه في الدار وحدك راس راس هو صغير بشي يسمعك وتحس ولدك مش متقلق باركونتر كي يدخل في جروب تاع صغار شنو يصير يولي هو كيبداو يحكي وما ينجمش يميز مع شكون يحكي ولا شكون أعطاه الكلام ذاك ولا في القسم منين يجي شي يصير الطفل ذاك الطفل ذاك وقتها يحس روحه إيزولي يولي يدخل في عزلة يولي يحس روحه مش عادي كما الصغار الأخرين دونك فما صغير تحس روتيري على الصغار الأخرين تقول شبيه منعزل مش قاعدين مع الصغار الأخرين هو تلقى عنده مشكل من نوع هذا مشكل متاع التمييز دونك وظن واحدة ما تسمعش حتى لو كما تسمعش برشا راهي ماهيش حاجة بسيطة لا لازمنا ننتبهوا لها
1: منين يجي نقص السمع
2: نقص السمع الحقيقة أسبابه بالعشرات كمش بالمئات فما نقص السمع اللي تولد به صغير فما نقص السمع المكتسب فما المكتسب الأنواع بسيطة فما الأنواع معقدة هو حسب المنظمة الصحة العالمية نعطيه رقم باش نبينوا الجدية متاع الموضوع القاو إلا في الشريحة العمرية بين 5 و19 سنة يعني الناس اللي يدخلوا بشقرة مدرسة كوليج ليسي فاكولتي يلقاو إلا العدد متاعهم في العالم أكثر من 95 مليون يعني من مشاكل في السمع 95 مليون في الشريحة العمرية هذه يعني 1 على 20 في العمر هذا ما يسمعوش
1: مليح
2: كي نجيو نطبقوها على تونس احنا في تونس الشريحة العمرية هذه تمثل ما يقارب 3 ملايين 3 ملايين كي تقسمها على 20 قدش تلقى بريسك 150 ألف طفل وشاب يعني من مشاكل في السمع فمش نعرف ولا هي جدية الموضوع يعني تخيل انت 150 ألف صغير أو شاب عنده مشاكل في السمع يعني يساوي مشاكل انتجراسيون
1: exactement
2: دونك مشاكل انتجراسيون هذيك راهي تعمل مشكلة صغير للعائلة مجتمع وحتى على الاقتصاد من بعد فهمت دونك انا نعطي مثل صغير باش نفهم شنو يصير له. هو الطفل كي يتولد كي ما يسمعش مليح ما يفيقش بروحه. شكون يفيق بروحه؟ يفيق بروحه لكان يسمع ومن بعد ولا ما يسمعش. بار كونتر اللي يتولد ما يسمعش مليح عنده ضعف كبير ما يفيقش ما يفيقش وعمره ما باش يقول لك. انا مره ام قالت لي ديرنييرمون قالت لي ولدي فقت بيه عمره مش صغير هو فقت بيه وقتاش كي ولات يحط كيت في وذنيه باش يسمع ميوزيك ولا حاجه منه. مره قالت له اعطاتو لي زيكوتور اعطاتو واحد والثاني حط قالت له حطو في وذنك قال لا لا هذه ديجا ما نسمعش بها مليح. فقت بيه وقتها هو ضرت له حاجه عاديه خاطر عايش بها هي وقتها قال لها المره هذيك وقتها فقت عمره 12 سنه
1: وقت فقت انه ولدها وذن بوذن يسمع
2: وذن بوذن باش تفهم معناها هما الضعف الضعف العميق ولا الحاد. الحمد لله يبدا ظاهر من الصغرى طفل ملا يتولد نورمالمون يبدا يخرج الكلمات بابا ماما يبدا يخرج جمل كلمه من الاول بعد جمل كي يبدا ما يخرجهمش معناتها من الاول من العمر كيما نقولوا من تحت العام وبعد عام ونص عامين وقتا نفيقوا به ونبداو في الاجراءات التشخيص والسماعات وكله. اما الشريحه اللي ما تسمعش هذو من 95 مليون يعني 150 بريسك في تونس 150 الف هذو هما اللي نحكيوا عليهم الضعف الخفيف والمتوسط وذاك يسبب مشاكل. الحمد لله حسب المنظمه العالميه للصحه زاد كيف كيف اكثر من 60% من الحالات راهم يتعالجوا ونجموا نتوقعوا منهم
1: يتعالجوا يعني يرجع السمع اللي نقص عنده ينجم يرجع
2: السمع اكثر من 60% ينجموا وقايه منهم والا نعالجوهم واكثر من 40%
1: كي يلبس الجهاز هذاك قولنا
2: لا بفرسيمو مش لازم الجهاز فريمون كي يبدا صغير عنده ضعف عميق وفقنا به من اللول. اما الجهاز القاو اللي هما 40% من 100 مليون هذم ولا 150 الف في تونس 40% مشاكل في الاذن الوسطى التهابات في الاذن الوسطى اي سورتو مثلا اكزامبل الناس برشا عائلة تعدوا به الماء ورا الطبله برشا صغار في الطفوله نتاعو يكونوا ماء ورا الطبله. اش معنى ماء ورا الطبله؟ نورمالمون ورا الطبله فما هواء دونك الطبله كي اي ممبران في الدنيا يلزم الهواء البريسيون قدامها وراها نفسها كي يجي وراها مش هواء يولي ماء الطبله ما تتحركش مليح يعملوا ضعف خفيف ولا متوسط. الحمد لله اكثرهم يتعدى وحده.
1: والماء سمحني ذي منين يجي ما نسبيه احنا الاوتيت
2: اوتيت سيروميكوز
1: معناها ما يدخل في الوزن
2: اي مش التهاب لكن ما يقعد وراء الطبله
1: ومنين يجي الماء
2: فما ترامب دوستاش يقولوا فما قناه الخشم وراء الطبله اللي هي الاذن الوسطى نورمالمون تعدي الهواء وتاخذ توسكي سيكريسيون وليكيد من الغير موين كي القناه هذيك تبدا ماهيش ماتور ولا فما التهاب في الخشم لحمات في الخشم تتسكر دونك لي سيكريسيون يقعدوا غادي والماء يقعد غادي وما عادش تدخل الهواء مليح وضو ديما مصدع وتسبب له ضعف السمع من الخفيف المتوسط وهذه شائعه جدا اكثر ما تتخيلوا
1: اكثر ما هذه تعطي الام مش يفيق بها ما تعطي شيء
2: جمله ما تعطيش اكثر الوالدين يفيقوا يبدا ينادي لولده ان سيرتان مومون لابس عليه يجي ويصبح النهار ما يسمعوش ينادين ويديروا كما يمشي له باش معناتها يعمل له ميساج فيزويل باش يفيق به. هما هذم يعملوا ما وراء الطبلة وبرشا عائلات والدين يتعدوا بها. الحمد لله هي حالة أغلبها تمشي وحدها تتعدى كالإبيزود متاع الريوم متاع البرودة في الخشم ولا اللحمات يتفشوا اللحمات الصغار يتفشوا مع العمر يمشي ودونك مش حاجة بيرمانانت بار كونتر ثم جزء يقعد ديما الماء وراء الطبلة دونك يلزم تدخل وقتها يلزم تدخل جراحي يلزم الماء متاع الطبلة يخرج. علاش يقول قايل أنا ماء وراء الطبلة شنو باش يضر صغير؟ يضر خاطر ولدك راه وقتها مش بيسمع مليح والصغير ما يسمعش مليح باش يقبل كلام واش باش يخرجوا مليح دونك احنا الفكره كلها في السماء بالضبط هو باش يخرج كلام يلزم يسمع هذه قاعده باش نخرج كلام يلزم ما سمعتش كلام ولا كلمه مش واضحه راني مش نخرج كلام واضح اي سورتو في المدرسه خاطرني صغير مطالب بنتيجه مطالب باش يعمل اورال باش يعمل اكزام في جاو معلم دونك يحس بالانكيتود والانكيتود هذيك ما ينجمش يعبر عليها دونك تاثر على النتائج نتاعو وتاثر على حياته ومالوريزمون فما حتى يتعدى ديلانكونس. عندنا ايتيكيت سورتو عشناها كنا صغار صغير في القسم يدخل من اول نهار فرحان رونتري اولى ابتدائي يدخل يبدا يقرا المعلم يكتشف الصغير هذاك ماهوش باهي في القرايه. شنو الايتيكيت تلصق فيه؟ الا هو مش قرائي كسول ما يركزش شنو يصير قبل تو ان شاء الله مش قاعد يصير شنو يتصير هذاك
1: ياخذ اخر الاخر
2: اوتوماتيكمون هذوك مش جماعه مش قرايه وانت كي انسان يتبه يبدا يغزر له ديجا مال غريماس في وجهه تاع انسان مش فاهم مش قاعد يصير هو ماهوش فاهم علاش هو ايكارتي من القسم مش عارف ايه ولا هو خاطر ما يفهمش هو عنده مشكله متسمع كان انتبه الاستاذ ولا ولا العائله راهو صغيره ذاك في قبيره وتحسن في القرايه راهو ما دخلش فما صغار يوليو معقدين ويدخل حتى في الدلانكونس مالوريزمون
1: قلت لي في قبي اليوم مثلا كي صغير اول ما تولد لو كنا نسمعوا نقول لنا 10 على 10 هكا ولا ليه من الولادة دونك نفقوا بيه من صغارة أوكي لازم يتبعني لازم كي نعمل حس يغزر لي كي نادي باش يتبعني بعيني به وبعد كي يكبر كيما قلت لي انت تو مثلا جاتك مرا وفقت بصغيرة كان الاج دو 12 ans بين عنده ذن يسمع وذن له شو لازم تعمل معناها مثلا فما عمر معين تقول لازم مرة في خمس سنين تمشي تقيسوا منعش السمع ولا كيفاش يصير
2: هو شوف احنا حكينا برشا على الأعراض والبرشا هي المشكلة ما نجموش نحدوا حاجة معينة لكن فما اختبار بسيط نجم نقترحوه على الأم والبو في الدار خمسة أسئلة سهلين برشا أنت ولدك
1: معناها مهما كان العمر متاع
2: صغير مهما كان العمر متاع صغير ذاك احنا فما اختبار بسيط هذا مقترح كما قلنا من خاطر المنظمة العالمية خدمة على الموضوع تسأل السؤال الأول ولدك هل ديما كي تحكي معاه يبدي يقولك ها ها هل تسحق ديما تعود له السؤال ولا كي تحكي معاه يقول لك تسحق باش تعود له هل ولدك كي تبدا تحكي معاه في بلاصه كالم في الدار يسمعك ويفهمك وكي يبدا بلاصه فيها برشا حس ضجيج عائله دار معبيه تحس ولا لا ولا ما يسمعكش مليح نفس السؤال سالته له بنفس الطريقه بنفس القوه تساله في وقته في بلاصه كالم في بلاصه فيها برشا حس يولي ما يميزش السؤال الرابع هل فما ملاحظه من الاطار التربوي اللي هو ولدك عنده نقص بتاع تركيز نقص بتاع استجابة نقص في السمع كاريمو عدم الاختلاط بالصغار اللي فات يكون بعيد على الصغار والسؤال الخامس هل ولدك عنده من اللي هو صغير مشاكل بتاع التهابات متكررة في الأذن كسسوا ما ولا طبلة وإلا معناتها التهابات بتاع انفكسيون هذم خمسة أسئلة بسيطة كان موجودين ما غير من تفجعوا رغم مش معناها ما يسمعش لكن هذا يستدعاهم الوالدين ينتبهوا وسهل برشا فحص بسيط وقياس السمع والقسمة الحمد لله متوفر في كل الأعمار من الأول من الصفر من أول نهار تولد فيه لأي عمر فيه نجم قيسوا السمع ونفيقوا به وقياس السمع يبين وين المشكل بالضبط خاطر هما الوزن ثلاثة بارتيات الوزن الخارجية الوسطى والداخلية معها العصب السمعي دونك تخطيط السمع ينجم يبين لنا وين المشكل وكعرفنا وين حددناها وقت النجم نلقاو لها حل كما قلنا 60% عندهم حل ان شاء الله.
1: ميرسي بوكو يعطيك الف صحه.
2: عايشك.
1: نورتني دكتور حبيب جعفوره اخصائي امراض وجراحه الانف والاذن كانت هذه اسيسونتي اليوم.

0: نبدا نستنى فيهم الاخبار هذوما ل 11:41 دقيقه على موزايك فم.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: اي نبداو نلوجوا عليهم هكا باللوب، نلوجوا هكا بالفتيشه. اخبار بيا، اخبار تنعنش نقولنا، اخبار تفرحنا كي نحكيوا على تتويج توينسا على المستوى الوطني والعالمي. اي نعم، كي يطلعوا 3 باحثين توينسا في المراتب الاولى في تصنيف افضل 1000 باحث عالميا، ومنهم نحييه معنا بالتليفون الأستاذ يونس حامد، أستاذ من كلية العلوم بقفصة، المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا والأولى عالميا في تصنيف أفضل 1000 باحث عالمي في اختصاصه. ما نجم كان نكونوا فخورين ونرحبوا به ترحاب خاص أستاذنا.
2: الله يخليك، شكرا.
0: صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: الله يخليك، شكرا.
0: ما شاء الله عليك، ألف مبروك على التتويج هذايا. قبلك وشيك كيفاش استقبلتوا هكا خبر تصدركم الترتيب الوطني والعالمي في التصنيف هذايا أفضل 1000 باحث عالمي؟
2: والله هي فرحة باهية، لكن احنا بكل تواضع معناها أنا عم لول هزيت المرتبة الأولى في ولاية قفصة ومرتبة الأولى وطنيا وسنا مشينا من وطنيين ولينا في أول باحث ورقم واحد في
0: وصلنا للعالمية
2: العالمية إن شاء الله بتعلق وديما للجميع إن شاء الله.
0: التصنيف هذا اللي خليكم كما تفضلت أستاذ في المرتبة الأولى وطنين، عم نقول المرتبة الأولى إسناء عالميا، وضح لنا الإطار بالضبط. أفضل 1000 باحث عالمي، وتحية لجوز باحثين زادة تويسا اللي كانوا تحصلوا زادة في المراتب الأولى زادة هي. تفضل أستاذنا.
2: الله يخليك، شكرا. هو ان شاء الله مبروك لينا وللجميع وللشعب التونسي وبلادنا ان شاء الله. هو تتويج هذا هداية لبلادنا، تتويج ثلاثي. انا في المرتبة الاولى وعندي زميل سي حكيم قبطني في السارب في تونس، وسي محمد السوسي في كلية العلوم بتونس في اختصاصات مختلفة هما في الحقيقة، لكن يندرجوا كل في علوم الجيولوجية، لكن اختصاصات مختلفة. انا في علوم المياه والمناخ، وزميلي في العلوم الجيوفيزياء والعلوم السديمونتيشن في سي محمد. هذا التصنيف راهو مش تصنيف معناها وطني وتصنيف عالمي، يصير اوتوماتيك معناها بكل حسب المنشورات العلميه وحسب المقالات العلميه.
0: يعني باش نفسروا، مش انتم راهو قدمتوا دراسات وعليها صارت لجان وكل؟ لا
2: صارت هي الابحاث. عاده الابحاث تنتشر في العالم، لكن قبل نشرها باش يعملوا لك اللي يقيموك، ما يقيموك علماء من العالم كامل. ما تعرفش عليه، نجم يكون كندي، نجم يكون بلجيكي، نجم يكون فرنسي، نجم يكون امريكي في اختصاصك. ومن اكثر العلماء بالطبع 3 في بعض الاحيان مقال اللي يكونوا 3 ريفيور معناها يصلحوه ولا يعطوك معناها استفسارات ومن بعد تكون المقاله العلميه. لكن احنا ما بقيناش المقالات العلمية توا، أنا وزملايا ولا بالتحديد هي أفكار كانت في المخبر، خرجت للميدان. معناها أفكار للمانجمنت معناها نتاع المياه، استدامة المياه، المناخ، كيفاش نخرجوا من هالكلمة ديما اللي هي ولو أني ما نحبهاش
0: التغيرات المناخية.
2: لا، هي شح المياه. تونس تمتاز بشح مياه، شح مياه، هي ما فماش شح مياه في تونس غير احنا، هي سوء تصرف فقط. عندنا الحلول تقارن أن شح مياه في دولة ما عندهاش حدود لا جبال ولا بحر ولا حد شيء، هذيك وتكون فيها الأمطار معناها 50 مليمتر، نقول والله شح مائي. معناها شح مائي، وإحنا في تونس موجودين على البحر الأبيض المتوسط، وعندنا جبال في 1500 متر، وعندنا الثلج، وعندنا الوديان ما شاء الله، ونقول عندنا سوء تصرف. سوء تصرف لبعض معناها المشاكل، ما يحبوش الحل، ما يحبوش ديما يقول لك انا ما عنديش فلوس، انت تحكي على حكايه زمها مليارات، لكن مليارات باش تحل لك مشكله معناها وجودك او عدم وجودك. توا الامن المائي هو الامن الغذائي
0: بالضبط.
2: يا نعيش في كره ارضيه عندك مؤمنه مائيه ومؤمنه غذائيه، اذا ما تحبش تعمل تبقى في كلمه الشح المائي، تفضل برا جيب لنا القمح من اوكرانيا، وجيب القمح من اي بلاصه ملوث ولا غير ملوث، وهنا ناكل، ومن بعد نجيبوا بالطبع نجيبوا القمح بالعملة الصعبة، ونجيبوا الدواء بالعملة الصعبة، ونجيبوا كذا كذا كذا. بالطبع من شح مائي الشح صحي، الشح هو شح هو شح شح، معناها باش نولوا في مشاكل أخرى اللي هو معناها الحلول في بعض الحلول أنا كنت في السعودية خبير في وزارة المياه، ثم بعض الحلول أعطيتها لهم ومشوا بها وتجارب ناجحة ما شاء الله
0: في السعودية.
2: أي في السعودية.
0: كنت خبير في وزارة
2: المياه والبيئة.
0: المياه وقدمت لهم أي
2: عدة مشاريع وفرحوا بها، فرحوا بها على خاطر دولة قوية وعندها الفلوس ويحبوا المشاريع في عدة مجالات المياه. وهما كنقولوا راهو معناها السعودية احنا شح أكثر منا، لكن عندهم استراتيجية كيفاش يخزنوا الماء وكيفاش معناها يخلوهم ما يتلوثش والتبخر و و و عدة
0: يعني حتى كان باش نمشي معاك معناها في اختصاصك الأستاذ، معناها بعيد حتى على التتويج، نستغلوا فرصة تواجدك ونحكيه مثلا على نقولك هل نسمعوا ديما على أزمة مياه مثلا المشكل في تونس، معناها تقول انت نقص موارد ولا طريقة إدارة واستغلال للموارد هذية؟
2: احنا في تونس عندنا طريقة معناها إدارة موارد مائية طريقة غير جيدة، مش نقولش كلمة أخرى، هي غير جيدة فقط. معناها احنا تونس ما تمتازش حتى بشح مائي، لكن كنخلطوهم الكل العلمي والسياسي والكذا، وكل واحد يبدأ نفتو الكل مع بعضنا بالطبع باش يولي شح مائي. معناش الماء الغالب السدود مسكرة ما فيهاش الماء، وين المطر وين كذا، ما نفكروش في المطر فترة الشتاء، الماء ماشي البحر. اي كيفاش البحر تحب في الصيف تلقى الماء ما تلقاش بالطبع، هذيك نتيجة حتمية معناها، فهمتني؟ كيفاش احنا بالطبع تستنى نتيجة حتمية ومن بعد تحب العكس ما يجيش.
0: قديش مهمة اليوم انه حلينا قوس على المياه بما انه خطر مجال اختصاصك، لكن خلنا نرجعوا لفرحة تتويجك اللي بلغتك من البارح. قديش مهم معناه، قديش بتفتح لك افاق اليوم عم ناول كان تتويج وطني صناعي عالمي، طموح استاذنا استاذ يونس حامد عام الجاي ان شاء الله باش نلقاوك.
2: ان شاء الله نبقى في التتويج العالمي، وان شاء الله سنة كنا واحد بركة في تتويج عالمي، سنة ولينا ثلاثة، وان شاء الله على سنة يولوا 10 ويولوا 20 ويولوا 30. وعلى فكرة رأوا في الاختصاص هذا ممكن في اختصاصات الطب ولا في الجراحة باش تلقى علماء توازة، ممكن ما نعرفش. انا الحق من البارح جيت مؤخر الحكاية والصباح كنت نخدم، انا كملت توا ما حليتش معناها البقية اللينك اللي موجودين. اكيد رأوا فما علماء اخرين في اختصاصات اخرين توانسة عادة معناها يكونوا متواجدين، لكن أنا ديما نحكي في علوم الجيولوجيا هي علوم الأرض، علوم الأرض فيها عدة اختصاصات، هي المياه والبيئة عندي أنا، وجيوفيزيا عندي حكيم، وسيدمنتولوجي هي عندي محمد، وربي بالتوفيق للجميع إن شاء الله.
0: عنا باحث متحصل على المرتبة الأولى عالميا في المياه والبيئة، استغلوه. شكرا لك أستاذنا، استغلوا وقالك معنا الشحمية أستاذ يونس حامد، مبروك مرة أخرى عليك التتويج من كلية العلوم بقفصة. شكرا لك، كما سمعتوا هو اللي متحصل عم ناول على المرتبة الأولى وطنيا في اختصاصه، وسنة يتحصل على المرتبة الأولى عالميا في تصنيف أفضل 1000 باحث عالمي، ما شاء الله على كفاءتنا التونسية. وقعدنا في تونس، هذه سيء علقنا يا سيونس، ميساجة من تصورك مازلت وقعدنا في تونس يا سيونس، ما تبعدش علينا يا سيونس. مبروك عليك ومبروك لتونس التتويج هذا. كانوا بعضنا على مزيكا، فمش قلت لكم رانا نبدأ نلوجوا عليهم هك هك هك هك الأخبار باش نوصلوا ونقول لكم نكملوا في الأخبار الفرحة لانيفرسير، كل عام وتوما حين بخير، شكون تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح النور مزيك، اليوم 8 أكتوبر عيد ميلاد بنتي الغالية كنزة، كل عام وهي حية بخير إن شاء الله بطول العمر. حبيت أقولها ربي فضلك لي أنت أخوك كرم، وربي يعطيكم ما تتمنوا، نحبكم بارش.
2: أنا دنيا المسعودي من منزل بورقيبة، حب نهني بنتي إسراء بن نصر بمناسبة عيد ميلادها، نتمنى لها الصحة والعافية وطول العمر، ونتمنى لها نجاح بامتياز في باك 2027، وربي يفضلها لي ويفضلها لإخواتها أمل وأريج بن نصر.
3: أنا نجاة ماكري، نهني بنتي مريم بن حسن اللي اليوم عيد ميلادها، وإن شاء الله كل عام هي حي خير وربي يفضلها لي ويفضلها لبوها ولأخواتها ويفضلها لرجلها، وإن شاء الله نتمنى لها كل عام وهي حي خير وربي يعطيها ما تتبنى وربي يحفظها.
4: عسلامة مزيك، اليوم عيد ميلاد أمي رجاء، حبيت نقولها إن شاء الله كل عام وأنتي حي خير وإن شاء الله ربي يفضلك وتوحشتك برشا.
5: حب نهني حفيدتي فريال بعيد ميلادها اليوم، ونتمنى لها كل خير وإن شاء الله ربي يوفقها في دراستها.
6: السلام عليكم، مسرورة اليوم عن ميلادي، حب نهني روحي مناسبة عيد ميلادي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM 71 113.

شكرا لكم على الاستماع. وفيت الميسيون لليوم كهو 11:54 دقيقة. نتقابلوا إن شاء الله غدوة. خليكم بعد شوية مع نهاد الجندوبي والكيب أجرو ماج. اليوم بشكون نائب رئيس اتحاد التونسي للفلاحة بشيحكيه على أسعار الحوت والمنتجات البحرية في السنوات الأخيرة. هذا اللي بتلقاه مع نهاد بعد شوية. أنا أقول لكم شهية طيبة. نتقابلوا غدوة على موزيك فم. ميرسي الكريمة, ميرسي الفاطمة, ميرسي عبد الناصر, ميرسي لسي رفيق. ليكم شكر كبير. شاية طيبة. في الأمان. باي باي.

Cité. Et le bain de chatouille à la Mosaïque FM. Et le week-end. صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مود العالم بنيديك مع ياسر الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب إن ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قضية تحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يقرر إطلاق سراح أحد المحتفظ بهم في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 16 عاما داخل منزل بمنطقة الملاسين. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعنية بالأمر يعمل سمسارا وكان قد تولى تسويغ المنزل لشخصين آخرين مؤكدا خلال الأبحاث أنه لم يكن على علم بكونهما محل تفتيش ولا تربطه بهما علاقة. وكانت الأبحاث قد أو التي تعهدت بها الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس قد أفضت إلى الاحتفاظ بأكثر من 14 شخصا من بينهم أم وابناها وممرض إلى جانب عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات فيما أدرج آخرون بالتفتيش. وتتواصل الأبحاث بإذن من النيابة العمومية.

0: القومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتشمل الاختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية ورعاية الصحية للأطفال والتصوير الطبي والكتابة الطبية. ويودع ملف الترشح بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس في أجل أقصاه الجمعة 16 من أكتوبر الجاري. عالميا، ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات إلى أكثر من 104 دولارات للبرميل، وذلك في ظل تزايد الهجمات على حركة الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن إعصار في أمريكا أدى إلى وقف إنتاج النفط وفق وكالة رويترز للأنباء. جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها هاجمت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. وجاء بيان صادر عن جماعة الحوثي بعد ساعات من إعلان السعودية أن هجوما وقع في الأونة الأخيرة على المطار المذكور أسفر عن مقتل شخص. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يقول أن أو يؤكد أن الصناعة النووية الإيرانية لم تتوقف على الرغم من الضغوط والعقوبات والهجمات التي تستهدف الصناعة النووية في البلاد. وفي معرض حديثه عن المسؤوليات نظام السلامة النووية في البلاد، قال إن نظام السلامة التابع للمؤسسة يراقب أوضاع أكثر من 6600 مركز خاضع للترخيص والرقابة على الأداء، كما يخضع نحو 85,000 من العاملين في مجال الإشعاع في البلاد للإشراف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ناهد في أجروماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، موزايك FM، لا راديو.

0: موزايك اف ام اغرو ماغ اغرو ماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين نهد الجندولي
1: نص نهار واربع دقائق. اهلا وسهلا مرحبا بكم, موعد جديد من اغرو ماغ كل نهار خميس على موزايك اف ام من نص نهار الماضي ساعتين. شكرا على الاستماع, شكرا على وفائكم كالعاده. باش نحاولوا على امتداد ساعتين من زمان باش نرجعوا على كل الاخبار اللي تهمكم, كل الاخبار اللي تهم قوتنا, اللي تهم قفتنا, اللي تهم امننا الغذائي خاصه. نحكيوا على الارض, نحكيوا على الفلاحه, نحكيوا على البحر. البحر اللي اليوم باش يكون عنده جزء هام من حصة اليوم, بما أنه الانترفيو باش يكون مع السيد صالح هديدر نائب رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري. في الساعة الثانية باش نحاولوا نرجعوا معاه على خاصة مسألة أسعار الحوت. علاش برشة توينسة ولاو يقولوا يا وليدي رانا ما عادش قادرين على سويم الحوت, علاش سويم الحوت قاعدة ترتفع بالنسق هذا, شنو هو الحكاية؟ اليوم باش نحاولوا ان نفركوا الرمانة هذية, خاصة بالروبورتاج متاع ذيه اللي كان مشي خرج في بالانسي مع هيثم بحار, وحكينا وعشنا معاه نهار كامل كيفاش خرج, شنو باش روح خاصة, والمشاكل اليوم متاع البحارة. هل كلفة الانتاج هو الاشكال؟ هل البنية التحتية متاعنا؟ هل عديد الاسئلة اللي تتطرح باش تخلينا نسألوا اليوم قديش يخرج الحوت من عند البحارة بحار ومن عند السيد, وقديش يوصل للوكيل؟ اليوم مهم برشا ان نفهموا المنظومه هذه. مش نحكيو كان على الحوت, راح نحكيو على المنتجات البحريه الكل. ولكن قبل هذا في ساعتنا الاولى باش نحكيو جوستمون على السله, هذه السله نتاع التونسي نتاع المنتوجات الغذائيه نتاعو اللي حسب اخر ارقام لينيس كيف نحكيو على ارتفاعات. هل ساهمت في ارتفاع نسبه التضخم؟ نحكيو على 5.6% في شهر هذا. باش نحاولوا نفهموا شنو العلاقة بينهم الزوز. باش يكون معنا بعد شوية بالهاتف أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي, ونحاولوا نفهموا معاه شنو الحكاية. باش نحكيوا زادا على زيت الزيتون والإنتاج العالمي للزيتون. إسبانيا نعرفوا أنها هي في المرتبة الأولى في الإنتاج, تخرج الأرقام متاحة في علاقة بالتوقعات. فما شكون يقول أرقام غونفلي, فما شكون يقول ليل. اليوم العينين الكل قاعدة تتبع الحقيقة في لي كونكورون. تونس وين في هذا الكل؟ باش نزوكم لدكار وين موجودين الأيام التجارية لزيت الزيتون التونسي, باش نحاولوا نشوفوا شنية استراتيجية متاع تونس اليوم. نحكيوا برشا على الأسواق الأوروبية الأمريكية الأسواق الآسيوية, ولكن شنو أمورنا في الأفريق في علاقة بزيت الزيتون؟ هذا كل باش نفهموه بعد شوية. نحكيوا أيضا على منظومة التمور وحكاية التمويل اليوم, البنوك تدخل على الخط, شنو النجم ونعرفه في الموضوع هذايا. في انفو وانتوكس نحكيه على اسوام الطماطم, كنا حكينا اسابيع قليلة التالي على 5000 للكيلو, هل تراجعت اسعار الطماطم ام لا؟ باش تكون عنا متابعة للموضوع هذا. وباش نحكيه ايضا على العسل التونسي, شنو استهلاك تونسي, معدل استهلاك التونسي للعسل, شنو منتوجنا الوطني, اسعاره, شنو حكاية العسل المخشوش مش مخشوش, عسل الحر, هذا الكل باش نحكيو فيه في امتداد ساعتين من زمان. شكرا على تفاعلاتكم العديدة اللي توصلنا ومساجاتكم على الواتساب على الرقم 23513000. كالعادة ليكيب الكل حاضرة مجندة باش نحاولوا نوصلوا لكم المعلومة في وقتها. سليم في الإخراج, تحياتي سليم. نضال يرجع لنا في الإخراج الرقمي, مرحبا بيك. وذي كالعادة معايا في الإعداد والتنسيق. ونحب نرحب بمستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية كالعادة زيادة موجود على يميني باش نستفادوا بخبرته وبمعرفته بالميدان, أنيس خرباش. أهلا وسهلا, مرحبا بك خويا.
2: أهلا وسهلا, مرحبا بك نهد, ومرحبا بكافة مستمعي مزيكة فيه.
1: خلينا نبدأ وكالعادة لقية هذية بالفقرة الأولى, أغرو أكتو. أغرو كما قلنا إنيس في أغرو أكتو باش نرجعوا نحكيوا على نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي. يسمع يقول موضوع اقتصادي يا وليدي، شنو دخلكم في نسبة التضخم؟ ليه راهو مربوط ببعضه، وخاصة في ظل الأرقام متاع شهر سبتمبر، على خاطر نحكيوا على ارتفاع نسبة التضخم ب 5.6%، وهذا يرجع خاصة إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات. نحكي على زيادة ب 8.4% في شهر سبتمبر مقابل 7.5 في أوت اللي فات. بون، فما زيادات أخرين، فما مجموعة الملابس والأحذية، فما التعليم وغيره، ولكن نحب نركز على المواد الغذائية، هي اللي تهمنا وهي اللي عندها الجانب الأكبر في الحساب هذايا. كي نحكيه على ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 8.4%، هذا يرجع بالأساس إلى شد عندك سيانيس، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 16.5%، أسعار الغلال الطاجة بنسبة 16.3%، أسعار لحم الضأن بنسبة 14.6%، لحم العلوش، أسعار لحم البقر بنسبة 13%، والخضر الطاجة بنسبة 12.9%، الأسماك الطاجة اللي نحكي عليها بعد شوية كيف كيف عرفت 10.4%. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.1%. هذم الأرقام اللي عنا إلى حد الآن، نذكر أنهم أرقام رسمية، أرقام من مؤسسة عمومية، نحكيه على ليناس، معهد الوطني للأحصاء، واللي نعرفون وعنده مصداقية كبيرة. شنو تنجم تعلق على الأرقام هذم أنيس في مرحلة أولى قبل ما نمشيه لأستاذ الاقتصاد معز السوسي؟
2: هو أكيد ناهد، يعني اليوم نحن نحكيه على 5.6% معدل تضخم في شهر سبتمبر، كي مش نقارنه كما قلت أنت بقوت 5.4%، يعني في شهر بركة فما معدل ارتفاع متاع 0.2%. وأهم تضخم وقع كما قلت أنت في التغذية والمشروبات، نعرف وشنو اللي وقع وتأثير التغيرات المناخية، خاصة انقطاع الكهرباء وانقطاع المياه على منظومة الخضروات، على منظومة الدواجن.
1: نسيت لك رقم آخر، العظم نحكيه على البيض 6.1% شهرين.
2: أي صحيح. اليوم كما قلت لك الدواجن اللي هي فيها أكبر رقم تاع تضخم حاليا 16.5%، هو الرقم التراكمي، معناها اللي على امتداد سنة. لكن إذن قارنوا التغذية والمشروبات بين شهر أوت وشهر سبتمبر، نلقاو نسبة التضخم الشهرية 0.9%، اللي هي تعتبر معناها رقم مهم، وهذه الكل كي راجع بنسبة كبيرة إلى التغيرات المناخية اللي عشناها على مستوى معناها
1: هذا بركة إنيس، خطر قاعدين عنا مدة الحقيقة نشوفه في الشيء هذا. هو كي نرجع حتى على عديد السنة وكي نقارنوا بدول أخرى، تلقى تونس النسق متاع تطور الأسعار كبير برشا، يعني سرعة النسق متاع تطور الأسعار هذا اللي يتشكى منه تونسي، هذا اللي ولا يأثر بشكل كبير على القدرة الشرائية متاع التونسي، واللي نذكروا أنه الشهاري ومستوى العيش متاعهم ما يواكبش. دونك هوني وين الإشكال، هوني وين التونسي يقول لك يا ولدي راني ما عادش خالط، خاطر نسبة الزيادة كسوة شهريا وإلا سنويا على مستوى عديد المنتوجات، السرعة متاعها واللي تقياسية الحقيقة، معناها ما عادش عارفين منين نشد،
2: كل مربوط ببعض. ونهد اليوم يوم نحكيه على ارتفاع كبير في كلفة الانتاج، نحكيه على واقع في العالم، لازمناش نكونوا في عزلة على واقع من الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة، يو ارتفاع كبير في النقل في الأمور اللوجستية، وصلت حتى شي 100% و150% في بعض المواد اللي قاعد تتورد من خارج، مواد أولية، سواء معناها اليوم إذا نحكيه على منظومة الدواجن، ياهو 90% من كلفة الانتاج تاع منظومة الدواجن هي أعلاف، واليوم نحكيه على أنه 90% من حاجيتنا من الأعلاف قاعدة تتورد عبر السوجة والمايس من الخارج، يعني ارتفاع النقل هذا سبب من الأسباب، هذا معناه خدينا مثال في المنظومة هذه. يعني اليوم الكل مربوط ببعضه، فما ارتفاع تاع كلفة انتاج، فما تغير تغيرات مناخية، فما حروب على مستوى رينا اللي وقع في روسيا وأوكرانيا، وما ننساوش اللي الأرقام اللي طلعتها الفاو مؤخرا معناها متاع الارتفاع حتى في المواد الغذائية وتراجع الانتاج في العديد من المناطق الكبرى متاع الانتاج، سواء حبوب ولا مشتقات حبوب ولا أرز ولا سكر. اليوم الارتفاع متاع أسعار السكر نهد وصل لأكثر من 12% على المستوى العالمي، الكل عنده تأثير على تونس مدام أنت مرتهن في مجموعة كبيرة من موادك الغذائية وموادك الأولية قاعد تورد فيها من خارج.
1: خلينا نفهموا أكثر المسألة هذه والأرقام شنو قاعدة تقول، ونفهموا مسألة العلاقة هذه بين التضخم والسلة الغذائية. سعيد برشا أنه يكون حاضر معايا بالهاتف نساء سوديمة بأراء وتحليله أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج الأستاذ معز السوسيسي. معز أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
3: أهلا بك ناهد، تحية ليك لضيفك الكريم واللي يسمع فينا كله على موجات مزيكة فين.
1: كيفاش نجم نفسره لقراءة أولى في الأرقام هذه والزيادات في علاقة بالنسق الشهري خلينا نقوله، طبعا باحتساب الانزلاق السنوي؟
3: صحيح، دونك نجم نقوله اللي كان نسق شهري ساعة نبدأه ما بين أوت وسبتمبر، الأسعار زادت ب 0.8% إجمالا، دونك كذا في شهر واحد. معناتها كان نكملوا بالنسق هذا اللي كل الناس نسمعوا فينا يقول لك نضرب 0.8 في 12 توا نشوفوا شنو نلقاو. بالانزلاق السنوي كما تفضلت سيناد نجم وقت نقولوا من سبتمبر 26 بين سبتمبر 26 وسبتمبر 25 المعادل ارتفاع مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك هو 5.6%. بربي احنا توا توضيح ومن بعد نرجع شويه كان تحب الاثبات. معناتها احنا توا بطبيعه كل الناس اللي تابعوا في الامر هذا نتاع التضخم ما نجموا يركزوا كان على المؤشر نتاع الاستهلاك، يعني مؤشر الاسعار لدى الاستهلاك، على خاطر هو مشكور المعهد الوطني للاحصاء يقدم الاحصائيه هذه طبعا بأن أبخوش فيها وعليها نجم نحكي، ولكن على الأقل فما ديمومة في احتساب هذه النسبة من كل أسبوع أول أسبوع من الشهر يطلع لنا التضخم نتاع اللي قبله،
1: معناها كما الشهر اللي سبقه
3: نتاع اللي سبقه. طبعا هو احتساب ما هي الأسباب، معناها على حسب قياس فما تقريبا معناها نجم نقوله قديش من بضاعة وخدمة موجودة في البانيه دو لا كونسوماسيون هي بالالاف، يعني عديد تبعوها بالوحدة.
1: يعطيك الصحة جوست فسر لي البانيه دو لا كونسوماسيون هذايا السلة هذايا نفهموها وخلي اللي يسمع فينا يفهم باش نعرفوا على شنو انا نحكي وكيفاش نحسبوا.
3: اي اللي هي توا معناها كي تشوفوا السلة هذايا سيناد هاتن نشوفوا الكويفيسيون بيجيتير اش معناها الضوارب كما نقولوا باش نعملوا معادل تاع تلميذ يقرا المات كوفيسيون قداش، الفيزيك كوفيسيون قداش، العربيه كوفيسيون قداش، الاوزان هذوما يتسموا الاوزان. كي ناخذوا معناها في ثم التصنيف اللي هو اكثر معناها شمولي اش عندنا التغذيه والمشروبات 26.2% البوان تاعها. تو علاش تو باش نربطوا بالفلاح؟ خاطر توا اكثر من ربع التضخم هذا اللي قسناه اللي هو 5.6% اللي كنا نحكيوا عليهم يعني يحكموا فيهم 26.2% تحكم فيهم التغذيه والمشروبات، ثم ياتي من بعد عندنا التبغ والمشروبات الكحوليه 2.8 فقط، الملابس والاحذيه 7.4، السكن والطاقه المنزليه 19%، الاثاث والتجهيز المنزلي 5.9، الصحه 5.8، النقل 12.7، الاتصالات 4.6، الترفيه والثقافه 2.1، التعليم 3.2، المطاعم والنزل 4.6، واخيرا مواد وخدمات اخرى 5.6. كي نجمع هذوما كل نقاو 100%. دونك كيفاش باش نقيسوه نحن كالمؤشر هذا؟ باش نشوفوا في كل دونك تغذيه ومشروبات باش نلقاو ان باني، باش نلقاو اللحوم ومش نلقاو الحليب ونلقاو الزبده ونلقاو
1: دونك هذاك اللي يتسمى السله
3: الدجاج. يعطيك الصحه، باش نلقاو الدجاج ونلقاو البيض وباش نلقاو كذا. كي نشوفوا السعر الفردي كعليش انا لنا لو بعد اقول لك المقاربه انك تقيس السعر الفردي هي خاطئه تجانب الصواب، خاطر مثلا تجي تلقى الزيوت النباتيه توخرت الاسعار نتاعها خاطرها هي معناها المواد مؤطرة، مثلا الحليب والحليب زاده مواد مؤطره تلقاه ما زادش، لكن المواطن يعاني من تكبد نتاع مصاريف اضافيه. كيفاش كيما يلقاهاش هي متوفره، مثلا كيما يلقاش الزيت نتاع النباتي متوفر يولي يمشي يلتجئ يما يشريه من السوق السوداء ولا يشريه معناها بسعر ارفع، وهذا يخليه يتكبد ارتفاع المؤشر ما يحسبوش. دونك وقت اللي ندخلوا في اقتصاد الندرة وهو ما احنا نعيشوا فيه على الاقل على المستوى المواد الغذائية والمواد الفلاحية، احنا نراو اللي اقتصاد الندرة هذا لانه الاسعار فيه بعض اسعار مؤطرة ما تعكس مدى تفاقم ازمة التضخم على جيب المواطن. وذيك علاش احنا ديما وقت اللي نقدموا المؤشر ذا معناها سينات يجيونا التعليقات ويطلبوني الاخرين بالهاتف وقلوا لي مشكل سي معز ذا نحسوا به مشكل رقم اللي تقدمه هذا راه مش طريقة الاحتساب، مش معناها احتساب في حد ذاته الاحتساب اللي ناس قاعد يصير كما يجب، لكن ما هي تداعيات الأوضاع الاقتصادية الأخرى على كيفاش المواطن يعيش. دونك إذا كان نلقاو اقتصاد منظم فيه معناها امدادات واضحة، وقت يمشي المواطن يشري البضاعة يلقاها موجودة يلقاها بالسعر المحدد اللي يعرفوه الناس الكل، مش كل واحد يزيد على كما يحب هو، وقتاش نولوا ندخلوا في الوضع ذاك وقت اللي انت ما عندكش ريغولاريتي ما عندكش انتظام في المنتوج. وهذا رجعنا من هو القطاع، أنا هو القطاع اللي نجم يمشي بينا إلى بر الأمام، غدر احنا للأسف معناها سيناد نجم شهر جاي واللي بعده واللي بعده نجم نقعدوا باش نحكيه على نفس الأرقام ولا نتوقع التضخم باش يتراجع.
1: أنيس خربيش عنده سؤال لك أستاذ معز.
2: تحياتي سي معز، أنا جيست نحب لهني هكا ونحن ما تعرف برنامج عنده علاقة كبيرة بالقطاع الفلاحي، رأيك أنت في التضخم بالأخص في المنظومة اللي تهم معناها الفلاحة من مواد غذائية وتأثيرها في اللي حصل معناها مؤخرا سواء على المستوى العالمي وإلا على المستوى الداخلي من اللي وقع تأثير تغيرات المناخية وعلاقته بالإنتاج. أكيد
3: يعطيك الصحة. شوف معناها اليوم معناها نجم نقوله التضخم في جزء كبير منه كما قلنا هي أكثر من 4-26% يرجع إلى المواد الغذائية اللي هي أساسا يزودها القطاع الفلاحي. اليوم القطاع الفلاحي يعاني معناها في وضع معناها متاع تضخم مستورد عبر التكلفة. طبعا التضخم المستورد هذا يتحكم فيه أولا الأسعار العالمية، يتحكم فيه زاد الوضع جيوبوليتيك في العالم، خاطر حتى كان الأسعار في بعض المواد ما ارتفعتش ترتفع النقل واللوجستيك، وكذلك يتحكم فيه سعر الصرف اللي هو معناه النجم يقوله ماهوش ما يقلقش برشا في السنوات الأخيرة. هذا تضخم مستورد يتحكم فيه كذلك الأوضاع المناخية، معناتها لأنه
1: وإذا رينيه تونس في الصيف
3: اليوم رينيه في الصيف. لأنه في تونس الفلاحة قاعدة تعاني منذ سنوات في مشاكل مثلا كما معناها الاستنزاف المائدة المائية. دونك شنو يعملناش كيفاش الحلول باش نقدمه للفلاح،
1: والحرارة القياسية اللي عرفناها وموجات الحر وغيره نلقاوها سي معز في الأرقام هذه عنده جانب معناها تخلف في الأرقام هي زاد ضخمها.
3: طبعا لكن انت اليوم ما تشوفها، احنا شفنا من أعلى في الميزة معناها بين قوسين ميزة هي معناها عملية خايبة صح. ارتفاع الأسعار خلال شهر من خلال شهر سبتمبر ثم بارتي مهمة منه جاءت من ارتفاع سعر التواجن لحوم البيضاء والبيض
1: اللي هو ضر مباشرة من الصيف.
3: عندك الصيف قصان معنى الكهرباء وما تماش معنى المنتجين ضروا بصفة كبيرة، واللي نجموا يمنعوا المنتوج تكلف لهم أغلى، خاطر اللي منعوا المنتوج هم اللي عندهم دي جروب والجروب راه يتكلف أضعاف معنى بتاع التزود بالكهرباء العادي.
1: طبعا
3: دونك فن مجهود كبير قاعد يصير ليش نجم نحاول ونقاوش هالاستمرارية. شوف اليوم راهي سي معناها مع سينال وقت نقراو السياسات الاقتصادية إذا كان نحبوا نفكروا براحة ونقولوا شنو اليوم عندك ثلاثة أو أربعة حاجات يلزمك أنت كفاعل سياسات تخدم عليهم. أولا عندك الأمن الطاقي ثم الأمن المائي ثم الأمن الغذائي وكذلك الأمن السيبراني. دونك هذوما الأربعة هذوما احنا ما نقولوش الأمور فما الأمن الآخر نتاع الدفاع وكذلك هذاك ما حشناش فيه هذاك عنده شكون يتلبي. دونك الأربعة هذوما قاعدين نعملوا فيهم. إذا كان أنت اليوم عندنا احترار وعندنا ندرة في المياه وما جيش تقول لي يصبط المطر تو هذا كلام ساعات نسمعوا كلام تو يصبط المطر في فيفر يصبط المطر في مارس بينا ما عندناش ماء يا سيدي راهو الماء فما ماء السيلان ينجم يعمل فيضانات. انت شنو قاعد تجم معناها تتحصل عليه كيفاش قاعد تعمل في توزيع الثروات هذه خاصة في التغيرات المناخية بزنا باش نعيش واضطرابات والطقس اليوم معناها ينجم يعمل حاجات
1: موضوع موضوع كبير
3: الأمن المائي مربوط مباشرة بالإنتاج الفلاحي وبمردودية الإنتاج الفلاحي ومداد استدامة الإنتاج. راهو اليوم احنا كيفوفوا كان تبع في الاقتصاد عنا قطاع قاعد يعيش ضعف كبير وهو مأثر على الفلاح هي الصناعة الغذائية والتحويلية. وقت تشوف الصناعة الغذائية والتحويلية اللي هي في ظرف تعبة برش قل قايل عليش وقت اللي هي نورمال مو يلزمها في بلاد فلاحية تكون متطورة خاطر ما عندكش استقرار في انتاج لا على مستوى الكم ولا على مستوى النوع.
1: نرجع للنقطة هذيك ونوعدك نرجع للملف بأكثر تفاصيل وتكون حاضر بحضنا سي معز السوسي أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج. شكرا لك. خلينا نمشي وفاصل ثم نرجع نحكيه على زيت الزيتونة ونحكيه على الدقلة أيضا وأسوامها.
0: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
4: في بالكبار صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى avance.
5: شنو من غير حتى افونس؟
4: اي نعم زيرو من اللي في الاول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش. اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
6: تدلل تدلل
7: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
0: اغوماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: نص النهار و 27 دقيقة. شكرا على الاستماع. غوماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نذكركم انه في الساعة الثانية باش يكون حاضر بحذنا سيد صالح هديدر نائب رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري باش نحكيه على اسعار الحوت في تونس اليوم وباش يكون عنا نقطة مباشرة مع مراسلنا من صفاقس فتحي بوجنيح باش نحاولوا ناخذوا اسعار الحوت اليوم في المارشي في صفاقس كيفاش بالضبط وباش نحكيه على كلفة الانتاج والسوم اللي يوصل للوكيل التونسي الحوت والمنتوجات البحرية وغيره. ولكن خلينا نحكيه على موضوع آخر مهم جدا بالنسبة لتونس واليوم وفي قلب حديث العالم. نحكيه على انتاج الزيتون. بدأت المؤشرات تظهر بالنسبة لموسم زيت الزيتون 2026-2027. يتقال نيس انه الارقام بتكون خير من عام ناول على المستوى العالمي ولكن عينين الكل على اسبانيا اللي هو أكبر منتج عالمي يجي بعد تونس في المرتبة الثانية، هذا في حدود عمناول، وحكيوا على توقعات بإنتاج في حدود 1.6 مليون طن من زيت الزيتون، حكيوا على زيادة تفوق 23% مقارنة بالموسم الماضي، رقم كبير، رقم قياسي، زيادة كبيرة 23%. ولكن فما البعض يقول لك ردوا بالنا ناخذوا الرقم ببريكوشيون كبيرة بحذر، ينجم يكون راهو فما دي سبيكولاسيون، فما غونفلاج، فما غيره غونفلمون غيره، صحيح الرقم هذا صحيح التوجه هذا ام لا؟
2: هو ناهد كما شفنا اللي انه صار تذبذب من الاول في الاعلان على الارقام الرسمية في اسبانيا، ورينا بعض التقارير اللي تدل لانه فما مش يكون نقص معناها في الانتاج، الا انه تفاجئنا في نص سبتمبر
1: والريفيرمون اللي صار ذيك الغريب شوية.
2: فما تقارير من الاول حكيت ناهد على 900,000 وعلى مليون انتاج، نفكروا لانه انتاج اسبانيا عاملاه المليون و370 الف تقريبا، السناكي مش نحكيه على مليون و600 الف، مش نحكيه بريسك على 50% من الانتاج العالمي،
1: نحكيه على زيادة ب 23%، اوركو فما تقارير حكيت على نقص ب 35%.
2: صحيح انا قلت لك من اذا نحكيه على 900,000 نقص على الاقل ب 35%. اليوم نحكيه زاد لانه تركيا اعطيت الارقام معناها شبه رسمية متاحة، وحكيت على زيادة زادة هي على 35%، حكيت على 400,000 طرناطة سنة مقابل 290,000 عملاول. إيطاليا بقات في نفس المعادلات، والآخر الأرقام اللي تم الإعلان عليها هو 300,000 كيما عملية والبريسك ما لا فما لا زيادة لا نقصان. اليونان زاد اليوم حكيت على زيادة ب 35% في الانتاج، وحكيت على 300,000 طرناطة على الأقل مقابل 220,000 عملاول. اللي حكيوا على النقص هما اليوم تونس والمغرب، بالرغم اللي تونس لحد الآن مازالت ما عطيتش
1: رقم رسمي،
2: قاعدين يجمعوا في الأرقام تاع الدورة الفانية، خاطر هما يعملوا دورة أولى لمتابعة الإنتاج في جويلية، ومن بعد يمشيوا لها في سبتمبر يعاودوا يثبتوا الأرقام. بديت بعض الولايات تعلن اليوم على بعض الأرقام، أما إذا نحكيوا على المستوى العالمي يو اليوم نحكيوا أوليا توهنا في 8 أكتوبر، فما زيادة على الأقل ب 6% في الانتاج العالمي مقارنة بالسنة الماضية. ونحكيه زيادة اليوم
1: جوست ينجم يذرنا نوعا ما، تبدأ فما توندانس من الدول الأخرى الكونكورنت أنه ماشيين في أرقام أكبر، وانت عمناول عملت رقم قياسي كبير برشا،
2: هو في الأصل يحاولوا باش يذرونا، خلينا نكون واضحين، هما توكي قاعدين يخدموا على تونس لأنه تونس هي الجودة العالمية رقم واحد بالنسبة لي أنا والعديد من المتابعين على المستوى الدولي، مش حتى على مستوى البلاد. يعني اليوم شنو نحن يانا نصدروا في 87% بريسك من انتاج نفراك، حشتهم به طلاين، حشتهم به سبانيور، حشتهم به برشا دول باش يعمل به الكوباج وغير ذلك، ويعرف اللي انه الجوده نتاع الزيت التونسي سامحوني في الكلمه مش موجوده في حتى بلاد. لا اليوم زاد الحاجه اللي نوعا ما تخيف شويه هي يو فما توسع في الانتاج وترفيع في الانتاج في الدول الجديده. اليوم نحكيوا على الارجنتين، على الشيلي، على بيرو، نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية، زاد فما شبه ارتفاع في الانتاج، على أستراليا، على باكستان، على الصين، زاد دخلت منظومة الانتاج متاع الزيت. يعني اليوم يلزم تكون عندنا رؤية واضحة داخل البلاد، داخل نقول لك أنا الناس اللي تحكم في المنظومة هذه وتحكم في القطاع، وعلى رأسهم ديوان الزيت، هذا يعني على المستوى العالمي.
1: باي خلينا انت حكيت على الصين وعلى غيره، وانا باش نهزك بعد شويه لقلب افريقيا، باش نهزك للسنغال لدكار، باش نشوفوا زيت الزيتون التونسي اللي مي الونور في دكار، ولكن بعد الفصل.
9: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك. أجو ماج كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: بزنا نحكيه على زيت الزيتون التونسي. كما قلنا انيس الاسواق العالميه متحركه برشا توا في الفتره هذه، فما دي سبيكولاسيون، فما دول قاعده تعطي في ارقام رسميه على توقعاتها وغيرها، لكن وميم طون تونس قاعده تخدم على مستوى الترويج نتاع زيت الزيتون التونسي. وهوني السيبيكس الحقيقه تحيه ليه، قاعد يخدم في خدمه كبيره على المستوى هذايا. حكينا برشا على الأسواق الجديدة، حكينا برشا على كندا، حكينا على الولايات المتحدة الأمريكية اللي حطينا فيها سيقبية، حطينا كوميم أرقام مهمة اليوم صديراتنا للولايات المتحدة الأمريكية ميزا بار لونيون أوروبيان، هذاك متفاهمين فيه، ولكن ما نحكيوش برشا على القارة الإفريقية، على العمق الإفريقي اللي فيه بوتنسيال كبير،
2: واللي هي تعتبر سوق واعدة
1: كبير برشا وسوق واعدة. جوستمون أنا حبيت نحكي لك على الأيام التجارية لزيت الزيتون التونسي من 7 إلى 9 أكتوبر، حاضرة فيها عديد الشركات التونسية في داكار في السنغال. خلينا ناخذ معنا مشكور أنه يدخل معنا سي عماد حفيظ مدير مكتب صندوق النهوض بالصادرات بداكار. مرحبا بك سي عماد.
10: صباح الخير سينان، مرحبا بك وكل مستمعي ومستمعات إذاعة موزيكا فام، شكرا على الاستضافة. من 7 إلى 9 أكتوبر 2026 العاصمة السنغالية داكار تحتضن فعاليات أيام زيت الزيتون التونسي في السنغال. تظاهرة نوعية تفتح أفاق جديدة للمنتوج التونسي في غرب أفريقيا وترجم إرادة حقيقية لتونس باش تبني شراكات استراتيجية متينة مع عمقنا الإفريقي. حدث هذا تنظم وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز المستصدرات سيبيكس تحت إشراف سفارة تونس بداكار وبدعم من وكالة التعاون الألمانية جيزات في إطار برنامج لتفعيل اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية لتبادل الحرس لكاف. الوفد التونسي المتواجد في داكار يضم 10 من كبرى الشركات التونسية المنشأة المصدرة لزيت الزيتون. علاش الرهان اليوم على السنغال بالذات؟ السنغال هو الشريك التجاري الثاني لتونس في إفريقيا جنوب الصحراء بحجم الصادرات بلغ 144 مليون دينار سنة 2025، يعني قرابة أكثر من 11% من صادراتنا نحو هذه المنطقة. هو بوابتنا اللوجستية لغرب أفريقيا في قطاع زيت الزيتون. تونس تحتل المرتبة الأولى في قائمة مزودي السنغال من مادة زيت الزيتون بحصة سوق 50%، متفوقة على فرنسا وإسبانيا. زيد على هذا واردات السنغال من زيت الزيتون تسجل نمو سنوي استثنائي ب 23%. اليوم افريقيا ما زالت تمثل اقل من 4% من صادرات الزيت التونسي، وهنا تكمن الفرصه الكبرى. الهدف من تظاهر داكار ماهوش مجرد عمليات بيع وشراء كلاسيكيه، بل الانتقال الحقيقي الى منطق الشراكه والاستثمار المشترك. اتفاقيه الزليكاف تعطينا اليوم الاطار المثالي لخلق سلاسل قيمه افريقيه مشتركه، نقل الخبره التونسيه، التعليم، التصنيع المشترك محليا في السنغال، وخلق منصات توزيع إقليمية تغطي غرب أفريقيا وتبقي القيمة المضافة داخل قارتنا. لقاءات مؤسساتية رفعة المستوى، على رأسها سيكون هناك لقاء رسمي مع السيد وزير الصناعة والتجارة السنغالي، إلى جانب زيارات ميدانية لكبرى مركزات الشراء وأهم المستوردين والموزعين في السنغال.
1: هنيس خربيش، برشا حاجات مهمة نجم ناخذوها من كلام سي عماد حفايد اللي هو مدير مكتب صندوق النهوض بالصادرات في داكار. يقول لك أعطى الأرقام متاع التبادل التجاري بين تونس والسنغال اللي هو الشريك الثاني بالنسبة لنا، ولكن أرقام صادرات زيت الزيتون تبقى منخفضة مقارنة بالبوتنسيال اللي نجم يكون موجود. تحدث على الزليكاف يقول لك إطار مهم اليوم، كادر على غاية من الأهمية، ونفهم استراتيجي السنغال بالليزاكي اللي عنا موجودين في داكار غاديك هي بوابتنا اللوجستية في غرب افريقيا، خطر نعرف انه عديد الدول الافريقية وخاصة الغربية اللي ديجا سوسون بوزيسيوني انطلاقا من بوابات، ومنهم يمتدوا تمتد سلاسل الامدادات متاعهم. يظهر لي هذه استراتيجية اللي زلنا نمشيو فيها واللي ديجا خلينا فيها برشا روتار.
2: في دقيقة ناهد، هو داكار السنغال اليوم عندنا ميزان تجاري إيجابي، ومعناها بلاد قابلة اللي إنه العديد من المنتوجات التونسية سواء زيت زيتونة أو بالأخص الصناعات الغذائية تمشي للبلاد هالية وتكون بوابة إلى دول أخرى. اليوم فقط اللي نحب لهناك نحرص عليه ويمكن ما قالوش السيد المكلف بالتمثيلية متاع الصندوق في داكار سعيمات لأنه ياهو أهم إشكالية أهم مشكلة هي الأمور اللوجستية وهي أمور نقل. يلزم اليوم رؤية واضحة داخل الحكومة التونسية ويلزم نخدم عليها أكثر من أجل الانسيابية متاع تصدير هالمنتوجات هذه متاعنا إلى إفريقيا.
1: من زيت الزيتون خلينا نمشيوا للدقلة، الدقلة التونسية، والاجتماع الأخير لوزير التجارة يقول أنه الاستعداد لموسم التمور يلزم مقاربة شاملة فيها مختلف حلقات المنظومة، حكي على الانتاج، على الخزن، الترويج على المستوى الداخلي والخارجي، يحكي على تثمين المنتوج، تحسين مردوديته، تعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. هذا الكل ممتاز، هذا الكل أهداف وشعارات الكلنا ماذا بينا نحقوها، خاصة في ظل تسجيل رقم قياسي على مستوى التصدير في موسم 25-26، ذكروا نتجاوز حاجز المليار دينار. على شنو النجم نبنيه انطلاقا من الرقم هذا؟ خلينا نرجع على مختلف المعطيات اللي عنا اليوم مع زميلتنا غفران العكرمي ثم نرجع.
11: تجاوزت عائدات صادرات التمور التونسية مليار دينار مع تصدير نحو 160 ألف طن خلال الموسم الماضي، وفق المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. لكن هذه النتائج القياسية لا تحجب الصعوبات التي يواجهها القطاع، فالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر تتوقع تراجع إنتاج الموسم الجديد في الجهة بين 10-15% مقارنة بالموسم الماضي رغم تحسن الجودة. يضاف إلى ذلك تأثير التغيرات المناخية على الواحات والإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخدمة اللوجستية، وهي عوامل تضغط على قدرة المنتجين والمصدرين على المنافسة. كما يواجه القطاع منافسة متزايدة في الأسواق العالمية، ما يجعل التحدي لا يقتصر على المحافظة على حجم الصادرات، بل يشمل أيضا تحسين الجودة وتنويع الأسواق وتطوير تثمين التمور ومشتقاتها. وفي هذا السياق أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سامي عبيد أن الاستعداد للموسم يتطلب مقاربة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج والخزن إلى الترويج داخليا وخارجيا. ووفقا لذلك يعمل القطاع على إعداد استراتيجية تمتد إلى سنة 2055 بهدف الاستعداد للتحولات المناخية والسوقية وضمان استدامة قطاع يمثل أحد أهم المنتجات الفلاحية التصديرية في تونس.
1: مشكورة غفران. واللي يهمنا هوني زادة خاصة أنيس خرباش هو الكلام في الاجتماع على التمويلات هوني وتمويلات اللازمة لفائدة مختلف حلقات منظومة التمور، وخاصة نحكي هوني على صغار الفلاحين.
2: ورينا في الجلسة هذه في الصور اللي على موقع وزارة التجارة ناهد حضور كل البنوك العمومية، وأنا كنت حتى في اتصال مع بعض البنوك العمومية اللي يقول لك اليوم يو فما انفلوب، فما تمويلات، فما فلوس في البنوك، مع الفلاحة كانت تتوجه إلى الفروع بمناطقها. أنا واحد من الناس قلت لهم يا اليوم مخر شوية يا الفلاح، مش المولوك يجي كيجي مش يجمع الدقلة اليوم. التمويلات مجم تمشي للمصدرين، أما يا الفلاح يلزمنا المولوه من أول سيزون اللي هي تبدأ من جانفي وفيفري، وقت اللي يبدأ يصرف على نخلته باش يوصل دقلته في أكتوبر ونوفمبر.
1: خلينا نفهم شو أكثر الموضوع، وخاصة اللي يسمع فينا يتسائل، أنا في ظل الأرقام اللي تحكيوا فيها أرقام قياسية، أنا كتونسي اليوم نحب الدقلة توصل لي بأسعار النجم نشري منه، أسعار النجم قادر عليها، الدقلة باقي غالية بالنسبة للتونسي، كان فما حديث حتى على نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك، ولهذه كانت لقات استحسان عند التوانسة، هل بشي تم تعميمها؟ هذا الكل يتسائل تساؤلات عند المواطن التونسي. مشكوري دخل معنا توفيق التومي الرئيس السابق لمجمع التمور وفلاح هو ومنتج تمور بولاية قبلي. سي توفيق اهلا وسهلا، تحياتي ومرحبا بك على موزايك.
12: اهلا ومرحبا بكم ومرحبا بمستمعي اذاعه موزايك.
1: شكرا لك سي توفيق. خلينا الساعه نطرح السؤال في علاقه بالتمويلات، هل التمويلات وانت على امتداد السنوات هذوم الكل تبارك الله والخبره هذه الكبيره الكل، التمويلات هو المشكل الاول بالنسبه لفلاح الدقله في تونس؟
12: والله هو مشكل من مشاكل الفلاح في تونس، خاصة كما تعرف أن تقريب ثلثي إصابة التمور هي نلقوها موجودة في ما يعبر عنها بالتوسعات الخاصة، اللي هي ما يشملها حتى إجراء بالنسبة لتونس، لا امتيازات فلاحية ولا قروض ولا حتى شيء. والنسبة الكبيرة من التمور الجيدة واللي تتباع على مستوى داخلي وخارجي هي متأتية من التوسعات هذه، فبالتالي كل القرارات نسمعها في الاجتماعات هي قرارات نظرية على مستوى الواقع ما شفنا حتى شيء. وكما ذكرت سيادتك أن زاد التمويلات حتى ولو إن وجدت توجد في آخر الموسم اللي الفلاحة صرفت عليها منها في إعداد الصابة في إعداد النخلة في التذكير في التدلية في حماية الصابة، وبالتالي ما عندها حتى مردود على الفلاح، والفلاح جاء خاصة في ولاية قبلي قاعد منها يعاني في إشكاليات عديدة منها التمويل، ولكن منها مشاكل أخرى، عملية الميكنة، عملية نقص اليد العاملة، منها عديد الإشكاليات. واليوم اللي كوننا مشكل هو أن الجيل الجديد لم يقبل على القطاع هذا نظرا لصعوبة تسلق النخيل، وإحنا ما عملناش حتى ومزاحمة دولية، وللأسف إن شاء الله منها المورد هذا ما يبقى على كل موجود لميزانية الدولة.
1: تقريبا ينيس عامة عموما نفس المشاكل نلقاو فيهم من قطاع إلى آخر، نقص اليد العاملة، تمويل، هذم الكل.
2: أنا نهد على الأقل في العشر سنوات الأخيرة نفس المشاكل. فقط تحية ستوفيق، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أنا حبيت نسأل بالأخص نقطة الناموسية اللي صار فيها العديد من الإشكاليات السنة الماضية، شنية الأمور السنة وهل تحسنت الوضعية متاع توزيع الناموسية هذه، وما في بينا طمنا على الصابة السنة، خاطر قاعدين نسمعوا لأنه مش يكون فما نقص من 10 إلى 15% مقارنة بالسنة الماضية، وكيفاش مش تكون الأسعار، خلي حتى المستهلك اللي يسمع فينا يتمان كيفاش مش تكون الأسعار بالأخص من مستوى الفلاح، وعلاش توصلنا لتونس العاصمة بالأخص بالأسعار اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي تعتبر أسعار خيالية اليوم توصل ل 14 و17 دينار الكيلو.
12: والله هو بالنسبة للناموسية قاعد نفس الإشكال، لأن اليوم منها الإدارة تتعامل مع القطاع مش كقطاع فلاحي وكنخيل، تتعامل معه كمواطن. كما تعرف اليوم إذا كان نحب نحمو الصابة ونحافظ عليها هو يلزم تكون دعم للفلاح في إيجاد الناموسية هذه وتكون بأسعار معقولة، لأن إذا كان كل ضغوطات تجيل الفلاح في اليد العاملة في المواد لحماية الصابة في عديد الإجراءات هذا من يشكل عائق كبير، والدولة ما عندهاش نظرة فيها تحافظ على المنتوج هذاي. الناحية الثانية بالنسبة للموسم هذا مش يكون نقص في الكميات كما ذكرت سيادتك، لأن منها عملية الصعوبات اللي كان فلاح مش كنا عندهم بعض قطاع صغيرة تخلوا على منها الانتاج فيها لأن غير مجدية، والفلاح اليوم كما ذكرنا يعاني في صعوبات كبيرة لأنه مقدم على شهر رمضان ثم العودة المدرسية ثم عديد الضغوطات، وقاعد الفلاح ياخذ من مصروف العائلة يصرف فيه على النخلة باش نجي يواصل معناها في الانتاج هذا. الناحية الثانية بالنسبة للأسعار السنة باش تكون أكثر شوية كما كل القطاعات اللي انتجت في الحين الأخرى، منها اليوم الأسعار ولو ما زاد في البداية لكن من 7 دينارات إلى 10 دينارات بالنسبة للكيلو،
1: تخرج من
2: تبلي معناها
12: تخرج من الفلاح من الفلاح تخرج ما بين 7 دينارات إلى 10 دينارات.
1: باهي قديش توصل للوكيل؟
12: والله بالنسبة قديش توصل احنا كمنتجين ماناش مسؤولين على قديش توصل، احنا مسؤولين على قديش نجم نبيعها، ومنها والاخر يتطبق ممكن
1: عندكم فكرة معناتها اذا كان تخرج 17000 انيس
2: هو في الاصل فما هو مش ربح لا تتعدى 30%، اما اللي يلفت الانتباه اليوم سي توفيق إذا تقول لي أنت تخرج من عند الفلاح من 7 إلى 10 دينارات كي نجوا نشوفوا أسعار التصدير، هاو معدلات أسعار التصدير 6 دينارات داخل كلفة النقل، بقداش تبيعوا فيها للمصدرين؟ المصدرين بقداش يشروا فيها غادي؟
12: هات نقول لك لأن المصدرين ما ياخذوش في الكاتيجوري الأولى، ياخذوا في درجة ثانية ودرجة ثالثة لأن يدخلوا عليها بعض تحسينات من جلوكوز وكذا، فياخذوها بأسعار تكون أرخص بطبيعة الحال، وهذيك هي اللي قاعدة منها يصدروا ويعتمدوا عليها أكثر من المنتوج الجيد اللي هو يتروج على المستوى ده. وهذه ثم غلطة موجودة أن ساعة التوانسة يقولوا ناخذوا في درجة ثانية، لا، المنتوج اللي يتباع على المستوى الوطني هو بالدرجة الأولى، وذاك علاش يكون يكون أكثر ارتفاعا من التمور المصدرة.
1: واضح، شكرا لك توفيق التومي الرئيس السابق لمجمع التمور وفلاح ومنتج تمور بولاية قبيلي. 6-7 آلاف 10 آلاف تخرج من عند الفلاح إنيس، الحقيقة ما نعرفش قديش باش توصل للوكيل، ما نعرفش قديش باش يقدر تونسي يشري، خاصة
2: هو للأمانة ناهد أنا واحد من الناس نفرح لأنه الفلاح يوصل يبيع في الدقلة متاعه بسبع دينارات، خلي على الأقل يغطي كلفة الإنتاج ويبقى في الحلقة وفي الدولة الاقتصادية. لكن اليوم في المستهلك نلقوها من 14 ل 17000، يعني ربح دوبل، ربح 200% يوم، مش معقول. هذا يدور وزارة التجارة
1: ماكش تلقاها ب 14 17.
2: اليوم أنا كري عنوان الاجتماع نهار الاثنين في وزارة التجارة، يقول لك دعم صغار الفلاحين وكل شيء. أنا رأيت دور الرئيسي هذا يزم تلعبه وزارة الفلاحة. اليوم في الأصل وزارة التجارة يزم يكون دورها في مراقبة الأسعار، في مراقبة مسالك التوزيع، في ضبط هوامش الربح اللي قاعدة معناها يزيدوا فيفو فيها تجار التفصيل، ويزينا ما الدقلة تخرج ب 7000 ناكلوها نحن ب 17000. علاش هذا يخليك؟
1: خلي فهمونا، خلي فهمونا هالدورة هذه، مسالش مهم هما يعرفوا، خلي فهمونا الدورة هذه كيفاش تصير مرحلة بمرحلة. خل نفهموا الإشكال وين، في الوسط وين يجي الإشكال، خاطر في عديد المنتجات ما هوش في الدقلة بركة نلقاو أسعار بعيدة وبعيدة برشة، وترواف وكات، وانت طالع من السعر اللي يخرج من عند الفلاح ولا من عند المنتج حتى لين يوصل للمستهلك التونسي.
2: في كلمة نهد هذايا إذا هما وزارة التجارة فاهمين مسالك التوزيع، اما انا ناكد لك باللي صاير فينا مشكله كبيره مسالك التوزيع، وزاره التجاره مش فهمته.
1: يعرفوا وقيت باش نفهموه احنا بيدنا، خاطر الحقيقه كيف نسمعوا هكا ومن بعد نمشيو احنا بالتجار التفصيل، ولا المواطن التونسي يمشي لتاجر التفصيل ولا الخضار ولا الكميونه ولا غيره، يشوف الاسعار الحقيقه يبهت، يقول انا وين، شنو صاير، شنو هي الحلقه اللي في الوسط هذه، هل هامش الربح نتاعها يكون بارقام خي ليا الحقيقة، ما هذا ما عنده حتى مبرر وما نلقى له حتى تفسير. أنا الحقيقة خلينا نمشي فاصل صغير ثم بعد نرجع نحكي على طماطم.
13: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش لي لانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر، وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعايه جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعه، بيتكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، ليونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام. اغو ماغ كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: نص نهار 50 دقيقة، مرحبا بكم، زلنا موصل معكم في الساعة الأولى من أغروماك. باش نحكيو بعد شوية على العسل التونسي، إنتاجنا الوطني، أسعاره، شنو حكاية العسل الحر، العسل المخشوش الموجود، ليش شنو هي قصته. ولكن قبل خلينا نتبعوا مسألة الطماطم وين وصلت أمورها.
13: أنفو أنتوكس
1: كنا حكينا عليه الموضوع انيس، وخصصنا له وقت كبير، حكينا على الارتفاع الكبير والجنوني اللي يوصل لسعر الكيلوغرام الطماطم. وصلنا نحكيه على 4500 4800 وحتى 5000، والاسباب كنا حكينا على موجة الحرارة، على التبرور في عديد المناطق وغيرها. اليوم برشا أطراف وقت الحث قالوا بين أسبوع أسبوعين يعاود يرجع، ترجع الأسعار إلى مستواها الطبيعي. شنو الأمور اليوم وشنو تقول عندك الأرقام في الأسواق اليوم يا نيس خربيش؟
2: وهو فعلا ناهد، نحن كنا منذ أسبوعين أو أكثر شوية طمننا السادة المستمعين وقلنا ياهو من 10-15 أكتوبر مش ترجع الأسعار لطبيعتها.
1: احنا اليوم
2: فعلا اليوم 8 أكتوبر، والاتصالات اللي قمت بها مع العديد من المنتجين بالأخص في ولايات القيروان، ولاية القصرين، ولاية الكاف، اللي أنه الأسعار انخفضت وأصبحت على مستوى الفلاح من 850 مليم إلى دينار و500 كأقصى سعر للجودة العالية. واللي يزيدوا يطمنونا فيه اللي أنه اليوم الزراعات المزوزية متاع الطماطم الآخر فصلية قاعدة معناها تمشي لباس، ما فماش حتى مشاكل، لا مش يزيد يرتفع العرف في الأسواق مدة أسبوع 10 أيام القدام، قبل حتى ما ندخل البكورات اللي ندخلوا بها أواخر نوفمبر هي البكورات. لكن اليوم المزوزية زادة لبس ومش تزيد يكون العرف أكثر، ولربما الأسعار مش تتراجع فقط لهنيك،
1: ما هوش يعاود يرجع للأربع آلاف والأربع آلاف
2: معناها إن شاء الله ما تكونش فما هكا تغيرات مناخية والأسباب خارجة على نطاق الفلاح. لكن
1: نطمن
2: المواطن مش تزيد تنخفض الأسعار، وعلاش لهنا فقط مشكلة اللي إنه يزم لنا نزيدوا نراقبوا اكثر مسالك التوزيع كما كنا نحكوا في التمور. يا الفلاح اليوم وكيبيعها ب 850 في سنيته ونلقوها في المرشي ب 2000 وب 2200 ما زلنا نحكوا على هوامش ربح كبيره.
1: صحيح هذا زاد نقاط استفهام كبيره يبي حكينا وتبعنا قلنا لكم باش نتبعوا مساله الطماطم. ولكن خلينا توا نمشيو نحكيو على موضوع اخر زاد يتسائل عليه برشا التونسي وساعات ما يلقالوش اجابه بخصوص العسل.
0: كونسوماك كونسوماك
1: الحقيقة أنيس من بين الأرقام اللي بهتتني برشا الحقيقة في علاقة بالعسل في تونس المعدل نحكي وعلى الموين متاع استهلاك المواطن التونسي للعسل كي نحسبوه مع الانتاج الوطني نلقاوه 200 جرام سنويا.
2: هو فعلا هذه آخر الأرقام وآخر الإحصائيات اللي موجودة على الأقل. وهذا علاش اليوم مش يكون معانا خبير فلاحي باش يعطينا أكثر معطيات حول المنظومة هذه.
1: خلينا نفهموا أكثر. مشكور سي وليد نجارة يكون معانا حاضر بالتليفون. مرحبا سي وليد وشكرا على قبول الدعوة.
14: مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين. شكرا على أعطاكم الاهتمام بقطاع تربية النحل في تونس وإن شاء الله تعمل فائدة لجميع المستهلكين والمحالين.
1: أكد لي الرقم هذا بربي معدل الاستهلاك التونسي حوالي 200 جرام سنويا.
14: للتصحيح هو اليوم كي نحسب الكميات المنتجة وطنيا لسنة 2025 نحن انتجنا 2650 طن هذا حسب ديوان تربية الماشية والكميات المستوردة تقريبا 970 طن كي نقسموها على عدد السكان تقريبا 300 جرام هذا داخل فيها للمستهلك والمصانع اللي تحول في العسل تستعمله كمادة أولية لإنتاج مواد أخرى يعني محاولة كمواد تجميلية ومواد سائلة.
2: معناه سي وليد كان النحو هالكونتيتي اللي ماشية معناه للصناعات فعلا يكون الرقم صحيح 200 جرام للفرد الواحد
14: تقريبا. نحن ما عندناش معدات بالضبط قداش
1: الأرقام تقريبا
14: 200 فوق 200 بشوية يعني قديمة ضعيف مقارنة بالبلدان العالم يعني ضعيف جدا يعني بالرغم لأنه هو كان 60 جرام من من من 10 سنين تقريبا التالي كان 60 جرام ولكن اليوم المستهلك التونسي أعطى أهمية للوعي المستهلك اليوم فما بالفوائد الغذائية والعلاجية للعسل ولا يعطي أكثر اهتمامه خصوصا بعد ما تعدينا بجائحة الكورونا ورى العسل اللي يعطي نتائج كبيرة لمقاومة الآفة والوباء اللي جانا وكذلك زاد منتجات الخلية تساعد لمقاومة الآفة اللي تعدينا بها.
1: قديش تبيع سي وليد كيلو العسل في تونس اليوم؟
14: اليوم كيلو العسل يتباع من 80 دينار إلى 150 دينار حسب كلفة الإنتاج وحسب المربي يشتغل يا أخي يخدم وحده ما يخدمش وحده وعنده دوتر شارج معناتها على عاتقه معناتها المعدل من 80 إلى 150 دينار سعر المفرد يعني هذا عن ديتاي بري ديتاي وسعر الجملة من قولوا من 40 حتى 100 دينار.
1: أنا نلقاو ساعات في شكون يبيع ب 30 الكيلو 35 كل مرة أخويا نلقاو سعر
14: هذا السعر اللي أقل من 40 دينار ما نجم كان يكون يعسل ذو جودة متدنية ولا ما

0: تكون جلوكوز، لازم تكون اي حاجه اخرى حلوه، وتنجم تكون مخلوطه بنسبه نتاع 10 ولا 20% من العسل ويكتبوا عليها بديل العسل. هي في البديل العسل ضار بالصحه، وما نجموش نستعملوه كغذاء او كدواء، لانه ما فيش المنافع اللي تنجم تعطيها العسل كفيتامينات ومضادات مضاد اكسده وكالسيوم وفيتامينات ومعادن.
1: بالنسبه للتونسي اللي يسمع فينا توا يقول لك انا كيفاش نعمل باش نفيق بالفرق بين العسل الحر وهذم لي ديريفي وساعات اللي يبدا مخلط وكل شيء على مستوى التكستور، معناها بعد محل الدبوزه سي وليد وانت خبير، كيفاش شنو يزمو يعمل الكونسوماتور؟
0: بل المستقبل ما يشري دبوس العسل لازم يقرا الاتيكيت.
1: عندنا الاتيكيت تفهمنا في هذيك،
0: هذيك الضامن الاول. ثاني حاجه ثم ضامن اخر اللي هو اليوم لاغريمون سانيتير، ترخيص الصحي، لانه هذا ترخيص صحي يعني منتج مراقب من الهيئات المسؤوله على المراقبه اللي هي الانسبا، معناتها مع اليوم اللي هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يعني هذا عسل مراقب ومراقبين سلاسل الانتاج نتاعو. هذا كمرحلة أولى. كمرحلة ثانية يقرأ الاتيكيت شنو مكتوب عليها، عسل حر ولا بديل العسل. ثالث حاجة بعد ما حلينا حكة العسل اليوم خاطر بديل العسل عنده نفس التكستور نتاع العسل، ما نجمش ديتكتيه. العسل العسل الطبيعي عاده الريحه نتاعو ما تكونش قويه برشا، تكون خالطه هافته شويه معناتها بلغتنا نحن
1: دوس،
0: ولكن راهو اذا ما تعداوش على المخبر على اللابوراتوار اذا ما العسل ماهوش بالسهل باش نديتكتيوه. كي يبدا بديل العسل ممكن ديتكتيوه افورت دو واحد ديما مستانس يستهلك معناتها العسل الطبيعي ينجم يفيق به، ما واحد مستهلك عادي وما عندوش خبره مستحيل ينجم يعرفوا انه عسل حر ولا بديل العسل ولا هو خلط ما بين بديل العسل والعسل الحر. يعني صعيب شويه الا ما يتعدى على المخابر، وهذاك علاش ناكدوا انه ماشي اللي كان العسل مراقب ومراقبه سلاسل الانتاج كل مراقبه واللي فيه الترخيص وفي ضمان انه عسل ذو جوده عاليه وانه مطابق للمواصفات التونسيه.
2: سي وليد فقط سؤال اخير، هل اليوم التغيرات المناخيه اللي عاشتها البلاد تاثر على المردوديه نتاع بيت النحل نقولوا نحن وعلى جوده العسل زاد؟
0: اكيد نحن نشوف اليوم فما مواسم نتاع الجفاف بعض الاحيان، فما حرائق، فما تغيرات كبيره في درجات الحراره، هذا اكيد ياثر على الانتاجيه نتاع الخليه، كذلك استغلال فحش نباتات العسل الغبيه، استعمال مفرد المبيدات، هذه الكلها وكذلك فما العديد من الحاجات اللي تاثر على ضعف الانتاجيه، هي نقص في العلاجات الفعاله ضد الامراض، حتى المربين صغار المربين هم يمثلوا اكثر من 75% من المنتجين، ناقصين حتى معرفه وتاثير ومرافقه. يعني اليوم لو كان ما نحسنوش في الانتاجية متاع الخلية ونحسنوا حتى في السلاسل في التحسين الوراثي، ما اليوم كيما الحصنية كيما البقر وكذا ما نحسنوش في الجينات الوراثية متاع الحيوانات هذه، راهو ما باش نلقاو الكود برودكسيون الكل عاش يزيد وما عاش الأسعار متاعنا ما عاش تكون منافسة مقارنة بالرغم اللي عندنا الجودة العالية. دونك اليوم التحديات كبيرة، دونك لازمنا نحسنوا وننقصوا من التهديدات هذه، وكذلك فما اليوم كما نشوفوا اليوم حاجة جديدة اليوم هذا اليوم فما في البلدان المجاورة فما وباء اللي يهدد قطاع تربية النحل اللي هو الدبور الشرقي، وهذا آفة عافانا عافاكم الله معناتها مفترسة للنحل، وكان من جهة ما تدخلش كل الأطراف يعني اللي وضع معناتها ريزو ديبيديميو سيرفيونس ما كانش راهو باش يعاني النحل باش
1: نبداو عنا استباق. اي واضح
0: بالضبط، لازمنا نستبقوا الآفة هذه ونتصداوها من الأول باش ما تزيدش تكمل علينا.
1: واضح، شكرا لك الخبير الدولي في العسل وليد نجارة، شكرا على كل هذه التفاصيل. أخبار ماضي ساعة مع الجميلة غفران العكرمي، ثم نرجع لكم في أجرومك.
3: أجرومك كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام. هذه البرنامج الشتوية على موزايك اف ام الويكند. اصبح يحلى، اصبح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون الى عالم بنيديك مع ليس الغربي، ولاول مره ميدي ماك ويكاند، اخبار الجمعه باسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب.

ترندز وكالعادة عادل حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كالعادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيك فام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يطالبان مجلسا نواب الشعب بالسحب الكامل للمعالم والأداءات الديوانية على تجهيزات ومعدات الطاقات المتجددة، خاصة الألواح الشمسية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة. كما دعا الهيكلان في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس البرلمان وأعضائه إلى تخفيض الأداء على القيمة المضافة على هذه التجهيزات إلى 7% بهدف خفض كلفة الطاقة الشمسية والتخزين وتشجيع الأسر والمؤسسات على الاستثمار في الانتقال الطاقي. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع استعداد مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. الدورة 10 للصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات الصناعية تنتظم من 17 إلى 20 نوفمبر بمعرض الكرم بمشاركة نحو 250 عارضا، وسط توقعات باستقبال 15,000 زائر، وفق ما صرح به مدير المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية نور الدين جيزاني لزميلتنا سيد الهمامي.
1: هو الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والتجهيزات والخدمات الصناعية. الإضافة متاعه il va être un environnement où vont se rencontrer donc l'écosystème industriel soit les bureaux d'études les laboratoires de recherche les industriels اللي عنده معناها دي سوليسيون حاب يبيعها ولا عنده ايكيبمون زاد كيف كيف ولا عنده تكنولوجي. هذا كل كي باش يعملوا اللقاء متاعهم اللي موجود غادي بطبيعة عنا فضاء عرض مش يلم اللي فيه ليست فيلاج تيماتيك القرى هذه الموضوعاتية، وانه هي اورينتي فير دي تيماتيك داكتواليتي كيما ترانزيسيون ايكولوجيك كيما لا مينتونس اندستريال كيما le mesure et contrôle industriel etc. donc هذوما مش يكونوا اول حاجه ديفلوبمون، خاطر وقت اللي باش يجيو لي زيكسبير وباش يعملوا لي زيشانج والا فما معناها دي بارتناريا باش يصيروا، هذا كل مش يساهم في الديفلوبمون دو لا كومبيتيتيفيتي دون بار مان دو لونتربريز تونيزيان دون سون سيكتور دون سا برانش داكتيفيتي، ويساهم زاد كيف كيف باش يزيد يقوي لا كومبيتيتيفيتي ديكسبورتاسيون دي بي ام تونيزيان ا ليشيل افريكان اي انترناسيونال.
0: التغيرات التشريعية والمعيارية في الاتحاد الأوروبي تفرض على المصدرين التونسيين احترام معايير الاستدامة وتوفير بيانات قابلة للتحقق حول الطاقة والمياه والإنتاج وإعادة التدوير، وفق ما أكدته المديرة المنظمة للقمة الإفريقية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة سهر المشري لزميلنا إصلاح الدين الكريمي.
2: أفريكان إي جي سامت هو كما تقول الأديان متاعو باش يعاون الشركات الديبلوا، معناه هو كما تقول أما كعملية قمة عملية اللي التعاون الشركات في التحول هذايا. عام سنة في الدورة هذه حطيناها تحت شعار التصدير كما نقولوا التصدير المستدام. علاش؟ على خاطر اليوم الشريك الاقتصادي الأولاني متاعنا اللي هو الاتحاد الأوروبي قاعد يخدم على دي ريغلومونتاسيون جدد على تشريعات ومقاييس جدده فيما يخص القانون الانساني لو دووا هيما والمناخ. المصدر اليوم اللي هو معناها داخل في سلسله انتاج نتاع شركه اوروبيه يلزمو يسو كونفورم للمقاييس هذوما ولا التشريعات هذوما ولا للمعايير هذوما.
0: عالميا، وزارة الخارجية القطرية تدين استهداف جماعة الحوثيين مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والملاحة الجوية. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر هجومين استهدفا مرافق مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتبنت جماعة الحوثي في اليمن هذه الهجمات مشيرة إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لتنفيذها. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدا نوعيا في ظل اتساع رقعة المواجهات لتشمل البنية التحتية التكنولوجية والسبرانية، إلى جانب استمرار الغارات الجوية والمعارك على الجبهات المختلفة، فيما ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على حافلتين في شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ناهد في أجروماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى.
3: في تونس. موزايك FM أجرو ماج. أجرو ماج كل نهار خميس من نصف نهار المالي ساعتين. نهاد الجندولي.

0: ماضي ساعتين على موزيك فام.
1: ماضي ساعة و12 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. هذه أغوماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نذكركم أنه بعد شوية في حوار الأسبوع بش يكون حاضر بحثنا السيد صالح هديدر، هو نائب رئيس اتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومكلف بالصيد البحري. بش نرجع معه على كل ما يهم القطاع، بش نحكيه وعلى الانتاج، بش نحكيه على الأسماك، على التنوع، على الراحة البيولوجية، على الأسعار، خاصة أسعار الأسماك والمنتوجات البحرية ككل. وبش يكون عنا روبورتاج خاص قام به ذي في ميناء بني خيار اللي خرج مع هيثم البحار والصياد، عدا معاه نهار. خلي نفهمه الصياد التونسي اليوم شنو المشاكل اللي تعرض لها، شنو يومه، شنو العراقيل، وشنو عنده ما يقول في علاقة بالأسعار بين اللي بيعه هو وبين اللي يوصل للتونسي. ولكن قبل هذا خلينا نسأله السؤال، إيش معناها اليوم؟ سعيد برش أنه يكون حاضر بحذية المهندس الفلاحي رضوان العايدي عن منبت سيليكت بلانت. مرحبا سي رضوان، أهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة.
2: يعطيك الصحة سي ناهد، مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة هنا حداكم في الاستوديو.
1: مرحبا سي رضوان، باش نحكيو على سيليكت بلانت ساعة. المنبت شنو معناها؟ منبت بيبينير، خلي توينسا يعرفوا.
2: المنبت هي انه احنا ناخذوا الزراعه ونبتوها باش تعطينا شتله، معناها باش تكون حاضره ديريكت للفلاح، معناها هو ما يضيعش وقته وما يتعبش روحه، خاطر هي المرحله بين انك انت من سومونس تولي مشله مرحله ديليكا، وهي مرحله قويه برشا باش نجمو احنا نوصلوا لصابتنا في الاخر.
1: باهي،
2: دونك حاجه مهمه برشا.
1: باهي
2: جست انا عندي رساله صغيره قبل ما نكمل. جست عندي رساله شكر وامتنان لصديقي محمد علي الصافي، ونحب نقول له باسمي وباسم شركه سيليكت بلان وباسمي وباسم شركه بلانيت فيرت، نحب نقول له يعطيك الصحه وفرحانين بيك ونحبوك حذانا ويعطيك الصحة وربي يفرج عليك إن شاء الله.
1: تحياتنا ليه يا أخويا وربي إن شاء الله يفرج عليه. بيه فسرنا شو معناها بيبينير اليوم في سيليكت بلانت. اليوم المشاتل اللي تخرجوها تمشي للفلاح، تمشي لكامل تراب الجمهورية، والرقم اللي يريته رقم مهم ومهم جدا الحقيقة.
2: صحيح، هي البداية. احنا بدينا من 2010.
1: باي
2: 2010 ننجو في قرابة 100 مليون شتلة.
1: باي،
2: وبالطبيعة في سوبرفيسي متاع 6 هكتارات ونص.
1: ممتاز،
2: توا عملنا اوغمونتاسيون وصلنا برسك 400 مليون شتلة في سوبرفيسي متاع برسك 18 هكتار.
1: هذا في علاقة بالخضروات.
2: بالطبيعة هو سيليكت بلان، هو منبت مختص انتاج الخضروات. دونك هنا سيليكت بلان خذا التخصص هذايا على خاطر بالحق معناها فيه مارج كبيرة متاع بروغري. دونك خذينا التوجه هذايا باش نتجهوا للخضروات، اي سورتو اهم حاجة الخضروات، اللي اهم حاجة المشاتل اللي ديستيني للتحويل.
1: كيما شنو تزرعوا اليوم؟
2: باه، احنا عندنا اهم حاجة اللي معناها كيما نقولوا الكرونو اللي بالحق متميزين فيه هو انتاج مشاتل موجهة للتحويل، كيما الطماطم كيما الفلفل. ما ينفيش هدايا في البريود متاع الخريف ننجو زادة كيف كيف كيما نقولوا المشاتل متاع الخضروات الورقية كيما الخس،
1: نحكيوا على البسباس
2: كيما الخس وكيما البسباس كيما البروكل وكيما الكرم، هذو ما زاد ننجوهم. واهم حاجه زاد عندي انا نسمى كيما نقولوا باش نعرفوا بيبينير بالحق، معناها بارمي لي بيبينيرات الكبار في تونس، انك تدخل للغريفاج. دونك هنا حاجه مهمه برشا للفلاح. دونك اش معناها ريت احنا كسيليكت بلان هنا معناها اذا انت توصل تنتج مشاتل غريفي، دونك تعديت بالي اخرى. خاطر شنو هما احنا كي نعملوا الجريفاج، ان ناخذوا امبورت جريف يعني حامل طعوم ونطعمه عليه كما نقولوا الفاريتي اللي حشنا بها.
1: أوكي.
2: علاش احنا هنا؟ باش خاطر نعرفوا في بلايص معينه فما سالينيتي، فما امراض في السول، فما كذا. دونك
1: انت والخصائص نتاع التربه هذيك،
2: احنا وخصائص التربه وخصائص المنطقه زاد، فهمت؟ دونك هنا باش
3: نمنعوا لهنا سي رافوين، فما انا ساعات ناد كي نمشي نشري هكا الدلع يخزر لي الخفار يقول لي تحب دلع عادي ولا ملقم؟ هذا اللي تقصد
2: فيه هو صحيح. هذا هو هذا هو دونك دلع الملقم. دلع الملقم راهو ديما في العادي، ويعرف الفلاح الكاليبر ديما خير. اش معناها؟ معناها الانتاج الجريفي، الانتاج نتاعو معناها حتى في وزن الكعبه راه مش تلقاها ديما خير. او كون نشوفوه احنا ديجا نشوفوهم تلقاها دلع كبيره ما شاء الله نسميها احنا الفلاح يسميها بالماس كعبه الكبيره تجم توصل حتى 23 و24 كيلو. دونك هنا هذا الجريفي هذا في الدلع، كيف كيف زاد في البطيخ نخمز هذا الجرفاج في البطيخ.
1: ممتاز.
2: هذا في سيزون معين.
1: ممتاز. قبل ما نكملوا خلينا نسألك على علاقتكم جوستمو، علاقة البيبينير بالفلاح اليوم التونسي.
2: بالنسبة علاقتنا احنا علاقة شراكة. اش معناها؟ هي أهم علاقة بين كما نقولوا فورنيسور وكليون، هي علاقة شراكة. خاطر كان ما يحسش الفلاح روحه قريب من المنبت راهو مش باش تعمل معاه.
1: وعلاقة ثقة أيضا
2: أهم حاجة. خاطر احنا نبداو شراكة وبعدين نمشيو للثقة.
1: طبعا.
2: خاطر هنا الثقة لازمك تجسدها في التراه.
1: تبنيه بيان سور.
2: وتجسدها في التراه. كيفاش مش تجسدها أنت في التراه هنا؟ بحوايج معينة. احنا كسيليكت بلون رانا نمشيو وقراب برشا للفلاحة في سوينيه.
1: كيفاش جوستومون؟ كيفاش؟
2: هذا هو. ثم فرق تقنيه موجوده سور تيران نجم توصل لاي فلاح في اي بلاصه سورتو اللي عنده اشكاليه.
1: دونك فما مرافقه معناها.
2: هذه المرافقه. أوكي. هذه هي. دونك هنا احنا الفلاح نوصلوا له، وكان عنده مشكله كان عنده حكايه نفضوها له. وقت
3: مش دوركم فقط تبيعوا
1: الشيخ ياخذ المشاتل ويمشي
3: بعد ما يشري الفلاح تخلطوا عليه وتشوفوا مرحله النمو نتاع المشاتل هذيك، والله اللي يقدر كان فيها بعض الاشكاليات تعطوا الحلول.
2: صحيح. والدليل على هذا ان مثلا انت باش تعرف روحك بالحق ماشي في الثنيه صحيحه انك تلقى ريكلاماسيون. مش معناها كلمه ريكلاماسيون؟ كي يجيك فلاح يهز التليفون ويكلمك معناها عنده ثقه فيك، خاطر فلاح اخرين راهم ما يكلموكش يتعداو ديريكت. مادام وصل الفلاح هز التليفون وكلمك معناها عنده ثقه فيك ويحب، عنده اشكاليه يحب يفضى باش يجي يكمل معك.
3: سي رافوين تخدموا المشاتل اللي للبيوت المحميه؟ انا في بالي مش هي نفسها اللي تتزرع اون بلان شون.
2: هي بالنسبه للمشاتل البيوت المحميه الاكثريه احنا تو بور مومون ما نخدموهاش، مي كان ثم بالحق مرشي كبير نجموا نتعداو ونجموا نخدموا ما حتى قلق. دونك احنا الاكثريه سيرتو في السيزون هذه نخدموا الاكثر حاجه مطلوبه اللي هي الورقيات تو نخدموها.
3: تو شنو عندكم تو؟
2: تو عندنا الخس، عندنا البسباس، عندنا الكرنب، عندنا البروكلي، كل موجودين هذو.
1: باه سي رضوان العايدي نخلي لك كلمه الختام للفلاحه اللي يسمعوا فيك.
2: باه انا نحب نقول الفلاحه بالنسبه لي انا راهو اهم حاجه الاتصال بالمنبت. انا من هنا من المنبر هذا نقول لكم، نقول الفلاحه ما يبخلوش يهزوا التليفون ويكلموا كان يحبوا يجوا للمنبت ما ثم حتى مشكله. خاطر راهو الفلاح اذا يجي ويشوف سيرتو اهم حاجه كيما نقولوا البروسيس نتاع الانتاج تزيد الثقه في المنبت.
1: وين يلقاو لي كوردوني نتاع سيليكت؟
2: يلقاو في الباج نتاع سيليكت بلون، يلقاو فيها الهواتف الكل. يجموا يتصلوا يلقاو المهندسين فما حتى مشكله يتصلوا المهندسين موجودين. اهم حاجه زاده بخلاف المهندسين اللي هما لي بيرو نتاع سيليكت في المناطق الكل.
3: قلت لي نجموا يزوروكم في اي مكان،
2: نجموا يجوا في اي بلاصه. اهم حاجه
3: فين المنبت موجود؟
2: المنبت في الهواريه، المنبت موجود في الهواريه. يجموا يتصلوا يجموا يجيو. وكان كان مثلا ما نجموش انهم يتصلوا ثم لبيرو مكاتب الجهوية يتصلوا بهم وما فما حتى مشكله مرحبا بهم في كل.
1: شكرا لك سي رضوان العايدي، هو مهندس فلاحي وممثل عن منبت سيليكت بلانت. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كانت هذه ايش معناها؟
0: ايش معناها؟ أجوماغ كل على الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: احنا كما قلنا لكم فاصل قصير ثم نرجع نحكي حوت ونحكي منتوجات بحريه مع سي صالح اديتر.
0: كي تقول سبور نقاشات تحاليل اسرار وكواليس

0: فورم سبور كنا رغميس بالمدي ساعتين للعربة متلاشية.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوكس 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
1: عندك اورانج.
0: اغو ماغ كل الخميس من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.

0: ماضي ساعتين على موزيك اف ام.
1: ماضي ساعة و 25 دقيقة على موزيك اف ام. شكرا على تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا على الرقم تاعنا على الواتساب, وكيف كيف على اللي تفرجوا فينا على اليوتيوب. تحية للناس الكل, وعلى الباج تاعنا فيسبوك. نمشي وتوت سويت للانترفيو.
0: لانفيتي
1: سعيد برشا انه يكون حاضر بحذايا لانفيتي دو لا سمان سي صالح هديدر, نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري المكلف بالصيد البحري. سي صالح مرحبا بيك, نورتنا وشكرا على قبول الدعوه.
2: شكرا على الاستضافه, مرحبا بكم, مرحبا بكل المستمعين موزيك اف ام.
1: سي صالح, باش نحكيوا على قطاع مهم جدا بالنسبه لتونس وللتونسي وللاقتصاد التونسي وللي تحب انت كل, كي نحكيوا على قطاع الصيد البحري, ولكن كما عديد القطاعات الاخرى فيه برشا مشاكل باش نحاولوا نتوقفوا عليهم في الحوار هذا متاعنا. ولكن قبل ما نبدأ حوارنا جوستمون, حبيت نخليك تسمع ومع السادة المستمعين الروبورتاج الخاص هذا من قلب البحر. ذي شندول زميلنا مشكور برشا خرج في بالانسي مع بحار هيثم. هيثم توارث المهنة هذه كما برشا توانسة, كما برشا بحارة أب عن جد. يقول البحر حكي غرام قبل انها ما تكون خدمتي وانها تكون مصدر الرزق متاعي. البحر يقول وين حس روحي مرتاح, البحر هو اللي يداوي. ولكن يقول البحر اليوم ولا صعيب علينا.
3: البحر في تونس هو مصدر رزق وحكايات ناس وتاريخ مهنة وحياة كاملة تتعاش يوم ورا يوم على إيقاع الموجات. على امتداد أكثر من 1300 كيلومتر من السواحل, قطاع الصيد البحري يخدم فيه أكثر من 43 ألف شخص في تونس. القطاع يضم أكثر من 13 ألف مركب صيد, وبقدرة إنتاج توصل لأكثر من 147 ألف طن من خيرات البحر سنويا. قطاع عنده قيمة اقتصادية كبيرة, وساهم خلال 2026 في تحقيق عائدات تصدير تجاوزت 400 مليون دينار. أما وراء الأرقام هذه فما حكايات, وفما بحارة يعيشوا يوميا تفاصيل البحر بصعوباته وتحدياته. التاريخ نهار 7 أكتوبر, المكان بورت بني خيار, العشرة متاع الصباح. هيثم بحار أب عن جد يستقبلنا في البورت باش نعيشوا معاه جزء من عالمه.
4: جدي كان بحار وبابا بحار وبعده جيت أنا بحار. حوتش تحس كي تبدأ في البحر, تحس بروحة بأمان, تحس بروحة شيخة. احنا كيك البحار كيك كي يخرج للبحر يحس روحه خارج باش يجيب قوت, وخارج باش يخدم على صغار, وباش يخدم على روحه, وباش يوكل العباد اللي معاه. حس بالراحة, حس بالراحة, تحس بالأمان, حس بالحنية, حنية البحر, مولود في البحر.
3: رجعنا للبرد وطلعنا للبالانسي متاع هيثم, المركب اللي يحمل ذكريات وتعب سنين.
4: المازوت اللي هو أهم حاجة, اللي هو المشكلة الكبيرة. تو نخمو على المازوت أكثر من يخمو على البحر. يعني مش نجم تبعد وتجيب الحوتة مين هي تكون, أنت مش تجيبهم. يعني مش تقعد ديما تخمم, ديما تحسب كلفة الإنتاج تصير إنه الماتريال يكون رخيص, إنه المازوت يكون رخيص. هذه كلفة بالنسبة للبحر, هذه كلفة الإنتاج. السردينة تنجم توصل حتى 10,000, كما تنجم توصل بلاش, كما تنجم توصل بدينار. خاطر السردينة تو أول حاجة نو بالنسبة للسردينية والأمباير كلها عندهم برسك تو 15 يوم ما خرجوش للبحر. اللي مش يخرج مش يحط روحه في الريسك, مش يجيب لك شوية حوت, مش يجيب برشا حوت. كيما السيف اللي تعدى علينا لا فما ثلج لا فما ضولة, القشر ما ينجمش يشري خطر ما فما ثلج. البحار يجيب سلعة سخونة شوية خطر بحكم ما عندوش ثلج, معناها ترجع للبحر خيط. ترى ما تجيش في موفيتون ولا في قمرة وتحكي على أسوام متاع حوت, راهو ديما تلقاها طالع. ترى موفيتون ولا برشا, راهو ولا برشا. كنا نعمله في 220 يوم خدمة, وفي 200 يوم ولينا ما نعملوش حتى في 120 و 130 يوم. احنا تو دخلونا تربية الاسماك, يحبوا يبدلوا ثقافة التونسي من ناحية تربية الاسماك, انها باش تكون تربية الاسماك تعوض لك الحوت اللي ياكل في الحشيش واللي ياكل في الحوت واللي ياكل ما كلته.
3: من البالانسي مشينا للمجبد, واللي هو البلاصة اللي تتصلح فيها المراكب وتستعد للرحلات جديدة.
4: بنية تحتية مش ولا بد, ما فماش جملة انترتيان بالنسبة للاسقال من عام 2017, معناها قايلين بالسقوط لتو ما صار حتى تحرك. معناها علاش احنا ما نصلحوش توا وقت اللي هي باش تكلفنا رخيصة، نستناوها اللي نتيح باش تتكلفنا غالية. زيد انا باش نحكيو على البلاد الاخرى خاطر نفس الوضعية، اما بورتنا في حالة كارثية. بالطبيعة بورتنا نحبوه نغيروا عليه، حتى في الهيكنا كي نصنعوهم على حسب قياس البورت، معناها على حسب البورت قداش باش يتردم باش نجم تدخل وتخرج للبورت.
3: البحر في تونس غني بثرواته وتنوعه، اما اليوم يواجه تحديات كبيرة من الصيد العشوائي والتلوث وغيره، لين نوصلوا لارتفاع كلفة الانتاج وصعوبات العمل في الموانئ. ورغم التحديات الكل يبقى البحر مصدر امل ورزق لكل بحار متمسك بمهنته، امل في حماية الثروة البحرية، وامل في تحسين ظروف العمل وضمان مستقبل يليق بقطاع هو جزء من هوية تونس.
4: بحول الله ما تقعد ديما الحوت نتاعنا هي الرقم واحد، تونس كلها على البحر تتسمى، ما فماش تونسي ما يعرفش الحوت وما ياكلش الحوت وما يتفننش في ماكلة الحوت.
1: شكرا لك في شندول على الخدمة الممتازة، هذه ريبورتاج خاص كنتوا تتفرجوا فيه وتسمعوا فيه صوت وصورة. شكرا لوسيم المسعودي زيدا على المونتاج. سي صالح هديدر نذكر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، كنا نسمعوا في ريبورتاج ذي في كلام هيثم البحار برشا حاجات قالهم. شنو أكثر حاجة شدتك في كلامه في شهادته؟
2: هو يعطيه الصحة، ربورتاج مزيان، وهيثم الحفار هذا معروف بحار أبا عن جد، وأنه في بني خيار معناها من الكفاءات ومن الناس اللي تعرف تخدم، وجبد على العديد من أبداها من المحافظة على الثروة السمكية وديمومة القطاع هذا بتطبيق القانون. بتطبيق القانون احنا تطبيق القانون من 94 إلى يومنا هذا عد القانون
1: الصيد العشوائي.
2: النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي البنية التحتية المينائية اللي هي مهترئة وعندها سنين من عام 87 و83 إلى يوم من هذا لزام التيرفونسيون الكبار ما ثمش حاجة قليلة. اليوم نلقاو رفعات معطلة، نلقاو سبت ما ثماش، نلقاو ماتريال مهترئ، نلقاو بنية تحتية للأسف نلقاوها تعبة، وخاصة وإحنا قادمين على المفوضية الأوروبية اللي هي جاية في نوفمبر باش تعاين وباش تشوف وباش تشوف الوضعية نتاعنا، وإحنا لتو ما عملنا حتى شيء. لذلك كيف نشوفوا إحنا بار إكزامبل اليوم كيما هيثم الحفار وإلا كيما صالح ولا كيما غيره، إحنا معناها العمر قاعد يتقدم والوقت قاعد يتقدم وما خرج خرجناش كفاءات، ما خرجناش، ما عملناش رسك لو تكوين ربابنا وميكانيكيين، ان اليوم عندنا نقص كبير وكبير جدا فيهم.
1: هذا اشكال زاد،
2: هذا زاد اشكال زي نورمال.
1: هما برشا ناس يقولوا راهو حتى البحاره الصيد مهنه ناس قاعدين يتخلوا عليه، ما عادش كيما قبل.
2: علاش
1: ما عادش جينيراسيونيل؟
2: شنو السبب؟ لو لاحظت انت في الريبورتاج نتاع سي هيثم يقول لك انا حياتي البحر، حياتي هو مورد رزقي وحياتي، هو الشيء اللي نتنفس فيه، هو اللي نتنفس فيه. صحيح البحارة كلهم رجال البحر هذوما كلهم يحبوا البحر نتاعهم ويحبوا المهنة نتاعهم، ورغم اللي هي شاقة رغمية من معنى المهن الشاقة،
5: الداخل مفقود والخارج مولود،
2: سي نورمال. اليوم الناس تحب تشد، لكن مالورزمو ما فماش إجراءات إدارية منظمة تخلي القطاع هذا يستمر ويكون، وما فماش، وشفنا للأسف نقولوها معنا بكل حرقة، نشوفوا فماش إرادة حقيقية لتحسين وتطوير السيكتور هذا عن القطاع هذا. اليوم احنا ديما مدين يدينا كبحارة، وديما شفت المعلومة منين تجي؟ المعلومة راهي تجي من بحار، من الكتف ولا من طبرقة ولا من أي بلاصة، راهي المعلومة في الإبان تلقاها موجودة عند البحار.
5: حراس حدود غير مباشرين،
2: حراس حدود من غير مقابل، حراس حدود بدون مقابل، ويوصلوا المعلومة لوزارة الفلاحة، يوصلوا المعلومة للناس الكل، يوصلوا المعلومة للمهنيين وحراس حدود كما قال السيانيس لبلادنا.
1: هذا من الكل مشاكل باش نطرقوا لهم في الحوار امتاعنا، ولكن اللي يسمع فينا اليوم يقول لك يا سيدي انا بالنسبة لي كي نمشي للمرشي اليوم ونلقى كيلو سردينة ساعات 7000، ساعات نلقاه يقرب ل9000 ل10000، كيلو لمناني في وقت ما قرب ل90 دينار، التريليا غيره، يقول لك انا بالنسبة لي بلادي عندها ثروة سمكية كبيرة، بلادي معروفة بالتاريخ ببحرها بكيلومتراتها متاع السواحل، علاش نشري الحوت غالي؟ علاش ما عادش خالط على الحوت؟
2: هو صحيح الكيلومترات نتاعها برشا، 1350 كيلومتر معنا السواحل نتاعنا، انه ما شاء الله معناها الاسماك والقشريات والرخويات اللي هما كروفات وقرنيت وشوابي ما شاء الله معناها ديما موجودة وديما متوفرة. صحيح فما تواتي في بعض المناسبات فما نقص بالمفيطان كما تو في البواسون بلو بار اكزومبل سردينة ولا قراض ولا شورو ولا غيره راهو بالقمرة وقت اللي فما قمرة شنو فما خمسة أيام وفما عشر أيام معناها هنا وقتاش تتوفر الانتشار
1: السيكل انتع البواسون بلو
2: اليوم صحيح تواتي في بريود كما قلت لك اللي هي غالية شوية لكن راهو من عند البحار ونأكد لك كما اليوم بار اكزامبل اليوم أنا موجودة هنا بحذاكم اللي في المرشي طرانت عشرات الطرانت اللي هي قاعدة ما تبعدش لا بدينار ولا بعشر ولا بعشرين خطر الكميات ما شاء الله كبيرة
1: العرض جداً. متوفر وبكميات
2: كبيرة
1: العرض
2: كبيرة.
1: أكثر ما طلب
2: اليوم اليوم بعد رحى بيولوجية اللي تعرف أنه خريج جابس كان مرتاح قاعدة الثلاثة كانوا بالانسيات أنهم كانوا ما يخدموش في منطقة مش شابة حتى راس كمبوديا
1: الموضوع والصندوق متاعه
2: هنا رجعت البالانسيات ولا التريلة موجودة الشورو موجود المرجان موجود وكميات كبيره وكبيره جدا ونشوفوا في الكريفات انتم حتى كي تروا في التواصل الاجتماعي الكريفات بلونش اللي تشوفوا فيها ما شاء الله من 6000 وانت ماشي 6 7 8 10 حسب الكاليبراج وحسب الكوانتيتي حسب النوعيه.
5: سامحني سي صالح نشوفوا فيها على صفحات التواصل الاجتماعي لكن كي نمشوا معناها في تجار التفصيل الحوان اللي تبيع في الحوت وكل شيء الاسعار هذه ما نلقوهاش
2: هو في الحقيقه صحيح ما تلقاش الاسعار هذه خطر تلقاها الدوبل والتريبل. علاش نلقاوها الدوبل والتريبل؟ على خطر نلقاو على أصل الوسطاء اللي هما حزدا فما جشع في الوسطاء اللي يحبوا يربحوا أكثر بون ويقول لك أنا ترانسبور ونخلص 2% ونخلص كذا ونمشي ونتنقل بها وندور بها لكن لكن لكن أو برنسيب فما هامش ربح يلزم يكون موجود أو برنسيب فما 30% هامش ربح ما يفوتوش بالقيدونسات اللي يخذ فيهم المرشي دوغرو ولا المرشي بير القصحة ولا غيره ولا من المراش معنا المرشيات اللي في وسط المواني أو برينسيب فما رقابة والرقابة هذه خطيتنا
1: اليوم فما ناس تحب تدخلك في تكاليف الانتاج النقل وحتى ساعات الكريم تاع المحل والضو والماء و و و و و تلقاه كله ساعات أسعار الحقيقة مشتة جدا أسعار كي تقف قدامها تحس انه المواطن التونسي المتوسط غير قادر اليوم انه يشريها. هذا وقعنا اليوم سي صالح هذا موجود نسمع في سي هيثم قبيله يحكي على الصعوبات عند البحار اوكي متفهمين فما المزوط فما النقل فما التبريد فما غيره وهذه كله نعرفوه وهذه كل مواطن تونسي يتفهم ولكن يقول لك اعطيني هنا الاشكال وين في الوسط من اللي خرج من عند البحار من عند الصياد لين وصل للمرشي ولا للحانوت اللي يبيع باش نشري انا من عنده شنو صار انترتون.
2: هذا هو هذه الحلقة اللي ناقصة الحلقة هذه اللي يلزم أجهزة الدولة وزارة التجارة التابع الناس هذه التابع الوسطاء هذوما باش المواطن التونسي من حقه باش ياكل كعب حوت في متناول نتاعو. اليوم صحيح فما برشة الأسوام راهي تمشي من إلى حسب النوعية حسب الجودة حسب الوقت حسب كل شيء لكن احنا كبحارة واللي نعرفوه واللي موجود راهو أغلب الأحيان أن الأسوام راهي في متناول المواطن التونسي.
1: ما دامك حكيت على مسألة التوزيع نحب ناخذ رأيك ورأي الاتحاد هل الحل اليوم في المراقبة وحدها تكون حاضرة أكثر تكون ربما صارمة أكثر أم في الإصلاح متاع السوق من الأصل يعني في تقليص ربما الوسطاء ربما نمشي في رقمنة مسالك التوزيع في تحسين التخزين التبريد معناها في تنظيم البيع من الأول شنو نظرتكم الإصلاحية انتوما في القطاع هذا؟
2: هو مش النقص في الوسطاء ماذا بينا احنا يزيد وماذا بينا انه توصل للمناطق الكل في الربوع تونس كاملة
1: احنا اللي شفناه الوسطاء
2: اللي شفناها حتى اللونة الاخرانية عنا تو برسك عام ونص عامين واللي شفت الوسطاء كثرت ويمشيوا حتى المناطق الداخلية ويمشيوا البرشة مناطق معناها من ربوع تونس ويوصلوا في الكونتيتي. لكن كما قلت لك اليوم يلزم فما رقابة يلزم تكون رقابة فما قيدونسات راهم يخرجوا باش قداش الكيلو والغرام هذايا قداش معناها خذاه القشار هذا الوسيط هذا ويرزموا قداش يبيعوا ويرزم تعمل له هامش ربح وتربطوا بهامش ربح ومامتهم يرزم تصير رقابة فيها الحوانة هذوما وفيها ولا تاكل الأبراج اللي موجودين يرزم تكون رقابة تكون موجودة منين جاء البرودوي هذا
1: هو الله يسعى تلقاو كمين تبيع في الكروفيت وتبيع في السوق
2: هذا هو لكن شوف تسمع احنا باش ننصحوا كبحارة احنا ننصحوا ديما تاخذوا البرودوي تاخذوا المصدر نتاعو خاطر البرودوي هذا سونسيبل برشا حساس برشا وتخاف على الناس
1: الصحه
2: واحنا نخاف على صحه المواطن التونسي يلزمنا ناخذوا بالثلج نتاعو بالجلاس نتاعو
1: يكون عنده
2: اليوم راهو نشوفوا في برودويات نجي في برامل وتقعد بالنهارين وتقعد بالثلاثه واللي هذا بصراحه احنا كبحاره ما نحبوهوش يلزم الرقابه تصير في النوع هذا
1: هو والله حتى مؤخرا سي صالح رينا في مرشي كبار انه كان فما في رقم تاع مراقبه لقاو منتوجات بحريه انها تالفه وقاموا بتلافها وقاوها فاسده وغيره دونك الحقيقه يلزم زاده شويه الوعي يكون موجود لكن خليني نحب نمشي بيك الواحد من اكثر الملفات المخطره في نظري انا مخطره على بلادنا تهم امن الغذائي بشكل مباشر مساله الصيد العشوائي حكينا عليه من مده شنو أكثر أشكال الصيد العشوائي اللي تستنزف اليوم في الثروة البحرية والسمكية متاعنا معناها ربما التوانسة يسمعوا صيد عشوائي ما يقول لك ضر فينا صيد العشوائي لكن ما يعرفوش معناها فسر لنا شنو
2: هو شوف
1: شنو معناها صيد
2: هو
1: عشوائي
2: اشتربط البحارة والدولة ووزارة الفلاحة وتربطوا قوانين ووزارة الفلاحة لها الدراية الكافية في معناها شنو اللي ممنوع وشنو اللي مش ممنوع اليوم احنا نلقاو في القرنيط بار اكزومبل في الصيف الكعبه ب 200 غرام و 300 غرام بدرين بلاستيك اللي هي مخالفه للقانون وهذا الكل امام انظر واعين الناس الكل اليوم انا راه الصيد الممنوع اللي هو بالكركارة معناها انه معناها في مناطق ممنوعه ولا انه ما عندوش ترخيص صيد انه يخدموا دخلاء على القطاع هذايا برشا دخلاء ولات اللي تنهك في الثروه السمكيه
5: سمحني سي صالح باللي كيفاش تو نسموه ممنوع وهما هالفلايك اللي يصطادوا بالكركارة مربوطين في البرت والا بجانب البرت
2: هو هذا
5: الامن يشوف فيهم انتوما كبحاره في الموانئ هذه تعرفوهم هل هذوما اقوى من الدوله
2: شوف.
5: ويخرجوا يصطادوا وقت اللي يحبوا هما ويروحوا وقت اللي يحبوا هما كي يجيب الحوت نتاعو من البحر وهو جايبه بالكركار فين يهبطوا كيما يهبطوا قدام الناس الكل كي وقدام عينيك
2: هذا هو سيانيس هذا هو موجود قدام معناها الوزارات المتداخله في قطاع الصيد البحري الكل ومالورزمون انه تمشي وتتفكت وتتخدم وتتريقل وتمشي على روح هذا احنا طالبنا شوف طالبنا احنا بالعكس احنا قلنا الدخلاء هذوما يلزم توقف هذا نزيف الصيد العشوائي كما اليوم اش عملنا ركبنا منظومه الاقمار الاصطناعيه لمراكب الصيد بالجر الصاير جار القايل بالانسي
5: بي
2: ام اس وركبناه البواسون بلو اليوم انا كواحد من الناس كمهني جيت انا مثلا للصيد الساحلي قلت اكوا سير تركب للصيد الساحلي لو تركب له تكبدوا في خسائر ب 5 مليون دينار 5 ملايين ولا 6 ملايين في العام يخلص فيهم للشركه هذه وهو يخدم في بروفوندور متر ولا زوز ولا 10 سي كيف
5: عليه 5 ملايين سي صالح
2: نعم 500 دينار
5: كي تم احذافها من الاول ب 500 دينار
2: فهمنا على اساس انه لا تتجاوز ال 150 دينار في الشهر اليوم نلقاو اكثر من 500 دينار ولكن هذا بدعم من وزارة الفلاحة للأمانة راهو احنا وزارتنا لا محالة واحنا راهنا نحبوا تكون موجودة لكن بدعم من وزارة الفلاحة اليوم ما تخوش خدمات الا ما يخلص الشركة هذه تبدأ خالصة خطر يقص عليك الخدمات الشركة هذه تولي الوزارة ما عطتش خدمات لا مزوط لا امبارك
5: معنا هي شركة خاصة ما يخلصهاش البحار الوزارة تقص عليك الخدمات
2: يقص هو
5: العامة معناها التزويد بالوقود وغير ذلك
2: بالطبيعة يقص هو الساتيليت ما يعطيكش الساتيليت هذا تولي ما فماش رقابة من سلطة الإشراف تولي ما تعطيكش الخدمات هذا اللي قلنا راهو ما يجيش متفاهمين احنا نخلصوا متفاهمين احنا نحافظوا على الثروة نتاعنا وهذا الهدف نتاعنا يلزمنا نحافظ عليه ويلزم يكون فما رقابة متفاهمين لكن ما خليش انا فيزافي نتاعي شركة اللي هي تكماندا فيها انا نجم الشركة ماني بار اكزومبل اخويا انا ما خلصتهاش موجودة ما انا برشا فلايك اللي ما خلصتش وما عندهاش باش تخلص كيما حكيت لك على الباش كوتير معناها الصيد الساحلي الواه اليوم انت بوسون بلو مثلا السمك الازرق مربوط ببروفوندور 30 متر مثلا انه تراقبه اقل تنجم تخالفه بالساتيليت كيما البالانسي. لكن احنا اش قلنا؟ قلنا هذو ما نراقبوهم عن بعد كيما احنا تو قاعدين في استديو ونراقبوا عن بعد. كي نراقب عن بعد نخلي فما تولورانس كيما الرادار الالي في وسط الثنيه نخلي تولورانس على الاقل باش انه هامش الهامش الخطا.
1: باي خليني نمشي بيك الصفاقس مراسلنا فتحي بوجناح. حبينا ناخذ معاه اليوم النظره على الاسعار اليوم نتاع الحوت والمنتوجات البحريه في صفاقس. فتحي اهلا وسهلا مرحبا بيك.
6: اهلا بيك وبكل مستمعينا في موزايك فام.
1: تحيه
6: اليوم عايشك اليوم هنا في السوق اللي بيصير تعرف انه بالنسبه للبحاره كان في فتح الراحه البيولوجيه طولت وبيصير ما يتو حلت فيها في ديبي اكتوبر. اليوم دخلوا يعني دخلت السلع وبيصير شنو اللي مركزين عليها اكثر هي التريليا وهي الحوت الصغير كما هكا وهكا علاش نلقاو الاسعار نتاعه اليوم نقصت شويه. كيف نلقاو مثلا بالنسبه للاميله كانت قبل 30 حتى 40 دينار اليوم نلقاوها ب 20 دينار ب 35 وحتى 25 دينار. كيف كيف التريلا اللي في وقت قبل وصلت حتى ال 20 و 30 دينار اليوم من 7000 حتى ال 10000. بالنسبه للكروفيت 8000 حتى ال 20 دينار السوم نتاع اليوم لكن وصلت قبل من 20 حتى ال 40 دينار. وكيف كيف بالنسبه للصبارس اللي نلقاو اسهم بيصير حسب الحجم نتاعها وكل حاجه لكن الاسعار 18 دينار و 20 دينار. بالنسبه للسردينه زاد على 5000 الملو ب 25 27 دينار وقت كان قبل اغلى. بالنسبه للشوابي بنصير مش الوقت نتاعها من نلقاو التو السوم نتاعها على 28 دينار الفار على 20 دينار يعني تقريبا فكره اليوم رخصت الفار نتاع الشوي على مستوى التريليا ولا الميله دي انه البحاره دخلوا يعني دخلوا بعد مده كانوا فيها في الصيد بعد فتره راحه طويله برشا لكن الاسعار هذه اللي نحكيوا عليها تو السوق باب الجبله بسخ يعني كيف نمشوا للابراز معناتك المحلات اللي نلقاو في الطرقات عثنيه وكل هذا اكيد يكون الاسعار اغلى وبيزيد زاد كيف كيف حسب النوعيه كيف نلقاو ثم النوعيات اللي هي مازالت غاليه كي نلقاو كيما مثلا مناني نلقاو فيه اليوم وفي السوق باب الجبلي مازال على 75 دينار
1: 75
6: دينار
2: وسطاء
6: وجده غالي على 38 دينار وبيصير انداس كينا اليوم ناقص شويه هو كان وصل حتى ل 70 دينار اليوم نلقاو يعني انداس المتوسط على 25 واللي أكبر منه بشوية يوصل حتى ال 50 دينار. دونك الحاجة المهمة هو بالنسبة لسوق باب الزبلي في المدة اللي فاتت الحقيقة كان ناقصة فيه برشا الموفمون في العرض شوية علاش لأنه فترة الراحة البيولوجية بالنسبة للزون 3 المنطقة الثالثة تو كيف رزت رخصت لكن شنو اللي دخلوا أكثر البالانسية هي الحوت الصغير كما تريليا ولا حاجة هيك ما اللي دخلوه وهكا اللي طاحت الأسهم نتاعهم شوية بكيلو ميلا.
1: فتحي فما من المواطنين ولا
6: اليوم شفت السوق يعني اليوم الاقبال يعني مقبول ممكن افضل من الايامات اللي فاتت انا ساعات نتعدى من السوق بجيب له كل حاجه اليوم افضل شويه حتى على المستوى العارضين اليوم اكثر مرات كنا نتعدى النقاو يعني السوق بريسك فير اليوم اكثر شويه وكما قلت لك بعد ما رجعوا البالانسيه باش يخدموا اكيد في المده القادمه يتحسن اكثر وسمى في البريود الجايه زاد كيف كيف برشا الحمام برشا حوت ينجم يكون موجود هكا علاش نشوف الاسعار نتاعهم.
1: سؤال اخير فتحي بالنسبه للحوت المربي شنو هي الاسوام؟
6: بالنسبه للورط على 22 دينار والقاروص على 26 دينار
1: 22 و 26 دينار واضح. شكرا لك مشكور برشا مراسلنا في صفاقس فتحي بوجناح مشكور على كل هذه التفاصيل. خليني نبدا منين وفي فتحي سي صالح خليني نمشي للاكواكولتور اللي ربما الحوت المربي اللي نجم يكون بديل رينا تطور في اسعاره في السنوات الاخيره بشكل كبير برشا. اليوم في صفاقس 22 بالنسبه لل قاروس و24 بالنسبه للورقه ولكن في العاصمه راهو نلقاو 26 نلقاو هكا ولا انيس 26 27
5: قاروس حتى 3000 دينار
1: نلقاو اسوام كبيره. علاش كيفاش نفسروا هذا اللي نورمالمون جي باش يعاون وجي باش يرد الحوت اكسيسيبل اكثر
2: هو
1: هكا ولا هذه الفلسفه
2: هو معقول هو بالنسبه ما هوش بديل للحوت
1: لا لا مش بديل مش بديل
2: لكن باش يعاون ماشي ضاهي ضاهي المعنى الحوت اللي موجود والكميات اللي موجوده صحيح هو من الفيرمات تلقاها بال 20 دينار 21 دينار لكنه كتلقاه مثلا اليوم كي يهبط للسوق مش ياخذوا ب 22 دينار بعد قداش يوصل ب 25 ب 26. هذه اللي نحكيوا عليها انه الوسطاء اللي يزيدوا معناها
5: بك. حتى في اما عمي سمحني سي ناهد عامين ثلاث سنين التالي سي صالح الحوت المربي كان ب 13 دينار 11 دينار 14 دينار.
2: شوف احنا
5: معناها في عامين ثلاث سنين
2: هو اللي دوب ثلاثه واربع سنين
1: كلفه الانتاج نفسها
2: كلفه الانتاج زادت كلفه الانتاج راهو زادت معناها كبيره وكبيره جدا.
1: سي صالح جوست باش نفهموا بعضنا بربي كلفة الانتاج بين حوت سوفاج وحوت مربي اعطيني الفرق اعطيني قدامي لدوز ايماج خلي نفهم انا والمستمع يفهم.
2: كلفة لاكواكلتير كلفة تربية الاحياء المائية اللي هي الوراطة والقاروص وغيره وغيره هذه الكلفة نتاعها احنا منين تجي من برا معناها انه باش يوكلوه باش معناها
5: الاعلاف
2: وزاد الارقيات هذيك الحوت هذيك منين كله جينا من برا وانه يتربى في ليكاش وانه يقعد سرتا مومو مثلا وقت حتى يعلف يوميا كان تكلف له شفتوا البحار هذاك واللي ربي في الاكواكلتير تتكلف له كي تتكلف هو بالنسبه لي له عمليه حسابيه قداش انه مش يبيع معناها كاليبراج نتاع 200 غرام نتاع 300 غرام نتاع 500 غرام خاطر كل وحده والنوعيه نتاعها فما مواطن يحب الكعبه 200 غرام وفما مواطن 250 وعندنا الاكسبورت هذا ما شاء الله
1: هو الخليج هذيك النقطه الجايه
5: والكلفه في الحوت البحري
2: كلفه الحوت البحري عندنا غازوال معناها مزوط برشا
5: قداش يمثل
2: راه يمثل 70% راهو
5: 70% من كلفة الحوت مزوط
2: كلفة الحوت راهي مزوط رغم اللي توا معناها نشوفوا في راهو طرنات الحوت فيها سيفونسيون فيها دعم نعبيو فيها احنا برسك مليون و100 معناها طرناته كان انت تشوف انه مثلا شاليتي بولانسي ولا غيره راهو ياكل
5: كونسومسيون معناها يوصل الدعم لحدود 55% في بعض مناطق الانتاج
2: لا مناطق شوف انت عنا قلنا الكلفة 70% اغلبيتها مزود وزيدها ماتريال ديباش اللي مازال الاخر وزيد انه لك اللي في لي ديباش ورا ماتريال الميكانيك وغيره راهو احنا نحكيه على كلفة انتاج راهي 85% راهي تتكلف خمسة اليوم بار اكزامبل البحار يجيب 10 ملايين راهو مش يجيب برد منهم قداش مش يبرد منهم مليون ونص راهي مش حاجه كبيره راهو بالنسبه
5: معناها هامش ربح البحار لا تتعدى 15%
2: ما تعداش 15% راهي هامش ربح البحار راهو سرت مو ساعات خاسر اليوم نلقاو بحاره وقت يخ يعمل شر كان ما يصورش دينار وساعات يصور 400-500-600 مليون ومعناها انت والدخل نتاعو انت والسوق زاد واحنا شنو هو علاش نقولوا احنا سوق اليوم نلقاو اليوم برودوي غالي شويه وغدوه يطيح ما هو من الموفي طوم الوقت ومن كذا اليوم راهو قداش يخدم قداش يخدم في العام احنا عندنا 360 يوم يخدم زون 3 بار اكزومبل تخدم 180 يوم
5: معناها اشتر العام البحر مرتاح وفما مشاكل تاع
2: نو موفي طوم يصلح يريق الماتيريال قاعد له في البحر مشاكل
1: هوني ما فما صندوق انيس
5: وهذا اللي حبيت نسال عليه صالح اللي هو الراحه البيولوجيه اللي تو كان يتحكى عليها برشا وفما صندوق راحه بيولوجيه رينا نحن بلغات في وقت سابق حتى من اتحاد الفلاحين ساعات هو فما ريتار في الخلاص أو فما مشاكل في خلاص البحارة هو الصندوق قاعد يصير اقتطاعات على البحارة الكل في كامل أنحاء الجمهورية لكن هو يعوف إلى منطقة معينة
1: أعطينا السؤال
2: هو الراحة البيولوجية من 2009 مشيت للمنطقة عدد ثلاثة اللي هي من الشابة حتى الكتف
5: هما اللي يتم التعويف لهم البحارة
2: اللي ما راكب الصيد بالجر كان البالانسيات للي شنو للي عنده بار اكزامبل 160 يوم عمل كامل واللي عنده البحار اللي خادم اكثر من 100 يوم من 180 يوم بعد تنقحت ولات 140 يوم وبعد من 160 يوم بحكم الموفيتون غيره كانت اول ما بدات الراحه البيولوجيه قداش كانوا بحار كان قداش كانوا المركب 180 مركب 190 مركب معناها يقفوا على النشاط
1: هذوما اللي مشمولين بالصندوق هذوما
2: مشمولين بالراحه البيولوجيه
1: اليوم قداش
2: اليوم مثلا بار اكزومبل السنه اللي تعدى هذا 60 مركب 61 مركب 61 مركب
5: معناها فما نقص كبير او شيء
2: نقص كبير علاش النقص الكبير اليوم وقت اللي انت وزاره تربطوا بايامات عمل وتقول له راه انت معناها ما خدمتش الايامات الكافيه ما عندكش حق باش تخدم ولا الهدف شنو ولا احنا ولينا هدف وزارة الفلاحة للأسف هنا نشوفوه اللي نقوله الهدف انتحها هي شمش تبرد من هيك الصندوق هذاك
5: شمش تخلي من الصندوق فلوسه تمجم تمشي للأمور واحد أخرى المصاريف
2: واحد أخرى. احنا من اليوم من 2009 ليومين هذا من اليوم باري اكزامبل نعطي
5: حال فلاحين مش عضو في تركيب الصندوق
2: ما هوش عضو. انت اليوم باري اكزامبل 2025 خلينا نفهم الرأي العام صدرنا بقيمة 878 مليون دينار صدرنا الدو بورسون تاعهم قداش هذو هذوما 17 مليار ونص بريسك حساب والاسواق الداخليه اللي نحكيوا عليهم في المرشيات كما وجناح اللي قلق
5: اقتطاعات
2: 1% نقولوا في حدود 6-7 مليون دينار 5 مليون دينار
5: معنا 25 مليون دينار
2: عندك 25 مليون دينار زد على ذلك اليوم من الطن الاحمر مرابيح الطن الاحمر 40% وين ماشيين من مرابيح الطن الاحمر للصندوق الرحالي البيولوجيه
5: قداش يعوف في العام
2: ما نعرفوش قداش زيد بار اكزومبل من الطن الاحمر اقتطاع كيما عملناه معناها 2025 اقتطاع 3640 في الكيلوغرام اللي عندك 3500 كيلو ارى قداش فلوس اليوم قداش صرفنا لهم احنا الرحالة البيولوجية 3 مليون دينار ما اقل من 3 مليون دينار
5: معناه ينجم يكون يدخل هذا على الاقل 30 مليون دينار يصرف 10%
2: يقعدوا يستناوا اليوم من هذا القسط الثاني من الرحالة البيولوجية لتو متمتعوا به كل 61 مركب لتو يستناوا فيه
7: وانت حكيت على التصدير خاطر مازالوا عنا دقيقة ونص تقريبا حمسك على زوز سؤالات تصدير اليوم شنو المنتوجات الساعة اللي نصدروها ويتسائل المواطن يقول لك علاش ما يكونش التصدير حل بالنسبة للبحار اليوم التونسي
2: اليوم احنا عنا مؤسسات تصديرية هي اللي تاخو من عند البحارة كي الكراب بلو معناها الحوت
5: قشريات
2: الاغلبيه وشنو كروفيت وقرنيت وشوابي هذوما اللي والحوت شويه شويه اللي نصدروا فيه فري فرشك كيما لاكوالكلتير زاد نصدروا فيها بكاليبر كبير اليوم للاسف هنا في بار اكزومبل السنه كروفيت روش نلقاو روحنا وقفنا على تصدير الكروفيت روش علاش شنو السبب ما عندناش حتى علم يقول لك راهو اتفاقيه بين كوميتي اوروبيا وتونس اللي هي وزارة الفلاحة اللي هي راهو قالنا ست عطين

0: وضعية الموانئ والبنية التحتية خطر مهم جدا، وحكي عليه هيثم قبيلة للصيد في الروبورتاج حكيت عليها أنت. اليوم وين الإشكال في علاقة باللبرات متاعنا؟
1: احنا كنا قلنا الوضعية المينائية، اليوم الوضعية المينائية فما 2% 2% اقتطاعات من عند البحار من البريت، معناها شفتوا أنت بحار
2: من المداخيل
1: من البريت. اليوم خرجت أنا فلوكة بمليون يخوى، جبت مليون ولا مليون ونص يخوى على المليون ونص، معناها من الفلوس كامل. اليوم 2% وما شاء الله نعرفه اللي الصندوق فيه على الأقل أكثر من 50 مليار وتو انتهت وكالة تجهيزات مواني الصيد البحري، لكن التدخلات لازم في الانترفونسيون في المواني المستعجلة والخاصة، لكن ما لو رزمه اليوم للأسف حتى رئيس
2: متردية
1: حتى نشوفه متردة، حتى رئيس مدير عام عنا تو أكثر من 3 سنوات ما فماش وكالة المواني
2: على البلاد ما فيهاش إطارات باش يتم تعيين رئيس مدير عام،
1: ما نعرفوش رغم اللي عنا الكفاءات وعنا من رجال الدولة
2: تبارك الله موجودين.
1: مجلس إدارة موجود، مجلس إدارة، لكن ديما بتفويض بتفويض بتفويض. اليوم للأسف شوف فما برشا نقائص وفما برشا إخلالات، وهذا الكل علاش هذا الخطر ما نجي ونلقاو سلطة الأشراف مالورزمون تخدم وحدها وما فماش معناها ماهيش مادة يديها للمهنيين للناس هذية باش أنها تطور وتحسن القطاع هذا وتعاود تخليه يقف على سقيه.
0: شكرا لك، شكرا لك.
2: فقط الأخبار لي معلومة وأنا مساج البحارة كي يوصل للتقاعد قديش يخرج تقاعد البحار بعد ما يخدم 30 35 عام 220 دينار
1: 240
2: 220 دينار تقاعد البحار بعد 35 عام.
1: زاد كيف كيف احنا ما حكيناش عليه، زاد منظومه الضمان الاجتماعي ماله رزمه
0: نرجعوا له نرجعوا له علاش قلنا يلزم اعاده هيكله
1: كامله. قطاع الصيد البحري تحب له مش نص ساعه، تحب له ساعات
0: طبعا. ونوعدكم نوعدك نرجعوا له على امتداد الموسم. شكرا لك
1: السيد
0: صالح هديدر نائب رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري، شكرا لك انيس خربيش،
2: شكرا
0: شكرا لسليم، شكرا نضال، شكرا لضياء أيضا اللي كان حاضر معنا. خولة بعد شوية جيكم في أخبار ماضي ساعتين، ثم فهمي في سبور إكسبريس، ثم أمينة في فوروم. نقولكم نتقابلوا فوروم سبور، عفوا اليوم فوروم سبور مع كل فريق الرياضة. نقولكم موعدنا غدوة في ميدي ماغ إن شاء الله مع نوفل الورتيني في لمان. شيء طيبة، باي باي.
3: أجو ماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام. السهرية على موزايك هي بنت الاف ام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت الاف ام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعاده، تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليله ربحين.
4: اي اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. انطلاق معرض التشغيل في دورته السادسة بمقر منظمة الأعراف، من المنتظر أن يستقبل ما بين 12,000 و 13,000 زائر بحضور عدة شركات ترغب في الانتداب، من بينها بنوك ومساحات وشركات تكنولوجيا وغيرها. ووفق ماهر بن سالم منظم المعرض، فإنه من المرتقب أن تفضي هذه الدورة إلى ما بين 800 و 1000 عملية انتداب، مشيرا إلى أن هذه الدورة تركز على موضوع الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي.
1: الفكرة شنية العامة، سنحطوا شركات عندهم برامج انتداب على 3 أو 6 شهور الجايين، شركات من سكتورات الكل، تلقاها فما بنوك، فما سنتر دابيل، فما شركات اندستري في الميكانيك ولا في الاجرو اليمونتير، جروبات توانسة كبار، بنوك، مصحات، سنتر دابيل، شركات مثلا تاع كيما تاع ليجونسي موبيليير، شركات في الريتيل، هذم كلهم موجودين. مهمتهم هم عايشين دي عباد ستاف كامل يقبلوا شباب اللي هما قاعدين يلوجوا على فرصتهم الاولى. حسب الحسابات نتاعنا احنا نجيبوا بين تقريبا 12-13 ألف فيزيتور في نهارين هذوما في التشيكا، وان شاء الله نقولوا كان كل شركه عندها في برنامجها بين 25-30 انتداب بريفو، نصوروا نجموا نوصلوا 1000 بين 800 و1000 انتداب.
0: دوليا، التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع يحث العاملين في منشآت النفط السعودية على تجنب المواقع التي تعتبرها الجماعة أهدافا، ويجدد تحذيره بشأن هجمات تستهدف المطارات وشركات الطيران. تلاميذ المدارس الثانوية في مختلف أنحاء فرنسا يواصلون اليوم الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد منذ أيام. ورابطات تلاميذ الثانويات يدعون إلى التعبئة مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات طلبة الجامعات إليها، مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام. وفي خطاب متلفز مساء الأمس الأربعاء، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لكورنو بوضع خطة للتعامل مع الأزمة بحلول نهاية شهر أكتوبر الجاري. الجهة المانحة لجائزة نوبل تعلن فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب للعام 2026، تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. وتبلغ قيمة الجائزة 1.2 مليون دولار، والفائزة تبلغ من العمر 76 عاما، ولدت في تورونتو بكندا وتحمل الجنسية الأيزلندية أيضا. نهاية الموجز خدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.

0: بونس.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيدات اللي يلعب اليوم مع 7 نتاع العشاء في ذهاب الدور الثاني من التصفية الافريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. منتخب السيدات يلعب اليوم ضد السنغال والدخول باش يكون مجاني للجماهير. في المقابل نذكر تلعب في ملعب حمد العقربي في رادس مع 7 نتاع العشاء. أملنا في منتخب السيدات على الأقل بما أنه فشل ذريع وتأخر كبير لمنتخب الذكور. لاعبي النادي الافريقي سافروا اليوم العشاء بالطياره الجربوي باش يكملوا تحضيراتهم مواجهه اتحاد بنغردين نهار السبت لحساب الجوله الخامسه من البطوله. الملاعبيه الكل على ذمه الاطار الفني للنادي الافريقي باستثناء صادق قديده اللي يغيب للاصابه. نهار السبت زادا يتلعب اول ديربي ما بين تقدم ساقيت الدير والنادي الصفاقسي وساساس باش يغيب عليه جمال موتيابا اللي مازال ما رجعش لتونس. مؤمن الرحمن وهشام بكار المصابين مقابل عوده تري محمد رابلسي وايمانويل اوغبول اللي كانوا مصابين وكذلك عوده حسام ادو اللي كان غايب للعقوبه. نذكر بالبرنامج الكامل الجولة الخامسة من البطولة نهار السبت ويكلو ترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري تقدم ساقط الدير نادي صفاقسي واتحاد بنغردين يواجه النادي الافريقي. نهار الأحد دفعة ثانية شبيبة العمران ضد مستقبل مرسى نجم الساحلي ضد نادي حمام لمف نجم المتلوي ضد الملعب التونسي وترجي جرجيس يواجه أمل حمام سوسة. المقابلات الكل يتلعبوا مع ماضي ساعتين ونص. المحكمة الرياضية الدولية التاس بدأت اليوم جلسات الاستماع في الطعن لاتحاد السنغال لكرة القدم ضد قرار الكاف بهزم السنغال جزائيا في نهائي الكان ضد المنتخب المغربي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. خليكم مع اسكندر إبراهيم وكامل فريق فورم سبور.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اريدو طور عالمك. موزايكا فام لا غا.

0: Forum Sport. Forum Sport. Kounia Khamis, Belmadi Sardine, Lella Bantarachia, Skander Ibrahim.
1: ساعتين 11 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم معنا في فورم سبور. أنا موزايكا فيم من توا حتى الأربعاء متاع العشاء. نسلم عليكم وين ما كنتم. نشكركم ديما على الاهتمام, نشكركم ديما على الوفاء والمتابعة. تحية الهادي اليوم على مستوى الإخراج الرقمي, مرحبا هدهد, مرحبا زاد بسيزي, سيزي موجود على مستوى الإخراج الإذاعي. الفريق اللي معنا في البلاتو نبدأ بأحمد عدالة صحفي البرنامج ومولى البرنامج كما كان يحكي وكان أكد في الأسبوع الفارط. مرحبا يا سي أحمد.
2: مانيش مولى البرنامج, أنا صحفي البرنامج وساعات نجيب ساعات ليرة.
1: به مرحبا بسي نادر داود موجود معنا زاد صحي, فرحنا نورنا, مرحبا.
3: الله ينور ذاتك خويا, مرحبا بيك سكندر, تحية ليك, تحية لأسامة أحمد لو خيال معنا الكل. وحبيت تحية من خلال برنامجنا اليوم وعيد ميلاد سعيد للحيدر الشتاني. البارح ما كنتش معاه
1: اليوم عيد ميلاده هو؟
3: لا البارح
1: أنا
3: بالتأخير, يعني البارح ما كنتش
1: نعاودوله عطينا وحيدر
3: كما حبينا نقول له عيد ميلاد سعيد. إن شاء الله ربي يفضله لعائلته ويحفظ له نجاته ويشده بالصحة. ان شاء الله كل عام وحي بألف خير
1: يخويا, كل عام وحي بخير. حيدر عمل 26 سنه البارح, اليوم 26 سنه ونهار, لكن ان شاء الله ربي بطول العمر وان شاء الله قد الصحه قد العمر, ان شاء الله ربي يفضله للوديت ولعائلته كما كنت تحكي يا نادر ويفضلهم لي. مرحبا يا سي اسامه السلام, الفرحه الكبيره بك انت اليوم تواجدك اليوم في فورم نورنا اول مره ذلك في الموسم. مليان رجعت نخدم على الاقل موجود معنا في فورم سبورت.
4: مرحبا,
1: وهذه حاجه شرف عظيم بيان سور, من نجم يكون كان شرف عظيم.
4: مرحبا مرحبا بيك اسكندر, مرحبا بالولاد وبالمستمعين وبالمشاهدين. وتوين عقلتك عندي ساعة أنا وياك ما عقلتكش مليح, توين عقلتك
1: خاطر أنت بدلت اليونيت.
4: أي وأنت بيدك بدلت اللوك
1: والبوست البروفيل وليت كشف نورمال, عندك متعرف عليك تكتشفني بشوية بشوية.
4: أنا بدلت حاجتين, أنت بدلت بكل صدقني بقاك الاسم
1: وأنا غيب برشا. الحمد لله
4: الحمد لله
1: أخويا, مرحبا وشرف بفضلك, مرحبا بيك زاد كيف أسامة, مرحبا بكم الناس كلها ونسلم عليكم الكل وين ما كنتوا تفرجوا فينا ديما على السبور باي موزايك ولا موزايك فام لباج تاعنا اللايف على فيسبوك ولا زاد اللايف على قناتنا على يوتيوب كالعادة. انتم موجودين وتابعوا معنا طوال الساعتين دوما مباشرة من استوديوهاتنا المركزية, تكونوا موجودين حتى الأربعاء متاع العشاء. انا برشا ما نحكيو, انا برشا حكايات, انا برشا دوسيات نمشي فيهم. وضيفنا كالعادة في فورم سبور, ضيفنا في ساعتنا الثانية اليوم شكون؟ المدرب الوطني ومدرب كانت عنده تجارب مع فرق تونسية كيما نادي حملل في النجم الساحلي, الترجي الرياضي التونسي, الملعب التونسي, عمار السويح. عمار السويح يشرفنا ان شاء الله في ساعتنا الثانيه يكون ضيفنا في الجيست ان شاء الله في الساعه الثانيه من فورم سبورت. في الساعه الاولى باش نحكيوا على الترانيات نتاعنا, وقت اللي يقول حسين جنيح انه فما امكانيه علاش لا ما نعملوش كوب دافريك مع الجيران. اسكو عندنا ملاعب اليوم حاضره ولا هذا اكيد ماهيش حاضر, لكن شنو ينجم يخليها مؤهله؟ عملنا دوره مع مراسلينا في بعض الملاعب في تونس نفهموا شنو هي حالتنا وشنو هي النقائص اللي نجم نوفروها باش نغدوا في الايمات نقول له اوكي ها عندنا ملاعب نجم نعملوا بهم كوب دافريك. زاد باش نسمعوا انتم زاد اسئلتكم للكيب الكل, الاحمد النادر الاسامه على 23513000 على الواتساب, تبعثونا الاسئله بصفه مباشره, اسئله اللي تحبوها, اسئله اللي تحبوا زي ما في اطار المعقول هكا. لا يعطيك الصحه زيد. هاي يا سيدي خلينا نبداو, خلينا نبداو نبداو بانطلاقه البطوله. عنا ما نحكيو على انطلاقه البطوله, عنا اسئله على انطلاقه البطوله قبل ايامات ورجع او نقول رجوع البطوله ما عادش انطلاقه بعد اربع جولات, عملنا توقف دولي سور ميزور. يا سيدي سور ميزور كالعاده, اسامه انت التلميذ اللي التحقت بينا مؤخرا بدات الكلاس, دونك نعطيك شنو سور ميزور, نعطيك الجمله وانتم على شكون تركبوه, شوف على شكون تنطبق. قلنا العوده البطوله تخلينا نحكيو على ونطرحوا بعض الاسئله اليوم قداش قعدنا نهارين كيك احمد ونرجعوا السبت واحد معناها شنو البرنامج اللي فما بالنسبه
2: للجوله هذيا. الجوله القديمه من
1: 5
2: السادس اليوم, دونك الجوله الخامسه بالنسبه للبطوله الرابطة المحترفة الأولى, فيها تتلعب على زوج دفعات بطبيعة. نهار السبت الترجي الرياضي التونسي أولمبي البيجي, توقيت جديد ساعة المباريات نورمالمون مساعتين ونص, مذكرش كان كملنا مساعتين ونص قبل تريف انترناسيونال. دونك الترجي الرياضي التونسي أولمبي البيجي دون حضور جمهور, ما أنه الترجي الرياضي التونسي معاقب. نادي الرياضي بنزرت الاتحاد الرياضي مناسيري, تقدم ساقية الدير نادي الرياضي الصفاقسي, أول دربي في تاريخ تقدم ساقية الدير مع السي اس اس في طيب المهيري. الاتحاد الرياضي بن قردان نادي الإفريقي, هذوما نهار السبت. نهار الأحد شباب الرياضية بالعمران تلعب ضد مستقبل مرسى, النجم الساحلي نادي الرياضي بحملنف. النجم الرياضي بالمتلاوي يستقبل ملعب التوسي وترجي الجيجيس يواجه الأمل الرياضي بحمل سوسة.
1: احنا قديش عملنا في التراب انترناسيونال تقريبا جمعتين كيكا وشوية قولوا ثلاثة جمعات احنا الكل في الكل. السؤال اللي كنتي وسام بعد نادر واحمد كل واحد يسمي لي ايكيب اذا كان كلكم يعني متفقين على اسم واحد هذا كان موضوع واحد اخر. فريق استغل كما يلزم فترة التوقف الدولي. الجملة هذه على شكون تنطبق حسب متابعتك للتحضيرات الاخيرة؟
4: شوف عديد الفرق الحقيقة من نجمش نلخصها في فريق واحد. نجم نقول لك مثلا
1: واحد
4: نجم نقول لك انا مثلا ترجي رياضي. علاش؟ على خاطر مثلا العودة كانت متاع اكزامبل البلايلي اللي ما كانش في التحضيرات اول موسم كيف كيف ريبيرو يعني عدة لاعبين حارس المرمى كيف كيف بشير بن سعيد اللي حس بهكا اللي زيكو اللي كونه رجع للفورمة متاعه يعني عدة اسباب. النادي الافريقي كيف كيف حاضر مليح مثلا لعب ماتش اللي خلينا نقوله شبه شوية المباراة متاع تشامبيونز ليج اللي حضر بها يعني عدة فرق الحقيقة من نجم مش لخصاء في فريق واحد. لكن وهذه حاجة ممتازة حاجة ممتازة اللي كونه ولت عنا العقلية متاع الفرق اللي تحاول تخدم وقت اللي كده ديبار مثلا سافابار رغم اللي أنا ضد وذي ديما نقولها اسكندر اللي كونه في بطولتنا مالغزمان اللي كونه النجم ونقيمه على مباراة ولا زوز ولا ثلاثة يعني في أول موسم ونقيله مدربين في أول موسم وهذا مش معقول. هاي جات فرصة للمدربين كل باش على الأقل يعاودوا نجمه يخدموا واللي مش حاضر مثلا اللاعب اللي مش حاضر يحضر والمدرب اللي ما قعدش برشا حتى
1: ما تفكريش السؤال هذا خاطر عندي سؤال في السونس هذاك. نتعدى سؤال آخر ولا متحب أن نتكملوا في نفس السونس؟ عندكم أسامي تاع فرق تشوفوا أنه استغلت كما يلزم فترة التوقف الدولي وإلا اللي نتعدى السؤال اللي بعده نادر؟
3: لا هو من يعني من الضروري ومن واجب الأندية اللي تستغل فترة التوقف الدولي.
1: فمش كون ما استغلش يا سيدي ما حسيته هكا ما
3: ثم مثلا كي نسمع المشاكل نتاع نجم نتلوي المشاكل المادية يعني الأكيد أنه ما استغلهاش رياضيا لأنه يؤثر على بعض كي يبدأ الأمور المادية مثل ما إيش اللاعبية مش خالصين الشكاوي بالنادي فهمت وهنا نداء لخيان الكل يعني ارحموا هذا الفريق لو المتلوي فريق عريق يلزم تكاتف كل الجهود من أجل أنه تقعد دائما منارة المتلوي دائما في العلالي لأنه الفريق قاعد يقدم في أداء ممتاز في منطقة كيف المتلوي عندها سنوات المتلوي في ضبط المحترفة الأولى ومثال في العمل والانضباط والفت انتباهي أنا توهك على المتلوي حركة اللي قادوها العمال متاع الشركة فوسفات قفص عليها ما أعتقد أنهم قالوا معليش اقتطعونا مبلغ معين من رواتب الشهرية متاعنا يمشي مباشرة لدعم
1: فريق الجهاد
3: ونجم المتلوي يعني حركة كفاية يعني تدل على انتماء وتعلق ويعني الجذور متواصلة بين المواطن بين العامل وبين الفريق يعني دول الفريق هكذا يمثل العمال يمثل الناس الكاتحين وبالتالي نداء هكذا بس جيت راهو على الطاير والله لا فكرت
1: نحكي
3: على المتلوي لكن دائما احنا في اعتقادنا وفي عدة بلدان اخرى انه كان الفيفا دي فترة راحة مثل مش ماتشوات او فهمت وهي بالعكس هي وقت المدربين يخدموا يجربوا خطط تكتيكية يغيروا في مراكز اللاعبين لانه بعض الاحيان المباريات ما تخليكش تبدل مثلا نبيل كوكي نعطي مثل كان بعد اصابه بكار المباريات متتاليه فهمت كان يحق كان ناوي ان يفكر حتى تغيير رسم التكتيك كان يحب يعطي فرصه للاعب بن علي مثلا محور الدفاع قاعد ينتظر لانه يلعب اربعه وحد ومشاركه افريقيه ما لقاش الوقت تو حاليا نجم المدرب يستغل الفرصه هذه باش يرجع اللاعبين على نفس الجاهزيه البدنيه يجرب خطه تكتيكيه يبدل مركز لاعب بلاعب حتى يكون جاهز. لكن لفت انتباهي الاصابات حاجه اخرى لفت انتباهي الاصابات اللي هي نقولوا سلامات ان شاء الله الصحراوي
1: اكثر متقاطعه ان شاء الله
3: للاسف يعني بعد التنقل ما بتاعه للترجي كنا ننتظر التالق وانه يبرز انه يقدم موسم استثنائي واللي مالها العوده للمنتخب جات إصابة للأسف مع بن علي مع قديدة في المنتخب رجع مصاب وغياب مؤثر مؤمن الرحماني مازال منتدب جديد مازال كي رجع من إصابة أولى كيف كيف إصابة هذه تقريبا زادت 3 شهور ما كانش محظوظ للنادي الصفاقسي وغيرها وبالتالي إن شاء الله نتمنى وعودة تكون طيبه لكل جل الفرق ونشاهدوا مستوى افضل من الاربع جولات الاولى.
1: اعطيني ملاعبي الجمله اش تقول احمد، ملاعبي غاب الاربع جولات الاولى كسوى الروند مونتي وما كانش في المستوى ولا كان غايب تماما ما كانش موجود في حسابات المدربين، منتظر تشوفه في الجولات الجايه يستفيق ويعطي مردود خير وممكن ازدعاءه اكثر الفريق نتاعو. ملاعبي هكا تشوف عنده الكامباك نتاعو من خلال المقابلات الجايه والعوده للبطوله.
2: الكامباك نتاعهم منتظر الزوز هو خاطر ما لعبوش، كانوا الاول كان مصاب والثاني ما ماش بريباراسيون كما يلزم. الاولاني نور الدين فرحاتي باش يرجع لشباك حراس شباك الملعب التونسي بنسبه 90% ديما الشوا عند لونترونور، ولانه عاطف الدخيلي قبل بلاء الحسن، دونك نستنى في عوده نور الدين فرحاتي. كيف كيف بشير بن سعيد اللي البريباراسيون نتاعو الاولانيه اسكو شوا منه هو ما كانتش باهيه ولا الظروف خلاته البريباراسيون تكون خايبه، لانه كان ثمانيه في الاستغناء عليه وعلى خدماته
1: حتى بعض الاصابات
2: والاصابه عمناه وكمل بها السيزون الاصابه هذيك. دونك نتصور هذوما هما الزوز ملاعبيه اللي يمكن الجولات القادمه هما اللي نستنى في الكامباك نتاعهم
1: باش يظهروا من خلال العوده للبطوله. شوف تعطيني اسم غير ديفلوبمون خاطر لازم نربح الوقت. عندك
3: لا نعطيك فقط باك تعليق على بشير بن سعيد. راهو بشير بن سعيد راهو حارس منتخب، راهو حارس خبره، راهو غير احنا الذاكره نتاعنا قصيره. الناس الكل في الموسم الفات تغنى بشير بن سعيد في مباراه الاهلي، من بعد تودا نكون ما لقواش. راهو بشير بن سعيد اخذ مقابله مع المنتخب ضد نبيله 9 جوان و5 جوان غير نبيله وغير الاستوائيه. راهو اخذ مباراه 26 افريل اوكي جات اصابه وقتها خفيفه، لكن بعد ما لقيناش موجود. يعني انا تفاجات قيت منتصر الصيد معوض لي مميش في وجود بشير بن سعيد. اذا كان
2: لانه النوادي تاع نعطيك معلومه صغيره نادر سامحني قصيت عليك، لانه في البريباراسيون الاولانيه حتى كي تسال ستاف الترجي تقول له مثلا بشير بن سعيد بيقول لك البريباراسيون الاولانيه ما كانتش في المستوى، هو بيدو ما كانش راضي على فتره التحضيرات الاولى قبل الموسم.
3: فتره التحضيرات هو مع الفريق ولا
2: اي ما كانش في هو بيدو ماهوش حاضر، ينجم يكون ماهوش حاضر
3: في شنو مش حاضر يودي عمل تحضيرات ما داو مش مصاب، فهمت؟ هذاك يولي تقييم فني من المدرب الحارس والمدرب الاول الاخير او القرار المدرب الاول.
1: راهو الامور الصحيه كانت ممكن هي العائق اللي خليته كل مره
2: فما
3: مثلا معلوم على هذا
1: تسكي تكنيك واحد وغيره
2: من بعد الاصابه خليته بريباراسيون مش كيما يحبها هو
1: من الاول. من بعد سي بون بعد
3: انت كترجي ولا
1: نادي وجبت منتصر الصيد انت ملاعب جديد ما فما تبعته مش حاجه داخليه يقول لك الكلاسمون يكون داخل. ما نصورش انه فما مدرب في العالم يخرج يقول ما عندي واحد اثنين ثلاثه هذه الكلاسمون نتاعي بور لو بعد في الاخر.
3: لكن
1: العوده نتاعو هي اليوم تنجم تكون معناها شوف زاد فما حاجه اخرى باللي عندنا احنا زاد جماهير صعيبه. بعد ماتش الاهلي كان احسن جول في العالم بشير بن سعيد بعد الغلطه اللي عملها مع ماميلودي سان داونز في جنوب افريقيا، ولا سامحوني في الكلمه اخي بملاعب اخي بجول في العالم. دونك ساعات رانا احنا من الاكستريم للاكستريم نمشي، وهذا ما يؤثر ساعات حتى على المردود نتاع اللاعبين.
3: ولا نلقى لاعب السنه الفاتت عمل 34 مباراه منهم 21 مباراة بدون قبول أهداف. ما تجمش تقنعني أن يجي حارس ليست له الخبرة الكافية واللعب في الفرق الكبرى ياخو مكان الحارس الأول. لو بن سعيد كمل الموسم الحارس الأول ده
1: فما حقيقة نتاع ميدان وتمارين احنا نجهلوها زاد باش ما نخلي ناخذوا نعطيو حق الحارس
2: اللي جاي في الاخر
1: مميش حق الموجودين
3: دائما مميش.
1: الله اعلم على التمارين والله اعلم على التحضيرات والله اعلم شنو هي الرؤية نتاع الاطار الفني
3: اللي معلش قلت لك النوادي نتاعنا مطالبين باش يعطيونا على الاقل كي تبدا ثم اصابات او ثم حاجات باش احنا التقييم نتاعنا ما يكونش على استنتاجات ولا يكون على حاجات غلطه. لانه كي تقول انت فلان مصاب ولا معاقب ولا عنده انا ما نحكيش عليه فنيا
1: نسمعوا سمعنا به اللي صار نتاع اخر العام وغيره. انا في بالنبي وقت مصاب
3: يا سيدي ان شاء الله لاباس
1: ان شاء الله لاباس اهم حاجه
3: ان شاء الله بسعيد تو يكون موجود
1: تو غير ما ديفلوبمون اسم مدربين ولا مدرب
3: لا ملاعبين ما عطيناش احنا الخضراوي
1: لا بجاه ربي والله العاد قل لي
3: خضراوي
1: اسمع من غير ديفلوبمون
3: خضراوي
1: به اوكي زدنا اسم يا اخي معنا خضراوي
3: استنى من الاستفاقه الكثير
1: به
3: يعني القدرات تاع اللاعب هذا تخول له انه يعطي اضافه افضل من هذا
1: تستنى منه
3: لما نشوف المنتخب ما فيه حتى جناح من البطوله التونسيه يعني واللي موجودين تو مثلا كما هذا كقيمه المردود معهم انه تو المردود ما عاطي شيء الخضراوي لكن المشكله الخضراوي مهاراته ماهيش قاعده تتماشى مع عطائه
1: دونك نستنى وانت تستنى انه الاستفاقه منتظره بالنسبه للخضراوي من انطلاقه من الجوله الجايه. تحب تكمل ملاعبي اسم ملاعبي مدرب مدرب اللي ممكن التريب هذه جاته في الصالح باش يراجع روحه وتكون اخر فرصه اليوم قبل ما الله لا يقدر عليه كان توصل نتائج في انحدار فانه نجم يكون الاقاله في انتظار. وشكون المدرب تقول رد بالك؟
4: لازمني نقول على الاقل جمله قبل ما نقول الاسم خاطر هو صديق هو كومبيتون هو خدام هو الى في سي بروف في ان غران كلوب اللي هو شامو في حمام النيل
1: شمس الدين ذويدي.
4: شمس الدين ذويدي علاش قلت الكلام هذا باش ما ياخذوهوش بالادخما راه شمس الدين ذويدي نعرفوا السيتوياسيون تاع حمام النيل فاول الموسم وما فما ما جابولوش يعني لي كونديسيون اللي تحط فيها اوكي بمحبه في جمعيته وكذا الى في دي ساكريفيس لكن الكاليتي نتاع اللاعبين في حمام النيل في الحقيقه يعني صعيب برشا باش تنجم تنجح سورتو اول موسم يلزم برشا وقت معاهم وبرشا خدمه وان شاء الله وان شاء الله في ديسمبر على الاقل يزيدوا يدعموا الفريق. لكن ما نحبش نقول راه رد بالك شمس الدين لكن حسب رايي انا اكثر واحد محطوط في سيتوياسيون
1: صعيبه
4: ما مش ذنبه هو.
1: احمد اسم تاع مدرب كيف السيتوياسيون هذه شمس الدين
2: ذويدي؟ النادي حمل نفتو عنده مشكله
1: النادي نكمل معك في
3: رغم انه حمل نف يعني الاداره نتاعها تكلمت وصرحت انا عندها الثقه فيه وانه تعرف انه مشاكل هي حمل نف حاليا ما هيش سبب نتاعها مدرب وهذه كلمه زي ما نقولوها في كل المسؤولين الموسم هذا لانه لاول مره من 69 سنه ما صارش تغييرات في الاربع جولات الاولى خصوصا استغناء عن خدمه المدربين لانه نعرفوا بعد مفات الجوله جاتنا المعطيات نتاع ديك الكام غادر تعلم ويبي هو نفس الشيء الذي غادر
1: ومدرب ترجي رجيز هذا كيف
2: الاتفاق كان بداية الموسم هذا
3: كيف كيف لكن بعد أربع جولات لما تختتموها بعد في أثناء الواح في أثناء الأيام الفدي وجات الإقالات وبالتالي الأندية التونسية كان المسؤولين فهموا أنه لما ما توفرش الرصيد البشري الكافي وما تعملش تحضيرات كافية ما تجيش تحكم على المدرب في أربع خمس جولات لكن يبقاوا المدربين الكل في تونس فوق صفيح الساخن نجم مباراة اثنين يلقى روحه فليش تولى الباب وكيف قدر المدربين الكل والمدربين يعرفوه وهذا ما ينقص حد شيء ونداء كلمة للمدربين كما يكلمك رئيس نادي يقولك تفضل عنا الثقة فيك بجيتات مسك الفريق كما يقولك السلام عليكم لا تبحث على أسباب أو على تبريرات قل ربي وجهك الخير والسلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته. هاي يقول لي بتكمل حاجة عندك حاجة بتقولها
2: وفيه سؤالين كنتش تسعى على فريق كان يزم ويستغل
1: مسيلش ما نحيتها الكستيوم
2: خطر عندي اسم فريق
1: أشكول في الفريق
2: بيجل رياضي بحمام سوسة
1: بيجل لما رياضي حمام سوسة
2: خطر ثلاثة تروى ديفيت بالنسبة لأمل رياضي بحمام سوسة بورتون كثامة ماتش والاثنين كان فيه مردود بي الفرق هذوما أولمبي البيجي أمل الرياضي بحمام سوسة مش نقول فرصة الأخيرة أما يلزمهم توا يستفيقوا سينو شوف السيزون على
3: بيجي تعرف علاش
1: صحالي كان
3: نصيف البيوي جاء قبل أسبوع من انطلاق يعني كان لسعد معمد وانسحب وجاء البيوي يلقى رصيد بشري لا اختاره لا عنده علاقة به والظاهر من تصريحاته أكد أنه ما هوش مقتنع بنسبة كبيرة حتى من رصيد البشري ولا من الانتدابات وبالتالي قاعد يخدم توا باش يحاول يصح يتأهلوش المنتدبين مش يخدم الأكيد أنه حتى بلاعبين ما هوش رصيد بشري مقتنع به وما اختاروش حتى الجانفي إن شاء الله يكمل الجانفي نصيب
1: به. عندك فريق آخر فهمني وسمعتك صح بارك الله فيك. سور مزور كانت على انطلاق البطولة عودة البطولة قبل أربع أيام ونقوله من قديش أربع أيام نقول نهارين كهو سبت وحد نك حابين نعملوا هكا دورة صغيرة قبل ما نشوف إن شاء الله إن شاء الله تكون عودة ميمونة إن شاء الله يا ربي نشوف كورة إن شاء الله نشوف الأجواء اللي نحبوا نشوفوها في كرة القدم التونسية وتتطور فيها كل الفرق إن شاء الله بارابور للمرحلة الأولى كان في أربع جولات. سور ميزور فات على روحه نبدأ شوي آخر مع صلاح الدين الساكوحي في ربريز
0: فورم سبور كلها رميز بالمريس عدين للعبة الترشية
1: ده. خلنا نسلم عليه قبل ما نبدأ الانديكاتيف. مرحبا يا أخوي.
2: مرحبا بيك اسكندر. مرحبا بوسامة بن نادر بالإكيب الكل نسلم عليكم ونسلم زادة على اللي تبعوا فينا في اللونتين وفي اليوتيوب مزيكا ف
1: سمعتوا صوت عرفتوا شكون سلاح الدين ساكوحي
2: أكيد مليح حمدي
1: ربريز مرحبا سيبالي، ما تعطينا ايش عندك خويك قبل ما تمشي تقصد ربي.
2: والله باش نبداو ساعه قبل ما نقصد ربي باش نحكيو على ما تحكي فيه برشا اللي هو نمبر 1. اكيد مش نحكيو على محمد رمضان طبعا، بعد نعرفوا شكون نمبر 1، ولكن قبل نحكيو على الحدث الكبير في الكوره اللي هو الاعتزال الدولي لليونيل ميسي، بالطبيعه اللي هو نجم نقولوا اخر مباراه ليه مع المنتخب الارجنتيني. لكن فما شكون برامو حبوا يتقلع جمله من كره القدم، نحكي على نصر البدوي في ديوان فام وين تكلم قال صعيب الاعتزال بالنسبه لاي جور، هو راه نذكره راه اعتزال دولي فقط.
5: اصعب قرار تجب تاخذه وقت اللي باش تبطل الكره وتاخذ تقول انا سيء. انا في تبطيله الكره قعدت
2: وقعد كيكا ناصر ما حوله ما فهم حتى جمهور نجم يعطينا مثال مسيلش مع احترامات ليك وأي لاعب تونسي غير ما ندخلوا في الأمثلة هذه مسيلش معنا مشكل حاسين. نذكر
1: ناصر أنا باش من بعد ما تقولي
2: شكو متعلقة ناصر، نذكرك أنه راه اعتزال دولي فقط. زاد نلقاو ملك لندلسي في سونغون نحكيه كان نتكلم على ميسي، هو يحب ميسي ظاهر معنا من عشاق اللاعب ميسي، لكن نحكيه زاد لهنا أنه بحشبه بحاجة. فما ناس قولك ميسي هو الجيني في الكورة، فما الناس كل فما تشبيهات بالشبو تراه ملك الأندلسي ليونيل ميسي.
6: كل عادة كالحاسم ضد البنين تلفى بلاش
7: سلام. أنا جنرال ما يش متعصب في كرة القدم حتى في الانتماءات متاعي مع ميسي. الحقيقة أنت وقت اللي تبدأ تستحق حاجة تحب تسألها تسأل شات جي بي تي، تسأل الذكاء الاصطناعي، تسأل شات جي بي، تسأل شات جي بي، تسأل شات جي بي تي.
2: شات جي بي تي بالبي مش بالبي دونك مش مشكل بسيرش، اما التشبيه وقالك ميسي وشات جي بي تي متاع الكورة فهمش العلاقة، ما مش مشكل بسيرش مالك مرة جاي ان شاء الله الابليكاسيون جاي تخطف مع الجوال القادم ان شاء الله في كريستيانو تخطف نشوف ودرا لما حالة ميسي توبت الكورة مع المنتخب الوطني ان شاء الله يحقق حلم الفتاة التونسية اللي كانت وجهته نداء عندها مدة توا ان شاء الله يحقق لها الامل متاعها.
8: طبيعي شق فتري مع ميسي يعجبني، نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة شرتو في شقان فتري
2: فلكي ان رمضان ان شاء الله نهار 8 فيفري نستناو في دار الافتتاح ان شاء الله ميسي يكون حاضر 8 فيفري شق فتره مع المواطنه هذيه. ترى هاد نحكيو زيد لهنا على نمبر 1 بالنسبه لي خذ الجائزه هذه شكون حسب الصحبي بكار نمبر 1 كحكي بالطبيعه. وزيد حكي اللي ثم شكون يحب يعكر مزاج السيد نائب رئيس الجامعه اللي هو حسين جنيح. ترى شنو وصفه هاك
9: نكلمك يعكرولو مزاجه لانه حسين جنيح في الخدمة هو نمبر وان، مش نعطوا حق الراجل روح هو نمبر وان في الخدمة في المنتخب منذ أن مسك بزمام الأمور
2: منذ المسيكة بالعربية مش مشكل مثالش نمشي وقال لي هو نمبر وان
1: في المحتوى
2: حكم اللي هو قال نمبر وان حسين جنيح. لذلك بما أنه صاحبي بكر يشوفه نمبر وان قول لنا صاحبي شنو تتمنى ترى معناه أنه يكون موجود في الجامعة.
9: أنا تمنيته حسين جنيح هو الرئيس وسي معز نائب الرئيس. لماذا؟
2: ما غير لماذا ذاك اللي صاير سي صاحبي دونك ما غير ما تتمنى ذاك ذاك الواقع دونك كامل ترى هو لهنا يوري اللي هو بطبيعه يدعم لهنا ويشوف اللي زيفور احنا بطبيعه اي واحد يخدم على روحه وربي معاه اللي ما نجم سبحان الله هذيك كره القدم في اي منصب نجم تكون فيه. لكن نرجع شويه بالتوالي صاحبي بكر في نفس البرنامج وقت اللي اللي صار مع ليكيب ناسيونال في الكوب دي موند في الوقت هذاك معناها مستقبل سليمان وشبيبه القيروان طالبوا بسحب الثقه من المكتب الجامعي في الوقت هذاك. تعديت في برنامج ملعب النجوم وتعليق صاحبي بكار شنو كان
9: وتكونوا عندهم الجرأة وينزوا على منوال مستقبل سيمان وشبيبة القيروان وبادروا بسحب الثقة من مكتب جامعي مازال باش يهزنا للهوية. مكتب جامعي اليوم وللأسف خذا فرصته بطريقة ديمقراطية لكن شفنا التسيير بطريقة ديكتاتورية وشفنا برشا خور في المكتب الجامعي. ما زلنا نتسطر على العديد من الأخبار والمعلومات
2: وك ما زلت تساتر سيصاحبي دونك بحكم لي هنا عاوزين اللي هو نمبر وان بالنسبة لي كنتيكا ودونك نستنيه ان شاء الله في كوب دي موند أخرى بكشي يحكي لنا شنو الخوار اللي في الجامعة ويحكينا عليه بركدي بركدي. كانت هذه الفقرة برعاية الفنان المصري المتألق محمد رمضان.
9: انت هات الفصحى كما يقولوا
0: ريبريز فورم سبور فورم سبور بالمريساتين للأربع تراشية
1: هاي يا سيدي رجعني لكم من بعد. الله يربي ربي هدي هو نمبر وان بتاعنا اليوم يقعد ديما في فورم سبور وسلاح دين سكو هذا لسبيل إليه ما نفش نهربوا منه الموضوع. شكرا لك سلاح, نشكركم لكل ديما على المتابعة. ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة سنحكيه على موضوع آخر, هو موضوع بنحلو فيه شوية هكا الدوسي في خصوص ملاعبنا سكو. احنا بالحق نجم نكونوا موجودين على آخر عنا كوب دافريك ونظم كوب دافريك ولا ليه ديبلاسمو ديبلاسمون تلاقا ما التصريح هذا تصريح نائب رئيس جامعة تونسية لكرة القدم حسين جناية على زيارة إلى ملعب المهيري.
10: مجهودات مبذولة على كامل معناتها على الولايات مسكير سوسة صفاقس تو في الوقت الحالي إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل. إذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات أومولوجي تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم مش وحدها بيان سور معناتها باربعه استعدادات ما تكفيش باش تكون وحدك ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقه ولا مجاوره معناتها تجم تنظم معناتها كؤوس افريقيا ان شاء الله كان استعدادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس.
1: حاولنا من خلال مراسلينا انه نمشيو للاخر نشوفوا شنو الحاله نتاع الملاعب نتاعنا ولا بعض الملاعب نتاعنا كسوا اللي كان في 2004 فيهم شكون احتضن مقابله من كاس افريقيا والا ملاعب قريبه على الاقل نقولوا المطارات تنجم غدوه في الايامات تنجم تكون هي وجهه للمقابلات الرسميه في كاس افريقيا تنجم تنظمها تونس كما كان يحكي حسين جنيح بوتيتر مع دول الجوار ولا وحده ولا غيره. خلينا نشوفوا تو فور اكزامبل استاد سوسه شنو ناقصه باش يكون مؤهل بصفه رسميه للاحتضان مقابلات قاريه افريقيه. هذا التفاصيل مع مراسلنا امين شرف الدين.
11: بخصوص ملعب الاولمبي بسوسه وحسب مسؤول المنشات الرياضيه ببلديه سوسه يقول لي انه الصاد باش يولي يستضيف مقابلات افريقيه يولي اومولوجي لازم فما 13 نقطه تصير. اولا الكراسي اللي باش تكون تتركب اواخر شهر نوفمبر. النقاط الاخرى لازم يكون فما تركيح في تريبين اوفيسيال ويكون فما قاعات في بي وكذلك تجديد الكراسي تزيد في الكراسي في البنك الاحتياط كيف كيف في غرفه الملابس لازم فما 23 بلاصه للاعبين معنا 23 جوار لازم يكون عندهم بلاصة باش يحطوا فيها دبشهم والمريول نتاعهم صالة للتحكيم النسائي صالة للمنشطات كذلك صالة للمسؤول على الاتحاد الافريقي. هذوما النقاط اللي لازم تكون موجودة.
1: هذا بالنسبة لأستاد سوسة. خلينا نشوف أستاد المهيري مع مراسلنا فتحي بوجناح زاد شنو النقائص اللي لازم تجاوزها باش يولي مؤهل على المستوى الافريقي.
12: بالنسبة لنقائص ملعب مرحوم مصطفى بن جنات بالمنستير أكد لنا أحد المسؤولين أنه خلال الفترة القادمة سيقع إعادة تأهيل الملعب هذا وحسب ذات المصدر فإنه مشروع التأهيل سيشمل تركيب المقاعد بالمدارج إلى جانب تطوير منظومة الإنارة وتدعيمها حتى تبلغ مستوى عالي وتحسين بقية المرافق والخدمات اللوجستية. على المستوى المالي تقدر الكلفة الإجمالية لمشروع إعادة التأهيل والصيانة حوالي 6 مليارات من المليمات غير أن أحد الملفات الفنية الهامة اللي ما زال تنتظر الحسم يرتبط بصدور تقرير الاختبار هذا لو رابور ديكسبرتيز. وإذا نحكيه على الفترة فينتظر وفق التقديرات الأولية أنه تمتد أشغال تأهيل على فترة تناهز 18 شهر.
1: هذا سامي اسطنبولي وحالة ملعب بن جنات في المستير متخاف زيت أنا الغلط في الكلاسمو أنا قلت لك صفاقس وإحنا فما مستير تحب صفاقس تو المهيري شنية حالته مع فتحي بوجناح.
13: النجم نقولوا اللي ملعب الطيب المهيري قريب برشا من الحصول على التأهيل الإفريقي من الكونفدرالية باش ينجم يحتضن مقابلات سواء بالنسبة للمنتخب الوطني وإلا أيضا بالنسبة للنادر دي صفاقسي وترجي جرجيس. الأشغال كانت انطلقت من المدة وفي آخر جمعة هذه توفى كل الأشغال وتعرف أنه المقابلة بين المنتخب التونسي والمنتخب الليبي نهار 13 نوفمبر وفي القوانين أنه على الأقل التأهيل يكون قبل بشهر يعني ملعب طيب المهيري ينجم قبل 13 أكتوبر يستقبل وفد من الكونفدرالية باش يعاينوا الأشغال اللي تمت ومش يلقى الأمور والاشتراطات تم إنجازها وكيف كيف مش يشوف مش يطلع على شهادة الأمان وصلاحية الملعب كيف كيف على العقد اللي متاع المولدات الكهربائية ومش يشوف ملعب طيب المهيري تقريبا يكون مستجيب للمواصفات اللي طلبتها الكونفدرالية.
1: هذا بالنسبة لملعب المهيري به. بالنسبة لملعب بيجا، ملعب بيجا يهاب النفزي يحكينا شنو هي النقائص كيفاش غدوة في الأمانة ينجم يكون ملعب بيجا مؤهل لاحتضان مقابلات على المستوى القاري، ونجم يكون الملعب من الملاعب إذا كان حبوا غدوة في الأمانة ننظموا كأس إفريقيا للأمم.
14: باش يكون ملعب بيجا مؤهل هاوش يلزم نبداو بالأشغال الكبرى على مستوى المدارج. أولا ربط المدارج المكشوفة بالمغطاة بمدارج في شكل قوس في آخر الملعب مش في المكان. اثنين توسعة التغطية بالنسبة للمدارج المغطاة وبناء دو لوج واحد في اي بي والثاني للصحاف. نمشي وتول حجورات الملابس، فما مليون دينار مرصودة من مدة لإعادة تهيئة حجورات الملابس المتواجدة حاليا بجنب مدخل الملعب، والتهيئة باش تكون شاملة بإزالة الموجود وبناء منشأة جديدة توي على حجورات ملابس وزون ميكس. نجي وتول الأشغال الأقل حجم على من اللي حكينا عليهم. أولا السبورة اللامعة في اللمسات الأخيرة وقريبا تدخل حيث الاستغلال. ثانيا الإنارة موجودة في ملعب باجة وتستجيب للمعايير فقط تعويض البروجكتورات التالفة. وأخيرا الباركينج اللي فما مقترح أنه يكون قرب الملعب المعاشب اصطناعيا واللي يبعد 100 متر تقريبا على ملعب بوجمعة الكميتي.
1: شفنا سلوسة، شفنا المستير، شفنا سفاقس، شفنا باجة، هنعملوا طلع على قفصة، نكملوا بملعب قفصة. شنو يلزم الملعب هذا يكون مؤهل على مستوى الإفريقي؟ عماد التومي عنده الإجابة والإجابة راهي واضحة على الأخر من عند عماد التومي.
15: بالنسبة لملعب قفصة حسب ما أفادني به المكلف بالمنشآت الرياضية أنه أول إشكال يتعلق بالشرط الأساسي اللي هو الطاقة الاستيعابية متاع الجماهير اللي هي ما تفوقش يعني 8000 متفرج. أرضية العشب الاصطناعي والعشب الطبيعي، العشب ملعب قفصة عنده تو حاليا 30 سنة بالضبط ما تغيرش، ولو أنه مبرمج لهذه السنة ومازال ما فهمش حتى إجراء إداري لحد الآن. فيما يتعلق بالإنارة والإضاءة توفر نظام إضاءة كاشف لضمان النقل التلفزيوني بجودة عالية وهذا مازال مش متوفر. بالنسبة لغرف الملابس، بالنسبة للملعب قفصة ما هوش موجودة أربع غرف الملابس. فيما يتعلق بالمنصة الفي اي بي كذلك للشخصيات والمركز الإعلامي، بالنسبة لمركز إعلامي غير متوفر. بالإضافة إلى ذلك زادة ما فماش فيما يتعلق بالخدمات الطبية، الملعب قفصة ما يتوفرش على عيادة طبية أو حتى قاعة لفحص المنشطات.
1: ديجا فهمنا ملعب قفصة قداش يزمو خدمة وقداش يزمو فلوس وخربش قلنا ما غير ما تحكي معي في الموضوع عماد. وانتوكا هذا اعطينا بس تنقول على خمسة ملاعب موجودة في تونس. اذا كان نرجع ونقول احنا عنا رادس مؤهل، شوف انه حسب كلام المراسلين سبيقس قريب، سوسة زادة قريب، المستير يقول لك 18 شهر تقريبا، احنا وقت 18 شهر بوقت نحن ما كتعرفت ولي اضربهم في اثنين. البقية تحس ملاعب بعيدة، معنا بنزرت اللي كان مؤهل لاحتضان مقابلات في 2004 وقتها تو ملي كان طبيعي ها ولا سنتيتيك ديجا من الجازون نجمو نفهمو. بين تصريح حسين جنيح والواقع اسكو احنا كابابل غدوة في الايمات نجمو نحلمو بكاس افريقيا في تونس؟ اسامة
4: لازم تحلم اولا، اذا ما تحلمش ما عندك علاش لا باش تخدم لا باش تعمل حد شيء اولا. لكن
1: باش تحلم لازمك تخدم،
4: اي بيان سور
1: باش توصل للحلمه ما
4: اي تخدم عندك حلمه من الاول بعد تخدم باش تحققها فهمت. ولذلك هو انا نجم ما نعرفش نتسائل ما عنديش المعلومه اسكو كان بعد كي تحط الدوسي اسكندر باش تحاول تنظم مع دولة أخرى مجاورة اسكن بعد الكاف تعطيك مثلا أفانس على البنية التحتية باش تكمل تقد ولا كان تعطي
16: مبلغ ما ثماش مبلغ كبير.
4: سمحني. انا مش نعطي الفكره نتاعي تو مش
16: لا انت تبحث عن معلومه او انت
4: لا هي هو في
16: قلت كان تعطي
4: هو نحكي فيه في سؤال ما اي في المطلق كان باش ناخذ مبلغ محترم وقت تنجم تحاول تأهل الملاعب وتنجم
1: في تستغل الفرصة
4: صحيح. أما كان كما قال نادر مثلا مبلغ بسيط صعيب برشا. علاش؟ على خاطر عدة ظروف اللي تخليك كما قلت أنت تو مثلا تيران مستير يقول لك 18 شهر لو ما تجيش مثلا شركة كبيرة وتدعم الفلوس وتحط الفلوس ديجا على ذمة الملعب تبقى 18 شهر كما قلت تولي بعد 3 سنين و 4 سنين وإن شاء الله وبإذن الله الكلام هذاك كما شفنا في مالغوزمون التيران تاع المنزه. ولذلك نصور اللي صعيبه، لكن اذا كان فما يعني دعم بريمان من الكاف وبيان سور زاد الدوله كيف يعني وزاره الاشراف مثلا تحاول هكا تزيد تعاون شويه بوركوا با
1: نصور الدوله وكي تحب تسعب تنظم هي تحط الموايا الكل. اما الكاف ما نصورش برشا فلوس كما كان يحكي قبيله.
4: انا جسلت
1: خاطر نقول لك على المنطقه احنا ما نحبش ان المنطقه يقول انه معنى اي واحد وقته ويستغل الفرصه يعمل دوسي ويقول واي بره تنتعامل على الكاف والكاف تعطيني نعمل استاديو.
17: هي المشكله بالله
1: لا ما نصورش كان فما حتى شفنا المغرب بار اكزومبل ما نصورش كان استنيت الدعم نتاع الكاف.
17: لا المغرب المغرب الجزائر كذا اشوف الدول هذوكم معاك لكن زاده تو انا كنشوف انا اخر مره كنت في سيمينار تبع الفيفا في التكوين نتاع الشبان نشوف الانفستيسمون والفلوس اللي قاعده باش تتعطى للمدارس راه نحكي للمدارس ابار الجامعات في الشبان يعني مبالغ محترمه جدا جدا جدا ولذلك بوركوا با زاد الكاف يعني اي منتخب يعني تولي كيكه حسب كلامك اسكندر تولي حكر على زوز ولا ثلاثه بلدان اللي لاباس عليها معكم هاكم ينظموا والباقي
1: تنظيم مشترك جيكيني وغندا وغيرك ويتعاونوا كل واحد شوي شوي كل واحد على قد هذاك ايش قلت لك ما نصورش الكاف كان عينها تعطي وغندا كل شيء تعمل كل شيء وتعطي كينيا كل شيء وتعمل ولونا راه كينيا وغندا راه اللي مهم تاعهم حاطينه في سبورت حاجه معتبره كامل معك انت نادر خلينا قبل ما يجيو بحدنا
17: هذا والتنظيم تظاهره كبيره كيما كاس العالم او العاب الباحه المتوسط كانت تتذكر او غيرها هو مشروع دوله بالاساس لا علاقه له بالجامعات الرياضيه والدوله نتاعنا تعرف شنو تعمل ووقتاش تعمل لانه كذلك ما تنساش حاجه ثم زلال الامور الرياضيه انت لما يكون عندك منتخب ينجم يتعداش حتى الدور الاول في كاس افريقيا تنظم فيها باش تجيب الاخيان الافارقه والاخيان الدول العربيه باش تلعب واحنا نقعد نتفرجوا فيهم هذا موضوع. الموضوع الثاني حاليا انت قلت عنا ملاعب قاعدة مش تتأهل
1: تتنظم تتعدى ديريكت لا لا خل ما أي بعد قالك تروح من البريميتور شامن وجمليه وعن رياضية من نجموش فهمت خلق معناه
17: انت قلت عنا رادس مؤهل وعنا توس فاقس مستير سوسة هم جايين في الثنين لكن مش يتأهلوا لشنو
1: للمقابلات القارية
17: المقابلات
1: اي اي معناه خدوا في الكوب دافريك معناه في المسابقات الإفريقية
17: ما تقدرش مسابقات
1: اي مسابقات
17: او تصفيات كأس أفريقيا للمنتخبات أو كأس العالم أنت في بالك تول نادي صفاقسي ملعب صفاقس لما يؤهل ثم سوف يكون مؤهل من الصنف الثالث والصنف الثالث يسمح للنادي صفاقسي اللعب في كأس الكاف أو تشامبيونز ليج إلى حدود الربع النهائي فقط يعني لو يتأهل نادي صفاقسي نصف النهائي راه مش يلعب في رادس حتى بعد التأهيل
1: يا اخي نتعدوا للصنف الثالث احنا تعطينا بركه الصنف الثالث بعد نتعدوا للصنف الثاني نعرف نعرف
17: تنظيم كاس افريقيا يلزم ملاعب من الصنف الرابع فقط
1: وطرقات
17: واحنا حاليا عندنا الا رادس مصنف من الصنف الرابع واستثنائيا
1: عندنا حاجه استثنائيه ترخيص وقت في المجموعه
17: ملعب صفاقس والمستير مستحيل ما يكون فيهم اشغال يصبح مؤهل من الصنف الرابع مش يقعد ماكسيموم تاعو الثالث الوحيد اللي نجم يخلط يكون مصنف من الصف الرابع هو ملعب سوسة وبالتالي كانت تحب تنظم كاس افريقيا لازمك تعمل ملاعب جديده مع رادس صنف رابع وتاهلش سوسة صنف رابع وتزيد على الاقل سته ملاعب اخرى لانه تعرف حاليا اصبحت من 24 فريق وفي 2022 و33 امكانيه تولي ب 32 فقط لانه
1: شوية.
17: لما نظمنا في 2004 راهو كان الماكسيموم صنف الثالث هيك علاش قدرنا ان ننظمه والدوله عند عملت مجهود كبير باش نورت لنا هيك السته ملاعب اللي عملنا فيهم كاس افريقيا 2004
1: انا نفهم اللي صعيب برشا حسب كلامك انت معناها وحسب لي زامبرسيون نقولوا احنا اللي ديتاي قاعد تصرت فيهم صعيب ياسر نكون
17: سته ملاعب على بلدان ولا بلاد واحد
1: لا لا هو يحكي على تونس
17: لا نحكي على تونس
1: وبعد ذلك الجوار وغيره
17: تولي مورو لا نحكي على الجوار نحن على باز هو ديكلاراسيون مثلا كان مش تعمل مع ليبيا ليبيا توفر أربعة وانت توفر أربعة مثلا
1: يعطيكم الصحة شكرا لكم إن شاء الله نشوفه كوب دافريكا علاش ليه إن شاء الله على المدى القريب المتوسط غيره سمادي مرحبا يا أخوي نورتني يا أخوي ليه مفاجأة ذي أسامة نادر تقابلوا في ساعاتنا الاثنين نحن نسلم عليكم برشا
17: أنا نشوف وجوه طيبة ونيرة
1: وجايين بحضينا شوية
17: وتوكي نرجع مش نقول كلمة مش نتعسف على الدومين متاعي ومش نقول كلمة في حق البادير في تونس وحق الجامعة التونسية
1: خليهم الوقت باش يحكي أكثر حاجة يعرف يربط لنا يخلينا يعطينا باس نخرج ورا سراش نبدو للديسيبلين من الكورة والستاديات وغيره نمشيو للبادير شكرا لك نادر شكرا لك وسام راجعين بعد شوية نحكيو بادير على موزايكا في فورم سبور

0: الأولى في تونس. فرام سبور. فرام سبور. كل خميس من المدي ساعتين للأربع متاع العشية.
1: هاي سيدي بدلنا لكل شيء حتى للوين ودنيا كل شيء بالضبط بدل يعني من الكورة وما كنا نحكيو على استاديت إن شاء الله يا ربي يكون عندنا كوب دافريك. لكن فرحانين برشا إنه هما رياضة قاعدة تتطور لهنا وقاعدين نشوفوا تدي تورنوا كبار وقاعدين نشوفوا في ناس قاعدة تمشي وتقبل على هالديسيبلين هذي ونشوفوا أكثر ناس شوف برشا معنا الأصناف الكل النساء الرجال الكبار الصغار البادل السبور اللي قاعد يلم في الناس كل بصراحة في العوام الأخير وقاعد يتطور من عام لعام ومن نهار لنهار ونقول سعادة جدا نحكيو اليوم على التورنوا اوفيسيال بادل مرسى من 12 حتى 18 اكتوبر. ذاك علاش موجودين معنا ضيوفنا ويشرفونا برشا بالتواجد معنا مدام مريم عواز هي المديره نتاع الدوره هذه. مرحبا مدام شنحوين
2: صبا
1: اكيد الميكروف نسمعوك بالقديه
2: اي
1: خاطر مهم وانا فرحان برشا زيد الحق انا فرحان برشا بك انت وبرشا السربريز انه كي هزيت راسي لقيت قدامي وزميل للدراسه قرا معايا قبل ونشوف فيه قبل من كنا صغار تو نشوف يتبارك الله قدام شحكي على البادل سمادي
3: عايشك
1: يا سيدي مرحبا بيك
3: عايشك
1: يا بدل المرسى نخلي الناس تسمع فينا تعرف عليك شنحوين
3: شنحوينك سي اسكندر لاباس عليك الحمد لله انا بدي فرحت بوجودي بحفيك
1: كبرنا
3: احنا كبرنا
1: والله كبرنا
3: والله العظيم
1: كبرنا
3: في طاعة ربي الحمد لله ربي الحمد لله يا رب كل عادة
1: صوب
3: سبورتيف
1: كل عادة
3: كيما خليتني
1: لا خليني لا لا ما عندي ما
3: نسخ
1: برشا ما لازمني نحكي معاه بالكدا سامحني مدام ما حيتش بالكل لا ما الحق شي شي حاجه تفرحني
3: برشا والله سي اسكندر يعيشك تبارك الله برنامجك ناجح ويعطيك الصحه
1: مرحبا انتم شرفتونا
3: انا فرحان
1: ربي يفضلك مرحبا
3: انت والكيبا نتاعكم تشرفنا ان شاء الله يعيشك
1: نبداو نحكيو تحبوا على ليفيرمون هاي خلينا نتعداو من الروتروفاي نحكيو شويه على ليفيرمون اللي هو مهم التورنوا هذا مدام مريم التورنوا الاوفيسيال بادل لمارس 12 18 اكتوبر ديما نقولوا احنا البادل قاعد يمشي ويتطور دونك الاقبال يولي اكثر نصور بارابور للناس اللي جاي للجوار والجوار معش اليوم لاحظتوا الاقبال هذا قاعد يزيد بارابور الايامات اللي قبل العوام اللي قبل حسيتوا انه فما تطور على مستوى الاقبال
2: اكيد يوغا توجور دي نوفو زاديرون كل يوم عندنا ان نومبر تري امبورطون لابيت قاعده تعرف تو 11 عام عندنا البادل ما شاء الله دوبي 2015 في تونس دونك ما عادش عندنا معناها الوقت باش نعرفوا على البادل
1: براتيكمون لا سي فوت فيت
2: سي
1: لا نقولوا سبور توندونس سي سي
2: لا سي تعدى 11 عام تو
1: الناس الكل
2: ما شاء الله تو الناس الكل صغار كبار يلعبوا ديزاجي ما شاء الله بلوس دو 60 عام يهزوا دي فيكتوار معناها ادابتي للناس الكل سي سبور كي ادابتي للناس الكل voilà donc Anna je suis la directrice de la 32e étape عايشك
1: هي وين صافي تلعب ساعه
2: خلينا بدل مرسى
1: بدل مرسى
2: voilà c'est un club indoor climatisé باش يكون عندنا كورت فوت معناها جماعه اللي تخدم ويحبوا يتفرجوا مرحبا بهم راه الماكله موجوده الامبيونس موجوده
1: هي
2: من الخدمه تعدى ديريكت ما تصحش تروح للدار
3: فوالا
2: عندنا اي
3: روحي غادي
2: شغله جي بي 9
3: ولا سي بون امورك تلقاني قبل ما يحل كره فوت
2: مرحبا بك مرحبا
1: باه نمشي للدات قلنا من نهار 12 حتى 18
2: اكتوبر اكزاكتومون لا فينال لا كونت فينال دونك سرا لو 18 اكتوبر يورا بلان دو كادو بوكو سوربريز دونك سوي نومبرو مرحبا بكم اللي ما عملش انسكريبسيون يزرب يعملها تو خاطر ديرني ديلي سا سرا اجوردي ا 23h59 بالضبط دونك اللي ما عملش انسكريبسيون يزرب ويعملها اللي يعرف بديل مرحبا بيه كبار صغار اللي ما يعرفش دونك فرصه باش تعرف
1: نحاول نشرهم اكثر حتى اللي يخمم ولا تو سمع وخلط فيلم اللي فما تورنوا في سي تاع بديل مرسى مهدي فما دي بري في الـ في الـ في الـ في التورنوا هذه تنجم ممكن تكون حافز مهم جدا بالنسبه للناس اللي تحب تلعب تحب تجي تحب تكمل للاخر التورنوا هذه
3: احنا في 32 ايتاب احنا عاملين مع برايز ماني 28 مليون
1: 28 مليون هي قيمه الجوائز بالنسبه
3: للدوري قيمه الجوائز يغا بوكو دو de cadeaux, il y a beaucoup de une ambiance mata familiale et mata fama jou احنا ديما جو في البادين مرسى جو استثنائي احنا جو عائلي جو اننا فما كيما قالت الماكله فما الجو فما الغناء فما بقاوين
1: صغيراتك
3: مش سبور ماركه لا لا لا عندك تحب تجيب صغارك عندهم وين فما وين نجموا يلعبوا تحب معناتها يوغا
1: يجيني الميكرو ما تخليك تجيبوا صغار
3: اللي يجيبوا صغار عندهم وين يلعبوا اللي معناتها احنا خاطر احنا في بارتي دان كلوب وين فما ملتي ديسيبلين فما فولي فما بوكس فما كوره فما تنس بادل مرسى معناتها يلم سبور كله فهمت واحنا بلاستنا على جي بي 9 غادي مرحبا بكم الكل لي بلاسون ليميتي فهمت شانو برشا جو عائلي وان شاء الله تعدى دوره ممتازه
1: ان شاء الله لي كاتيجوري الموجودين بي 1000 بي 250 حاجات ديما نستحضرهم شنو هما لي كاتيجوري نقولوا النيفو الموجودين
2: في النيفو هما بي 50 هم اي بي 50 فام bien sûr,
1: bien sûr.
2: P100 hommes et femmes, mm-hmm. P250 hommes, mm-hmm. c'est tout, P500 hommes et femmes, et P1000 hommes et femmes.
1: باه دونك بي 1000 هذه اكثر حاجه بي 1000
2: اكثر حاجه يعني عندنا البي 1000 في تونس عندنا بي 1000 اكثر حاجه البرا فما بي 2000
1: والبرا باش يجيونا من البرا ولا جوست
2: لي فيدرال دونك شامبيونات ناسيونال ناسيونال
1: بخلاف الربح اللي نقولوا البرازماني نحكيوا قبيل على البري ولا الجوائز الماليه شنو الربح بالنسبه للرياضي اللي كان البوان فوالا
2: تشالنج على البروميير بلاس ماك تعرف الكلها حبي شكون الاول شكون الثاني فهمت دي بوان ويلعبوا ديجا
3: كي تربح تورنوا تربح دي بوان فهمت وتطلع ديما تطلع
1: في الكلاسمون ناسيونال
3: الكلاسمون ناسيونال
1: وكي نزيد انا نطلع في الكلاسمون ناسيونال شنو نجم نربح ماني غدو في المتما اذا كيمش نشارك على المستوى الافريقي المستوى العالمي غيره لي بوان هذوكم عندهم اهميه
3: هما عندهم أهمية على المستوى الوطني فهمت أما هبوك ميخليوك إنك أنت تمشي تفوت بارتي دو ليكيب ناسيونال فهمت أو كتولي فوزيت كلاسي نمرو 1 ولا كلاسي نمرو 2 ولا حاجة كي باللي بوان قد ما تربح تورنوايات قد ما تطلع فهمت
1: فماش أسامي معروفة لأن في تونس تشارك في التورنوا هذايا فما شكون ما يعرف وفرصة هذايا نسميو الناس هذوما الملعبية اللي بوتيتر والسبورتيف اللي ما نعم يعرفهمش الشارع أنت تعرفهم أنتوما خاطر ولاد البادل ولاد الدومين بعض الاسماء هكا كسوة مثل نعمل شوي موازنه بين الرجل والمراه
3: مثلا وجيب سدرين وجيب سدرين بيميل اللي هو ما شاء الله عليه معناتها سان اكسلون جوور
1: شيكون موجود
3: شيكون موجود
2: سليم العروي
3: سليم العروي رياف قلال
2: تينو
1: تونسي
2: ياسين شعيب
1: تينو جابنا تينو كان
3: عندنا جوائز اليوم في تونس راه والله عندنا النيفو قاعد يطلع بالكدا بالكدا
1: ما شاء الله
3: بالحق راه النيفو قاعد يطلع وحتى تو انت تشوف الملاعب قاعدين يتكافروا اكثر علاش خاطر الناس عجبتهم اللعبه اللعبه حلوه برشا تلعب مره
1: يقول لك تلعب تحصل
3: تحصل تلعب مره تحصل زي ما خاطر فيها برشا جو فيها برشا
1: جرب شو يحصل لما الناس كل تقول لك بنفس الكلام
2: مش انا اكثر عندنا جرب
1: والله كان خلاني احمد عداله يا مدام انا كل مره نحاول كل مره قاعد يبخل فيا على المشي وعلى السبور
3: انا هكلتني فافت بالبادل والله تيك صح حيت 12 كيلو بالبادل
1: والله باهي شرك
3: شرك
1: شرك
3: في كومونيكاسيون في استراتيجي معناتها سي ان جو معناتها مزيان معناتها باهي
1: معناتها جو يعمل كيف سمينا الرجال النساء اللي يكونوا موجودين
2: ان شاء الله عندنا نور علاني عندنا ساره ليزا وبيرتان عندنا اميره حندوس فرح مزيد ام بسدرين عندنا دوتر
1: ما اللي سميناهم ديجا تبارك الله مازال فما برشا باش يكونوا موجودين مهدي نسالك شنو اللي يقولوا احنا يخليكم انتم كل

0: جوغ فهمت. وهذا زاد سي غراس لي سبونسور نتاعنا. عندنا لي سبونسور احنا عندنا كيما البي تي كا جروب اللومي سي لسعد بن رمضان ديريكتور جينيرال مدام سليمه بن سالم زاد كيف كيف زاد كيف كيف جروب هانز جروي اللي ممثل نتاعهم سي سليم كنزاري اللي هما 1925 ايسون ليدر في الروبينيتري فهمت. اوديليس
1: سمينا
0: هما الكبار معناتها سورتو اوديليس اللي معناتها هما امنوا بينا من الاول معناتها جروب المدرب ودعمونا ودعمهم في السبور معناتها بشكل عام وكل شيء فهمت. السي بسام الزواوي هو رئيس الجامعه التونسيه للتنس اللي عاملين بوكو ديفور الحقيقه. وسي معز الغربي رئيس التنس رئيس جمعية المرسى اي سي وسيمون جيشابي تسي الرئيس نتاعها فهمت. هذا الكل باش نخلقوا معناتها ابطال جدد. انا اعطيني نبدو من الاول مش معناتها انا تو كان انت تولي بطل مع سي ما حاجتي باللي يبدا من هو صغير لازمنا ندعموه باش ندعموه سي غراس للفوما لي سبونسور ودنيا وعندنا زاد الموند وزاد كيف كيف في سويت اوتيل في لاك دو
1: تعاون باش
0: معناتها الناس الكل قالت تعاون في سبور هذايا على خاطر ممنا بسبور هذا وممنا بصغارنا وهذا يساعدنا احنا حتى نمشوا للانترناسيونال نرفعوا راية تونس معناتها خاطر بالحق انا دو تري بون جوغ
1: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسهل فيهم الكل ان شاء الله كلهم يكونوا مشاريع ابطال ونشوفوا غدوه البادير قاعد يمشي ويقدم على المستوى الوطني والقاري والعالمي. باش نكمل معك مدام مريم انت المديره نتاع الدوره دونك كلمه الختام تقعد عندك انت مدام مريم عواس.
2: اي بس قعدت شويه وقت نحب نشكر لي سبونسور خاطر سي مهدي فكر شويه منهم هما ما شاء الله
1: باش نكملوا فما
2: شويه خاطر ما يجيش نذكروا ايفو سبور بيك ليونا المزرعه جولدن شيبس ايس ايس فيغاس
1: هم اي حاجه موجوده في الافيش الناس تفرج فيها تلقاو كل سبونسور الكل. انت جوست ذكرني في الدات وقتاش
2: نقصنا بديو دي 12 اكتوبر و 18 اكتوبر
1: وين بالضبط
2: بادل مرسى بادل مرسى سور لا جي بي 9 او سنتر دو تي سي ام
1: ولي زانسكريت هو اللي مازال ما خلطش يعني
2: ما خلطش عنده جوسكو 23 اور اوجوردي جوسكو 23 اور
0: لي بلاص سون ليميتي
2: سون ليميتي
0: اكزاكتو ونشكرو موزايك اف ام يعطيكم الصحه
1: نشكركم انتم
0: على ندزو تعرفني انا سبورتيف ونحب السبور والبادل غرامي
1: وانا بدي نحبك برشا مادي
0: وانا بارك الله
1: فيك شكرا لك هذا مره الحواز مرحبا ان شاء الله بالتوفيق كل موجودين معاكم ان شاء الله في التورنوا وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا لكم يعطيكم من الصحه. ساعتنا الاولى وفيت من فروم سبور الثانيه تبدا بعد شويه الاخبار تجيكم تسويت مع خوله راجعين ضيفنا في الساعه الثانيه. نعاود نذكر المدرب الموجود كان قبل مع المنتخب الوطني التونسي كان موجود مع الترجي التونسي كان موجود مع النجم الرياضي الساحلي ضيفنا سي عمار السويح.
3: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 بيو 13000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الغرفة الوطنية للطاقة الفولتا ضوئية والمجمع المهني للطاقة المتجددة يدعوان مجلس نواب الشعب إلى التدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقة المتجددة، وخاصة الألواح واللاقطات الشمسية الفولتا ضوئية والبطاريات وغيرها. وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. والغرفتان تطالبان بتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة إلى هذه التجهيزات، بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذا إلى الأسر والمؤسسات ويحد من

الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقول إن ظاهرة إلنينيو هذا العام ستشتد قبل أن تصل إلى ذروتها في شهر ديسمبر، ومن شبه المؤكد بنسبة 100% أنها ستستمر حتى شهر فيفري 2027، مع توقع بأن تتجاوز درجات حرارة سطح البحر الأرقام القياسية، وهو ما يجعلها واحدة من أقوى الظواهر المسجلة منذ العام 1950 على الأقل. والمنظمة التابعة للأمم المتحدة تبين أن درجات حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وهي المنطقة التي تشكل قلب ظاهرة إلنينيو، ستسجل ارتفاعا قياسيا قدره 3.7 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وباحثون في مختبر تأثيرات المناخ بجامعة شيكاغو يتوقعون أن تؤدي ظاهرة إلنينيو الفائقة هذا العام إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية في أنحاء العالم في الفترة من جوان الماضي إلى شهر فيفري القادم. جماعة الحوثي اليمنية تصعد غاراتها الجوية الدامية على العاصمة السعودية الرياض، أين سمع دوي صباح اليوم وتعطلت رحلات جوية، وطلب من بعض موظفي المكاتب العمل من منازلهم. والجماعة تقول إنها أطلقت صاروخا باليستيا على مطار الرياض، وكررت تهديدها بإجبار المجال الجوي السعودي على الإغلاق بعد أن قدمت المملكة الدعم لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. بعد 11 عاما على تصويت البرلمان الباكستاني في العام 2015 على إبقاء البلاد بعيدا عن التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن، إسلام أباد توافق على الإسراع في إرسال مزيد من القوات إلى السعودية دون تصويت في البرلمان، مما يسلط الضوء على سيطرة الجيش على السياسة الخارجية تحت قيادة عاصم منير، وقد منحته التعديلات الدستورية التي أجريت في العام الماضي قيادة جميع الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة حتى العام 2030 مع رتبة فيلد مارشال مدى الحياة أي المشير، وحصانة من الملاحقة الجنائية. ويقول محللون إن نشر قوات في السعودية تشير إلى تزايد نفوذ الجيش الباكستاني في الداخل، حيث يتظاهر أنصار حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان في إسلام أباد متهمين الجيش بالهيمنة على الحياة السياسية. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق فورم سبورت.

0: كانتين للأربع متاع العشية.
1: ما 13 دقيقة لو سهلة. مرحبا بكم. ساعتنا الثانية تبدأ تهو من فورم سبور، متواصلين معكم كالعادة حتى الأربع متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا، ديما نشكركم على الاهتمام والمتابعة والوفاء. مرحبا بسي زياد على مستوى الإخراج الإذاعي، مرحبا بلله هادي على مستوى الإخراج الرقمي، مرحبا بأحمد عدالة، وسام السلامي، نادر داوش، وآخر عنا فورم ينبوكس. لكن نادر عنده شهوة، تفضل نادر نحكي على البادل. خليت لك كيك قالت لك في قلبك حكيت البادل، قلت لي 30 سكوند يا نادر. والله 30 سكوند
2: خاطر انا سناب بالصدفه كنت شاهد على المجهودات الكبيره اللي عملتها الجامعه التونسيه للتنس اللي البادل ينضوي تحت منها صدفه، لان ولدي الصغير هو قال كان يحكي على الاولادات الصغار وسبور للاولاد، تغرم بالبادل في ظرف سنه فقط. لعب سنه شارك من خليني صيف كامل ندور من سوسة المستير لتونس لبن عروس لعدة أماكن مشيت زرتهم، ولعب في عدة دورات، ربح في أربع دورات، كان في فائز وعمل ثلاثة تنوات عمل فيهم فينال في كاتيجوري متاع الإيدوس. ولأول مرة سنة اجتهدوا عملوا إيدوس يكاتوس يسيز، يعني سيركوي جون كان فيه أجواء كبيرة، عائلات أباء واللامبيونس حلوة برشا، فريمون يعطيهم الصحة، قاعدين يجتهدوا وقاعدين يخدموا.
3: ان شاء الله ما تدخلش فيها الاكتاف كما في الفوت يا ربي.
2: لا لا ما تنجمش. لا اسامة لا
3: ان شاء الله اش قلت؟
2: لا خاطر كل شيء تشوفه بعينك.
3: ان شاء الله
2: ما سماش عملت الاكتاف
3: يا اخي. الفوت يا اخي الفوت باش نشوفه مو بعينينا، هذاك علاش عرفنا الاكتاف.
2: لا اسامة لعب فردية ولا اللعبة الثنائية
3: صحيح.
2: ما سماش ما فيهاش
3: اللي فهم على برا.
2: لكن فريمون ان شاء الله يكملونا. الاسبوع الفاضل كنا في كان الدوره
1: يعني در 30 سكوند.
2: لا الاسبوع الفاضل بادل كونيكشن عمل تورنوا برونز
1: يا ودي. خلينا
2: اسمعني
1: شو اسمه الوليد، شو اسمه الوليد، خلينا نسلم عليه.
2: يوسف
1: مرحبا يوسف داود، ان شاء الله بالتوفيق ليك، ان شاء الله تكون بطل كبير، ان شاء الله تشرفنا كيما تشرف بكره واحنا بدا شرف لينا، ما تكون ان شاء الله من الناجحين، ان شاء الله ربي يفضله لك زاد. انا
2: كيف كيف ما عندك
1: فورم انبوكس تفضل. اي
0: فورم انبوكس، فورم انبوكس.
1: أسئلتكم وصلتنا على الواتساب على النمر نتاعنا، نذكر به النمر 23513000. بعض الأسئلة اللي يسحقوا الإجابة سؤال. اي فوالا هو الأسئلة
4: كيف كلها سؤال.
1: أنا ما عندي السؤال حتى جيت جوجي بارتي غالب. يلا غالب يحصل على حميد
4: معروف على شنو
1: السؤال إن شاء الله ما يكن نلقاه بركة. تفضل أعطيني على أسئلة.
4: السلام عليكم. السؤال أنيس، السؤال موجه لأسامة السلامي، علاش خطاب نتاعك تغير من وقت دخولك للجامعة؟
3: ما نحترم اللي قاعد يتبع، لكن ما نحترمش برشا خاطر مش قاعد يتبع ده اللي في الديكلاراسيون. عدالة انت قبيلة بركة.
4: ايه سألتولك انا السؤال بركة
3: صحيح. لذلك اللي يعرفني مليح يعرف ما غير ما نقعد نطول معه برشا. سعيد جدا ساعة اللي قابلت سي عمار، خلينا الناس تعرف اللي
1: شو راني سؤال عليك انت يا
3: راجل. لا سي عمار قرانا في الكافئة فهمت، وكشفت يعني حتى كي قعدت بحذاه تو استنيتك باش تجيب باش نقوم انا خاطر حتى من الحشمه نحشم
1: نعرف فهمتك قبيلة
3: فهمت
1: معناها الديسكور ما تبدلش عنده هو. لا الديسكور ما تبدلش، خليك ركز شويه في التصريحات.
3: فما اسئله بارفوا هو كي يدخل يوتيوب يعرف هكا الاثنين اللي فاتت ولا البارح ولا
1: خونا انيس نقولوا راجع التصريحات الاخيره لاسامه وتفهم اللي الديسكور ما
3: تبدلش. يا انيس
4: صلاح الدين العامري شقر سؤال كما هو، تحياتي لكم، سؤال للسيد نادر داود، ما سر لطفه كان مبالغ فيه مع حسين جنيح، وما الفرق بين التحليل الرياضي اي هكا مكتوب انا نقرا السؤال كما هو، وما الفرق بين التحليل الرياضي وتصفيه الحسابات، يقصد تصفيه الحسابات بالميكرو صلاح الدين العامري.
1: والله انا جو بريفير اشترخيني نتاع السؤال اخي
4: باش ما نحكيش على اشخاص الحق
1: ما انا لطف ونقد كل شيء واضح ديما سي صلاح الدين فما تصريحات وفما الاراء والمواقف واضحه. لكن السؤال الثاني
4: الفرق بين التحليل الرياضي وتصفيه الحسابات
2: هذه يبريك هذه تخوف
1: خويا الناس
3: مش خوف انا مش
1: خوف هذوما الناس مستمعين ومتابعين.
2: السؤال الثاني
1: يحب راه واحد ماذا بيه
2: السؤال الثاني
1: يجاوب مباشره معني بالامر
2: جدا
1: اي فوالا. السؤال الثاني
2: لو لاني انطباع تو نجاوب عليه زاد ما عنديش انا حاب حاجه نجاوب عليها ما عنديش مشكل. قال لك بالفرق بين التحليل الرياضي وتصفيه الحباز، يعني حب يقول هو انه استنتج ان هناك بعض التحاليل من عاش يقصد فيها ويقصد صفة عامة.
1: لا أنا الرياضية
2: عام حتى كان يقصد فيها على رأسي من فوق وتصفية الحسابات هذه مبادئ المهنة. إنسان عنده مبادئ يفصل بين المهني والشخصي، واللي ما عندهش مبادئ يبدا عنده حاجه خاصه مع اسامه مع احمد يستغل في تحليله او مدرب او رئيس نادي او كذا، ولو عاجلا ام اجلا سوف تفضح. وانا من هذا المنبر حتى السؤال هو عام، اذا كان هناك شخص رئيس نادي لاعب مدرب اعلامي شاف في تصريحي او انا تحليلي في وضعيه معينه تصفيه حسابات خاصه، مرحبا به في ميكرو موزايك يجي هنا يواجهني ويقول لي شنو الحاجه اللي بيني وبينه سابقه وانا تكلمت عليها بهذا الشكل. انا نتكلم يمكن هنا نمشي للسؤال الثاني، اللي قال حاجه يمكن انا اتهمت بعكسها، هو قال ما سر لطفك مع السيد حسين
4: بكشي ونفس العكس ينجم يكون
5: هو
4: نخرج
3: النوايا شو عادين الفوميو كما نحن نقرأ دروسنا قبل ما نجيو فهمت ونحضروا البرنامج ساعات روح حتى اللي يسألوا يزم يحضروا شوية فهمت خاطر خاطر كي جيت تسألني اكزامبل سؤال لي أنا أدخلي مثلا الجامعة يا أخي أنا قبل بأربع أيام قلت لهم بالله اللي
4: استقيلوا
3: ولذلك حتى
4: سؤال بيدو يزم
3: لا لا مش مش اللوم عليك أنت أنا اللوم في الشخص اللي يتبع في البرنامج ويسأل سؤال وما يتحرى شوية
5: شوف جست كلمة واحدة المواطن والمتابع والمستمع والمشاهد وقت اللي تكون عنده فرصة انه يسأل ديريكتو مون لكونسرني راهو يسأل السؤال كيما هو يخم وراهو ساعات احنا علاش نعديه السؤال كيما هو خطر مهم خطر فما برشا يخم وكيف وهذا وجب التوضيح يقول ما عندك فرصة وسامة نادر أحمد غيره انه يوضح الموضوع هذا
3: لا لا مش لازم مش لازم التوضيح
5: لا لا إجابة هي في الآخر إجابة
3: مانيش مستحق باش نوضح خاطر انا نعرف روحي شنو
5: هي اما مطالب انك تجاوب واحد يعرض في الشارع يسالك سؤال
3: اما شوف
5: مطالب انه واحد يطلبك في التليفون يحب يسال اللي عنده فرصه دونك هذاك علاش احنا مطالبين انه نجيبوا
3: مطالبين زاد حتى سؤال يكون يفيد الناس الكل
5: مفيد هذا هاك هاك عرفنا اللي انت ما هاك بار اكزامبل ما شكون ما يعرفش
3: انت تنتظر في السؤال هذا
5: لا لا مش انا نحكي فما واحد اخر غيري فما شكون الناس تسمع فينا فما شكون عنده راي
3: هاني نخرج كل يوم ونتكلم
4: والله قالك شكرا على الروح الرياضيه
3: وسامح أما هو نفس السيد بالله يسلم عليه يقول له على الأقل تبع شوية البرامج متاعنا وبعد أعطي سؤال يعني أنا توفي ثلاثة برامج مع المنتخب ما هو في الوقت هذا المنتخب يرى إذا قال لي أكثر واحد حكيت على المنتخب وعلى المسؤولين وعلى الشبان وعلى
5: ما حرشنا بالإجابة هذه ما حياك خرجتنا إجابة به تفضل نادر كامر معك
2: ما سيد لطفك مع سي حسين جنيح ثم غيظ وقت كأس العالم قال لي كنت قاسي مع حسين هي انطباعات هي أرى نحترم الكل أما أنا راني ما عنديش كي ندخل البلاتو مانيش محضر سوف أكون لطيف أو سوف أكون يعني بصوت عالي
5: شرير.
2: أو سأرسل رسائل
3: اللطف يجي في وسط المسيح
2: لا لا لا لا لا هو احنا شنو نقيمه وتقييمنا هذا ماهوش قرآن نجم أنا تقييمي أو تحليل الفني يكون فيه نسبة كبيرة من الخطأ هو رأي فهمت أنا كما نحكي على حسين جنيح كنائب رئيس أو رئيس الجامعة أو رئيس نادي أو لاعب أو مدرب أول شيء يلزم الاحترام والتقدير لشخصه أنا ما نتوجهش بالكلام للشخص في حد ذاته لأن الناس الكل نحترمها ونقدرها وفوق راسي كما أنا ما نسمحش الواحد يمسني في شخصي أنا ننتقد الصفة القرار ردة الفعل التصريح هو اللي أنا مطالب مهنتي للأسف مطالب أني نعلق على تصريحات على تبريرات على تفسيرات على قرارات وشكون ياخذ قرارات أصحاب المراكز يا مدرب يا رئيس جامعة
5: في موقع مسؤولية هو لا غالب
2: ما عنديش حتى
5: شكر لي هو
2: اللي نأكده للمستمع ذا وغيره أنه أقسم بالله العظيم أنه لا عندي حتى ضغينة أو حسابات مع أي مدرب أو لاعب أو رئيس نادي أو عضو جامعي وبيني وبينه إلا مصلحة المدرب هذاك أو المهنة أو النادي أو المنتخب يمكن بعض الأحيان بحرقة بحرص بغيرة الواحد يمكن يتجاوز شوية هكا التعابير لكن دون الثلب أو القدح أو في الأشخاص احترام للجميع لكن هذاك مهنتنا للأسف مهنتنا احنا زال بيدنا خاضعين للتقييم
5: واضح.
2: كمحلي قل له انت يدخل قل له انت يدخل زال وشوف في المباشر على موزايك الناس تكتب علينا تو تلقى حاجات عجيبة وغريبة لكن احنا نتقبلوها بصدر رحب وكل واحد
5: اللي تحت الضوء الكل لازم يتقبلها بصدر رحب
2: اللي حلل ولا قال كلمة في شخص قصدا وعمدا بنية معينة حسابه عند ربي وحسبه الله ونعم الوكيل وانا اولهم ندعي بنفسي لو كان حللت ولا قلت اي معلومه على رئيس او عضو جامعي او مدرب او لاعب لغايه سيئة في نفسي.
5: بارك الله فيك، شكرا لك نادر. كانت إجابة لواحد من المتابعين أنا راودي معنا هكا الأسئلة فرامي بوكس، أسئلة مباشرة للموجودين معنا في البلاتو المشاركين ومساهمين في تأثير هذا البرنامج. شكرا لك نادر، نشكرك أنت وسامة ضيفنا بعد شوي، وفرحاني برشا أن يكون موجود معنا
2: ضيف عزيز
5: سي عمار السويح المدرب الوطني السابق ومدرب الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي والملعب التونسي. تاني فما ليش ثلاثة فرق كهو كارير كبيرة برشا تبارك الله ونادي حمام من الفايس اي بشوي بشوي نيد اعطيني كلمه نرحبوا نرحبوا بالما يمشي هاي
0: فرام انبوكس فرام انبوكس فرام سبور فرام سبور كل هذه الميز بالمدينه للاربع تاع العشيه.

0: بزنس. فخم سبور فخم سبور كل خميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. فخم جيست فخم جيست
1: ضيفنا اليوم وفرحانين برشا بتواجده معانا. أنا برشا ما نحكيه معه عنده برشا زادة ما جيش ولا أول مرة يجي لإذاعة موزيك. سي عمار السويح مرحبا يا أخوة.
2: بيك يا عايشة.
1: المعلومة بالله دقق هنا أول مرة تجي موزيك معناها؟
2: والله متشكك بين مرة يظهر لي البرنامج ما تمش ولا حاجة كيف هكا. غالبا يظهر لي ما حضرتش في باو كان وقت عبد السلام اعتقد ما كانه ما حضرتش موزيك.
3: تحيه لعبد السلام ديفا.
1: عبدو كان هنا دونك كان ما جيتش مره مع عبد السلام هذه اول مره وكان جيت وقتها ما عرفش شنو الظروف هذه ثاني مره. في كل الحالات مرحب بك دائما وابدا وشكرا لك على قبولك للدعوه. سي عمار سواش نحوي لك انت.
2: الله يصباح
1: الصحه لاباس
2: لاباس
1: من المغرومين من البحر صيف وشتاء. سي عمار تعرف معناها حتى كنا ننظموا معك في البرنامج كيما
2: بالوقت
1: لا مفماش ما
2: الحر والعوم
1: هذيك ما تنحالوش سينو نقول نوضو تو اكتوبر شويه خير نوفمبر ديسمبر الاوقات الكل. سي عمار
2: ولا نبرمجوا يعني الوقت نتاعنا الكل اترافير معناها الحصه نتاع البحر هذيك اللي بدا منها
1: هكا حاجه اساسيه
2: ناخذ وقتنا هنا من اون ريتريت نستمتعوا بالراحة نبعدوا على الصخب على الضوضة على كل شيء
1: حتى الضوضة تبارك الله تقريبا 40 سنة
2: والله با سي باسيون ولا 40 سنة بالعكس معناها فيهم برشا حاجات معناها إيجابية ونستمتعوا معناها كي نخدموا نستمتعوا بالتيران نستمتعوا معناها بالنتائج الإيجابية تخلينا كيف كيف الأمور اللي ما تمشيش نراجع أنفسنا يعني مهنة بصراحة معناتها مشوقة وباهية وتخليك بطبيعة الحال بالنجاح يعني خلينا نقوله تضمن مستقبل عائلتك وهذا شيء معناها مفروغ منه
1: والحمد لله
2: مهم بالنسبة لنا احنا دونك هذاك علاش مي ديما راهو المهنة نتاعنا خارقة العادة مي مالوريزمون ليها لو ماتش
1: به اذا كان نحكيه على المهنة هذه من بعد نحاول نسمع من عندك الباهي والخايب المهنة ولا في الكورة التونسية ككل وحتى نمشي على التجارب. اول حاجة باش ما ناكلوا حق حتى جمعية انا سميت قلت المنتخب قلت الترجي نجم الساحلي الملعب التونسي والنادي حمل الف زاد هذوما زاد كيف كيف موجود فمش نوادي اخرى تحب نسميها في تونس تبولبا زاد كيف
2: هذوما في يعني في قال راجل في الممتاز في البروفيسيونيل مي الرصيد نتاعي هو معناها اللي موجود هو كونه بديت من اصناف شبان في تبولبا واتحاد جديده وبعدين قعدت بين تبولبا وجديده سينيور بعد 10 سنوات معناها متتاليه في الوطني با يعني المحطات اغلبهم معناتها بتبيعها بتفاوت لكن المحطه اللي مرموقه بالقدا هي مع المستقبل هذه بدليل مع حسين بن سالم ربي يعطيه الصحه والعافيه ويستاهل كل خير ويستاهل يعني نعطيه حقه لانه في حاجه للمعنويات في الوقت هذا يعني وجل الانديه ما انا عندي عليها من تبعات طيب على غير رمز البورقيبه الكاف قرنباليا يعني بن عروس يعني بني خلاد يعني اجريسه قفصه نطم يعني الباساج كل كانوا معناها مرموقين وفيهم يعني خليت خلينا نقول زاكولات بهين علاقات طيبة انطباعات طيبة أجواء كانت يعني محترمة معناها فيها فيها فيها مصداقية وفيها ثقة ميك عالم كرة القدم تعرف يعني فيه الربح فيه الخسارة يتعكر بعض الأحيان المزاج لكن هذيك هي يعني ضريبة العمل بتاعنا يلزمها وما ننساش معناها يعني أنا خذيت يعني حتى الخطوات الأولى والمبادئ الأولى من تبربة عند مسؤولين كانوا يعني أكفاء عندهم يعني ليفالور قبل كل شيء ديسيبلين قبل كل شيء معناها يعني مصي غر متاعي تربيت على أسس معناها صحيحة وكنا معناها عائلة واحدة ومجموعة واحدة حاسيل وعست عدت أشياء ما يعرفها حتى حد معناها
1: وشوف بالله على الأسس بالله يا أحمد أكثر حاجة كنا نحكي فيها حتى مع الملعبية أكثر صفة عند سي عمار وتسمحها برتو
3: انضباط يفرض الانضباط بعد تنجيو على ترجمة الترجي هذه التونسي شريك اللي هو فريمون يثبت معناه يفرض عليك كونك تكون منضبط واحترام كبير برشا
1: إذا كان رجعنا للأسس الأولى شوف كلمتين يقولوها الملعبية ممكن نسمح لنفسي على الأقل 4-5 ملعبية اللي سألتهم على عمار سويح يقول لك الديسيبلين ورجولية هذا العنوان اللي خلينا اليوم نحكي معك على برشا.
3: وفقط اسكندر بانوتيز صغيرة ثم حتى في قضية هلال الشابة شفنا عنده موقف
1: هذاك علاش انا
3: اللي خلات الناس
1: عندي اسئلة دون سو سونس. وقت اللي نشوف الترانسفير ماركت نلقاك في المعدل نتاعك تعمل مع كل فريق هكا حسب الاحصائيات الموجودة 0.6 في العام، يعني تقعد مع كل فريق بمعدل 6-7 شهور. هذا يعني انه بعد المحطات الكبيرة تعديت بها تبارك الله انه مدرب قلوقي عمر السويح.
2: لا بالعكس اسكندر، هو الوقت هو اللي معناتها فرض بعض الاشياء، وخاصه فتره الراحه الطويله اللي خذيتها ما خدمتش فيها، انقطعت معناها العمل
1: من وقتش
2: بخيار بخيار مني. معناها عطيتك انا بار اكزامبل 10 سنوات في تونس مثلا، 2005 خرجت من النجم الساحلي، 2015-16 الترجي الرياضي التونسي، 2025 الترجي الملعب التونسي، معناها كل 10 سنين
3: دربت انتر في الجزائر
1: وفي بلاصه. لا خلينا في تونس على الاقل نحب نعرف
2: مثلا لو تاخذ الفترات اللي خدمناها في وقت اللي كان فما استقرار وفما مسؤولين وفما عمل وكذا، تلقاني الفترات اللي باهية هي بكلها متاع سنتين يعني زوز مواسم متتالية، أو نخرج ونعاود نرجع الفريق هو بيدو. أنا نخرج ونعاود نرجع ذوما مثلا في الناسيونال بي سيرتو. بعدين جات يعني الفترات متاع الخليج اللي بصراحة نخدم هكا بأكثر معناها راحة، وجينيرالمون جيني دي زوبيراسيون كور سيزون نكمل وبعد نخير مثلا باش نرتاح، اغلبهم اختيارات او نغادر لوجود سوء تفاهم، لوجود تصدع. تعرف الاجواء غاديكا فيها برشا يعني امور اللي انا ما نتنزلش عليها. فكنت مثلا قدمت استقالتي في نادي الطائي، قدمت استقالتي في نادي الرائد، قدمت استقالتي في القادسية، هذا نقول تقديم استقالات، قدم استقالتي والنتائج راهي معناتها موجوده نتائج وموجوده معناها امور عاديه، لكن المزاج نتاعي ما يتحملش باش تصير فيه معناها هكا. من مره تعطي الديميسيون نتاعي في كونفيرونس دو بريس جوست بعد الماتش
1: في يعني ماتش كون هذا
2: مع نادي الرائد، لانه التصرف نتاع المسؤول بعد المباراه التغيير وما التغيير تفضل يا جماعتك ما تقول
3: صار يعني مره يعني كورك قدمت استقالتك في واحد من الانديه الخليجيه خاطر قلت رئيس النادي ما يفهمش كوره.
2: لا هذه هو باش نحكي لك السالفه نتاعها كما يقولوا بالخليجي.
3: هات السالفه
2: نفس في محطه في الكابون، هي
1: محطه في الكابون
2: حتى الراديو في الكابون ما تعرفش دي اف اي
1: هنا معناها
2: كنوز
1: في تونس. لا
2: في تونس
1: راديو ميد
3: في تونس
2: يظهر في تونس
1: كابا اف ام
2: يظهر لي كابا اف ام. استدعاني معد برنامج كيف كنت مك و عنده اسالني قال لي نادي الرائد وتخلفت انت وياه وقدمت استقالتك بعد الماتش اتسيتيرا وكذا. قلت له انا راه السيد هذا ما يفهمش كور، من وقتاش يعرف الكوره ما يفهمش في الكوره اصلا، عمره ما كان يفهم في الكوره ويعرف الكوره. الديكلاراسيون هذه خذات صدى في السعوديه، خاصه عند جماعه اللي ما يحبوش هو تعرف هذا لي سيت نتاع النادي منا والمعارضين نتاعو منا ايتترا وكذا. بعدين المده هذه بعد مباراه الملعب التونسي جاب صحافي اعتقد مصري شفت اعتقد جاء بعد في حكى في الحصة، لا جاب معاد بولال في برنامج تلفزي كيف يحكيوا علي انا على سالفه تاع ملعب تونسي. قال السيد هذا راهو كيف في في في مؤتمر صحفي قال رئيس نادي ما يفهمش كولر موشيك سويلي الكلمه قلتها بعد عام ولا عامين من اللي خرجت.
3: واضح
2: اما قدم استقالتي معناها جوست وقت تنبزت انا ومدير الكوره غالي قدم استقالتي جوست معناها في المؤتمر الصحفي. يعني هذوما الوضعيات الكل هي نعطيك اللي النتائج معناها لبس بها محترمه وين قدمت فيها مسيقالتي، لكن تقع هكا ديزالتركاسيون مسؤولي هو غالبا على صلاير متاع ملاعبية على كذا يعني
1: على ملاعبية انت دابات ما جابوهم مش على
2: مثلا يجيب ملاعبية يقول لي يلعبوا به. قلت له قال لي تعالش كيف هو عندنا ماتشوات كوب نجربوه. قلت له محضر جلسة سجلنا محضر جلسة شكون باش يمشي شكون باش يقعد هذا يلعب هذا ما يلعبش. دخلت ماتشوات الكوب يلعب يخرج قال لي لا والله المرة التالية. قلت له هذاك محضر جلسة اللي نمشي به ما عنديش حاجة أخرى. اتفقنا كونه السيد هذا باش يشارك كاختبارات وجلست به في الكاس وصلنا فيها الدمي فينال عندي جاء معناها
1: السعودية
2: في السعودية وصلنا بها الدمي فينال معناها سي دون سو سونس. معناها مثلا تبدأ عندهم لاعبين أسوام كبيرة، خذيت مثلا نادي الرايد عنده نقطة في 8 مباريات دخلنا على خمس مباريات دونك بالنسبه لنا كلي كونفرونطاسيون ديريكت دوك ما نلعبش فيها طب تبيع هذا 800 دولار وقتها وكذا برازيلي ثمانيه مباريات عمل فيهم شيء حطيته على الدكه بعد الحاجات اللي طلعت عليهم قال لي كيفاش ما يلعبوا قلت له تعرف مش لعبوا قال لي مش يلعب ضد الاتحاد في جد
1: حطيته في فم مدفع
2: بالراس هو 800000 دولار غادي هذوما انا نجم نجيبهم بالملاعبيتي هذوما لهنا انت تنجم تجيب لي الطرح هذا ما تجيبوليش تنجم تعاوني وتوقف الجمعيه الرساقيه تولي جمعيه تنجم تقارع معناها الاتحاد والاهلي باللاعب هذا ولا دخلته ما نجمش شلته معناها من الفريق معناها على اساس يعني المعاملات تقع الامور هذه مي جينيرال ما وقت اللي كان فما استقرار وفما خدمه كنا مستقر مثلا نادي الشباب خديت كاس الملك ما حبيش نجدد باش نفتح القوس على كلمة مليون دولار و 900 ألف دولار وكذا هذو مرة أسوام جات قدام أما قضية مبدئية ما نمشيش
1: هما مدرب يعني قدام مليون دورو ولا دو دولار
2: رضو الصالحي موجود في الوكر
1: شنو سبب المبدأ اللي يخلي يرفض الفلوس هذه الكل
2: رفضت على خطر جاوهم أون روتار شوي وصار العرض وأنا كتبت عقد مبدئي مع نادي الرائد وقتها
1: وما
2: أعطوني الدوبل
1: أعطي كلمتك معنى
2: نعم
1: أعطي كلمتك
2: دايور الصحافة القطرية كتبت عمار صويح كلمة الرجال عقد جراند تيتر ورضوان صالحي موجود نادي شباب صار البلطان تو موجود بداني بأم مليون دورو أم مليون دولار بليتو ما عاودش علاش خاطر تخصمت أنا مدير الكورة في وسط الموسم وكذا قلت له لو تلقاني السنة الجاية في الفريق هذا وقلت له كلمة ما نحبش نقولها
1: خير
2: وقلت له كلمة فهمتني لو تلقاني في النادي هذا سويش تحب وزينا كاس الملك وحاجية باش نعاود وكذا قلت له لا ما عاودش
1: بالله المعروف بيك مواقفك والمعروف بيك صراحتك المعروف عليك بليتو انا صراحة والمواقف متاعك يعني انت من المدربين ومن الشخصيات الرياضية اللي ما تشتش العصام الوسط أثر هذا على كاريرك في وقت ما؟
2: لا بالعكس
1: كان ممكن طبعا يعني بيبان أخرى كانت نجم تتحل
2: لا بالعصاف الوسط لا مجدودة بالعكس يعني في في في شوف
1: لا كنت هكا هكا كلمة هذه فما لما فهميش
2: هذه هذوما شوف هذوما شوف عندي يعني حاجة معدل عليها عندي وضعيات لا تلزني مش أقول كلمات ما نحبش
1: شنو ما كان يتقالوا خلينا نقولوا
2: أنا صغير أخويا ميني مكدين أخو ورقة حمر تشيكس مع الأربيتر انا صغير ان
3: والله ممتعين
1: والله اون شين باهي والله يا باهي انا نسمعوا من
2: عندك عجبتك
3: والله باهي والله هايله
1: كيك عجبتك
2: ما عطاونيش حق ديبلاسمون عطاو صحابي بسرقه مني نقراو خزنا دارس تكنيك باب الخضرة كذا خذيت صباط صباط عندنا احنا حاجه كبيره ياسر كي جا صحابي قالوا يعطيونا ديبلاسمون بسرقه منك تتيرا وكذا هذو ما نقسموه قلت له حكمت لي في راسي بعته بسوم ديبلاسمون نزلت خليته عند جماعتي كي رانا باش نلعبوا قلت له ما عندي صباط قال لي وين الصباط قلت له بعته قال لي شنو قلت له بعته كيفاش عمر بعته قلت له تحب نقول لك سرقولي تحب نقول لك ضيعته تحب نقول لك طاح لي حتى ديبلاسمون بسرقه مني بعد حق لك حق ديبلاسمون
1: مش صغرة معناها كانت مسألة موقف وبرانسيب
2: يعني هذو ما حاجات مشيت باهين خايبين أما صغير حتى حد ما قال يعمل هكا ولا
3: صاحب
2: جونيور وكادي وحاجة كيما هكا مانيش شكلي دونك تربيت حاجة أخرى من النقاط اللي نعرفهم أنا عندنا مسؤولين نتاعنا بربط بل زادر دربونا مدربين كبار سي طه باش حامل يرحمه زدي بنسي سي خالد فهمني برشا مدربين لبس بهم با ما نيش بسمي الاسماء في القهوه كي تدخل في وقت الشتاء وكذا دون لو طون قشبيه وبرد واحد وكذا مرة ندخل يعني في كابوسان صاحب وقالوا يا فيسا فيسا راهو وقت الانترينمون قالوا شوف شوف هما منهم عرب الكشاشب هذوم ومسؤول على الكونتوار متكي وقتها غاد متكي كاو ما غادي خرج مشى له للفستيار قالوا عرب القشاش هذوما قالوا لك انتهى المكتوب ما كملش وانا عايشتها معناها في الدار هذيك شفت دونك هذوما حاجات هام راسخين في مخي وانا عمري 13 سنه 14 سنه.
1: جست ديما نمشي معاك في المواقف. تصريحاتك زاد القويه في وقت ما في عهد وديع جري رئيس جامعه تونسيه لكره القدم، وقلت ان وديع جري اضر بالكره التونسيه. كنت الجامعه اكثر من مره كان موقفك واضح ومساندتك للهلال الشاب بوقتها. تصريح تقول اسمي كي تطرح لي تدريب المنتخب يكون مجرد ديكور فقط، هذوما تصريحات نتاعك اليوم كي تراجع روحك شويه سي عمار وتقول نقولهم كاري قلتهم كاري ما قلتهمش. كان ما قلتهمش بتيتر راني كانت عندي فرص اخرى باش ندرب باش نعمل نعرفش. ما تندمش على حتى قرار وحتى كلمه قلتها
2: لي فالور قبل الامور الاخرى الكل. الحمد لله خاطر انا في وضع مريح، معناها في وقت من الاوقات مصيري بين يدي انا نتصرف، مانيش معناتها تو انا بعض الزملاء وكذا ساعات نشوف حاجات لك نقول مش كيف يدوا في الميه كيف يدوا في النار.
1: واحد
2: يعني ظروفه
1: ما تلمهمش،
2: لا اللوم في حاجات، لكن الايكواسيون اللي موجوده توا في البلاد معناها مش تلوم، جيت تلوم تاعك تقول مي الله غالب. انا جوسك لا نقعد ديما شوف اسكندر، انا من قبل وديع الجري وغيره ديما كنت مواقفي واضحه، نتكلم نعطي رأي ندافع على مصلحة كرة القدم التونسية كيما نشوفها أنا من قبل من قديم الزمان مش من اليوم. ماهوش من اليوم، معناها إذا كان باش بركوبي كور معناها البرشا حديث وكذا باش يقول أنا نربي فرج عليهم الناس كله كذا، مانيش راني عندي غاية باش نوصل للحاجة أو عندي أجندة ورأي أو عندي حد أو عندي
1: خلاف شخصي بالأساس.
2: ما عنديش خلافات شخصية، هي رؤية، هي كيفاش نشوف انا الكوره. ولتو ما دونيتو ريزوم، انا الحمد لله في كل مواقفي في كل ما نشوف فيه القراءات الكل تشوفها مسترس لتلقاني بعد في الاخر بكل في الصف بلوز موان صحيح. معناها خلينا نقولوا في البلوز موان صحيح، معناها مواقفي كان. نعطيك انا مثال اخر باش تفهم اللي ماهوش راهو شيء وليد الصدفه او اليوم. في نفس المسار وداديه المدربين تعرفت عليها انا هكا بصفه عن عبد الحميد الحناشي زميلنا نحييوه، خدم معايا وقتها في جديده وهو في الكاديه وانا في في في في السينيور تاع جديده. هو متخرج معنا مدرسه بلجيكيه، عنده دبلوم معنا محترم وقتها في اوروبا بالدبليو. فجاء عرفني قال لي راه فما ديني ديبا باش تفهم المستوى اللي كان يقبل مستوى كره القدم التونسيه والاعلام التونسي وفي الرياضه. ان ديني ديبا جورناليست اونترنور منظمته الوداديه في احد فنادق العاصمه. اول مره نسمع على الوداديه وقتها وكذا، وبت في داره ضيفني وكذا ومشيت ودرنا مع سليم زليتا يا رحمه، بابا حميد، رضا عكاشة، الصحفيين سامي العكريمي، لفرار خلصي، عمار سروري، بمال معنا رضا العودي، معنا عالمين. وانا بلو ساك خلت جيت طالع ما طلعش بيك زنار، يا دي نعز النار نعز النار نتاعي شنو زنار نطلع بزنار. لا يكلمهم قالوا خليها اطلع، ومن قالك لي الدرجة هكا طلعت يبا ما يعرفونيش لكن وقتها وما جماعة تعرف اسمع بين وفدلاك ومع بعضهم سيد أحمد مغير بالله يرحمه. فتعشى وممتع داخلين في حوار، خذيت أنا الكلمة جموعة تحكي نحكي وما هذي واتو تمنى وهذي واتو تمنى أنا بعبارة أخرى ما مش لاهين بي هنا عم تشدك الفرشيطة على الصحن تاك تاك تاك
1: أمل تحس بشي
2: يا يقدر ما يبش نسمع بعضنا ولا مش لازم هيك ولا يعني ناس كل شط الصف
1: ايوه
2: وناس كل تسمع وناس كل كذا وانا قلت اصغر واحد فيهم ومانيش معروف جمله راهي في ترازيام ديفيزيون وقتها فهمت كذا وضربت ما نعرف على الجرأه باش قلت لهم نسمعوا بعضنا اذا كان باش نحكي ما تسمعونيش ما فاش قام جاي لهنا ولا باش نحكي. انا هذوما يعني المواقف في حاجات هكا من عند ربي معناها يعني بشويه بشويه معناها وقع التكوين نتاعها افورج دو فورجي دون ديفيان فورجيرون مع المسؤولين مع الاداريين بطبيعه الدفاع على الحق معناتها كيف ما نشوف انا الكوره كيفاش نشوفها وكذا لابد باش نقوم به. ودفعت وقت اللي انا في السعوديه اون اكتيفيتي ونخدم وما عندي حتى مشكله مع الكوره مع كذا، ومع ذلك نطلع ونتدخل وديع الجري موجود ونتدخل على مصلحه كره القدم التونسيه وندافع على المدرب التونسي وعلى اللاعب التونسي وعلى وعلى وعلى كل ما هو معناها تبع يعني هذه المواقف.
1: ما كانش بينتكم اي اتصال وقتها سي عمار وديع الجري؟ فما كان اتصال ولا فما شكون حاب يقرب وجهه النظر ما بيناتكم؟
2: لا يعني لا لا هو شنو انا خدمنا 2010 2012 انا في المنتخب الاولمبي هو رئيس لجنه المنتخبات ست راوند قابلوا وكنت انا نسير في الاجتماعات ويسلم عليا ونمشي. 2014 2015 زيت كاس الملك بعث رساله برقيه تان للجامعة للاتحاد السعودي ومن الاتحاد السعودي للنادي الشباب النادي الشباب لي أنا بتبعجت لي ورقة رجعت له قلت له بارك الله فيك كذا في جتور مرسي بونجي قال لي فوزيت له أنها مسمى أونوري معناها قلت له اللي في الاستاسيون قال فوزيت له أونور لي ميم هذيك آخر يعني
1: آخر محاثمة بيه
2: آخر محاثمة صارت هذا بعد الفينال في الكوب دافريك مي كل حد في بلاسته معناها ما عندناش معناها تواصل ما ثماش يعني حاجه ما ثماش كيما نقولوا احنا كلي بشبهت لي حد لا وكلا ذاك كله ما ثماش لانه ما عنديش يعني غايه انا وما عنديش اجنده وما عندي حتى شيء اللي فما باش نحكي على الكوره نشوف
1: التصريح اللي قلته وقتها قلت انه المكتب الجامعي هذاك اللي بقيت وديها جريئه ضرب الكره التونسيه ينطبق على الحال بالنسبه للمكتب الحالي
2: تبعات تبعات اسكندر معناتها في هو شو هو بيرو فيدرال عنده ديبارتمون تاع ليليت تاع زيكيب ناسيونال فيها اولا ديريكسيون تكنيك اللي كانت مهمش انا هو شادت الضمان الكل هو يسير في كل شيء يعني في كل دائر منظر كبير قال حتى كوره بنفخان كوره يدخل فيه فهمني يفهم فيه وكذا اداره فنيه مهمشه عنده رؤيه كيفاش يخدم وكذا فما ديبارتمون تاع ليليت خلينا نقولوا لاقي من عيني لاقي من عيني لكن كتكوين كبرمجة تو سكي مي مويان تيرم ولون تيرم لا حياة المنتونة دي لا في التحكيم لا في الفيمينا لا في هذاك هو الشيء اللي صاير
1: لا من وقتها لتو
2: جات بعد الثورة تعكرت شوية الأمور احنا باش نفسروا تو باش نفسروا يعني من الحمد رسول الله من بار اكزامبل خلينا نقول عندي بروموسيون باهي 2012 انا في المساكني وعبد النور ستيرا وكذا ملي وصلنا طوال واحنا حتى لعبنا 2022 الكرو هذاك اللي صاير او نيفو دي جون للي اليوم ما لقيناش رولاف شاركوا في ان كوب دافريك لي جون نتاعنا ان كوب دافريك في موريتانيا في كذا ما ثماش دي رولاف ما ثماش ما خرجناش ريزيرفوار ما عطاناش وزدنا معنا اعتمدنا على البيناسيونو مرحبا بهم ما نقولش لا مرحبا برعا عنا مجموعة نير لابس بها من اللي لوكو وبعد جبنا البيناسيونو عملنا 2018 عام 2022 كونفنابلومون محترمين احنا مش رضين 100% فما انتقادات وفما اما رضينا بشي لكن او نيفو دلا فورماسيون او نيفو باش نطلعوا الملعبية فما كرو كبير صاير وقبل كيف عملنا احنا 78 قعدنا 20 سنة بعد عملنا 3 كوب دي موند كيف هناك وبعد عملنا كرو 2010-2014 وديها جاي الجامعة 2014 ما مشيناش كوب دي موند وبعد رجعنا 18-22 توا في نفس الوضعية الله أعلم شنو اللي باش يصير دونك ديما فما أكل كرو هذاك الفان دو سيكل اللي يصير وتتلخبط فيها الأمور لعدم وجود الرؤية البعيدة وعدم وجود معناها البرمجة
1: سي عمار عندي 15 دقيقة ميسالش سيد المخرج 15 يوليو عندي برش سؤاليات حب أسأل هكا سريعة مباشرة وإجابات مباشرة من عندك أنت زاد لا تحكي على المنتخب ولا نسمع في الأفكار ولا نجم غدو في الأيامات يفيدونا علاش ما كنش موجود في اجتماع الوزير وقتها كي تلمت الملعبية والكرونيكور وغيره تم دعوتك ولا
2: لا شاور الوزير
1: تقلقت ولا ما تقلقتش
2: لا
1: ما عرفت علاش ما تمتش دعوتك ما لوجتش
2: لا
1: ما شفتش به كنت مرشح للإدارة الفنية زاد في الفترة الأخيرة اسم الأسماء المرشحة لكون مدير فني تو موجود رضا جدي إن شاء الله نتمنى له التوفيق كنت قريب زاد
2: ما قدمتش مطلب
1: كانوا يفكروا فيك
2: فكروا ما رجعوا
1: ما في بالكش اللي كانوا يفكروا
2: لا ثم هكا خيط اكس مستعد كذا مستعد وقفت غادي أما ما قدمتش معناها مطلب باش ناخذ الإدارة الفنية
1: سمعت قبيلة تحكي زاد على الإعلام في 2002 بعد خروجك من المنتخب قطعت الإعلام عام كامل انت
2: قطعت الإعلام والله هي من خروجي من كاس العالم صحيح لكن اللي خلاني خرجت بالأحرى بصفة معناها دقيقة بالقداء هو تعرف قبل العنوان عنده معنى كبير لكن الكونتينيو تقام يتبعش والعنوان يعمل لك مشاكل أنا عملت تصريح دار تقاف في كونتوني قلت تمنيت تدريب الفرق الكبرى وسميتهم النجم الساحلي الترجي الرياضي النادي الرياضي الصفاقسي سيدي الزهر قبل المنتخب شنو تلقى في العنوان تمنيت تدريب الترجي الرياضي التونسي قبل المنتخب بس حافظ اي با حبيبي وخذر لي واحد صاحبي قال لي اسمع لا قلت باش تحفل البياج نتاع جاوبو نجاوبو تولي لي بوليميك يشوف قلت له شكون قرا صحفي سوس 20 واحد 30 شافوها ما شافوهاش ما يجري اسبوعيه هذا انا باش نطلع قلت باش نعقب عليه هذاك الجو وهذاك الجو اللي يحبوا عليه انت ترد ويرجع لك انت قلت ما نعطيش فرصه هي قلت شنو اللي بيني وبينه انا هذو هي معاش متكلم
1: معاش كلمت جمله في
2: ما تكلمتش الا بعد ما هزينا كاس الكاف بعد ما جينا اسماعيل لا في مطعم ساهرين قال لي تو مجيد جرب يزق قال لي والله ما نجيب عبد المجيد لا ما نجمش نرد له الطلب انا
1: الله يرحمه وينعمه المنتخب هذاك نتاع 2002 والكوب دي موند هذيك كوريا جابون ولقائك قبيله في الكواليس مع اسامه ما خليكش هكا ما وحالكش بسؤال نجم تسالك تو
2: لا هو سؤال قاعد يطرق هو شوف من جمله ال
1: خلينا نستسمع فينا نسألك سؤال خلينا تفهم مني شنو السؤال نحب نسأله لك ونستسمع فينا في تويتر ما في أسامة السلامي في الفريق هذيك قبل ما تمشي الكوب دي موند مشيتوا وقتها ديجا لليابان قالوا لك راهو تضرب أسامة يحكي يقول أنا عملوا لي كبيرة وغيره روحت بعد كي روحت يلقى روحه ماهوش مضروب الفيرسيون هذي قالوا لك راهو مضروب وفقت فيهم بعد وإلا ما كان عندك علم بالموضوع عنه
2: لا الموضوع حكيته أنفوا ونعاودوا باش نبداو معناها واضحين في الأمور هذي وباش نعطي حاجه ما اول مره نقول اسامه السلامي ما كانش في الحسابات نتاع
1: فنيا
2: معناها با ما كانش عندي في نتفرجوا في ماتش جي اس كا وستاد تونيزيان معناها اللي جاب لي الفكره انا وسي علي السلم ونهارته ما لعبش عنده ما لازم معناها في كرشه ما لعبش فسي علي انصحني به وبعد شفت اتسيتيرا وكذا حسيلو جات الفكره واقتنعت بالامكانيات نتاعو وخذيته معايا الى اخره في ماتش ميكال تعرض الى اصابه وانا مطلبت من الدكتور باش يعمل له راديو انا طلبت منه طلبت مش عمل وعمل له راديو وشفتها اون انجلي اللي فما اون ليزيون فما اون ليزيون موجود كي روح لتونس اتنحى با شنو اللي نقول انا يا فما معناها هذا اللي صار سانسيرمون معناها الراديو تعمل والرابور شفته والرابور شفته أو أضفت اللي معناها سي علي السلمي هو اللي نصحني به اتسيتيرا وكذا يعني ومقتنع به اللي موجود مقتنع به معناها في القائمة جات الإصابة وإحنا هو ساقه في جبس ويضر لي شهر لقداش راح ما نجمش أنا باش نحيله جبس غادي ونشوف شو في المجلس كيف روح الطبيب نتاعو يسي المكي ولا حاجه كيما هكا معناها يعرف يعني الاصابه نتاعو بالدبلدا يعني اش عنده مليح بالدبلدا فنحالو جبس دون لي 48 اور اللي روح فيه مي هذا اش صار قدامي اذا كان باش تصير حاجه اون دور بعيد على مخي انا قويه على مخي فهمتني في اليابان والرابور ريتو اون انجلي مكتوب انا شفت فهمت أنا هذه حاجة وقلت ألف مرة وما عنديش عليها لو فما والله لو فما حاجة معناها صايرة يعني شوف فك الوقت هذاك حميت الناس كل وبرشا ديما كيف نقول راه ما فماش تدخلات راني نعرف شو نقول راني كنت واقف ريت الكلام هذاك قاله لك مسنتر وكلمتي وفرضت روحي وعملت اللي نحب عليه وفرضت روحي بالأساليب نتاعي
1: خلينا نقدم بك شوي خاطر ديما برشا فما معلومه ما يعرفوهاش نحكي على اسامه السلامي النادي الافريقي ما دربتش النادي الافريقي ساعة عمار انت لكن في الفتره الاخيره في فتره اللطخات تاع النادي الافريقي كنت من المساهمين ولهنا نحب نسالوك شنو هي الاسباب اللي خلاتك وقتها تساهم في البريود هذيك في اللطخات وتعطي انت فلوس وشنو اللي خلاك وتتحرك وقتها مع جميع النادي الافريقي
2: والله داخله في الليتيك سبورتيف معناها في كيفاش نشوف انا سبور هذا انا سبور نشوفه با وما هوش تعبوز انا طلبت من مسؤول خاطر نشوف الاسامي تطلع طلبت منه قال لي قلت له لا انوني با كيسيون اسمي مش يطلع اسمي خاطر باش يقول لا ماهوش كيسيون انا ما نحبش الشو في الحكايات هذه نعمل في حاجات قناعاتي انا داخله في ليتيك سبورتيف اون ايكيب تاع مع انجست ولا حاجه كيف هكا داخله في في في, في الفير بلاي نتاعك داخل كيفاش انت تشوف سبور كيفاش تنجم معناتها عندك الرؤيه نتاعك في الرياضه شنو هي هذا هو انا نحكي حتى على رامسر دوبال نحكي حتى على اي حاجه تمس باش نحسنوا من يعني من من من, من الاخلاق نتاع ليكم نتاع الملاعبيه نتاعنا نتاع المسؤولين نتاعنا نتاع الجمهور نتاعنا انا بارتيزون له معناها داخله في في وجمعيات الاخرين في الجمعيات اللي دربتهم ما وصلليش باش نعاونهم وعاونت برشا جمعيات اخرين
1: ما غير تشهير ما غير
2: ما غير تشهير يعني نعطيك انا حاجتين عملتهم انا في المنتخب الاولمبي
1: اللي هم
2: حاجتين نكلم الطبيب عندي بار اكزامبل ستاج هو عيب شو بعدين الناس تتصور وتعمل وتقد وبرشا انا عندهم توا 23 سنه عندي مثلا ستاج في في في في الحمامات فهمني نكلم الطبيب يقول له شوف لي مثلا ش عندنا من حاجات هكا نتاع يعني
3: نقص في المواد
2: لا لا في كم تاع عجز نتاع كذا فهمتني شوف لي شنو المركز اللي عندنا غادي قول لي عندنا المركز فلان برة صلبام شوفوا شنو هي النقايص
1: بار برانسيب
2: بار برانسيب ونعطيه قيمة معينة وياخذهم ونحطهم في نحطهم في البروجرام تاعي ونبع عليهم نقول لهم ما نحبش تخرج حاجة لي أنا عملت زيارة بال وعاونت ولا عملت ولا مع المنطقة مع الفريق بكل فريق بكل يمشي هو اللي
1: كل شيء بالستر نقول
2: يرحم والد بقينا نتلزف بعض العيان بعد قداش نقولوا رانا ساهمنا باللي نجمه
1: والحمد لله
3: سؤال وخطر هو تعادل شابيتر للكلوب كنت نحب نسلك على كاس العالم 2002 غلط عملتها ما عادش تعملها في كان نرجع بك الوقت ما تعودش تعملها سواء في استدعاء لاعب او في اختيار تشكيله او في اختيار مباراه روسيا ولا جابون ولا غيره حاجه عملتها كان نرجع بك تاريخ ما تعملهاش في الاختيارات نتاعك في كاس العالم 2002
2: ماشي حاجه اللي امور كلها برسك شبه معناتها عاديه مشيت بالنسبه لي انا شبه معناتها شبه عاديه برشا لانه التسيير في تونس راهو سبيسيفيك لتونس
3: الليستة راضي عليها اللي اخترتها وقتها
2: كل راضي عليها راضي عليها
1: الليستة 24
3: لما اسم مش يقعد ديما في بالي
2: والله باش نقولها وما هيش حاجه اللي يمكن ما نعرفش متمسني ما تمسنيش وما تجي على بال حتى واحد ما يفهم حتى واحد جوهر المناس ما بعت عاد ما يخمم فيه
1: جوهر المناس ولا ما
2: انا مقتنع به نخزر له كافالورا مقتنع به يعجبني في اللعب نتاعو ما مشي حتى نهار المنتخب قبليا ما حضر حتى مباراه وديه واحنا ما عندنا لا تحضيرات لمباراه وديه معناها اللي حاضر باش يلعب ما زيتوش
1: هل سرعك ظلمته
2: منطقة لا ما ظلمتوش خاطر ما دخلش المنتخب بجملة ما زيتوش خاطر كامش نازل مش خلوش نمشي بوه بالداخل فيه هاي جبت الراجع وربي يفرج عليه وما نحبش معناه ندخل هذه الكا الوحيدة اللي صارت لي في مخي ما عملتهاش للشيء هذا
1: تظلم مريانكو على خاطر سلم شبوك
2: رئيس تاريجي ويلعب التاريجي هو بيدو ما يعرفهاش ما عمره ما وقتاش قلت تظلم إذا كان مشي للمنتخب وشارك وعمل له كذا وفي الأخر معناتها يعني أنت تحرمه كما صار الفرجاني وصار العيدوني هذوكم اللي زانسيدانس الخايبي
1: به دو بوان اللي مازالوا خلنا على غالب نزمي دو بوان كهو من أني حتى توف قدش مازال وقتك هيك خمسة ستة دقائق ميستيج خروجك من الترجي الرياضي التونسي وتصريحك وقتها في 2015 في ديسمبر قلت أنا لا علم لي بما راج حول إقالتي ولم يتصل بي أي مسؤول بعد ثلاثة أيام خرج خبر مغادرة عمار سواح للترجي الرياضي التونسي وخرج حديث زاد لأنه كان فما اجتماعات متوترة صرت مومو بينك برئيس النادي حمد المدب وخرج برشا ديفيرسيون الاجتماع حكيت الاجتماع شنية هذه متاع غدرت اجتماع عمل كان مقتمع حمد المدب وقت خروجك ولا في وقت
2: لا هذا في الانتر سيزون يعني وقت لي باش نعاودوا الموسم الثاني
1: اوكي
2: وقت انا خطر الكونترا متاعي بعامين معناها بعامين وقت باش نعاودوا بقى كانت عندنا سلسلة متاع اجتماعات للتقييم الموسم اللي فات وش يلزمنا وما يلزمناش وجينا لافي قالوا عندنا اجتماع مع ستاف تكنيك كل مع بعض بقى جيت انا قبل وما نقى معايا المانجر جنرال وقتها منظر الكبير معنا في بالي الديريكتور تكنيك ديجان وكذا دخلنا حاسيلو هاي دخلنا في اجتماع انا ورياض ورئيس ومنظر الكبير فديما عنا احنا شويه درجه وضحك وواحد ونكتوا شويه بعد دخلنا نفصل الموضوع قالوا تفضل بدينا نحكيو اللي بدا منظر يحكي على يعني الريستركتوراسيون على سيلول دو ريكروتمون على كذا سي عمر بعض ما نجمش سيلول دو ريكروتمون يلزمها وهذه هكا انا ململتك شويه درت انا حمدي وقف قال لي شنو رايك قلت له فاش قال لي كيف فهمت شيء قال لي درجين ويورور فهمت شيء قلت له فهمت لي هو مانجر جنرال في باليش قال لي انا باش راجع معايا راسي وعيني هذا قرار يهمني يزين نبدا في بالي بي تشاورني فيه ولكم سديد النظر نعطيك راي ولكم سديد النظر. اما هذه حاجه باش تعداني انا هكا لا.
1: قطعت الاجتماع
2: غمت حسيلو بعض تكلمنا وقلت له غادرت الاجتماع بابا في الليل اتصلوا بيه مسؤولين وكذا و...
1: ورجعت المياه الى مجاري
2: بطبيعه لانه تخدم مع انسان جنتلمان وقت اللي يقول لك انا راني احترمتك في مواقفك ولا هو ساعه وقت اللي خرجت انا دخل الستاف المون ابويي قالوا لا الكوتش عنده حق ونورمالمون تستشيره ونفع حبه فيها باس وكذا واخذها على حسن نيه معناها ماهيش حاجه نتاع فهمني. فقال يا بريتو فيزيت باي بو سا فيزيت باي بو نو دير نو وانا نحترمك ونقدرك وزدت احترمتك وقدرتك اكثر فاكثر وعلاقتي به توا احسن لانه ما قعدش بيناتنا يعني هكا يعني تحاورنا لمصلحه النادي انا نحب طريقه عمل لك ويحب طريقه عمل لك تناقشنا فاقتنع هو في الاخر بكل اقتنعت انا لكن فماش حزازيات ولا حاجه صارت وكذا فهمتني. هاي توا قداش عندها الحكايه هذه لا خرج لا من الترجي لا من بعد توا 10 سنين ولا
1: هاي فما حاجه اخرى وقت وفيت العلاقه ما بيناتكم في 2015 كنت انت نستنيه في الترجي ويمشي عمل ستاج نتاعو يا في تونس يا في مراكش وقتها هكا ولا لا صار نقاش على تونس مراكش حكينا على الكواليس اللي صارت وقتها وشنو اللي صار من بعد هذا
2: هو الكواليس هذه اللي فما في الترجي تولي خرجت من الترجي ولا ساعات نشوف ساعه على ساعه في برودكاست نشوف تشوف ناس يعلق هذا خرجت على خاطر هذا عمل لي انا خدمت في الترجي في نفس الظروف مع نفس المجموع ومع ذلك والله تو انا نتكلم انا يعني صراحه نعرف اللي مثلا

0: قلت له ماك تعرف حمدي راهو ميلوش في الدي العصاب، شقول له لا نوني با كيستيون وشد صحيفه وحنا عاملين له بالعانيه كذا فهمتني. قال لي لا مرة، قلت له لا رياضة. قال لي اسمع مرة من الاخر بكل نقول لك حاجة، راه تنجم انت تبدا في تونس وانا في مراكش، وهذا كان اللي صار. انا في تونس ورياض بنور بعد تراجي في مراكش.
1: مالتنا عنده عريقة بس وحيد معناه لمح لك ولا كيف؟
0: هو يطبخ يطبخ على روحه يختم حقه. انا قلت له ساعات نبدا خارج من الماتش نخزرهم التكين تاع الحيط ونشم مش يحكي، نقول مسالي باي باي في بالي معناها بالمواضيع الكل معناها مش، لكن عادي مع ذلك والله انا احترمهم الكل والله ما عندي حتى اي ادنى ضغينه ولا حقد. علاش يا سيدي انا اللي موجي خرجت قريب يطلبوا من السماح عملوا معايا كل شيء بالبيت.
2: صار انصدام مع واحد من الملاعبيه في الترجي هذه التونسي خلك ديكلونشمون تاع الخروج نتاعك ثم ملاعبي يمكن هكا ثم شويه موك دو ريسبي شويه احترام؟
0: لا لا لا لا صاروا حاجات
1: هو باش يسالك على ملاعبي رمي الدوسار تاع
0: لا هذوكم شوف هذوكم في الجمعه الاخرى ما فيها حد شيء نتصوروا محمد علي منصر تصور
2: ما عنديش لي بون مش
1: فما حظه مع ملاعب ما شكون بالضبط نقول بالبوتيتر انت تستحضر
0: لا لا لا هو كيف شوف انا جونتيسيب ديما في الوضعيات في الوضعيات هذه ديما جونتيسيب ديما اخر الموسم وقت الملاعبيه يحسوا اللي فما نوع مشي. دونك انا حكيت الدوسار هذه ايش نعمل نجي نعطي الاكزرسيس والثاني والثالث ونقول هذا باش يبدل وهذا باش يبدل خاطر ينجم يلوح الدوسار وقت اللي ما تعلموش اما كي تعلم ان با الدروا
2: هو ما نجموش فات الوقت لازم نسال السؤال خاطر جماهير ملعب التونسي كلها تسال ملعب التونسي والنهايه الحقيقه هم احترموك على الاخر وانت احترمتهم على الاخر كيفاش تلخصها في 30 ثانيه اللي صار
0: والله مش 30 ثانيه راهو صاروا يعني صاروا يعني عده حاجات متتالية خلاتنا نوصلوا حتى بريير ما وقفة الانسيدان خلاتنا نوصل الوضعية هذه فهمتني. طرد زوز لاعبين جيم وان دو وانا منحبش نطرد ونعاقب على الفلوس اما طردتهم لانه ثم شكون يعتقد اللي الديسيبلين هي التطريد ودر شنو وكذا باهي مشينا دونك ولاو ستة اترانجي باهي باش نختصر وقت اللي الكرة تلعب جات بينالتي لا عندي شانجمون باش نعملو افون سنتر بافون سنتر اترانجي بترانجي جات بينالتي باهي اللي باش يشوط البينالتي نورمالمون كان باش يخرج جات بينالتي وليت تعيط الميلو تاعها على اساس كي تمرك البونتو شانجمون تاعي تبدل ونعطي طون جو للاتاكون اللي باش يمرك اذا مرك البينالتي نعطيه طون جو خاطر مرك البينالتي وتخرج وماش باهي
1: ونعطيه
0: 5 مينوت 10 مينوت شوفوا كيفاش دونك مركينا البينالتي وقع ان شانجمون وبعد مازال يمكن 10 مينوت حاجه كيف ما هكا في 10 مينوت هذوك مازال باش نعمل الشانجمون اللي معناها ليترونجي بيترونجي هما هكا في على حرف الطوش على حرف الطوش مهزوزه الوحده على حرف الطوش مهزوزه الوحده من غادي نغزل الصافي عمل لي هكا بيده ايبويزي داير جاني بعد الماتش اي سيت اكسكيوز قال لي كوتش سمعني راني عندي
1: دوزيام كارتون
0: راني تعبت وعندي دوزيام كارتون خفت قلت له تنكيت ما عندك حتى دخل على دارنيير سكوند قلت له صافي هذاك عندي سته بريباراتور فيزيك ادجوان واداري مي هذه اللخبطه اللي صارت يعني صارت في دي موفمون تاع كاسكور طلع هبط كذا الى اخره للي وصلنا الغادي هذه هي معناها بون في الاخر بكل بصراحه ما كانش يا اون باس اوتر شوز اما كونه باش ينحي مساعدين وكذا ما قبلتهاش ما حبيتش يا نقعدوا الكل يا معناها ان معناتها يا نمشي انا بون عارف اللي باش تكون الامور صعيبه حق صراحه حبيت نكمل ماتش ترجي حبيت نكمل قلت نكمل ماتش ترجي ونمشي على خير حتى اللي هو عمل الموفي شوا في الاخر بكل بوري كابتولي خرج محمد محجوب مشكور وعطاني حقي قال راني الاقاله نتاعو غلطت فيها عملت غلطه تنعت برا في الموسم نتاعي هذا وراه وعطاه حسيل وحكاه على اللي شافه هو معناها في الميدان الاخير يغلق به معناها القوس
1: واضح سي عمار فعملنا ديباسمون به بس حاب نشكرك برشا ساعه برشا مازال عندنا برشا سوايع كيف نخرجوا معك
2: والناس اللي ربطوا في بلادي حمل نفسه لازم نشكره
1: اي بيان سور كنا نخرجوا معنا برشا حكايه تحكيه حتى في حمل نلفوا ماتش الفينال هذاك فما ما تحكي تو في مناسبه اخرى ما نزيدوش نسيبك سي عمار
2: شكرا لك جيت مش تعاود ترجع
1: حاب نشكرك برشا وان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك الف صحه على قبولك دعوتنا ان شاء الله في عودة سي عمار شرفت بوجودنا في فورم سبورت مخر برشا كمان على محالة تحية الخولة على مستوى الأخبار شوية آخر زادة يجيكم أحسن على كل سنة تحية الكل كيف نتقابلوا الخميس الجاي إن شاء الله
3: هذه البرمجة الشتوية على موزايك FM برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ

تلفوتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادم وجديد كل رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا ترجع برشا جديد في فوضى حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلوس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسف جديدي في بنها الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز وحضر حوات في جلسة فان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البروم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يصدر بطاقة إدعان بالسجن في حق 10 متهمين تورطوا في قضية طفلة الملسين، وتتوزع قرارات الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بين إرسال 7 متهمين إلى السجن المدني بالمرناقية وإيداع قصيرين بمركز إصلاح الأحداث، بالإضافة إلى سجن صاحبة المنزل أين جرت وقائع الجريمة بالسجن المدني بمنوبة. والقاضي يقرر الإفراج عن سمسار قام بتأجير منزل المتهمين 2 بعد أن كشفت الأبحاث عدم معرفته بهما أو علمه بأنهما محل تفتيش في القضية. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلسات استنطاق بقية المتورطين في هذا الشهر تمهيدا لإجراء المكافحات القانونية بين كافة الأطراف والاستماع إلى شهادة الضحية فور تحسن حالتها الصحية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي الجديد، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن الشغل. ووفق المدير العام لمصنع اللفت السكري بن بشير بجندوبة الشمالية نعيم غربال، فإن الشركة تعمل على زراعة 3000 هكتار من اللفت السكري، ثلثاهم بولاية جندوبة والثلث المتبقي موزع بين ولايتي باجة وبنزرت. في أشأن دولي، شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتانزا تعلق رحلاتها إلى الرياض حتى 16 من أكتوبر. الدفاع المدني السعودي يفيد بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. مجموعة فنادق عالمية وإقليمية تتطلع إلى دخول السوق السورية أو توسيع أعمالها فيها، معتمدين على أن تاريخها الثري ووجهتها الساحلية ستجذب السياح الأجانب وكذلك السوريين الذين عاشوا لفترة طويلة في الخارج. ووفق محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز الإماراتية، فإن السياح سيتوافدون إلى هناك دائما لأن العاصمة دمشق هي أقدم مدينة في العالم. والعبار الذي يرأس أيضا شركة إعمار العقارية التي شيدت برج خليفة في دبي يضيف أن الكثير من السوريين المقيمين في الخارج يرغبون في العودة إلى سوريا. وتشير الوكالة العربية السورية للأنباء إلى بلوغ عدد السياح في النصف الأول من هذا العام أكثر من 2 مليون من المغتربين السوريين، ونحو 660,000 من الدول العربية ونحو 720,000 من دول أخرى. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان.

0: بكم في على كل سنة على الأولى في تونس 4 درجين على موجاتنا. تحية لكم مستمعات ومستمعينا، رحبوا بلكي في الكل من تابع حتى للستة. اسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها. نذكر موزايك اف ام تلشارجابل على اي او اس على اندرويد، تنستالي الابليكاسيون تسمعنا من خلالها كيف كيف ترقى كيف الأخبار الوطنية والعالمية. تحية كبيرة للدياسبورا التونسيين، زادة تسمع فينا في الابليكاسيون وفي موقعنا موزايك اف ام بوان نت وعلى مختلف الترددات. زادة رحبوا بكم الناس الكل، تحية للإيكيب اللي قاعدة باش تأمننا اليوم ساعتين من بث المباشر. صديقنا الحاج يستقبل تليفونات من كل محبة عن 71 و 113. قداش عنا في الكاليوسة اليوم؟ عنا 1500 دينار و600 دينار كاش من أهداء موزايك فيم. عطوني خوي الواتساب عجب، واتساب عجب 23 500 و 13 23 500 و 13. بعد شوية في واتساب عجب في الساعة الأولى ساعة ثانية بلتو من على كل لسان نقراو لي ميساج نتاعكم. قاعد الرحلة خونا خالد قطعت ماتشي ماتشي نوياك اليوم، أنا وياك أخويا بالأسود. تحية ليك سي خالد، رحبوا بأختنا أميمة علي في البرودكسيون والعمل الصحفي. أهلا وسهلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: الجميلة لبنى معانا في الإخراج الرقمي، مرحبا يا لبنى، إن شاء الله حرقص العرس يا لبنى، كي نفرحوا بيك يا ربي. رحب بيك سي يونس، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: شنو الأمور؟
2: الحمد لله.
0: جونا به
2: طبعا
0: توتو بيني.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله، تحية كبيرة ليك يا سيدي، رحبوا بيكم. اليوم تغيب علينا سونيا لأسباب شخصية، ترجع لنا غدوة إن شاء الله. كيفاش كانت أجوانا البارح؟ توتسويت البيست أوف. بيست أوف. مرحبا سيدة سونيا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك أحسن.
0: صفا
1: يعيشك.
0: الألوان والأجواء
1: ديما الألوان،
0: مش عارف عليش حاسك تعبة
3: يا عيانة،
0: كأني البارح بيت الطيب مثلا ولا هكا سهرة ولا تفعليك.
4: تعبنا يا دكتور، أنا تعبنا.
2: إعلاميين موجود
0: بيخو بثلة مصرية نحبها برش.
2: شو
0: مش يرس معين؟
2: أي
0: عرفت أنا ولا
2: أي
0: تعرف أنا طلوة سيد شغال هذيك كانت تقول له هذيك اللي مرت اللي خذيها بعد عدل الإمام، يجب أن أدخل بها هذيك.
4: ولا بد أن يدخل بها على النعمة، مزاجك عالي قوي قوي النهاردة.
0: هذيك هي مخها علي الحجار، هذيك هي
5: ديما معلي لي راسي ومنور لي وجهي الراكمي تقبل تربح وليتي
0: منصف. الحمد لله.
2: ما مش بعيد مش يضحكوا تو توانساي بدا يضحكوا
0: برا برك. قالوا الاخر وشو كلامي، وشو كلامي يا دراري حوا، الحديث راهو قيس مش يدوه. قال الفليك
4: عزقك يا حبيبة متبليسي وجرح سخونة حليلي ناية وجرح سخونة وجرح سخونة.
0: حكيوا على الحب ونحكيوا على الاشتاق اللي قلب العالم العربي. أختكم ميمة سي فت عامين عرس، دونك ما عادش رومانسية كالعادة، ما زلت رومانسية بالرسمي.
4: تزبد علي بالدم البارد، أنا تزبد علي بالدم البارد.
1: وانا ياسر عجبني اعترافه، عجبتني كيفاش انه كان شجاع.
0: ليه ليه عشيقة؟
1: مش عشيقة، حسيت
0: عندما تحبيني.
6: نخليكم تحكيوا على لحدكم تنرجع في وقت اخر،
0: فهمتني؟ ما نشوفكش انت مثلا تعبر على حبك لزوجتك مثلا لبناتك
6: في الدار،
0: امك
6: في الدار
0: نعم، تكتبش على غيزو
4: جتام.
0: بيست اوف، هذا هو البيست اوف. شكرا لكم مستمعات ومستمعين على التفاعلات نتاعكم، تواصلوا معنا على مختلف الترددات وكيف كيف تواصلوا معنا على مختلف ايضا لي باج نتاعنا على فيسبوك، ايضا على الكونت انستغرام نتاعنا، على شانل يوتيوب، على اكس، تلقاونا على مختلف ايضا وسائل التواصل الاجتماعي. نبداو بالموسيقى. اليوم اخترت لكم واحده من مش الحقيقه اخترتها، اختار اخونا خالد قطاتك، هي ديسيزيون كوليجيال كيف ما يقولوا فيها. يلا نيكست تو سويت على موجه موزاي.

0: أغنية المبوتياج.
1: سوف تختار أغنية المبوتياج غير اسمها في ساعة ثانية من على كل لسان. اليوم اخترت لكم لا شانسون إيطاليان. اخترت لكم زوز أغنيات يعملوا الكيف لصوت مميز إيروس رامازوتي. يلا الأغنية الأولانية من أشهر أغاني رامازوتي ونا ستوريا امبورتانتي.

0: انا بينا كانسون ياس اغنيه مزيانين صوتونا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال اون ستوري تختاروا كوزا دي فيتا والا اون ستوري امبورتانتي على موجات موزيك اف ام. يلا نمشيو توت سويت الموعد يكون مع لا ديكلاراسيون دو جور.
1: قالوها اليوم
0: وما زلنا نستناه في نهاية 2026 لعل وعسى تنتهي مع المأساة نتاعنا، مأساة الأشغال اللي هي اللي توسعت المدخل الجنوبي للعاصمة. قاعدين نستناه في كل مرة، كل ما يحلو كل ما يقدموا مترو كل ما نفرح، وإحنا لخاطر معاناة يومية لسائقي السيارات وأيضا خاصة للعبيد اللي قاعدة تخدم مع خدمتها الكيس. نحكيه هنا للشوفور متاع الشاحنات، للواجيست، للتاكسيست، الناس اللي زده كيف كيف تخدم في نقل البضائع، على خاطر بالحق طويلة الدعوة. معناها تقول انت كان جينا بنينا واحدة امبون في بحر الابيض المتوسط، انا كملنا باش نوسعوا هذا المدخل الجنوبي للعاصمة. انا قاعدين عوام ورا عوام وحكومة ورا حكومة، والمواطن اهم حاجة انه يوسع بيله في هذا الكل. يظهر لي التوسعة الحقيقية هي متاع بيل المواطن. برا سيدي نحاولوا نكونوا بوزيكتيف، قالت المراك العام وقت الترقية بتاع الكورونا، حاولوا نكونوا بوزيتيف لو ماكسيموم. هات نشوفوا شنو جديد فيما يتعلق اليوم بتوسعة المدخل الجنوبي العاصمة. معاكم ميمة.
2: الفرج قريب ان شاء الله في اطار مواصله اشغال توسعه المدخل الجنوبي للعاصمه. دخل البارح العشيه جسر جديد حيز الاستغلال على مستوى محاوله طريق الجهويه رقم 22 والطريق الوطنيه رقم 3 ومستشفى الحروق البليغه ببن عروس. جسر جديد من المنتظر انه يساهم في تسهيل حركه المرور في اتجاه تونس وينظم اكثر حركه الجوالين على مستوى المنطقه، خاصه وانه باش يمكن مستعملي الطريق من العبور عبر طريق الجهويه رقم 22 مباشره من غير المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغه. وهذا اللي اكدته مديره مشروع توسعه المدخل الجنوبي للعاصمه بوزارة التجهيز والإسكان إنس بنتيشا في تصريح البرنامج صباح ناس.
3: بالنسبة للجسر هذا هو الحقيقة مشي أفونتاج للمتسكنين، معناها تاع المروجات وللناس اللي جاية معناها عبر الطريق الوطنية رقم 3 معناها من خارج تونس الكبرى واللي ماشيين لتونس. السادة والسيدات هذوما مستعملين طريق هذوما ما عادش مجبورين باش يتعديو من الرومبوان الحروق، عندهم قصة واحدة هذوما ما يفوت الجسر الجديد على مستوى مفترق المروج 1 و2 يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر، قصة واحدة يلقى روحه في طريق تونس معناها في اتجاه تونس، ماهوش مجبور باش يتعدى من رمبوان حروق. وبالطبيعة الشيء هذايا من ناحية مش يربحنا معناها في سلسة المرور معناها في الحركة المرورية بالنسبة للسيدات والسادة هذا، وفي الوقت ايه وشي لقدام المفترق بتاع السبيتار فما ضغط مرور كبير، دونك باش يخف برشا باش نلاحظوا معناها انفراجة معناها قدام مستشفى الحروق للناس اللي كسوها داخل السبيتار. ومع العلم اللي احنا رانا مازلنا معناها مواصلين، معناها عندنا تهيئة معناها مش تعملوا ان شاء الله مئوي سيارات معناها اللي مش تستقطب السيارات، توقف السيارات المحاول من ناحيه المستشفى باش الناس اللي ما تلقاش وين تاعك كياس وليبرتيل وتسكر سيركولاسيون هذوك مش اللي عندهم معناها مئوي سيارات يقفوا فيهم.
2: وخلال إشرافه على افتتاح الجسر أكد وزير التجهيز والإسكان سلاح زويري أنه دخول المنشأة الجديدة حيز الاستغلال يمثل خطوة مهمة في تقدم أشغال القسط الثالث من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. ودعا الوزير مجمع المقاولات المكلف بإنجاز المشروع إلى التسريع في نسق الأشغال واستكمال بقية مكونات المشروع في أقرب الأجل بهدف تحسين ظروف التنقل وتحقيق الأهداف المنتظرة من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. دونك دخول الجسر الجديد حيز الاستغلال يمثل بالتالي خطوة إضافية في إنجاز المشروع في انتظار استكمال بقية الأشغال بما من شأنه أنه يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور والتخفيف من الاختناق المروري على واحد من أهم مداخل العاصمة.
0: تكلم صحة أميمة، وهذا هو المطلوب أنه نحاولوا بقدر المستطاع أنه ننجزوا ونحاولوا أنه نحذروا هالمدخل هذايا وتكمل هاللي تخافوه طويلة الدعوة يا سيونس. وانا نحكيه عليه ديما، وإحنا بتعرف عرفتك اللي كما يقولوا فيها قبل كل فريضة معناها بكل ركعة بوضوها وكهو أنا نقولوها احنا. كل ما نعملوا ركعتين إلا ما نعاودوا نتوضاو من لولو جديد، إلا ما نعاودوا أنا نونس ونقولوا هاي مبروك علينا، أنا حلينا زوز متر، أنا حلينا قنيترة، أنا عملنا حاجة طويلة برشا الدعوة سيونس.
4: شو هو شريان حيوي دخل هذه مشروع قديم، مشروع بدأ من مارس 2021 وكان من المتوقع أنه يوفى بعد 3 سنوات، وذي خلينا نثبت خاطر المسألة ديما كوقت ترتبط بوزارة التجهيز يقولون أما منين. دوك مدير مشروع توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة بوزارة التجهيز والإسكان سيد سامي حسني يقول في مقطع فيديو خرج في 2023 أنه بداية الأشغال تكون في مارس 21 تتواصل على امتداد 3 سنوات.
0: معنى المفروض ان 24 كملنا
4: 23 نكمل مش 24 3 سنوات
0: 21 22 23 24
4: ومن المتوقع أن يوفى بعد رمضان دونك 2027. الطريقة ذي أو المدخل ذي يتعدى منه كل يوم حوالي 150 ألف عربة أبار 5000 شاحنة. ومن المتوقع أن يكون عام 42 عام 1942 معناها العدد المركبات مش تجاوز أكثر يعني 220 ألف. دونك هو شريان حيوي, معناها المسألة المرتبطة مش مسألة فقط اكتظاظ مروري أو انسيابية حركة المرور ولا لا, لا مسألة حيوية في التنمية الاقتصادية والعمرانية للبلاد. دونك تأخرنا, كانوا يقولوا قبل أنه أحيانا تتعطل الأشغال نظرا ثم مسائل عقارية كيف فقر في يعني مستوى العنصر البشري وغيره. والجسر اللي نحكيه عليه اليوم معناها موش بروكلين بريدج, معناها جسر صغير معناها أنه يشرف عليه
0: جسر
4: مقارنة بالجسور العملاقة في الدنيا, معناها ما
0: جسر
4: بيه مسالش. لكن يقولوا توان 80% من نسبة تقدم الأشغال. إن شاء الله التاريخ 2027 أو النصف الأول من سنة 2027
0: هو قال لك بين 3 و 4 شهور الأولى من سنة 2027. بربي راهو أنتم وزيد ديزانجنيور, معناها احنا ديما نقولوا ليزانجنيور سي تيت بيان فيت, ويعلموكم في المدارس الكبرى نتاع الهندسة لا جوستيس, ونعطيو دي ديدلاين محددين, معناها 3 ولا 4 شهور قولوا لنا موافق أفريل وإحنا بالاستفاضة مثالش تكيو على المذهب المالكي بالاستفاضة خويا بالواسع, هاو منا 30 أفريل نحاسبوا بعض واضح ولا شوفوا معناه خاطر كل مره بين 3 و 4 مانيش قاعدين ندقزوا رانا احنا راهو
4: تاخرنا على الموعد الاصلي,
0: تاخرنا برشا على الموعد ويتغشوا راهو ويجي يقول لك حاجه ويتغشوا ويكلموا التحرير ويكلموا كذا وتغششنا وعيب عليكم وعلاش تقولوا وعلاش نور حطينا حق الرد نقولوا احنا ندفعوا في الضرائب رانا مش ندفعوا نعاودوها لكم بولا انيم فوا. نقولوا احنا دورنا كاعلام ننقلوا راهو صوره المواطن, المواطن متقلق في الشارع, الناس اللي تاخذ في الكياس كل يوم تصويرة بلادنا خايبة من الأخر, معناه التصويرة متاع أنه سي سوفيان تقيا والناس اللي تخدم معاه في وزارة السياحة يصرفوا في معناه ملايين دينارات باش يجيبونا السواح, كيجي سائح ويشوف المنظر هذاك وجاه هو عنده عامين وثلاثة ويقول لي ميم ترافو تخن أنكور معناها في 10 كيلومتر, يقول لك شنو هي هالبلاد هذه
4: 11 كيلومتر
0: يدي ها 10 نقصنا لهم ما يسالش, يقول لهم يا خويا يقول لك شنو هي سيكوا سو بيي, معناه شنو هو هذا, عمرنا كنا هكا في تونس احنا القنطره نتاع هذيك نتاع حلق الواد نتذكر قلش عليها معناها اللي تخافوا لا حسينا بهم لا حد شيء واكسبلوا وامور واضحه وقتها لي تكنيك ما همش ديفلوبي كيف ما اليوم. احنا حرنا اليوم في هالترانسون هذا وبرا شوف انت تو تجري بكرهبتك شوفوا هل باش يعاودوا يقدوه ولا لا, يقولش علينا في جرون ويترا طلعها المشكله وين يخلينا اليوم نتساءل انه كل كياس اليوم يتعاود يتصلح يتعاود معناها مالوغوزمون يفيس عما يدقدق ومالوغوزمون ما يتعاود سولون لي نورم. هذوما من الحاجات اللي نتسائلوا عليهم ألف مره ومره زيد, وهنا نحكيو احنا تو فرخه شوية آخر ها وعدت بيه جي ميسالش ليلة هنا فرخاء اليوم
4: جيشتي
0: وهو المية تكذب الغطاس ما هو يا خويا إيجانا نفهم بعضنا ونصارحوا الناس ويزيونا من الوعود اللي تكون فضفاضة راهو نحكيه كخت شو اختابل عاد 80% راهو من سيدي رمضان نسمع فيها رنيان وقربنا هاو قريب هاو في حيجه ونكملوا ديما ليش قاعدين خينا راهو سيد لا سيونس هذه راهو علم هذه او العلوم علوم صحيحه معناه يجيو اعطيونا
4: دقه المواعيد في الانجاز
0: ولا اكزاكتومون. وهذوما سي با دي اكسبلوار وانا يحزني انه في تونس اليوم ولينا نمشيو مشروع بمشروع. يذكروني في الناس اللي حكمت بعد 2011 هاك القنطره هذيك نتاع حي الخضراء تعرف قديش من رئيس حكومه 6 ولا 7 كل واحد كل ما يعملوا ترانسون يمشي دشنها ويقول ان هذا متاعي دونك سي با نورمال.
4: مشروع قديم مشروع كبير
0: قديم
4: حوالي 370 مليون دينار هو شراكه بين ميزانيه الدوله التونسيه والبنك الاوروبي للاستثمار.
0: دونك
4: سان غون بروجي معناها ومطالبين انه معناها اخويا المواعيد اللي اعطيناها من الاول حتى ولو تاخرنا ما نتاخروا شهر شهرين ما احنا تاخرنا تو اكثر من 3 سنوات معنى ماهوش هين
0: اكثر من 3 سنين ماشيين في 4 سنين. دونك احنا تو عرفتك لي دو سامبل دوبل, والمفروض بانه خويا نبداو نخدموا معناه ليلا نهارا من اجل انه ننظموا الامور هذه, على خاطر راهو ماهوش معقول. راهو تفكر شنو صار فينا في رومبوان بندحها زاد نفس الحكايه. هذيك هي المشكله
4: البنيه زمن قياسي معناها.
2: والاشغال تو اللي في باردو زاد اشغال تاع ترا اللي تو امطار جايه والاشغال موجوده غاديك معناتها مدره كبيره مشيت
0: ليه والدنيا محلوله
2: وقاعدين يحفروا
0: كيفاش
2: قاعدين يحفروا
0: هي يحفروا هذيك المشاكل الكبيره. دونك
4: وبربي احسن حبيت نشير الحاجه انه قبل يتم البدء في انجاز اي مشروع, اي مشروع مش كان جسر ولا بربي هذه مساله التسويات العقاريه بربي ما يلزمش تقعد معناها معطله الاشغال في وقت ما يزي خويا تم التسويه التامه والنهائيه للمساله العقاريه ومن بعد نبداو في الانجاز. لانه كيف تسالنا في وقت ما على شنو سبب التعطيل اللي صار في المشروع هذا قالوا راهو بعض المساله متعلقه بتسويات العقاريه ايضا نقص العنصر البشري.
0: دونك شو نعاود اونكور اون فوا اليوم كاننا امام سلطتين, سلطه مما يقوله رئيس الجمهوريه معناه واللي في دانونس اللي يعطي فيها ويقول سوف وسوف وسوف وسوف والاراده السياسيه تكمن في هذا وفي هذا وبين التنفيذي. السلطه التنفيذيه اليوم كانها لا تتماهى مع ما تقرره معناها السلطه رئيس الجمهوريه. دونك اجى خويا نعدلوا الاوتار واضح ولا يطبقوا كلام الرئيس, اما يجي خلينا نحكي ويقول للشعب رانا احنا اوني انكابابل اليوم من تطبيقها معناه ونحكي وراو كارت سورتابل. شوف انت قداش تنفذ من الميزانيه معناه فيما يتعلق بالاستثمارات نحكي وراو هذا مربوط بهذا راو هذا هو شان عام اليوم نحكي فيه بكل صراحه. دونك مشكله كبيره كيف كيف يتفاعلوا معنا الناس يقول لك شوف ما تنساش في احتجام اللي ولت بحر زاد نفس الحكايه. دونك فما برشا مشاكل اليوم فيما يتعلق بالبنيه التحتيه. على كل نستناو انه يتم التفاعل ايجابيا مع الكلام اللي قلناه وكيف كيف انه بالحق نمروا الى التنفيذ.
4: واحنا كي نحكي هكا احسن من جدد حتى حد بالعكس
0: نشدوا على
4: الناس الناس اللي تخدم الناس اللي تخدم ربي عينها
0: ربي عينها
4: فوالا. دونك نحكيو نذكروا فقط
0: نذكروا
4: دورنا احنا
0: يا حبيبي احنا دورنا شنو احنا مرايه احنا المرايه تعكس الواقع. اللي انسان كيغزل روجه للمرايه ما يكسرش المرايه يمشي يسقم وجهه معناه يمشي يريق الامور يصلح في وجهه ما يكسرش المرايه. دونك ننقلوا وراه تساؤلات عديده راه كان نمشي ونعملوا ريبورتاج صباح بركة مسبحات معناه في مدخل تونس الجنوبي والله تتفرج ولا تو هاو تو احنا ليش احنا تو قاعدين 4:30 ولا ليه شوف الاسختيم تاع لابونليو سود معناه واللي ماشيين لسوسة وبنقردين ولا ما اخر ذلك شوف العبيد قديش تتعط راهم متلافة يبدأ لهنا من محمد الخامس يبدأ لزنبوطية أجرى
4: مش لأنه شريان رئيسي وحيوي
2: جدا من أهم المداخل معناتها رئيسية
0: حيوي جدا. وقعدنا احنا كل مرة بتخانسون كل مرة بكذا كل مرة نفرحوا يعطيكم الصحة باهي قال الآخر متوسط نحبوا احنا توصلوا للحسن ما نقولش نوصلوا للحسن جدا معناه إلى قريب من الحسن خويا نخدموا صباح وليل
4: ربي معاش يقولون زيادة بربي الأشغال في بخطن حثيثة
0: لا فماش خطن حثيثة هذه يعطيني لفريكونس شني يعطيني لفريكونس شوف لفريكونس شني انت وقت اللي تشوفهم يخدموا أقل من الإدارات تتبوز السؤال وسؤال زيد في الويكاند ما يخدموش زيد هذيك المشكلة الكبيرة. اليوم يا أخوي هيت لنصل الليلة بالنهار عمل خلينا نسكروا هذي على الأقل شانتي اللي نعودوها encore une fois راهي الدعوة طويلت برشا على كل رأيكم يهمنا كالعادة كومنتير على الباج نتاعنا مزيكا فهمة
1: قالوها اليوم

0: الصغام.
1: إن شاء الله نحب نعمل عمرة. نحبك نسر على كل الاستعدادات. نحب نعرف إجراءات المناسك متاع العمرة. كيفاش تنجح العمرة متاعي باختصار؟
2: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله.
3: أنا عملت عمرة. نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة. ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
4: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان. نذكر أجواء ياسر باهية، روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها. أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية أتمنى كل عبد يعيشها.
5: لا ما مشيتش العمرة، إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل، هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل؟
6: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشي تلهابه.
7: قمت بكل ترتيبات اللازمة. أعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده، واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
8: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندور. فورم عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
9: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
10: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
9: قداش انتوما في العائلة؟
11: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
9: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
10: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
9: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
10: يعطيك الصحة خويا.
12: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. نعود نذكركم 23500 و 13 13. مرحبا بكم على واتساب عجب. بعد شوية مع 45 نقرأ أبرز الذي مساج متاعكم، تفاعلاتكم أيضا مع ما يقال في حصتنا لليوم في على كل سنة. نمشي تسويت الأشتاك يحكي.
0: أشتاك يحكي.
1: ايوه
13: باش نحكيو مرة أخرى على المباني المتداعية للسقوط اللي ما زالت تمثل مصدر خطر على المواطنين والممتلكات، خاصة في عدد من المناطق بالعاصمة وتونس الكبرى وبقية المدن في كامل تراب الجمهورية تقريبا. وفي إطار هذا أكدت وزارة الداخلية أن الوضعية محل متابعة يومية من قبل المصالح المركزية والجهوية والمحلية، مع تركيز بالخصوص على ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وبسويقة. وفي ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب أميل المدب بخصوص مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر بي بتونس المدينة، وضحت الوزارة أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهدة وأعداد قائمات في العقارات المعنية، كما تمت دعوة اللجنة الثلاثية المتكونة من ممثل عن بلدية تونس وممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بمعاينة ميدانية للمباني هذية وإعداد بطاقات وصفية وتحديد درجة خطورة كل عقار منها وطبقا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2024. بناء على نتائج المعاينة هذية وتقييم تم توجيه التنبيه إلى أصحاب العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والحد من المخاطر سواء كانت على الملكية الخاصة أو الممتلكات العامة، كما يمكن زيادة حسب درجة الخطورة إصدار القرارات القانونية اللازمة من بينها قرارات الإخلاء. على المستوى الميداني خاصت بلدية تونس فريق تدخل سريع للتعامل مع الحالات الخطرة، ويشتغل فريق هذية وفق زوز آليات، الأولى تتمثل في التدخل الفوري عند حدوث انهيار مفاجئ لرفع الأنقاض ودرء الخطر، في حين تقوم الآلية الثانية على التدخل الاستباقي لهدم الأجزاء المهدة بالسقوط واللي تمثل خطر وشيك على المواطنين. وحسن هذا مش أول مرة نحكيه على موضوع البنايات الآلية للسقوط، حكينا عليه برشا مرات وخاصة في تونس المدينة. المدينة اللي براتيكمون اشترى العقارات نتاعها إلى السقوط والتو تم تدخل.
1: هذا هو الحبر حيها برشا المهندسة مدام أميل مدب تحية ليها. كيفاش مدب
13: نائب
1: نائبين
13: مهندسة هي بالأصل
1: هي مهندسة ببلدية تونس
13: دونك
1: هذاك علاش ونائب ليه سيدة نائب هي وهو كذلك دونك امرأة فاضلة مشهود لها بالكفاءة يعطيها الصحة علاش على خاطر هي تعرف كانت بنت البلدية وتعرف في وسط البلدية شنو هو صاير من مشاكل قبيلك في الكواليس يقول لنا المخرج نتاعنا سي خالد قطاتي يقول لي انا وين نمشي نحوس البلاد العربي نحس ان كلها إلى السقوط الا بعض المباني عندك الف حق اليوم مشاكل كبيره ونعرف فيها مشاكل عقاريه فما اليوم عشرات المباني التاريخيه سيونس التي هي مهدده اليوم بانها تسقط معناها على الماره مش حتى على ساكنيها لانه برشا وسي ديار سكواتي قديش منه المعهد الوطني للتراث قديش منها بلديه تونس قديش وقديش وقديش وقديش احنا ساعه مشكلتنا عويصه مع تراثنا ومع تاريخنا ومع هويتنا هذه مشكله كبيره برشا والمشكله الاكبر اليوم انه حتى التراث هذا يا اخويا حتى كي ما عرفناش نقيموه
14: مصنف المدينه راهو ارث انساني
1: ارث انساني في اليونسكو اي ام اخويا شنو تحب تعمل اليوم لو كان لا قدر الله نقعدوا نستناو حتى تصير كارثه حتى تحسبات على عبيد متعدين حتى تحضار حتى تصير كارثه من الكوارث باش نستفيق قديش قلنا انه عشرات بالمئات المباني المهدده في البلاد العربي في بلاد سوريا ما ذا حكينا على البلاد العربيه حتى بلاد سوريا حتى في نحكيوا عن البلاد سوريا معناها نحكيوا على شل الشوارع نتاع شارع حبيب بورقيبه وكل الشوارع اللي اوتور معناها ونهج روما برشا شوارع هذوك الكل خويا اليوم مهددين لانه مباني الى السقوط من قله لونتروتيان
14: مباني هذه استحسن هي الذكرى الحيه للمدن وهي عماد الهويات الثقافيه المجتمعات نحكم عليها من خلال بنيها من خلال شنو خلات هالارث العمراني هذا مهم المدينه العتيقه والا حتى حتى الشوارع الاخرى اللي كنت تحكي عليهم معناها مش فقط ابنيه ثم ارتباط عاطفي بالامكنه عند الناس وفما زاد ينجم يكونوا في بشكل ما ويعال انجازات فكريه وثقافيه نتاع مش لكل المجتمعات المجتمع ما ولكن احنا نحكيوا على تونس احنا حكينا في وقت سابق على الابنيه ذي الايله للسقوط والحلول مش فقط مساله انه يعني حلول معناها تدخل فوري وفما تجهيزات ولوجيستيين حاضرين مش كذا كان طاحت تو نمشيو نلموا الدم في ساعه والا استباقيا تو نشدوها بلوحه ولا بحديده لا مش المساله هذه مساله هذه لازمنا ننتبهوا انه فما برشا بنايات قادرين انه نرموها بشكل جيد
13: وقال ونستغلوها زيادة في حاجات اخرى
14: وظيفي ولا لهذه الابنيه والمباني القديمه باش تكون ونعرفوا ما نحبش نسمي لانه كان اشهار اما فما بعض المباني اللي خذوها خواص واللي تم ترميمها بشكل جيد
13: ولا
14: وظيفيين في شكل فيها شيء
1: مطاعم وفما برشا ومقاهي ودي كونسيبت ستور وغيره راهو اللي يخليك تحزن اليوم انه يا سيونس انا كنت طالب في سنه 2002 كنت تكتب في الصحافه المكتوب بالناطقه باللغه الفرنسيه وهذا حوالي الليل وكنت زاده كيف جات الفرصه انه عندي اصدقاء وقتها قررت تحبش تدبر شويه فلوس قلت لهم ندبر معكم شويه فلوس شو تحب تعمل كنت فما خدمه وقتها ندوروا على مدامني انا وقتها نقوبه شويه كي ملي انا صغير عطاونا ليستا فما فورمولير نعمروه ندوروا نمشي مثلا نمشيو للبط مثلا تاع باب سويق مثلا نهبطوا لصبات 42 نشوفوا غاديك في صبات 42 فما أديار معينة هذوكم نعمرو جيوك سيونس يقول لك جار شكون يقول والله هذه جار دار أمي معلية أمي معلية ولي تعيش في أمريكا تو ما عادش راهي
14: مهمل
1: عديش صغار وكل تقولي لي أنا مشيت هي وصغارها أخوها جي ساعة اثنين يحل الوحدة يحل الدار يتفقدها أي شنية اللي تمتاحها يقول لك والله مريق لا ولا رايق أيلة للسقوط كنا نعمرو علي نعملو نسخ دونكيت وكان فريق فيه 4-5 من الناس دونك كنا دي ستوديون كل واحد من سبيسياليتي نتاعو سيتي اون سورت دونكيت وقتها عملوا اون باز دو دوني عام 2002 راه نحكي لك فيه شوف قداش عندها نتذكر مليح مليح حتى العبيد من كانوا معنا في شكون في السوسيولوجي شكون في الاركتيكتور الى اخر ذلك كان ان بروجي باش يشوفوا وقتها هل معناها هل الديار المنازل هذيا المهجوره المنازل اليوم اللي يمكن تكون فيها مشاكل عقاريه والا كيف لي ميزون سكواتي كاريمون اكتشفت وقتها انه فما برشا بوكو دي ميزون سكواتي دونك
14: في وقت ما قلعوا حتى زليز الموجود وكل حكي ولا
1: برشا حاجه
14: فيونس تقلعوا
1: هذه ولا تحف فيه معناها فهمتني تهزوا الدربوز ولا من اخر ذلك دونك هذه معناها من 2002 كانت الدوله فيقة شوي. اليوم تقريبا معناها عشان نعيشوا في سوبيت على خطر بعد 2011 نعرفوا شنو صار وتبديل الهوية وكل
14: ليبرناسيون
1: دخلنا خويا اون ليبرناسيون مالوغوزمون في السوبيت الشتوي. دونك اليوم من باب أولى وأحرى أنه نحب نحييها برشا برشا أونكور أون فوا مدام مدب على إيفوكي لو سوجي اليوم تحت قبة برلمان باردو. أما مدام يلزم أن كول تو أكشن زاد اليوم يلزم الناس تتحمل المسؤولية نتاعها ويلزم زيدا نرجع نحافظوا على جمالية المدينة المدينة العربية والمدينة السورية
14: نحافظوا على خصوصيتها أيضا لأنه أحسن. أنا لاحظت في كل أماكن مش كان في تونس العاصمة في برشا بقايا أخرى
1: بارتو
14: استبدال معناها حاجة بنية قديمة تطيح يبنيوا في بقعتها
13: بشعة جدا
1: أنت عندك شارع حبيب بورقيب واضح ولا مانيش نسميه حتى شيء. شوف انت مثلا ستيل بيلي بوك اللي موجود معناها
14: اللي تعود ترم بالشكل
1: وشوف اخرين زاد عباد اللي جات بنيت بنيه بالبلار قديش فما قبح معناها
14: بالبلار والله
1: حاجه جدا
14: معناها في قبلها بعيده معناها نقصد وكهو مع الحق معناها لانه اللي بحذاها منا شكل واللي بحذاها منا
1: اللي مبين هذا حطها في البحيره خاطر تمشي مع ديك الصحيه فهمتني هاك. دونك لازمنا نعاودوا اونكور اون فوا نحترم زاد الخصوصيات المعماريه وغير نحترم الخصوصيات المعماريه نحاولوا انه نصلحوا زاد ايضا معناها ما هدم ولا كيف ما تاكل بهم
14: يشوفوا شراكات بالله يشوفوا شراكات مانيش قادرين اذا كان مانيش قادرين على الترميم
1: برشا شراكات
14: فما جمعيات فما ناس فما دي فون كبار فما حتى خواص
1: شجع الخواص اليوم انه ينتصب. علاش لماذا مدينة تونس في الليل حزينة راه معش يسكنوا فيها العبيد
14: معش تدخل معش تدخل
13: خل فلا بعد الخمسة
1: هي المدينة خذل هي المدينة قولوا قبل ما فميت زاكتيفيتي على خطر المدينة كانت قبل مسكونة الديار الكبار العائلات الكبرية
13: موجودين فيها
1: المشيخ والتجار وكل ما عادش هجروها إلى المرسى وسيدي بوسعيد. دونك ما عادش
14: مش كان المرسى وسيدي
1: بوسعيد
14: هربوا
1: دونك اليوم من باب أولى وأحرى أنه الناس تمشي والله تمشي هاو طو هاو مازلت الدنيا صح راكي تمشي تصلي العشاء في جامع الزيتونة وتخرج ولا تستوحش أبار هكا قهيوة ولا اثنين قراب زادة كيف باب بنيترة ومحلولين ما تلقى حتى شيء حتى باش تجي تحوس وكل. دونك المدينة تعيش شهر في السنة في الليل اللي هو في سدير رمضانك أو شوية ساعات في الصيف كان تقصير دام ريجل. دونك من بذبينا زادة اليوم نهتموا أكثر فأكثر بالمدينة متاعنا وبالمباني اللي مثلوا أيضا جزء كبير من تراثنا. تيكم صحة ناس الكل كنت هذي لاشتاق يحكي
15: يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: يعني مشيو تتشويت الجود فايبس
15: جود فايبس
1: ما تحكينا على المدينة سيدي أي أخويا باش نعطيكم أغنية ترجعكم للمدينة تشموا ريحة تونس اللي نحبها هذه عمك لطفي بوشنيخ في

0: شويه خطوه ثري على موجات موزيك فيم. قبل هذايا نمشيو للمعهد الوطني للنزل الجوي ناخذوا فكره على حاله الطقس كيفاش باش تكون ان شاء الله في الساعات المقبله. الميديو مشكور الدخل معنا مباشره من المعهد الوطني للنزل الجوي وفي وقت التحيين تقريبا بتاع النشرات مدام سعيده بن صالح. مرحبا لله. اهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟ الحمد لله. عايشك
0: طيبه.
1: الحمد لله.
0: ايوه دوك حبيت نشوف معاك اليوم اخر المستجدات على ما يبدو بانه الطقس باش يتبدل خلال الساعات المقبله.
1: تغيرات على مستوى الأمطار وعلى مستوى درجة الحرارة زيادة وده بشي يكون انخفاض ملحوظ خاصة في مناطق الشمال بش تروح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة بش تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبقية الجهات بش تروح بين 26 و 30 درجة وتصل حتى أكثر شوية في الجنوب الغربي 34 درجة. اليوم سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر في تونس العاصمة غدوة نتوقع 26 درجة حرارة قصوى دونك انخفاض ملحوظ تقريبا ب 8 درجات مقارنة باليوم. كذلك ابتداء من الليلة يعني باش تبدا السحب الرعدية تشمل المناطق أقصى الشمال المناطق الساحلية الشمالية يعني شمال ريت بيجا وجندوبة وكذلك بنزرت باش تشملهم أمطار تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة. الأمطار هذه تتواصل حتى تكشي الغدوة زادة غدوة تكون في الصباح تشمل مناطق الشمال وتشمل بعد الظهر مناطق الوسط ومحليا الجنوب باش تكون أحيانا غزيرة. كنا أصدرنا نشرة متابعة اليوم مفادها أنه الكمية باش تروح غدوة عامة بين 30 و 50 ملم وتنجم توصل حتى 70 ملم مع تساقط محلي البرد خاصة بولايات زغوين وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وكذلك جهة الساحل. كذلك مع الأمطار هذه يرافقها يعني رياح قوية وكذلك تساقط محلي للبرد وكما قلنا درجة الحرارة زادت في شاشة انخفاض ملحوظ إن شاء الله غدوة.
0: دونك اليوم هل من معناه من تحذيرات خاصة فيما يتعلق بالأمطار هذه؟ نعرفوا بأنه الكميات نجم تكون كميات هامة معناه تساقطات تصير في وقت صغير فما خطر نتاع سيول ليه ونعرفوا بأنه فما
1: الخطر بطبيعة مدام الكميات كبيرة كيف كي يعني خطر موجود تاع السيول. احنا باش نحينوا إن شاء الله خريطة اليقظة اليوم وغدوة الصباح أكثر يعني تكون تحيين أكثر مع الميزة جوغ الكل اللي إن شاء الله هتجينا إن شاء الله نحينوا خريطة اليقظة.
0: شكون المناطق المعنية اليوم؟
1: الليلة آخر الليل نحكيوا على المناطق الساحلية الشمالية أقصى شمال ولاية جندوبة وبيجا وبنزرت باش تشملهم آخر الليل وبداية صباح الباكر يعني الفجر بتاع يوم غد تبدأ وبعد تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال وبعد الظهر تشمل مناطق الوسط وكذلك بعض من جهات الجنوب نحكيوا على قفصة كذلك تنجم تشملها زادة ولاية صفاقس وآخر الليل أثناء الليل تشمل الجنوب الشرقي يعني ولاية مدنين غدوة.
0: غدوة دولة مدينة معنية على كل احنا ديما نتبعوا نحاولوا انه نعطيوا المعلومة في وقتها وكل عادة نشرات محين. نحب نحييك برشا بن صالح. شكرا ليك لسعيدة. تحياتنا ليك والعاملين العاملين بالمعهد الوطني للنزل الجوي. الحذر ثم الحذر كما قالت مدام بن صالح لانه فما امكانية متاع سيول كيف ما قالت في المناطق الساحلية الشمالية نحكيوا على ولاية جندوبة ولاية بنزرت تقول هي وايضا ولاية بيجا وبعض معناها من تونس الكبرى غدوة تقول الصباح وكيف كيف باش تبعوا قاعدين وفي غير مزيغ سيون صح
2: هزوز غاني غراو
0: بربي
2: مش كما المره اللي فاتت قبل ثلاثه امشيو توا هزوا صغاركم تدخلوا بعض
0: واش قالت احنا باش نحيينوا نحاولوا واحنا
3: دي سي اللي نصور انه فما كان فما حاجه
2: كان فما بلاغات من قبل باش الناس تنظموا امورها
0: خاطر الكميات كما قالت هي مهمه وكتابه الكميات في وقت معناه صغير دوز لابس دو تون دونك تنجم تصير معناه لا قدر الله حتى سيول. ربي يرحمنا ربي يرحمنا ان شاء الله تجي امطار الخير وامطار امطار البركه كيف ما نقولوا فيها داكوردو ان شاء الله نحلب احلب الرحمه يا سيدي.

0: كثيرين شوفوا لا توندونس المرهبية ميوزيكال على واحدة من أهم لي بلاتفورم، نشوفوا ديزر وورلد وايد، نلقاو في المرتبة الثالثة تايلور سويفت في I knew it I knew you.
1: Top 3. I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile.
0: في المرتبة الثانية نلقاو Chosen Texas.

بوستر نتوصلنا حتى للأربعة وثمانية وخمسين دقيقة على موجة موزايك اف ام. خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس مع صديقنا المتميز الحسين الدبيبي. آخر ما صار في تونس آخر ما صار في العالم تلقاوه في موجز الأخبار. بعد موجز الأخبار كالعادة ساعتنا الثانية وين تلقاو فيها هايتيك تلقاو فيها صدارة واحد تربح نلعب على 1600 دينار كاش من أداء موزايك اف ام. أسئلة سهلة مهلة في الثقافة العامة اطلبونا 71 مرحبا تليفوناتكم الناس الكل ما تنسوش زادة تفعلوا معنا واتساب عجب في الموعد متاعه مع الخمسة ودرجين على موجات الأولى في تونس على 23513 ألف. كل سعادة باش نقرأوا لي ميساج متاعكم مقترحاتكم زادة كيف سينو باش نخليكم زادة شوية آخر مع موزيكا تعمل ستاستين كيف بعد الأخبار. اخترت لكم أن كود كور بصوت ملائكي عطي ياسمين الخيام في ابعد عني عيونك.

0: معك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب إن ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس إيكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تونس تحتاج إلى تمويلات عاجلة لمساعدة مؤسساتها على مواكبة التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بالاستدامة والبيئة، خاصة مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ منذ جان في 26 2000، وفق الخبير الاقتصادي والمستشار في حوكمة المؤسسات الحبيب كراولي. وكراولي يدعو في التصريح للزميل صلاح الدين الكريمي خلال الدورة الرابعة للقمة الأفريقية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في العاصمة اليوم إلى تفعيل التمويل الأخضر والاستفادة من برامج التأهيل لتعزيز تنافسية الصادرات التونسية لامتثال لمعايير البيئة والحوكمة والشفافية وقابلية التتبع.
3: كل مؤسسة تصدر إلى الفضاء الأوروبي مجبورة باش تكون عندها امبرانت كربون نت، ولكن ما عندهاش بصمة كربونية محايدة تدفع تاكس إضافي، وهذا يجرنا إلى صعوبة منافسة الاتحاد الأوروبي في العديد من السلع نتاعو، لأن هذه إكراهات جديدة. والسؤال اللي طرحته أنا شخصيا هو من سيمول كل هذه العناصر للامتثال؟ اللي شفناه في بلدان يعني شبيهة بين عامين وثلاث سنين، لأنه فما بعض حالات أنه يزمك تبدل كل التجهيزات لأنه ما تتمشاش التجهيزات تاعك مع المتطلبات القديمة إلى آخرين، وزيد حتى مصادر تمويل لازمك تنوعها، تمركز في الأسواق التقليدية ثم ممكن في أسواق أخرى. يعني وقت اللي احنا نثب أنه رانا نحترمه في الطبيعة، نحترمه في الحوكمة الرشيدة، نحترمه في الاستعمالات.
2: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وسفير الصين بتونس والي واكدان ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل رفع أو دفع الاستثمارات الصينية في تونس. ووفق بلاغ للوزارة تطرق طرفان للاستحقاقات والتظاهرات القادمة، ومن بينها بالخصوص المنتدى الصيني الأفريقي وما يتيحه من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الآليات المالية والفنية المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن العملية التفاوضية لا تزال مستمرة وأن تبادل الرسائل يجري عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس وجهات النظر الأمريكية بشأن خطتها وستقدم ردها خلال أيام. وعراقشي يوضح في تصريح إعلامي يوم الخميس أن إيران قدمت خطتها واستمعت في المقابل إلى الآراء الأمريكية بشأنها، وهي الآن بصدد دراستها تمهيدا للرد عليها. ومن جهته رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي علي يشدد على أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تسلم اليورانيوم أيضا. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل مع حسن وكامل الفريق على كل الإنسان. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.

0: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: مرحبا بكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعات ومستمعينا ونوصلكم صوت الأولى في تونس. سلام عليكم الناس الكل. بعد شوية الموعد يكون مع واتساب عشب قبل هدايا وميمة تعطينا فكرة لحد طرقات تلقاوها معبية برتو وببختو كيف ما يتقال. توت سويت في بوان غوت
2: مش نبدأ كالعادة بحثينا في خير الدين باشا، في محمد الخامس، في شارع الحرية، في شارع طيب المهيري ولافايت، وصولا حتى للباساج في حبيب بورقيبة حتى الببحار. كيف كيف فما اختناق مروري كبير اللي يتواصل نهج الجزيرة سيدي البشير، وباب جديد فما توقف نسبي لحركة المرور. كيف كيف زادة في مصف في البلوتو في شارع شانيكول موجودة غاديكا فما سيركولاسيون. كيف كيف زادة في باب سعدون حتى الباردو زادة اختناق مروري كبير، واللي ماشيين المنوبة زادة فما اختناق مروري كبير في السعيدية حتى المنوبة. دونك سيسر وحكم وطريق السلامة للجميع.
1: سيزين لكم الكل، تحية لكم مستمعات ومستمعين وين موصلكم صوت الأولى في تونس. يلا نمشي تسويت الواتساب عجب.
3: واتساب عجب،
1: واتساب عجب. نبدأ بمساجاتكم توصل فينا على 23500. نمشي البرتغال مع صديقنا عربي، تحية ليك عربوش، شكرا جزيلا ليك. يقول نسمعكم كل يوم وانا نخدم نحس بريحة البلاد، ربعينك خويا، شكرا ليك. ويتفاعل مع غنية خدني معاك لياسمين الخيام. نمشي والمساج جينا من فرنسا، محمد هويش يسلم علينا الناس كل، يبعث لنا تصاور دي فيديو كاريمون مصورهم من بلاس كونكورد ومن عدة أماكن في فرنسا. يقول معناها اليوم احتجاجات التلاميذ في باريس وفما استعمال مفرط يقول للقوة مع المتظاهرين خاصة التلاميذ. يقول زادة كيف كيف عملية تخريب الآن في عاصمة الفرنسية باريس، وقولكم بأنه لو كان هذا صار في أحد البلدان العربية راهو خرج الغرب والمجتمع المدني يتحدثوا على الحرية والديمقراطية وحاولوا يعطينا درس. للأسف يقول الناس اللي تبسيطة تعطي فينا في دروس هاو اليوم كيفاش تتعامل مع بناتها ومع أولادها. تحس فما أبو يونس في فما هناك إفراط في استعمال العنف ضد معناها المتظاهرين في فرنسا،
4: إفراط كبير. وكما قلت لك المرة فاتت وقت اللي حكينا على المسألة دي، المسألة حساسة جدا، الوقت حساس جدا خاصة 6 أشهر قبل الانتخابات الرئاسية. دونك وفما معناها تدخل بين ظفرين لليسار الفرنسي، وشفنا المرة فاتت تأثيرات حزب فرنسا الأبية اللي يقولوا بين ظفرين اللي هو تأثيراته كبيرة على المستوى النقابي ومستوى الطلابي كيف كيف. وشفت حتى أخيرا شفت حتى اعتداءات بالعنف على متظاهرين من ذوي الاحتياجات الخصوصية في فرنسا. وبينسيور الناس هناك حكيت برشا على شيء ذي، أنه بينسيور ما يعلمونا أحيانا احترام الإنسان وحقوق الإنسان وغيره، لكن الوضعية مختلفة.
1: ليه كتشوف لي الفرنسية اليوم كيفاش معناها قاعدين يتعاملوا اليوم معناها حاجة أقل
2: نتقل عليها
1: شايتنا شايتنا شايتنا برشا معناها شايتنا.
4: البعض يتهم بمعاداة السامية أيضا لأنه فما برشا معناها احتجاجات ترفعت فيها العلامة الفلسطينية.
1: هذا هو محمد صابر لوسليتي صديقنا الممثل المبدع. قال فرنسا داخلة بعضها بالمظاهرات والمسيس وتيفا يبيعوا في التاجر الكسر. الشيء بالشيء يذكر خويا هذي ولا ذكرني به الستاتيو هدايا. وتحية كبيرة زادة من عند نجيب زادة كيف كيف يسلم علينا برشا ويقول راهو حييكم من كندا وتحية خاصة الببيشة. دونك يقول لك تحية كبيرة هاي أخوي هاو في المباشر يا سيدي، تحياتك وصلت لسيونس. نحب نسلم على صديقتنا ألفة العزيزة اللي تسمع فينا ديما، تقول نبدأ أنا راني متعلقة بكم، نبدأ نستنى في برنامجكم، نسمع أمينة وبعد نقعد نستنى فيكم باش تجي ونعدي معكم سويعتين. شكرا لكم، شيختونا بالبنسية، شيختونا بكيف كيف ابعد عني عيونك عني، وتقول كيف كيف حتى المواضيع تطرحوا فيها راهو الكلام الكل اللي قاعدين تقولوا فيه هو كلام يمثلنا ويمسنا، لانه احنا بكلنا نحبوا بلادنا ونحبوا بلادنا اليوم تسير نحو الافضل.
4: ماذا بينا احسن نبوجوه هذا هو اخبار باهيه، لكن احيانا
1: يجي اقول لك في الاخر احنا رانا ننقلوا نحاول ماكسيموم انه ننقلوا الصوره كما هي نتاع الواقع نتاعنا. سي صلاح الدين يقول مرحبا بالجميع، يسلم عليكم الكل. يقول لك العاصمه والمدينه فقدت الروح نتاعها، شنو الفايده في الترميم من غير روح وحس فني شنية الفايدة في الترميم من غير ما نحافظ على التاريخ وحكاية كل مبنى؟ شنية الفايدة انك ترمم في مبنى وتهدم في تاريخه وحضارته وحكايته؟ وان شاء الله الدولة تراعي الشيء ذي، على خاطر اذا هدمت كل حاجة عندها تاريخ ما عادش عنا شنو نحكيه لولادنا كيف يكبروا. والله المستعان.
4: وذي كنا نحكي فيه احسن. وذي كنا نحكي فيه بالضبط، معناها انه فما مكان كبير للزارتيست بالنفرين للفنانين في ترميم، ولانه الجمال في الواجهات والجمال اللي موجود معناها في المدينة، في لانه في نالمو المدينة هي عمق هويتنا، معناها
1: ما تكون شبه عمق الهوية. هذا هو. سلموا برش على اصحابنا كيف الناس تفعل معنا من خارج حدود هذا الوطن العزيز على 23,513,000 من الكومباني الفرنسي، كيف ما يقول الريف الفرنسي. ثامر حديد يسلم علينا ويسلم على أهله في قربة ويقول نتبع فيكم بالكدي بالكدي، ونحس أنه قاعد في وسط عائلتي وأصحابي. يسلم برشا على الناس الكل. كيف يرجع لك تينجيب يقول لك يا خويا والله لحمي تقشعر وقت اللي سلمت عليه وين موجود في الغربة. ربي يرد غربتكم بخير. تحية ليكم الكل، شكرا لوفائكم. 23,513,000 هو الرقم اللي تتواصلوا فيه من خلالنا. نحب نقول لكم بانه قد ما تبعثونا مسجات على قد ما نكونوا فرحانين. زي كيف نحاول نذكركم على 23,513,000. مرحبا بالجميع في، ومرحبا بمسجاتكم، مرحبا بمقترحاتكم، وبرشا فيكم زيدا اقترحوا زيدا غنيات. والله ان شاء الله الغنيات هذيا اتوا نعديوها بحول الله. ان شاء الله. سلموا عليكم الناس الكل، شكرا للاوفياء، وشكرا اللي بعثونا في كل نهار، وشكرا زيدا كيف العبيد تسمع فينا في الخدمه وهي في الغربه ولا في تونس. كل ربي يعاونكم، وان شاء الله دائما نكونوا احسن رفيق واحسن ونس ليكم.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
6: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
7: لا لا لا لا لا لا توا افتحي يا ورده، اغلقي يا ورده.
8: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
9: مونوبري ديما معك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج، عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن، عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71-124-124 ولا يدخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: السلام عليكم الناس كل، شكرا جزيلا على التفاعلات متاعكم في الابليكاسيون متاعنا زد كيف موزيك اف ام. تنجم تسمعونا على سيت متاعنا موزيك اف ام .net، وايضا على مختلف الريزوسيو متاع موزيك اف ام تنجم تابعونا صوتا وصورا. نمشي الى رقم اليوم.
0: رقم على كل لسان
1: اليوم نحكيه على صغيراتنا. وميما هكا وليه
2: أكثر من 80% من وقت صغيراتنا يعديهم في وظائف مسكرة بين الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والنوادي وغيرها، وهو ما يطرح تساؤلات حول جودة الهواء داخل الأماكن وتأثيرها على صحة الأطفال. في تونس ما فماش إلى حد الآن نص قانوني ينظم ويراقب جودة الهواء الداخلي في المؤسسات اللي تستقبل الأطفال. هذا وفق ما أكدته المهندسة رئيسة ورئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر شادي عبيدي في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي، ووضحت إنه أعداد الدليل يندرج ضمن مسار عمل انطلق منذ سنة 2014 بهدف حماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودة وجودهم في الفضاءات المغلقة.
10: الصغيرات هذوكم يعديوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة، نجم تكون رياض أطفال، مدرسة، الكلوب، باش نرافقوهم باش ينجموا يطبقوه، خاطر ساعات راهم هما إجراءات ما تستحقش أن بيجي، ماهيش بيجيتيزي، ما تستحقش أن إفور، ما تستحقش فريمون ديزاكسيون، هما حاجات ندخلوهم أن ريفليكس كوتيديان، كي تحل تهوي شبابك 15 مينوت حتى في فصل الشتاء، هذايا سا دوموند با أن بيجي، كان كيف احنا باش نخمو كيف نجيو نختاروا لي ماتيريو، نختاروا الفرنيتور. فورنيتور سكولير نختاروا دهن اللي ندهنوا به الاقسام نتاعنا والقاعات والدليل هدايا اكن باش يقع وضعوا على ذمه العامه الناس الكل معناها ينجموا يدخلوا على الموقع نتاع الوكاله الوطنيه لتقديم المخاطر.
2: من جهة أكدت الأخصائية في أمراض الرئة وعضو لجنة تحرير الدليل الدكتورة هيلة كمون أن توصية الوالدة فيه مش مقاعد جديدة وإنما هي ممارسات ومعايير معروفة لكن ما تمشي الالتزام بها بشكل كافي. وضحت أن الأطفال يعتبروا أكثر عرضة لتأثير تلوث الهواء خاصة وأن رئتين متاحهم تكون مازالت في طور النمو خلال السنوات الأولى من العمر وهو ما يرفع من احتمال إصابتهم بمشاكل وأمراض في الجهاز التنفسي من بينهم الربو. الدليل اقترح زيادة توصية تتعلق بعدد مرات تهوية القاعات وعدد التلامذة مقارنة بمساحة الفضاء إلى جانب المواد اللي من الأفضل تجنب استعمالها في الأدوات المدرسية والأثاث والدهن والتنبيه إلى المخاطر بعد عملية خلط المواد اللي تنجم تفرز مواد ضارة بالصحة وهذا كان ضمن ملتقى وطني لتقديم دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات اللي تاوي الأطفال ببادرة من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بهدف الحد من مخاطر تلوث الهواء داخل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس. ويبقى تحسين جودة الهواء داخل المؤسسات اللي تستقبل الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ بإجراءات بسيطة كما التهوية المنتظمة وتمتد إلى حسن اختيار المواد والتجهيزات في انتظار تطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يضمن فضاءات أكثر سلامة وصحة للأطفال.
1: هذا هو المطلوب اليوم. نعرف بأنه مثلا لو كان تاخذ لك المصفيات الهواء هذه كلمة يخذ ذلك اللي فما دي مكينات تصفي الهواء وفما أمغط غالية
4: صحي
1: غالية
4: مكلفة جدا
1: ما قلنا لي يكلف الله نفسا لا وسعة. تعرفني أنا متفهم جدا
4: خوي حل شباك
1: حل شباك هوي الأمور صحي هوي لا مش هوي شباك زادة أنت زادة قلش عليك تبرش في البطيخ ولا في الدلاع في عز الشتاء في سقنطري زادك الصغيرات يمرضوا ويجيهم مرض معناه يجيهم
2: غريب ولا حاجه مش يعملوا مش حلو شبيك
1: حل شويه
2: بتاع 15 دقيقه
1: ولا ليه نفس ما فيها حتى مشكله هو حتى الانسان في داره ويبدا حتى شوف اش سنتخار لما اخر ذلك يقول لك لازم ديما تخلي شويه تنفيسه معناه يلزم الهواء يدور في الاخر هذاك مطلوب حتى كي تحل كليماتيزور معناه هاو يخرج لك البرد ديما يقول لك اكدته هذيك راهي اللي توجور دوموندي دوتون بلوس اليوم جوده الهواء الداخلي علاش على خاطر الصغار يمرضوا برشا على خاطر وقت اللي تشوف اليوم ساعات يزربوا ما احنا ديما نتذكروا ليلة صلى الله باغ اكزومبل في الغونتري وغيره ديما هاهم يدهنوا هاهم يعملوا لي زونتروتيان هاو يصلحوا هاهم كذا ساعات هل المواد هذه الكيميائيه وقت اللي نسكروا عليها نغموا عليها تنجم تسبب في مخاطر كبيره للصغيرات نتاعنا سيونس
4: تاثر معنا بشكل مباشر على الصحه نتاع صغيرات وصغيرات نعرفوا معناها معناها كيفاش بدناتهم معناها يتاثروا في ساعه
1: تخيف
4: خجيل وايضا هذه مرتبطه بالصيف والشتاء كيف فما ممارسات معناها اللي بتاع صيف وبتاع شتاء والمساله التوصيات اللي عطاهم اليوم هي توصيات هي مسائل بديهيه جدا انك حتى كما كنت تحكي احسن معناها في ديارنا احنا نحلوا ونهويوا في اوقات وقت يكونوا مثلا في الروضه وقت يكونوا يتهزوا من فضاء الفضاء داخل الفضاء بيدو الكبير مثلا مش وقت يفطروا البيت اللي يلعبوا فيها تتحل تتهوى شويه من بعد كي يرجعوا لها تتسكر اذا في الشتاء معناها الحق ان التعامل مثلا نخوى الاكزامبل مع بناتي اللي كانوا في الروضه معناها تعامل جيد زاده بشرط ان يكون الهواء الخارج ايضا هواء صحي
1: احيانا
4: الداخلي تعب والخارج معناها تحل الشباك فلا تحل الشباك مش دخل هواء اخر زاده كيف اي فلا دونك
1: ماهوش نظيف ونجم يكون زاده كيف
4: ملوث
1: وغير انه يكون ملوث معناه نجم يكون فيه حشرات نجم تكون فيه برشا حاجات معناها خايبه معناها برشا الناس يقول لك اليوم الهواء الفضاء الخارجي ملوث من بالك بالداخلي اللي فما ملاحظات اخرى جينا صديقنا العزيز سليم تحيه كبيره ليك يقول راهو فما للاسف فما شكون يدخن داخل القسم معناه في المدارس
2: هذاك على ما نحكيوش
1: لا لا لا زيد كيف هذه من الحاجات الا التي توشو ما تو احنا مش قلنا حرم امن مفروض الحرم يكون امن واضح ولا الحرم المدرسي خويا فما حتى مشكله انت زيد اليوم كلماج نعطيوها للصغيرات ونعطيوهم ديما الاكزامبل كيف ما يتقال ولا ما تصورش اليوم فما شكون يقري ساعتين لا فيل ديما عندك كك الساعه هذيك دريج هذيك بوز نتاع قهوه نتاع
4: انه
1: يتفقد روحه ولا يمشي يعمل سيجارو دونك اليوم زاده يا مصغار يا سيونس وميمه ذروا من الدخان زاد
2: سلبي حتى في ديارهم لو كان دربوه ولا لم تكيف
1: تتفي اليوم الثقافة هذه اليوم مثلا ندعو أيضا وزارة التربية أنه لإنفاذ القانون على خاطر اليوم الصغيرات هذوكم قاعدين قاعدين يتذروا وهذه
4: تربية وزارة المرأة والأسرة والعائلة والطفولة والمسن
1: هي ذيك الوزارة اللي اسمها طويلة
4: هو يظهر لي أنا توي تكون وزارة الأسرة الأسرة هي
2: تجمع الناس الكل
4: الكبير والصغير واللي يبقى على حصير ولا شو كل معناها
1: انه زرت الناس الكل
4: زرت الناس الكل
1: اما نعاود نذكروا بانه الناس اللي تدخن زاد في وسط المناطق في وسط في وسط معناها القسم راهي زاد كيف قاعده تدور في الصغيرات نتاعنا شفتوا
4: الممارسات غير مسؤوله موجوده
1: غير مسؤوله في بالمره غير مسؤوله بالمره دونك اليوم ماذا بينا انه بقدر ما قدر المستطاع نردوا بالنا على على صغيراتنا كيف ما قلنا وكيف كيف اليوم ماذا بينا انه وزاره المراه ووزاره المعنية وزارة الصحة وغيرها نكثفوا أيضا من دورات متاع بلتو من حملات متاع التفقد اللي قاعدة تصير على المدارس الخاصة المعاهد الخاصة كيف كيف رياض الأطفال المحاضر هذه الحضانات هذه وغيرها والنوادي من أجل أنه نشوفوا كيفاش صحة صغيراتنا أيضا صحة متاعهم النفسية
4: صحة نفسية العقلية أيضا
1: صحة نفسية وعقلية مهم. حدث ولا حرج معناه حدث ولا حرج وفما شكون تفاعل معنا ويكونفيرمي في الكلام يقول لك راه فما شكون حتى هذايا شاذ يحفظ ولا يقص عليه شكون فما يخرج حتى تلميذ باش يشيلوا الدخان دونك هذا مش معقول هذا كريم راهو سانك لا والله ها خويا ها واتساب حاضر ها قاعدين نتفاعلوا معنا المواطنين في المباشر يقول لك انه كاريمون توصل وفي الاخر الانسان مو ديما يحب يقلد عبد يحبه هكا عبد يغزو له بعين كبيره
2: يولي يمشي يشيل روحه
1: دعوه الاساتذه والمعلمين بربي ما عادش دخل في القسم دخل فما سقعت اساتذه برا دخن فيها خويا ما عادش ندخنه كان قبل هكا الدخان مو باش ولا ديمقراطي كان ديما مربوط
4: كان مشعل كما كنا نحكي مع خالد مش على الحرية
1: مش بس على الحرية يا اخي احنا صغار كنا نتفرجوا في بيونت كولتور تتفكر ولا بيونت كولتور وش اسمه هذاك نتاع قبل الليل هذاك كيف كيف
4: يا اخي برسانس ما كانش في البرامج نشوفوا فيه
1: برسانس شو اسمه ليه
4: غانسبورغ
1: غانسبورغ اي والله سيرش غانسبورغ جيم تاكل لو كافي صح في كافي لا البرامج نتاع فرانس 2 قبل الليل هذيك كي تقع في مكتبه ودنيا سي اسمه بريزونطاتور ان ترو دو ميموار كيف كيف كيف وهكا يبدا والله العظيم يبدا حالين كتاب ويحكي ويبوب تو سي شوموليير ديزي راسي فهمتني كيفاش قول تعطينا الكلام في اللوريات على بيونت كولتور قلت بيونت كولتور غير غير بيونت كولتور زاد دوتر غير بيونت كولتور وابوستروف وكل هذوكم لي زيميسيون اللي كانت تعطي اكل التصويره ستيريوتيب فهمتني هكا حنا عملنا احنا واحدة وحيدة تشبه لها
4: لي زانارشيست هما ذوك
1: لي زانارشيست اللي عايشين على الهمش
4: و...
1: اي فوالا
4: لو فيغي كيف حتى في سور سين معناها
1: افيك لو تون تو سون فا
4: افيك لو تون فا وكيف سور سين
1: تو سون فا تخرج انا ايمي برشا لا لا لا معناها برشا ذكريات الحقيقة بهذا اما مشيت الامور
4: احنا في تونس في السبعينات معناها سي عز الدين المليح الله يرحمه كانت كيف
1: سي خالد تليت
4: منوعات
1: برشا عباد كانت برشا دونك لا سيجاريت ني بلو تو معناه ماهيش توليغي اليوم في الفضائيات هذه المسكره ونعاودوا نقولوا راهو يقول لك انه اليوم هاو من كندا والله تحيه كبيره ليه صديقنا صديقتنا خوله تحيه ليك يا خوله يا بيه تقول لك او كندا راهو في القهاوي ممنوع الدخان احنا كان يقول ممنوع الدخان في القهوه لو حد ما عاد يمشي ما دام تسكر قهوه تونس الكل دونك يقول لك اليوم لازمنا نعملوا دورات زي كيف كيف التوعويه كما يقترح صديقنا سلاح يقول راه لازم هالمعاناه نحسوا ونقوموا بحمل التوعويه والتحسيسيه على جوده الهواء وايضا اليوم نحاولوا انه كل واحد فينا انه يحافظ على سلامه البيئه وكيف كيف نردوا بالنا على صغيراتنا الف مرة ومرة زيد شكرا جزيلا لكم ناس كل شكرا لتفاعلاتكم احنا مازلنا نكمل مع بعضنا ان شاء الله في على كل سن حتى الستة
11: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
12: ان شاء الله نحب نعمل عمره نحبك نسر على كل الاستعدادات نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار
13: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله أنا عملت عمرة. نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة. ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
14: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان. ذكر أجواء ياسر باهية، روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها. أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
15: لا ما مشيتش العمرة، إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل، هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل؟
16: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهباه.
17: قمت بكل ترتيبات اللازمة، اعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده، واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
18: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
19: توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
20: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندور.
21: فورم
20: عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
22: عمرة تونسي بوكينج، تمنيتها اخترتها وعشتها.
23: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
24: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان.
25: أنا وهيثم قررنا بيت لارس ستيش لحد الجاي.
24: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي.
25: حبوا عرس تاع أكابر.
24: محمد صابر الوسلاتي،
26: كورناتا صالي وكورناتا سوتي.
24: والنجوم شادي العرفاوي، سيهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر، أش أ إل جي وموزايك إف إم.
11: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
1: السلام عليكم ناس كل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نمشي وتتويت لآخر أخبار عالم التكنولوجيا، هذا الموعد اليومي في هايتيك على موجة موزايك إف إم.
27: عسلامة، get ready with me 20 لان. And guess what?
28: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
29: أريدو، طور عالمك.
30: مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذا رونديفو جديد مع هاي تيك. البارح مايكروسوفت عملت ليفينمون تاعها المنتظر، ايفينمون يحضر فيه يانسن هوانغ السي او تاع انفيديا. والليفينمون هذا تركز فيه مايكروسوفت على السيرفيس وعلى ويندوز وكلام على الذكاء الاصطناعي واستعملته بالنسبه للبي سي. خلينا نبداو واضحين، منذ ايام قليله مايكروسوفت كانت عملت ميزاجور للابليكاسيون تاعها كوبايلوت اللي ولات موجهه في جزء منها للخدمه تاع لي بروفيسيونيل، لكن زاد مايكروسوفت أعلنت على جينيراسيون جديدة من السيرفيس. البارح مايكروسوفت أعلنت على ماكينة جديدة، على بي سي جديد، هو السيرفيس لابتوب ألترا. الماكينة دي تقدمها شركة مايكروسوفت كأقوى سيرفيس لابتوب عملته لحد الآن، وهي موجهة بالأساس للناس اللي تخدم على الكرياسيون وإلا الديفلوبمون، وزادة الناس اللي تستعمل الانتيجنس ارتيفيسيال بشكل كبير ومكثف. السيرفيس لابتوب ألترا يجي بالبلاتفورم جديدة متاع انفيديا RTX بارك، ومعها فما ميموار يونيفي تنجم توصل حتى ل 128 جيجا. والوبجيكتيف انه الماكينه هذه تكون قادره انها تخدم لي موديل اي الكبار مباشره على البي سي، يعني اون لوكال من غير ما تعتمد ديما على الكلاود. مايكروسوفت زاد حكيت على التحسينات اللي عملتهم، تحسينات بالنسبه للديزاين فيما يخص البي سي هذه، اكران تكتيل اتش دي ار 15 بوص وتراك باد ابتيك جديد، وزاد سيستم جديد بالنسبه للريشارج اسمه ماجنيتيك كونيكت يخدم باليو اس بي سي. الشركه زادها اعلنت على السيرفيس ار تي اكس بارك ديف بوكس، نجم نقولوها ميني بوكس موجهه اكثر للي ديفلوبر مرادي ولي انجينيور نتاع ليا، ومصمم كونسيو باش يخدم لي موديل ليا الكبار ياسر والرزان اون لوكال كيف كيف. اما بالنسبه للبارتي ويندوز فهي بارتي مهمه جدا حكيت عليها شركه مايكروسوفت. علاش؟ خاطر ويندوز قاعد يتبدل بالنسبه لطريقه التعامل نتاعو. مايكروسوفت قدمت لحد الان كونسيبت جديد اسمه هايبريد انتليجنس، والفكره هو انه ويندوز يولي قادر انه يختار وحده وقتاش يستعمل ليا اون لوكال، ليا لوكال الموجوده على البي سي، وقتاش يعتمد على الموديل اللي موجود في الكلاود حسب نوع التاش والا القوة المطلوبة. كوبايلت كما قلت لكم بكري زاد يشهد تغيير بالنسبه للاستعمال نتاعو بالنسبه لميكروسوفت في ويندوز. ميكروسوفت ورا ديمونستراسيون مثلا وين انا جون اياه مثلا يلوج على اكثر من فيشي في لي دوسيي، ومن بعد يعاود يسميهم وبعد يلمهم في فيشي زيب، وبعد يبعث ميل بالبيس جوانت، والعمليه هذه كل تصير تقريبا بطريقه اوتوماتيك. دونك تطور كبير في المستقبل باش نشهدوه بالنسبه لتعاملنا مع الويندوز. بالنسبه للبارتي سيكوريتي لهنا ميكروسوفت عرفت انه الناس الكل باش تركز على الاستعمالات نتاع لي زاجون، هذاك علاش ميكروسوفت زاد قدمت ميكروسوفت اكزيكيوشن كونتينرز، وما نجم نقولوا دي انفيرونمون ايزولي يخليو لاجون يخدم داخل المساحه المحدوده هذه الساند بوكس هذه، وتحدد له بالضبط شنو ينجم يشوف وشنو ينجم يعمل في وسط الماكينه. ميكروسوفت زاد اعلنت على تطوير بالنسبه لويندوز سيرش اللي باش يمشي في بالي واحد اخر، ما عادش يكون كل شيرش على لي زابليكاسيون والا لي فيشي، اما تنجم زاده تسمح للمستخدم انه يعمل ديزاكسيون مباشره من لي ريزولتا نتاع الريسيرش. الخلاصه هو انه ميكروسوفت البارح في ليفينمون نتاعها ورات انها قاعده تركز برشا على تطوير استعمالات الانتيليجنس ارتيفيسيال بالنسبه للي بي سي نتاعها بعد ما وقفت الكوبايلوت بلاس بي سيز، وتعاون مع الماركت الاخرى تحب تركز على الجام نتاعها هي، والمراديه تفتح باب تعاون كبير مع انفيديا. هذه الحاجه الاولى. لك زاد ميكروسوفت تبعث مساج لشركه ابل اللي من المنتظر الايامات الجايه باش تعلن على ماك بوك جديد. الماك بوك هذايا باش يكون فيه اكران تكتيل وباش يكون فيه تعامل جديد بالنسبه للذكاء الاصطناعي. نجم نقولوا انه الماك بوك هذايا منتظر في الاسبوع الجاي حسب اخر الاخبار. على كل حال هذه حوصله حبينا بالنسبه لليفينمون نتاع البارح نتاع شركه ميكروسوفت اللي ركزت فيه برشا على التغيرات بالنسبه الجديد في لي بي سي نتاعها للسيرفيس وويندوز والاستعمالات المستقبليه نتاع الذكاء الاصطناعي. هايتك انثروبيك اعلنت على اطلاق كلود هايكو 5.5، الموديل الاخف والاسرع في الجينيراسيون الجديده نتاع كلود 5.5، باش يكون موجه للمهام اللي تحتاج عدد كبير من الطلبات بسرعه وكلفه اقل. انثروبيك قالت انه هايكو 5.5 هو اللي حد الان اسرع موديل عملته بالنسبه للسرعه العاديه، وزاد كلفته في المتوسط اقل بحوالي 75% مقارنه بهايكو 4.5. الموديل هذا معمول خصيصا للمهام القصيره والمتكرره كما الريزومي دو تيكست ولا الكلاسيفيكاسيون ولا لي روكيت بالنسبه للي باز دو دوني، وزاد باش يخدم كسوز اجون في وسط لي بروجي الكبار مثلا تحت اشراف كلود سونيت 5.5 ولا كلود اوبيس 5.5. لاول مره بالنسبه للسيري هايكو المستخدم باش ينجم يريجل النيفو نتاع لي فور، يعني يختار دي بارامتر بالنسبة للفيتيس والكلفة وإلا بتبيع انتليجنس أعلى حسب التاش. وأنثروبيك زادة توضح أنه سونيت 5.5 وأوبيس 5.5 يبقوا هما الأنسب بالنسبة للتاش المعقدين خاصة في الكوداج أجنتيك. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك تقاو على السيت متاعنا موزايك FM.net.
27: هايتك عسلمة. Get ready with me Ventlan. And guess what?
28: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
29: أريدو طور عالمك
11: على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: ها
1: حياليكم الناس كل، شكرا لاختياركم موجتنا. شوية آخر الموعد يكون مع الربح عنا 1600 دينار كاش من أداء موزايك FM. سينا قبل هدايا حبيت نتمنى هابي بيرثدي إن شاء الله كل عام وهي حية بالفخير نوتخ بوتيت فرانسيس نيديا اليوم اللي تعمل عوايم، دونك إن شاء الله عقبة 1000 سنة يا نيديا يا مزيانة. نقول لك تحية كبيرة ليك، بوسة كبيرة وديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك دو لابار دو بابا وسيم مامون نيديا، وكيف كيف من عند خوك تميم اللي يقولوا لك هابي بيرثدي نيديا يا بنينة، إن شاء الله كل عام وتحية بالخير. هابي بيرثدي ليندا البنينة اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها واللي عائلتها الكل يقولوا لها دمتي لنا فرحة لا تنتهي وضحكة تنير حياتنا. بوها وجدي جيد وأمها سلمى تخيلي وأختها لينا يتمنوا لها الصحة وطول العمر، وحنا نقولها يا ليندا يا مزيانة إن شاء الله كل عام وتحيا بالخير. هابي بيرثدي زيدا توصل اليوم من عند نصر الدين الخوه أنس بمناسبة عيد ميلاده، يقول نحبك برشا برشا ربي يخليك ليا. يقول له احنا زيدا يا أنس ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. ديديكاس تري تري سبيسيال يجي زيدا دو لابار دو سا مامون سامح، دو لابار زيدا كيف كيف دو سا غران مير مامي حسنة اللي تقول نحبك برشا برشا، ونقول لك احنا زيدا ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا أنس يا بهية. هابي بيرثدي صديقتنا العزيزة تسمعنا كل يوم نجود، وقلنا إن شاء الله كل عام وانت حية بالفخير. وكيف كيف صديقتنا الغالية نسرين الجنحاني نقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بالفخير وإن شاء الله بالصحة وطول العمر. تحية لكم الناس الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالفخير. نسعى تفل اليوم بعيد ميلادها، يلا نمشيو تتسويت للوردية مع صديقتنا سرح. روح تربح سارة نويرة من الوردية مهندسة. عسلامة سارة، مرحبا.
0: عسلامة، مرحبا. شحيك
1: سافا لبي سارة؟
0: الحمد لله، عايشك.
1: مهندسة في شنو سارة؟
0: أرشيتك مهندسة معمارية.
1: الله الله، مرة بركة. هاي يا سيدي، هاي هاي تحية كبيرة لك. هاي يا سارورة، هاي حاضرة ولا ليه؟
0: حاضرة إن شاء الله.
1: عندنا شوية أسئلة صعب شوية اليوم، محالة ما تحاول تربح بقدر المستطاع. هاي نعرفك
0: إن شاء الله.
1: يلا سارورة نبدأ ونقولوا يلا جو.
0: أي
1: يلا
0: إن شاء الله.
1: جو فري. شنو هي عاصمة كندا يا سارة؟
0: عاصمة كندا يا ربي
1: يا ربي بالمصطفى
0: أوتاوا.
1: كيفاش؟ أوتاوا أوتاوا أوتاوا أوتاوا أوتاوا أوتاوا. شنو هي المدينة التونسية اللي اسمها القديم سيكا فينيريا في الشمال موجودة؟
0: سيكا؟
1: سيكا فينيريا فيها مهرجان جاز كل عام.
0: المهرجان
1: يلا عطاري
0: ما دي
1: ما تعرفي شكون يقدم ريكاب سبور كل نهار لموجيت موزايك كافي ماي نلعبوا في الوقت بدل الضاء. شكون يقدم ريكاب سبور يا سارة؟
0: لا الحقيقة مش حافظة لسه، ما عنديش علاقة مع
1: سبور جملة جملة منها. هي شوف اللي قدم ريكاب سبور وزميلنا المتميز حيدر الشيرني نقول لك بأنه سيكا فينيريا اسم قديم لمدينة الكيف، وأوتاوا هو اسم كندا، هو عاصمة كندا. إن شاء الله في فرصة أخرى سارورة. تحية كبيرة ليك.
0: أوكي
1: عايشك. إذا شيتك تمحليك يا سارة تحية ليك ومحلى ضحكتك. سلموا عليك برشا برشا. نغلعبوا غدوة على 1800 دينار كاش من أهداء موزايك اف ام.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: احنا ما زلنا نكملوا بعضنا حتى للستة متر عشية في على كل لسان. بعد شوية الموعد يكون مع فول اش دي. سينو ما تنسيوش انتم صوتوا وانتم اللي اخترتوا على غنية لومبوتياج. اصواتكم مشيت عطينا una storia importante Eros Ramazzotti شوية خر على الأولى في تونس.
3: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزوني توندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
4: لبيك اللهم لبيك
2: ليبرتا
29: الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والإرشاد 70 105 900 70 105 900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
5: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
6: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
5: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
7: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسامبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملاقيش يا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: على موجة موزايك فيم. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا. نمشيتوا تسويت الفول اتش دي.
1: فول اتش دي
0: كل مرة اقترح عليكم فيلم, كل مرة اقترح عليكم سيري, كل مرة اقترح عليكم كتاب في فول اتش دي. واحد من الكيب يهزنا إلى عالم من العوالم المختلفة. نحاولوا في كل مرة ناخذوا ان ديفيرونسون دو كلوش, وأيضا ناخذوا مقترح جميل وجميل جدا. اليوم أميمة باش تتمتعنا بمقترح جميل. أميمة واش تهزنا؟
2: تخيلوا تدخلوا بلاصة وانتم ما كنتمش متأكدين من هويتكم المهمة اللي مشيتوا عليها, وكل حاجة تشوفوها تبديلكم حقيقية, لكن تبدأوا بشوية بشوية تشكوا في الأشياء اللي قاعدين تشوفوا فيها, حتى في ذكرتكم والأشخاص اللي موجودين غاديك وحتى في روحكم. هذا هو العالم اللي هزنا ليه الفيلم شاتر آيلاند اللي أصدر عام 2010. تبدأ الحكاية عام 1954, وقت اللي وصل المحقق تيدي لجزيرة معزولة وسط البحر مع زميله للتحقيق في اختفاء مريضة من سبيتار مخصص للمجرمين وسط والمذومة المرضى باضطرابات نفسية. من الأول الحكاية تبدأ واضحة, مريضة اختفت. تبدأ الاستجوابات للأطباء والمرضى الموجودين غاديك, لكن الجزيرة عادية, البيبان مسكرة, حراسة مشدة, المرضى يتصرفوا بغرابة والأطباء بغرابة أكثر. كيف كاينهم قاعدين يخبيوا في حاجة. تضرب عاصفة الجزيرة هذه تنقطع عن العالم وتاخذ التحقيقات منحى آخر أكثر ظلمة, وتبدأ ذاكرة المحقق تيدي تخونه ويرجع ذاكرته القديمة للماضي للأحداث اللي ما عادش تخليه يميز بين الأحلام والواقع اللي عاشوا. لهنا تبدأ السؤال الحقيقي, هل تيدي الجزيرة هذه باش يكشف الحقيقة, وإلا الجزيرة هي اللي باش تخليه يكتشف من روحه من جديد النهاية الحقيقة؟ ما نحبش نحرق لكم, نهاية مشوقة وتخليكم أنتم تخموا في الحاجات اللي شفتوها في الفيلم هذه. هل هذا ينجم يصير في أرض الواقع وإلا لا؟ هل صحيح انه ساعات ذاكره العبد تنجم تخونه, ساعات الحاجات اللي يشوفهم قدامه يخليوه يشك ما بين هذا اللي قاعد يصير معناتها هل حقيقي, وترجع زادة للذكريات الماضي. ولهنا تبدا المعادله الصعيبه ما بين كيفاش نقولوها, هل يستوعب اللي قاعد يصير ولا اللي صاير قدامه, والا يشوفه كانه حاجه جايه من الماضي وكان حاجه جايه من وراء الخيال. دونك لهنا تبدا الحكايه. فيلم يستحق المشاهده, موجود براتيكمون على البلاتفورم الكل, موجود زاد ظهر لي على اليوتيوب. دونك ننصحكم, واحنا جايين على ويكاند نجموا تتفرجوا فيه.
0: ايوه سورتو للبطور ليوناردو دي كابريو
2: يعني.
0: دونك
3: ابار
0: اي ابار
3: مخرج سكورسيز بسيور معناها ميزة قامة أخرى. قامة أخرى معناها حكاية أخرى.
0: تفرجت فيه أنت الفيلم؟
3: لا متفرجش فيه.
0: ما تفرجش فيه الفيلم
2: يستحق المشاهدة.
0: يستحق
2: المشاهدة.
0: تفرج فيه خالد قتال
2: وخالد
0: فيه ولا تخي تخي بيان سيني فيلم
2: عجبكم خالد؟
0: مزيان برشا.
2: الحاجة البيئة أنك ماكش تستهلك فيلم كهو معتها, خليك أنت بيدك تخمم, حتى أنت بيدك تشوف شنية النجم يصير من بعد, تولي أنت تبدأ تحل في شخصية الموجودة غاديك.
0: بي برشا إذي الأفلام هذوما اللي يتصنفوا ضمن شنو, أفلام ذهنية؟ فمش أفلام ذهنية كيف الأدب
2: ده؟ هي تحقيقات أكثر,
0: تحقيقات أكثر منه,
2: تدخل في السيكولوجي متاع العباد.
0: مقترح جميل, يعطيك صحة أميمة. نحاول كل مرة هكا نتحفوكم بواحد من المقترحات.
1: فول اتش دي على كل لسان, من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: هكا نخلو معكم لفان دو على كل سين. نشكروا ليكيب الكل, ميرسي يونس, ميرسي أميمة, ميرسي خالد قطات في الاخراج, شكرا لبنى السريعة كنت معنا في الاخراج الرقمي, ميرسي بوكو للحاج. استقبل تليفونكم محبة على 71113000. نحب نذكركم انه برامجنا مازلت متواصلة على الاولى في تونس. بعد شوية الموعد اليومي يجدد مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني, اخر الاخبار الرياضية كالعادة مع المحللين الرياضيين اللي نلقاهم موجودين على موجات موزايك اف ام. بعد هي المشوار يتواصل مع سامي الحامي, سمسم كالعادة آخر المستجدات الثقافية تلقاوهم مع سامي في ساعة من زمان, وبعدها هي نمشيو في رحلة جميلة مع شاكر بسبيس اليوم مع ضيفه أشهر معناها أشهر في بحر اليمن وسط الحرب, قبطان تونسي يروي كيف نجا من القراصنة والموت. نكتشفوا القصة المشوقة هذه شوية آخر. بعد شوية زد كيف في الموعد يكون مع المتميز يسري جديدي متسع حتى نص الليل. ما تنسوش تطلبوا يسري من توا على 71113000 وتحضروا ريحكم للتشالنج في الليل, برشا فلوس للربح مع يسري. وحن نتقابلوا غدوة إن شاء الله على موجات الأولى في تونس. خليكم تتسويت مع الحسين دبيبي آخر الأخبار الوطنية والعالمية, بعدها آخر الأخبار الرياضية جينا من عند زميلنا فهمي البرهومي. مثال النبولي نختموا بها تهزنا في الدوليشة تعمل 66 كيف. أدمان إن شاء الله. باي باي.

0: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
2: جيون ايام دللنا.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس.

0: خياء مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
1: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجال الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك على خلفية تقلبات جوية منتظرة. والوزارة توضح في بلاغ تحذيري أن الوضع الجوي بداية من ليلة اليوم الخميس سيكون ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتة بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي. ووفق مصالح رصد الجوي ستشمل الأمطار تدريجيا يوم غد الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، حيث ستتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وزارة التربية تعمل على تعزيز برامج التوعية الموجهة إلى الأطفال والتلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية لتشمل المخدرات والمخاطر السبرانية، إلى جانب السلامة المرورية والإسعافات الأولية وفق المندوب الجهوي للتربية تونس واحد الحبيب الدودي. والدودي وضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذه الأنشطة تندرج ضمن برنامج واسع تقوده وزارة التربية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيكل بهدف التعامل مع الظواهر والمخاطر التي أصبحت تواجه الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وفي محيطهم الاجتماعي.
1: النشاط نتاع اليوم اللي تحضروا فيه سيادتكم ساعة وقاية تتمثل معنا في جزء من نشاط كبير يخص موضوع هام وهام جدا اللي تخدم عليه وزارة الإشراف وزارة التربية في تقاطع مع عدة وزارات أخرى. الموضوع هذا يخص معنا التوعية والتصدي للظواهر المستجدة في محيط المؤسسة التربوية وفي المجتمع بصفة عام. الظواهر هذه ظواهر مستجدة متنوعة وخاصة موضوع المخدرات، ولو أنه ما هوش مستجد الموضوع هذا، ولكن عندنا مستجدات كما من المخاطر السيبرنية المتعلقة بالإنترنت. دونك وزارة الإشراف تعمل هذه السنة على من توعية الناشئة التلاميذ في كل المؤسسات التربوية بمخاطر هذه الآفات وكيفية التصدي لها.
0: بالشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر القادم. ترامب يضيف في منشور على منصة تروث سوشيال: نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويذكر بأن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الجيش الأوكراني يعلن أنه استهدف اليوم أكبر مصفات نفط روسية في عمق سيبيريا على بعد 2500 كيلومتر من أوكرانيا. ولم تقدم هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل عن أثر الهجوم، لكنها أوضحت أن المصفات تزود الجيش الروسي بالوقود. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع حيدر في سبور إكسبرس. الأولى في تونس.

0: بونوس نتاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. نحكيوا على تعيينات مقابلة الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى اللي تتلعب بين السبت 10 أكتوبر ولحد 11 أكتوبر. دونك في البروغرام في استاد حمادي العقربي برادس ساوي كلو الرجالي التونسي يستقبل الأولمبي البيجي. في 15 أكتوبر نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري. وفي استاد المهيري تقدم ساقيت الدير مع النادي السفاقسي. بالنسبة لبقية المقابلات نهار السبت الاتحاد الرياضي في اتحاد بن قردان والنادي الافريقي في ملعب 7 مارس ببن قردان. ولاعبي النادي الافريقي سافروا اليوم العشية للتحضير لهذه المقابلة. غياب وحيد في الرصيد الفني للنادي الافريقي هو غياب صدقة ديدا مهاجم النادي الافريقي. بالنسبة لمقابلات نهار الاحد في استاد زويتن جي اسو مع مستقبل مرسى. وفي اولمبي سوسا النجم الساحلي مع نادي حمام لم. في المتلوي نجم المتلوي مع الملعب التونسي. وترجى الجيسي يستقبل أمل حمام سوسا. وتوقيت هو 2:30 لكل المقابلات. المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات يلعب بعد ساعة ذهاب الدور الثاني من تصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. المنتخب السيدات يلعب ضد السنغال والدخول مجاني بالنسبة للجماهير في المقابلة اللي كما قلنا لكم تبدأ 17:00. المحكمة الرياضية الدولية التاس بدأت اليوم جلسات الاستماع في الملف الكبير ملف نهائي الكان بين المغرب والسنغال. و المنتظر القرار في الأيام أو في الساعات القادمة. هذا حسب ما صدر في عديد التقارير الإعلامية أن القرار مش بش يبدأ في خصوص هذا الملف. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نعود نتقابلوا بعد شوية في ريكاب سبورة.
0: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك. موزايك فام لا راديو

0: تشارني. على صالة بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية. اليوم نفتح ملف ترجي هولدينج وجماهير الترجي الرياضي التونسي. من أكثر من 24 ساعة تطالب التوضيح في هذا الملف. نرجع على تفاصيل وشو طلبت بضابط هيئة السوق المالية من إدارة الترجي الرياضي التونسي. الطلبات تحديدا كيف كانت إجابات الترجي الرياضي التونسي، كل ما صار في الاجتماعات بين الزوز أطراف في الأسابيع الأخيرة، هل تسكر الملف ولا مازال؟ كل التفاصيل تلقاها معنا اليوم في ريكاب سبور. نعمل زادة بيرسو على تعيينات مقابلات الجولة الخامسة وقراءة في أبرز المقابلات، بالإضافة لعديد الأخبار والمواضيع الأخرى. نرجع بذكريات 2005 بعد شوية في كيما اليوم، مع ذكريات مزيانة ياسر الحقيقة، خاصة نفتقدوها لايمة هذه في الإكيب ناسيونال. قبل هذه كل خليل رحب الكيب الموجودة معايا في البلاتو، حسني الغربي الناقد الرياضي والصحفي. على سهلة، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، ومرحبا بكل سادة مستمعي ومشاهدي موزايكا فهم. سعيد أن يكون معك في أمسية الخميس، إن شاء الله تكون رائقة ومفيدة للجميع.
0: أهلا وسهلا حسني. أمسية الخميس وبعد تتولي بتتر أمسية الجمعة
1: ما تعرش ذلك.
0: أو فيرا
1: إن شاء الله، إحنا ما نخميس اليوم ولا إن شاء الله ليلة مبروك على الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أهلا بيك وليد، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا حسني، مرحبا الأولاد وجميع المستمعين المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بكم. زياد في الإخراج، رحب بيك. مرحبا، كيف كيف يسري في الإخراج الرقمي. كما اليوم 8 أكتوبر عام 2005، نحكي على 21 سنة التالي، كان فما ماتش في راد السما، مش أي ماتش، مش أي تشكيلة، مش أي ملاعبية، ومش أي رهان. الرهان كان أم بوان يهز المنتخب للمونديال، مونديال 2006. ما لا ماتش اللي ما عاشوش إلا ماتش هذا، وما عندوش عديد تفاصيل، نصح حتى يمشي عاود يتفرج فيه الماتش، لأنه تنجم تعاود تعيشه بنفس الأعصاب وبنفس الخوف والتركيز. مش تلعب مع منتخب كبير كما المغرب، لازمك أم بوان باش تترشح، المغرب لازم تربح، والحكاية الكل في كما اليوم.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: كيما اليوم 8 أكتوبر 2005، المنتخب المغربي يرجع الرادس بعد عام وثمانية شهور من خسارة اللقب الأفريقي لفائدة تونس كان 2004، والمغرب كيما اليوم رجعت من أجل الثأر والمرور إلى المونديال. المنتخب التونسي يكفيه التعادل، المغرب لازم تربح، ومن أول ثلاثة دقائق تجي صدمة، الشماخ يضرب واحد بلاش للمغرب. الصدمة ما طولتش،
4: هل كايتوا من لعيبة أصحاب الخلق الرياضي الجميل وصاحب الهدوء الأعصاب، ركل جزاء تونسية، أوبا يا سلام.
0: كليتون من ضربة جزاء يرجع تونس للمباراة 1-1، لكن المغرب ما يتراجعش، وقبل نهاية الشوط الأول يرجع ويسجل الثاني ويكمل الميتون رابح 2-1. 45 دقيقة أخرى تستنى فيها تونس الهدف اللي رجعها للمونديال. الشوط الثاني يبدأ، تونس تهاجم، المنتخب المغربي يدافع، والوقت يمشي حتى لجات دقيقة 69. عادل الشادلي على جهة اليسار يرفع الكرة للمنطقة، ما كانتش تسديدة، ما كانتش توزيعة، كانت حاجة أخرى مخادعة، تمشي تقرب للكاج وتغالط نذير المياغري، تدخل 2-2 لتونس.
5: هذا هجوم منتخب التونسي، التوزيع في القائم الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني، مقابلة الهفوات تابعها الحارس نادر المياغري أمام صمت 60,000 متفرج.
0: الجماهير تنفجر، فرحة كبيرة في رادس وفي كل شوارع تونس. البوتو هذا يعطي نقطة، والنقطة تهزنا للمونديال، والمنتخب المغربي اللي جاب شيقلب صفحة 2004 يلقى روحه من جديد قدام تونس. 2-2 سكور فينال، تونس في المونديال. منتخبنا بعد أقل من عامين من ليلة التتويج الأفريقي يلقى روحه يحتفل من جديد في نفس المكان، مش بكاس أفريقيا، بتذكرة للمونديال المرة هذه. وفي الحكاية هذه الكل تبقى كرة عادل الشادلي اللي هي التفصيلة اللي بدلت كل شيء. توزيعة بدأت عادية، غلطة الحارس ودخلت للتاريخ.
5: 4 دقائق التي أضيفت، هذه اللي هي المرة الرابعة في المونديال،
6: والثالثة على التوالي.
5: وفي هذا بالذات يعلن الحكم عصام عبد الفتاح عن ترشح المنتخب التونسي لمونديال ألمانيا 2006 بتعادله إيجابيا مع المغرب بهدفين.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.

0: تذكرون فوتوفيكر بتاع الشاد دي فصل
1: يسير. بقدر ما رجعتنا الحنين ورجعتنا إلى الماضي التليد محلاه بكل عشناها بكل بعد 2004. 2004 نتفكر ان المنتخب التونسي في الملحمه نتاع 2004 وكاس من افريقيا الجمهور التونسي تو بعد نجيو للحاضر كان ما 3 نتاع الصباح يعدي دي نوي بلونش يعني ما 3 ل 4 نتاع الصباح يشد الصف يا وليد باش ياخذ ساكر باش يحضر مقابله كاس من افريقيا هذيك شوف. وبعدها جات الانجاز هذايا وضد شكون؟ ضد المغرب جدي بيان المغرب نحط سطر تحتها 3 اسطره بالاحمر يعني بقدر ما حاجة ذي تفرحنا لكنها الواقع متاع المنتخب نحس وكل فما حسرة وين كنا وين أصبحنا علاش هكا المغرب اللي علاش اليوم المغرب فاتتنا وتجاوزتنا على مستوى كرة القدم وعلى مستوى يعني المنتخب متاعها ونحن مش قعدنا في المستوى ذاك تراجعنا يعني برشا سنوات وخاصة في ظل ما يعيش المنتخب من خيبة وما تعيش كرة القدم التونسية من فشل وما زادها الطينة بلا التصريحات اللامسؤولة لبعض مسؤولي الجامعة.
0: خلينا نرجع للذكريات تونجي وللحاضر بكبش حسني في الحاضر مش بيخلنا نعيشوا شوية ولو انه في الكومنتير في يوتيوب قالونا قعدتوا عايشين على تلال كهو عايشين على تلال لخاطر كان الواقع احسن نرجع للواقع ما كمان لازم يكون عنا تاريخ. خلينا نذكر بالتشكيلة اللي لعبت الماتش هذاك بومنيجل في الكاج اسمعوا لسامية حاتم ترابلسي على اليمين كلايتون على اليسار في الاكس ومحاجي وجعايدي قدامهم البوعزيزي عادل الشادلي وحامد الناموشي قدامهم بن عاشور ودوزا تكون جزيري وسانتوس. مع تشكيلة كيما هكا متنجم تعمل كينا تراح كيما هكا متنجم
2: حامد ولا النفطي
0: حامد الناموشي اعتقد حامد الناموشي ويمكن يكون النفطي هبط من بعد لسامي هذية ورجال ومهر زادة بيانسور على المارك باش ما ننساوش. شو تذكر منه الماتش هذا يا وليد؟
2: نذكر منه برشا حاجات ومعناتها ماتش كبير برشا فيه برشا ملعبية مش كان منتخب التونسي انت سميت أو الأولاد متاعنا اما المغرب زادة فيها دي جوار وفيها الرقراقي اللي ولا مدرب من بعد فيها
1: الشمال
2: حق وطلال القرقوري وجاود الجزائري حسيلو برشا برشا
0: قرقوري هو اللي مركنا ديجا
2: صحيح ومن بعد مركا هو كونتر جول تقريبا
0: لا هي الكره اللي هبطت بتاع عادل الشادلي
2: اي مست في ديفونسور
0: في الاخر وهي في الكاش
2: ايه تعليني بونت لازم تقول
0: المياغري تبعها ما نعرفش شنو اللي صار معاه بالضبط
2: فما كافوياج صار شوف
0: فما شوي سيدي ما حدثت على عاد سيدي ما حدثت على عاد ايه الكرة ذيك كي تفرش فيها روجيلو مير روجيلو مير شد دراسه كي دخلت الكرة مش فاهمها معناها كيفاش دخلت
1: اما انت تجيب الحظ باللعب متاعك بالضغط متاعك
2: بالمحرز متاعك بالضبط
1: انت تستاذ الحظ اما انك تكتف في ديك كما عملنا نحن ويجي الحظ ما يجيكش الحظ هكاك.
2: شو انا نقول ديما تو حتى ناس تقول لك عتلال وكذا هذوما راهو دي سوفنير احنا انا صغير نتفكر 97 كي ترشحنا معناها مع مصر وبونتو متاع زبير بيا وقت الايكيب هذيك اللي فيها اسكندر وفيها معناتها جمال الامام ايكيب كبيره برشا وعادل السليم وغيره الليكيب هذية زاد أنا كبرت معناها معاهم أنا جافي 17 وقتها في عام 2005-2006 مشيت للكوب دافريك والماتش هذاك الحقيقة تفرجت فيه في الدار مش في الستاد متاع الدودو اللي ترشحنا به كانت معناتها فرحة كبيرة ومتعة معناها في مشاهدة مباريات المنتخب وحتى الترشح في حد ذاته كان فيه معناتها برشا سسبانس وتخلط مع إيكيب اللي ند لند كيما معناه صار مع الكاميرون 2014 زاد ما عملناش ماتش خايب لا ليه بعد مشينا غادي خسرنا 4
0: هي من الكيب هذه تخليني في الكيب
2: هذه
0: مشينا احنا كي لعبنا ماتش لا ليه عملنا نول اعتقد نذكر مع المغرب وماركينا احنا
2: عملنا 1-1
0: هاي وماركينا احنا قبل وكنا نجموا نربحوا الماتش اللي غادي ومعناه كنا متقاربين شويه في المستوى
2: انا مش انا السكور
0: اللي في لا ليه في المغرب
2: نسيت سكور قديش انا لازمنا نتفكروا مش
0: شوف لنا يسري
2: واحنا خاسرين يلزم نفهموا معناها نسيت خاطر والله نسيت الريزلتا نتاع الماتش
0: واحد ماركينا احنا قبل سانتوس ماركيه نذكر
2: فوالا دونك خويا كان ماتش فيه برشا فجعه وخوف الحقيقه خاطر في الاخر ماركينا امبراتيكمو والناس الكل مش مصدقه حتى لونترينور بيدو كما قلت روجي ويقعد ترشح لكاس عالم معناها ايفينمون كبير ياسر كنا قبل نستناه وقت
0: تمشي تلعب
2: كانت شينا ياسر الحق معناه ملاعبيه كبار كانوا عن
0: البريزونس بتاع سانتوس في 2004 واللي بعده وكلايتون يحل شويه الباب في منطقه التجنيس. كان فما الملاعبيه اللي تصلح تكون في الاكيب ناسيونال اليوم في تونس ينجم يكون حل مطروح من جديد.
1: بيان سور لا له عيب ولا هو من المحرمات. اي لاعب قادر يقدم خدمات للمنتخب الوطني التونسي انا في تقديري الشخصي انه علاش لا يتم تجنيسه، ماهيش بدعه ولا حد شيء، في ظل نحن ربما بعض النقائص في بعض المراكز انه فهم نحبوا ملاعبين يعطيونا الاضافه، وبالتالي خاصه الملاعبين نعرفوهم واللي عداوا في البطوله التونسيه ريكي تبدا خطر المشكله. مش يلزم العمل نتاع الجامعه يكون عمل يعني متناغم مع بقيه مصالح ومؤسسات الدولة، أنك أنت كي تكون فيجيلون كي تعرف اللي فما شكون عناصر قادرة كذا أنت تقدم وأنت تقدم المقترحات للمؤسسة الدولة أنه هذا الملاعب ولا زوزة ذوما راه قادرين يفيدونا، نشوفوا كان عندهم الرغبة ونقدموا لهم منافات تجنيس هكا تكون وهذا اللي صار في 2004
2: عندنا في أوقات ريت لوقت هذاك سانتوس معناه لابور نتاعو كبير كلايتون على اليسار
1: إيش قلنا احنا قلنا
2: معناه ومع نيس العياري كان رير جوش معناه وقتها كان فما برودوي فما برودوي اللعبيه اللي معناتها يملى العين حتى اللي جنسوا باقتناع. اليوم انت شكون تخمم فيه باش يجنس معناه
1: انا قلت في جملتي لو فما عناصر قادره كذا
2: كانوا قبل يخموا في كوليبالي البيفو نتاع الاسبيرانس وقتها كان فما مشكل قدام لاكس وقتها قبل ما يجي سخيري نحكيو 2017 18 وقتها كوليبالي في الترجي كان يلعب وكان ممتاز وكان عنا فقر على مستوى معناها البيفو ديفونسيف السونتينيل ومن بعد بارامونت بدل الواحد
1: نقصد انه يا وليد
2: شكون اخر
1: العمل المتكامل هو شوفه هذا كان هو تو نحن اذا كان من قبل التجنيس ساعه تو نحن اولادنا ابناء الجيل الثالث والرابع اللي موجودين في ملاعب اوروبا الكل فهمت ماناش قادرين ان نستقطبوه والامثله عديده فهمت اللي تعديه قدامنا هكا تاع اليوم لاعب وملاعبيه من على التراس من هيثم حسن وانت ماشي فما بالك انت باش عنا نحن الفي الوحده يعني الذكاء والحنكه انه باش نستقبلوا ملاعبين جنسهم فهمت عنك
2: هما اللي تنجم تدبرهم راهو من البرازيل من الارجنتين اللي ما لقاوش معناتها حتى 1% شانس باش يلعبوا خاطر جنون غادي ماكش باش جنس واحد من غانا ولا من نيجيريا ولا اخواتنا المغاربه والجزائريه هذوكم متعلقين باللي معناتها بمنتخباتهم وبلدانهم كان ندبروا برازيليان كي يبدا مثلا كيما سانتوس راه ملاعب راه اما تتصور سانتوس انت وقتها في عام 2000 مش يلعب مع بيبيتو وجماعه ورونالدو داليما دونك يجنس كي تقطع حاليا تي جوستومون معناها هذا نحبك تفهمني فاش قاعد
1: نقول
2: جينيرالمون هاكو دو بريزيليان راهم جنسين وعطاونا البلوس كلايتون وسانتوس هذوكم هما البلدان اللي تنجم تقنعه وتحكي معاه خاطر هو يقول لك ابريتو انا عشت في تونس ومثالش نقدم خدمات وزاد فما زاد واحد معناه
1: حوازز مالي
2: فما بيان
1: يلزمنا هذا شو يعني يلزمنا تو من 2004 تو اليوم 2026 مسكروا الموضوع كما قال حيدر تو بالاشاره يلزم نضاعفوا العمل
0: يلزمنا
1: نضاعفوا
0: التركيز
1: يلزمنا نحطوا الرؤيه ونحطوا الاستراتيجيه ونحطوا الامكانيات حتى نبلغ هذا المستوى ونعود إلى هذا المستوى. أما بالرعوانية وبالتصريحات اللي ما عندها حتى محل من العرب ما نجمو النص
0: واضح فقط هو كما قلت بكري التركيب توسط الميدان في أبو عزيزي وشادلي وحامد نموشي فما شوية أخواتنا اللي يتابعوا فينا على يوتيوب يقولوا لا وقتها مهدي النفطي ولي سانتر هو صحيح أما مهدي النفطي لي سانتر وتمارك البونتو في الفينال تاع الكوب دافريك عم نحكيو على الماتش كاليفيكاتيف للكوب دي موند ذكرت والبونتو نفطي ولي سانتر وقتها بالراس
2: بونتو مع المغرب
0: اي بونتو لول في الفينال مع نفتي سانترها ولا
2: فينال مع المغرب 2004
0: اي
2: البونتو لول نتاع النفتي اللي ماركيه سانتوس بالراس اي
0: نفتي سانتر
2: نفتي سانتر اي
0: الناس عملت كونفيزيون خاطر كي قلنا احنا حمد نموش لعب قال لك لا نفتي ولا مره سانتر هذيك وقتها الفينال نتاع 2004 اما ذا الماتش اللي كونتر المغرب 2005 اللي هزنا المونديال في المانيا 2006 واللي الحقيقه البريستاسيون تاعو كانت مقبوله وقتها نحن نتغشوا برشا كل شيء ما في بالناش شنو جاينا في الايام اللي بعدها دونك
2: دو مع السعودية عملنا خساره مع اوكرانيا تظلمنا بنالتي شفشينكو شوف خويا اللي سيميو هذا يا رسول شفشينكو جماعه
0: يا حسره عملنا انتر كونتيننتال شفنا عندي لي ميسيون تاع عملنا انتر كونتيننتال ممتازه ياسر وقتها مع الارجنتين واستراليا وكذا هاي يعطيكم الصحه كملنا مع كيما اليوم بعد شويه اخر مسار
3: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل
4: آخر مسار ريكاب سبور
0: زوز أخبار لتعليق اليوم في آخر مسار ونحكي على محكمة التحكيم الرياضي تاس اللي بدأت اليوم النظر في الملف الكبير ياسر الحقيقة فينا الكوب دافريك السنغال والمغرب وكل ما صار فيه من جدل وصراع على الميدان وفي المحاكم وفي أروقة المحاكم وفي مكاتب المحامين بكل تأكيد. دونك اليوم التاس بدأت تنظر في الملف ذي ومنتظر أن تصدر قرارها النهائي في القريب العاجل. تعليق على هذا الخبر حسني ثمودي.
1: هي اليوم جلسة استماع في التاس في سويسرا، الوفود الكل بتاع المحاكمين وصلوا غاديكا من جهة السنغال من جهة المغرب للاستماع لهذه القضية اللي يلا غالب. نحن ديما في قارة افريقيا عن المشاكل وعذين نحن نحبوا ديما الاستحقاق ديما فوق الميدان، الاستحقاق الرياضي. السنغال هي اللي ربحت فوق الميدان، المغرب من حقها تقول تقدم احتراز على الشيء اللي صار في نهائي كاس افريقيا، ونستناو تو التاس هي اللي بتكون حاسمة بعد قرار الفيفا انه تعطات للمغرب. ننتظر ونشوف شنو ما تقول هنا. ولو اني انا ديما نحب كرة قدم لانه المنتخب السنغالي على مستوى الكرة قدم اداء متميز جدا رغم يعني امام البلد المضيف، ولكن يعني بصراحة كل بلد عنده حق باش يدافع على حظوظه، ولكن انه
0: حسك ميل لأحقية السنغال بتيتر.
1: انا ديما في سواء على مستوى المقابلات الدولية القارية او على مستوى مقابلات الوطنية ديما نعطي أولوية للاستحقاق الرياضي. اللي يربح فوق الميدان صح عليه. تقولي انت يا كرة قدم تلعب كذلك في الكواليس وفي القوانين وفي أروقة المحاكم وكذا، هذه مسألة اخرى. اما انا في تقديري الشخصي انه السنغال قدم اداء طيب جدا، صحيح صار تك النرفزه وكل ما بين ظفرين الهبل نتاعهم وكذا وغادر اغلب المعبيه الميدان، والمغرب ارتكز على النقطه هذه، ولكن ننتظر ونشوفوا راي يعني المحكمه الرياضيه الدوليه هل ستمشي فير الاستحقاق الرياضي فوق الميدان او سيكون لها راي اخر.
0: نسمع رايك وليد.
2: شو حتى كان فما اللوبيات معناها في على مستوى افريقيا ديما القوانين فما السوبليس وتنجم تلقى ثغرة وكذا، أما نتصور كي ولي الأمر معناها يتعلق بالتاس وبالفيفا نتصور معناتها اللي عنده حق بش ياخذه، فما قانون بش يتطبق، يعني اللي غلط معناها بش معناتها بش يقع المخالفة متاعه وبش يقع تسليم الكأس للطرف الآخر. على الميدان فما نتيجة حصلت وكما قلت انت السنغال لعبت مليح والمغرب زاد جروند ايكيب، معناها كي نحكيو على زوز خلطوا فينال خلطوا زوز اللي يلزمهم يخلطوا معناها في الـ في الـ في الكان الكل، ومن بعد اما تشوف فوتبول تلعب فما كان معناتها ريتم دون لو جو فرص منا فرص منا. السنغال ماركيت وفكروني من بعد فما علاش غادروا هما خاطر بينالتي هي
1: جزاء
2: نتاع ما هما ما قبلوهاش دونك غادروا. ريت مغادره الميدان هي هذه اللي تنجم تكلف السنغال خساره لقب. انا هذا راي ونتصور اللقب ماشي اقرب للمغرب.
0: هما ثلاثه محاكمين تتفاصون فرنسي والماني وايطالي هما اللي باش يخرجوا
2: هما
0: اي بيان سور عركه كبيره وبخلاف معناها العركه الكبيره فما زاد موازين قوى في الكاف وفي الفيفا وكذا. اما ثلاثه محاكمين هذوما فرنسي وايطالي والماني ما نعرفوش الحقيقه كيفاش نجم تصير الامور هذه ويمشي القرار تتفاصون مع كما يقولوا متشوقين ونعرفوا القرار.
2: جابوا جنسيات قول انت يعني
0: فتاس عموما ديما في قضايا كبيره يكون فما جنسيات مختلفه في معناها اللي مكلفين باصدار القرار النهائي.
2: اي بيان سور مش بشاتيو معناتها الناس من المغرب ولا من السنغال
0: مختلفه حتى اللي يكونوا في يخدموا معناها بشكل دائم في قضايا كبيره يغيروا في هيئه التحكيم. مش بيجيبوا مغربي وليدي هذيك. نمشي للخبر الثاني. ميغيل كاردوزو المدرب السابق للدرجة التونسي مدرب سان داونز يمضي عقد طويل المدى مع سان داونز. الخبر في حد ذاته خلينا نقوله مش سابقة، أما في القارة الأفريقية صعيب ياسر تلقى مدرب يصح 4 أو 5 مواسم. الاتفاق صار بين كاردوزو وماميلودي سان داونز على عقد من هذا النوع. وليد
2: قعدت نثبت في الجملة في بالي مدى الحياة من الأول مش طويل المدى. وبعد طويل المدى معناها لون تيرم معناتها 4-5 سنين هي سابقة. ممكن صارت قبل معناها في فرق
0: مانويل جوزيه مع الاهلي اللي عمل حاجه ما تتعوج.
2: قعد برشا
0: ما كانوا يجددوا له، ما كانش كونترات واحد متواصل، كان عام ولا عامين ويجدد عامين ويجدد،
2: معناها 4-5 سنين كونترا، معناها فيرم وبالبنود نتاعو سيرمو، راهو زاد امتيازات وراهو حسنوا له حتى في الاجره نتاعو وفي البريم معناها نتاع لي زوبجيكتيف وبريم دو تيتر وكل شيء. راهو سان داونز معناتها ايكيب غنيه، معناها ايكيب تخلص مليح اللاعبين وتخلص مليح المدربين. نتصور كاردوزو معناها الكو هذا اللي عملوا باش يخليه معناتها على المستوى المادي حتى على المستوى الرياضي ماهوش يراني في نامبورت كاليكيب. سان داونز في السنين الاخرى هي من ابرز معناتها الفرق على مستوى افريقيا حتى في العالم، معناتها الاسم نتاع الفريق تسمعوا ولا يعرفوا معناها الفوتبول في الافريق دو سود واسونسيالمون سان داونز معناها اللي هي براتيكمون اقوى ايكيب تاو في الافريق دو سود. دونك صحه ليه معناها اللي دبر دبر اون افير هكا بالحق.
0: ريت يا وليد من وجهه نظر ماليه، انت تحكي
2: ماليه ورياضيه، انا نحكي ماليه اكيد.
0: لا خاطر الصحه ليه حسيت على الفلوس مش على
2: الصحه، خاطر نزلت على الصحه صحه ليه دبرها
0: نتاع حق الطبقي حسيت.
2: لا والله لا والله ان شاء الله ربي يزيدك وربي يهني.
1: ريت اختلاف البيئه الرياضيه وليد، المدرب هذا كان مدرب التراجرات وكان احنا بحذنا في تونس، اما اختلاف البيئه انه في تونس نحن ما نصبروش على المنتخب على سامحني
0: على المدرب
1: على المدرب
2: نجم سير هذا كنت 5 سنين في
1: يعني
2: تونس
1: شوف اقل خاصه في الفرق الكبرى نتاعنا وهو درب التراجي يعني منسوب الصبر ضعيف عنا. بار كونتر كي مشى لبيئه اخرى واعطوه الوقت مش الضغط نتاعنا احنا قاعد نحب تلعب تحب ولا تكره عنا ضغط كبير في كل جوله في كل في البطوله مع اي فريق كان فهمت ونطالبوا بالالقاب وبالتتويجات وكل شيء. كي لقى غادك البيئه اللي ربما مناسبه وعندهم الصبر وعندهم طول النفس يعني مشاو معاه سان داونز فريق ناجح وزيد اعطوه معاه يعني كما تقول انت يعني لعبوا على مشروع هذه البيئه تختلف. ريت في تونس
0: علاش كلمه مشروع كي جينا من برا نقبلوها ونعدوا المحاسن نتاعها وكي تتقال في تونس نضحكوا عليها
1: بالضبط خاطر احنا معناش ما فما ثقافه ما عندناش ثقافه هذيك. انت هاو اكزامبل اخر نشوف خاطر تونس يتبعوا ياسر كره الاوروبيه. شوف انت مايكل ارتيتا مع ارسنال قديش من خيبات صارت لأرسنال ومع ذلك تم التشبث بخدماته حتى لين ولا أرسنال
2: سيميوني زاد في أتلتيكو مدريد
1: يعني
2: مهزش هذيك
1: هذيك هذيك النوسيون ثقافة المشروع البيئة مناسبة قها بيئة يعني تمشي معاه مناخ رياضي باهي في
2: أمريكا وأمنوا
1: به واعطوه ثقة واعطوه الوقت باش يجم يخدم والخدمة نتاعو تؤتي الثمار نتاعها.
2: وفما حاجة أخرى القبول زاد راه ومحبة ومحبة إن الناس والجمهور فكلون ترينور هذاك أبار خدمته راه ونحكيه حتى على المستوى الإنساني راه فما ناس يتقبلوا خويا أكثر من الناس ويتحبوا أكثر من الناس على مشروعهم الرياضي وعلى نتائجهم وعلى تعاملهم سرتو خاطر ما شوف راهو لونترينور ولا حتى الملاعب راهو نحكيه مدرب ولاعب ساعات تلقى جوار دوم في إيكيب خاطر تقبل وتلقى ملاعب حتى كانوا راهو على المستوى الفني لاعب ممتاز وكذا يقعد عام 6 شهور ساعات يمشي تقول علاش مشي
0: ساعات ملاعب متوسط يطول يقعد خاطر خدام على خاطر زاد
2: منضبط وناس زاد تحبه راهو وريت في العالم أجمع حتى قبل في عهد الرومان وقت اللي ناس باش تدخل تحارب يقول لك الفوق غنيه لافول كي تربح الناس اذا حبوك ارتاح كيما نقولوا
1: نحن
2: وقت تمد سقيك
1: يعطينا القبول ومحبه الرسول
2: هذا هو عنا في الجرغون
0: هو هو هو المساج الحسني قالوا لك حسني انت كنت تنتقد فيها كردوزو ما انا خليني نعمم لانه 99% من المحللين وكذا كان فما انتقاد
2: حاجه اخرى بربي نضيفها حاجه اخرى ابار القبول ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: كاني ما سالتش انا معناها
2: والمحبه
1: ايوه
2: فما شكون زاد عنده الذكاء اتصالي
1: اي
2: وعنده شويه فازات معناتها يعرف كيفاش فهمتني يكسب الناس بخطاباته كلامه لسانه الحلو
0: الكوميونيكاسيون داخل في خدمته يا اخي
2: ديجا مدرب يقرا حتى هنا في الاسبيرونس
1: عملها في الخارج
2: عملها وكذا
1: ولبس الشاشيه وعمل جو
2: صحي
0: ارجعوا لي انتم كنتوا تنتقدوا في كاردوز
2: صح علي معني
1: انا شخصيا شوف شوف نحن اش قلت لك انت وانا لمت روحي كما ان انتمي الى الناس اللي تتبع في الكوره من موقعي قلت نحن ما عندنا منسوب منسوب الصبر نتاعنا ضيق هذا هذا انا ديجا اول يعني اول انسان معني بالامر هذا لانه الاول مشيت النتائج معك ميغا كرتوزو وشكرناه وهز القاب مع الترجي ولكن شنو اللي صار كي اجرف على فتره التحذيرات تاع الموسم اللي بعده النتائج ما كانتش في المستوى وتحب ولا تكره الجمهور الترجي وربما انا نكون من انسان نتبع خاطر في الترجي عن قرب ما عندناش ما نجموش نصبروا مع النتائج المتواضعه ما نصبروش الا غالب هذيك هي
2: وبالتالي حتى كان الخدمه تبدا ممتازه فما بوادر و...
1: ما في ايش نقول لك هيئه الترجي خذت القرار هذاك راه مش من فارغ نكون زدوا
2: على كاردوزو
1: على كاردوزو نحكي تراجعت النتائج
2: تراجع انا انتقدته زاد في الفينال سورتو مع الاهلي على خياراته الفنيه وكيفاش معناها
1: يعني اي مدرب هذا يعرف هذيك ضريبه انك تراني فريق كبير كما في التركي
0: زاد يبدو لي زاد أيوة. بلدان شمال افريقيا مش كما نحكيو في وسط القاره ولا في جنوب القاره
1: كي مشكل
0: الاهلي المصري بفلوس وفكتيف اللي يتمنى معناه فما فرق اوروبيه تتمنى الفكتيف اللي في الاهلي وشوف قداش من مدرب في فتره عامين غيروا تقريبا خمسه ولا سته مدربين معناها الحكايه كما قلت انت حكايه صبر وحكايه ايمان بمشروع
1: طبع تباع تمبيرامون تاعنا ما نصبروش احنا الغلب نحبوا توتو قالوا قوي سعد قالوا توتو ما نصبروش على انه مدرب يتعادل مع فرق ربما اقل من الترجي في القيمه وكل شيء او انه يتعثر او انه اداء ما يكونش مقنع يقول لك خويا انا عندك فرصه 2-3 خاصه انت جاي من موسم معايا بريباراسيون نتاع موسم يعني طولت معايا مطالب انك الاداء نتاع الفريق يتطور طالما ما فيش تطور يعني العلاقه التعاقديه نتاعك يعني تمشي على روح
0: واضح عندك وظيفه وليد وكاو
2: نورمال
0: كونترات وشويه
2: كونترات
0: سمين كملنا مع اخر مسار بعد شويه نحلوا ملف ترجي هولدينغ نعطيكم اخر المعطيات شنو اللي صار تلك الاسابيع الماضيه للاجتماعات شنو اللي صار فيها مطالب هيئه السوق الماليه وكيفاش استجابت اداره الترجي وين توقف الموضوع وكل تفاصيل بعد لحظات
4: اخر مسار ريكاب سبور
3: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

0: محترم.
1: ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
2: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
3: أنا عملت عمر، نتذكر كان الحاجات الباهية، المتعة الحقيقة متعة، ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
4: عامين التالي مشيت عمرة وصادف أنها كانت في رمضان، نذكر أجواء ياسر باهية، روحانيات عالية، معني شفت مكة ومسيتها، أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية من كل عبد يعيشها.
5: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومو وإلا تمشي للمكة قبل؟
6: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشي تلهابه،
7: قمت بكل ترتيبات اللازمة، اعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
8: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندور.
9: فورم
0: عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس، أحسن ما تتمنى، عمرة مع تونيزي بوكينج، عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
10: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا، توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: ترجي الذي تونسي مازال متمسك بمشروع ترجي هولدينغ، وكان اجتماعات على امتداد تقريبا الزوز أسابيع الأخيرة مع هيئة السوق المالية لاستكمال المرحلة الثانية حتى يتحصل ترجي الذي تونسي ترخيص النهائي للدخول للبورصة، وكان خذاء الترخيص المبدئي اللي هم بورصة تونس. كان فما أخذ ورد، وكان فما عديد المطالب من الهيئة ذي، مطالب لازم تكون موجودة في الملف، وفما مطالب أخرى ممكن ياسر زادة المكلفين بالملف هذا في ترجي يعتبروها أنه نوع من البيروقراطية ونوع من التعطيل. تناخذوا التفاصيل الكل معاك حسني. هما بالأساس خاصة في الأيام الأخيرة كان فما زوز أو ثلاثة مطالب أساسية وترجي يوفرها، دونك خلينا نتعرف عليها معاك.
1: به شوف، أنا باش نحط الأمور في إطارها باش يسمعونا، باش جمهور ترجي يكون يعرف العملية والجماهير الرياضية، باعتبار أنه موضوع لا يهم التطن بعد نحكيه في على مستوى العموميات.
0: يعني الترجي الرياضي التونسي، اذا كان الترجي يتحصل على الترخيص باش يكون يعني جميع الانديه، لانه كل واحد شي يعمل زاد الموديل نتاعه ويخدم على روحه من غير ما يقعد يستنى في فلان يعاون ولا فلان يعطي ولا كذا، باش يعمل استقلاليه ماليه. راهو يهم كره القدم التونسيه
1: بصفه،
0: اما بور لو مومون هو الترجي اللي قاعد يدافع عليه
1: لسنوات عديده. يا حيدر حمدي المدب كان هو الممول والداعم الرئيسي للترجي الرياضي التونسي، وهذا الناس كلنا نعرفوه، القاسي والداني. وحمدي المدب بذل الغالي والنفيس باش الترجي يوصل هذا التميز هذايا وطنيا وقاريا وعالميا، ونعرف مشاركاته المتعدده في كاس العالم الانديه. ولكن تعلق رئيس الترجي بفريق وبجمهور الترجي خلاه يفكر على مستوى البعيد، على مستوى الاستشراف بعيد المدى بعد 20 و30 سنة، ويفكر في الديمومة المالية متاع الفريق متاع الترجي ما تكونش مرتبطة بشخص بعينه. هذا المنطلق الأول. بهذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء متاع الترجي هولدينغ. قدم الترجي المطلب متاعه يعني في إطار يعني القانون المسموح به، وتلقى موافقة مجلس إدارة بورصة تونس منذ جوان 2025. مهم برشا التواريخ، مهم برشا باش نفهم حكاية اللي حكيت عليها انت، حكاية التعطيلات وغيرها. به من 2025 تم تعقدت 14-15 اجتماع ما بي يعني بعد موافقة مجلس إدارة بورصوس، مشيت للهيئة السوق المالية العملية اللي هي من صلاحياتها أنها تعطي الموافقة على المسائل اللي هذه المشابهة هذه. ولكن الترجي وفر جميع الوثائق وجميع الإجراءات اللي طلبها منها هيئة السوق المالية حتى يرى هذا المشروع النور، باعتباره أنه سيوفر كما قلنا الديمومة المالية للفريق. الإشكال وين؟ هذا الصمت وهذا الجمود في الملف بعد عام وثلاثة شهر الترجي ما زال ينتظر، ما نعرفوش علاش. وهذا السؤال المطروح اللي يطرحه بشده جمهور الترجي.
0: حتى نجيو لهذا من بعد حسني، خلينا نعرفوا الناس على الشروط والمطالب اللي كانت مسيمه في هيئه السوق الماليه. شنو طالبت من الترجي هذه التونسي؟ الاموال واللي هو كان من الاول مبلغ 30 مليار، فقيل انه المبلغ اقل من انه معناها يتحط في في في في في في في الاتجاه هذا. فاداره الترجي والهيئه المكلفه بهذا الملف رفعوا المبلغ الى 90 مليار، وجابوا ما يفيد انه الاموال هذه متوفره حتى الترجي يبدا بها مشروع ترجي هولدينغ. ثم كان فما شروط اخرى
1: من المؤسسات تاع الترجي التابعه للترجي على مستوى الترجي بلس وعلى مستوى الترجي ستور وغيرها من المؤسسات اللي هي ستدرج في البورصه وتولي يعني مؤسسه استثماريه مفتوحه للمساهمين. وهذا يمس يعني الاداء العضال في كره القدم التونسيه اللي هو التمويل. راه مهم جدا التمويل، نحن ما نجموش، راه نحن كيما نخرجوا المغرب ومصر وافريقيا ما نجموش نهضوا بالرياضه التونسيه متاعنا الا بالفلوس بالامكانيات. اليوم الترجي فتح الباب، والترجي كان سبق كعادته في مثل هذه المبادرات. الاشكال وين؟ انه رغم كل شيء اللي طلبته الهيئه السوق الماليه وفرته الترجي، الاشكال وين يا حيدر؟ نرجعوا للمربز الفارغ،
0: خلينا نرجعوا للطلب الثاني زاد باش فهموا الناس. أيوة. معناها بالنسبه للترجي البارك اعتبرت حديقه ترجي، معناها اعتبرت هيئه السوق المالية ما يمكنش معناها انه اعتباره من املاك الترجي الذي تونسي، هو على ملك الدولة التونسية وبلدية تونس. الترجي استظهر بالورقة اللي تخليه يتصرف في الحديقة لمدة 99 عام، معناها وكأنه تقريبا ملكه. هو في السبعينات صارت العملية متاع البارك، يعني يحسبوا قداش مازال في 99 عام. حتى في الإشكالية هذه إدارة الترجي والمشرفين على الملف هذه لقوا الحل وتم توفير أرض قطعة أرض بوراقها أمورها منظمة معترف بها وتم تقديمها كيف كيف لهاية سوق المالية واعترفت بها لكن باقي مازال فما إشكالية أخرى.
1: هذا هو هذا دور ودور ونرجع نحن هالإشكال وهذا الصمت. الصمت من هيئة السوق المالية يثير أي إنسان أي جهة تلتزم الصمت وتلزم الصمت بيان سور يعني تثير الريبة والشكوك والتأويلات وكل واحد أول من جهة ما فهمناش علاش مشروع كيمان هكا يتم تعطيل يعني مشروع رائد كيمان هذا هو اللي ماشي في خدمة الرياضة تاخي الترجي الرياضي. خلينا نكون واضحين بالله راهو الترجي كي باش يعمل يضمن ديمو مالية ويخدم في الرياضة التونسية مش كرة قدم برك لاخي الترجي أبطال قدمها مش كرة قدم في السباحة وفي بقية الفروع والاختصاصات وهزوا الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية وفي غيرها في كأس العالم الأندية الأخيرة اللي في أمريكا والعالم يتفرج فينا والراية الوطنية عالية الترجي يلعب بأحمر والأصفر لكن اكتب كلمة الناس كل رهينها احنا تونس. يعني بصراحة هيئة السوق المالية مطالبة أنها يعني بصراحة يا إما توضح لنا وتكون يعني واضحة علاش نوع الإشكال وين كان فما وثيقة نزيدوها كان فما إجراء نعملوه ولكن أنه الالتزام الصمت وأنك الموضوع هذا يقعد بالمسكوت عنه هذا الذي يثير يعني كما قلت أنت يعني عديد التساؤلات. وبالتالي الترجي قاعد يخدم في المسألة هذه المسألة المالية مهمة جدا في حياة الترجي وفي حياة يعني يجب يكون يحل الباب كما قلت في البداية على لبقية الأندية وبالتالي ما نعرفوش علاش ماذا التعطيل هو يعني نحن التعطيل وفي نفس الوقت صمت والرسائل اليومية في تونس حتى على مستوى خطاب الدولة لا لتعطيل مصالح المواطنين ولا لتعطيل مصالح المؤسسات ونقذوا أشوار العباد بما نجموا وجمهور الترجي وإدارة الترجي ما قتلكش السوق المالية يعطيني امتيازات وما تقتلكش أعطيني يعني جوز القانون حاشا وكلا الترجي مدرسة وطنية من البارح مش كل يوم وتعرف ما لها وما عليه ولكن بما يكفله القانون أنت تكون متعاون معايا في سبيل خدمة الرياضة التونسية بغض النظر عن الأسماء أنه الترجي اليوم اللي هو ديما صاحب سباق في المبادرات وصاحب يعني وسباق في مثل هذه يعني الحركات ومثل هذه المشاريع التي من شأنها أن تطور المشهد الرياضي التونسي في كل قدمه في غيره.
0: معناها حتى نختصر العملية هذه الترجي حب يلقى موديل آخر بخلاف أنه أوكي عنده موارد ذاتية الترجي هذه التونسية ما بش يعمل استقلالية مالية حب يقدم موديل آخر مع عكس ولا غير الأمثلة أخرى اللي موجودة موديل اللي حقق له استقلاليته المالية مازال النظر في الموضوع هذا متواصل ما نعرفوه شو يمشي هذا بالضبط. المشكل زاد وليد أنه قانون الهياكل الرياضية اللي بش يعطي زاد هو استقلالية للأندية مشروع مؤجل وما غير حتى تفسير وصعيب كان يتحقق في العام هذا ولا في العوام القادمة. دونك في الأخير لا قانون الهياكل الرياضية تعدى ولا كي جمعية تفكر وتلقى بروجي وتلقى موديل تحب تعيش منه وتحب تحقق منه تواصلها واستقلاليتها المالية مزادة ما فهمش إجابة. دونك شو الحل في الموضوع هذا؟
2: شوف أنا نقعد بيت الحقيقة كيفاش يعني قاعدين نشوفه في الوضع معناتها ماشي ويتعكر متاع الرياضة متاعنا بصفة عامة ومتاع الفوتبول بصفة خاصة وتو فما دي موديل هاو تزاير مثلا سمحوا للفرق بشو ليو شركات ودخلوا معناها لكمباني متاع التليفونات ودرشنية ولسوسيتي متاع الغاز ومتاع البترول ومتاع كذا ومتاع به مصر كيف كيف المغرب نون بارلون با وحتى البلدان الاخرى لافريك دو سود قبل نحكيه علاش احنا شنو الاوبستاكل وشنو شكون اللي عامل فيتو في الحكايه هذه. شو الموضوع هذا يلزم يستمع عليه في مجلس النواب ويلزم حكومة تصدق عليه ويلزم إرادة سياسية.
0: هذا قانون الهيكل الرياضية.
2: قانون الهيكل الرياضية.
0: الموضوع الآخر اللي هو البروجي بتاع ترجي والدين يقول لك لازم تعمل أندية أخرى كيفه
2: يلزم يولي بريوريتي يستنهض بالرياضة يلزم يولي هذا بريوريتي معناه القانون بتاع الهيكل الرياضية علاش قلت أنا يتطرح في المجلس
1: ويلزم هو وليد قانون الهيكل الرياضية توا في على مستوى مجلس نواب الشعب واللجنة المكلفة عملت استماعات عديدة لعديد الخبراء ولكن يظل يقيد توا قيد
2: انه خسر معاوضة العمل النيابي مش خايفين انا فنحب نفهم شنو فما
0: نعطيك تفسير
2: يعني
0: ما تفسير
2: فما دونجي
0: لا لا فما فماش دونجي
2: شنو المشكل
0: هابش نقول لك شنو المشكل
2: خلي الناس تفهم معناه
0: اي معناه هذه قراءتي مبنية على معطيات هذه سابقة سيتون بريمير في تونس
2: سابقة خايفين منها السابقة
0: صحيح
2: مفجوعين منها
0: اكزاكتومون المسؤول اللي بيش يصحح وبيش يعطي لكور ديفينيتيف على موضوع كما هكا ينجم يكون يقول لك انا ما نكونش انا اول واحد صححت، ما نعرفش تبعات الموضوع شنو،
2: يقعد يستنى في اللي بعده يجي واللي بعده يقول لك
0: كل واحد
2: 2050
0: ليه الور كل موقف توا بالنسبه لوضعيه كره القدم التونسيه. لان والله نقرا في بعض التعليق والتراجي وكذا، هذا يهم الانديه الكل راه، لانه تقريبا فما حتى نادي اموره مفرده، الناس كل تحب تلوج معناها اليوم جمعيه كيما الافريقيه ولا توال سي اس اس برشا جمعيات، لو كانت يتحل الباب هذايا ما عاد حتى حد معناها يستنى شكون يمد ولا ولا بيستنى هيبه من الدوله ولا كذا، الناس كل تخدم على رواحها، وفما الحد الادنى باش تعيش الجمعيات وتنافس على البطولات المحليه والقاريه. دونك المشكل الان انه الموقف هذا يطلب شجاعه ويطلب مسؤول عنده من الجرأه ومن الشجاعه انه يخليه ياخذ موقف وياخذ قرار في ملف من هذا النوع. اوكي سيتون بريمير هي سابقه، اما هذا هو التاريخ، معناها يا تكون انت الاولى يا ما تكونش تو سامبلومون.
2: باهي شوف فاهم انا شويه من شنيه خايفين، خاطر فلوس ممكن تكثر ويولي يخافوا بتتر من تبييض الاموال وخافوا من مواضيع وكذا، وتجي لي زوم دافير تولي معناتها الحاجه
0: في تبييض الاموال. انت عندك وسائلك باش تحقق فيها
2: ما يحبوش معناتها الحكايه كيما نقولوا تولي اكسيسيبل معناها البرشا ناس باش يجيو باش يدخلوا الجمعيات يستثمروا في الجمعيات. ينجم يجي اليوم ام دافير كي تحل القانون هذا يبدا عنده دي سوسيتي كبار برا في الخليج ولا في الاوروب ولا غيره معناتها بانكا ولا كذا، يجي خويا الجمعيه اكس قفصه بنزرت مستير كذا ينفستي فيها تولي ليكيب خويا تلعب على الالقاب عادي جدا كي يدخل هو ب 10 و 20 و 50 مليار وتمشي خويا الملعب التونسي كيف كيف وتمشي الحمام لمف كيف كيف. يا اخي كيفاش معناتها تصير العمليه وقت اللي يتبدل القانون هيك الرياضي تولي ليزانفستيسور عندهم الحق يجيو كيما باش يصير في الترجي كان يوافقوا لها الترجي باش تولي الترجي معناتها تعمل ريغروبمون تاع كل الستور والترجي موبيل وتنجم حتى تعمل بارك داتراكسيون وريستورونات وكذا تولي معناها دولاب كامل يدور في البلاد. انا راه حاجه ايجابيه ماهيش سلبيه معناها الترجي تستنفع معناها بدرجه اولى وكيما حكيت انت معناها الديمومه نتاع الاستقرار المالي وكذا خاطر واحد الفيزا على 20 و30 و50 سنه لقدام
1: وتخدم عباد وتشغل ناس وتشغل اطارات وكل شيء
2: والفرق الاخرى تولي امورها معناتها تتحسن ويولي معناتها الناس تولي تشري ديزاكسيون معناتها تجي اليوم مع حد الادنى ظهرلي 5000 فرنك اليوم يجي نجم محب للترجي ولا الافريقي ولا كذا يدخل تولي جمعيه ملك الجماهير نتاعها مش بال 5000 معناتها لكن يولي هو المحب يقول لك انا حاط فلوس في جمعيتي مستثمر في جمعيتي
0: معناتها مستثمر مش عاطي كهو مستثمر في جمعيتي
2: مستثمر في جمعيتي تولي حاجه معناتها انكوراجونت وحاجه معناها فيها شارم وفيها معناتها واحد اخر معناتها ميكانيزم اخر وجو اخر راه تتبدل كومبليتمون.
0: نحس عاد الفكره
2: معناها الفرق تولي شركات تتبدل الكره ونشيخ الناس الكل والناس كل فرق تولي عندها القدره باش تصرف وتجيب لاعبيه باهين وتنافس مستوى البطوله يتحسن وكما قلت انت تخلق مواطن شغل تولي فما وعنا بطوله معناها محترمه والانفراستركتور يتحسن
1: كل شيء يتحسن كل شيء يا وليد. انه علاش وصلنا نحن في هذه النقطه هذه نتاع البلوكاج نتاع تارج هولدينغ انه الجهه المعنيه يا خويا ما تعاقبنيش كترجي خاطرني ناجح وخاطرني صاحب مبادرات وما تحسبش معايا ما تقولش ربما كي نعطي للترجي هذا تو الترجي يزيد يعني هو تو يعني يسيطر بالعكس حل الاثنين انت خاطر الترجي مش يخدم في مصالحه الخاصه الترجي يخدم في مصالح. انا قلت انا جديد الاكزومبل نتاع الترجي مش كل قدم فقط عطيت حتى نتاع رياضات اخرى والسباحين والابطال في كل الاختصاصات اللي هما هزوا دراب بتونس في العاب حل انت اثنين وسهل العمليه اما ما تعاقبنيش على خاطرني ناجح او خاطرني صاحب مبادره او خاطرني يعني سباق في مثل هذه الحركات اللي باش تعود بالنفع على الرياضه التونسيه وما تحسبش ما تحسبش معايا خليك يعني كمؤسسه وطنيه خليك على يعني محايد اخدم الموضوع على مستوى قانونيه الموضوع على مستوى اهليه الملف اذا كان ملف يستحق يستحق اذا كان فما وثيقه قويه كان فما وثيقه ناقصه نعملوه واذا كان فما اجراء ناقص كيف كيف نقوموا به ولكن ما تعطلش مثل هذه المبادرات التي
0: تحكي تو باسم الانديه
1: باسم الانديه قلت علاش سبق سيفتح للانديه الباب وهذا ليس بالغريب على الترجي انه باش يفتح اليوم تاع الترجي ربما انت تحل كيفاش يقولوها هي مثلا عاند وما تكونش حصول عاند اذا نجم الانديه تعمل تقتفي اثر الترجي في مثل هذه المبادرات اللي هي تمس الداء العضار وعيدها في كره قدم التونسيه اللي هي المساله الماليه وبالتالي يا خويا اعطيني اذا كان الملف نتاعي قانوني عنده عام وخمسة شهور أو عام ثلاثة شهور وماخذ موافقة مجلس إدارة بورصة تونس يا أخوي أعطيني الموافقة متاعي خلي لعبة تخدم على روحها. علاش هذا التعطيل هذا اللي غير مبرر؟ كان فما رأي آخر، كان فما مع يعني يعني يعني حاجات تعطل الملف هذا، قولهم لنا على مستوى الوثائق على مستوى الإجراءات مسيرش
0: ولا وينه حسني باش الناس تفهم
2: ونعطيهم وثائق لازم ودوسي معناه كامل.
0: كل ما طلب من اللجنة المشرفة على الملف هذا ومن إدارة الترجي تم توفيره
1: بالضبط،
0: هذا على ذمة مسؤولية الترجي.
1: إيه يعني كل شيء تم توفيره. أنا إيش قلت لك يا أخويا أنت عام ثلاثة شهور وأنت ساكت علي يا أخويا، أعطيني كيف فما وثيقة نكملوها، كيف فما إجراءاتكم بإدارة الترجي هاتوا وحط هبطوا للرأي العام خلي يسمعوه ويسمعوه جمهور الترجي ونكملوه الموضوع ونسكروه الموضوع وخلي تمشي الأمور. لماذا هذا التعطيل؟ ما أنا قلت لك خاطر فما إحساس عن جمهور الترجي أنه أنت خويا ما تعاقبنيش على خاطرني أنا نجح وصاحب مبادرات وما تحسبش حسابات ضيقة مع الترجي باعتبار أنه هذا لمصلحتي ومنفعة
0: أنت خياراتك اللي فما حسابات في هذه.
1: شو قلت أنا في البداية؟ الصمت الصمت ما يولد التأويلات، والجمهور الرياضي مختلف المشارب والمستويات وكل واحد يأول كما يحب ويولوا يبحثوا وشكون هذه وشكون مسؤول عليها وعلاش تم معاملة الترجي بطريقة هذه. خاطر فما صمت، كان فما مثلا سياسة اتصالية تقول راو مثلا بلاغ صادر على هيئة السوق المالية تقول راو صحيح تلقينا ملف الترجي وراو نحن قاعد ندرسوا فيه وراو فما وثيقة ناقصة أو إجراء ناقص فهمت، وعلى إدارة الترجي أن تكملها تولي واضحة قدام الرأي العام. أما أنه التزام الصمت مع طول المدة هو اللي ولد التأويلات، وبالتالي أخوي أنا أعيد وأكرر أخويا ما أنا صاحب مبادرة ما تعطلنيش وما تعاقبنيش على خاطر النجاح.
2: هي فما هيئة ماي باش صادق على القرار ذايا إيش باش تعطي لكور متاحة، فما هيئة فما رئيس هيئة وأعضاء وكذا باش معناتها يوافقوا على الترجي والدينغ ويعطيو للإسبيرانس معناتها
1: لوتوريزاسيون
2: باش تدخل. أبارامون فما معناتها رفض معناها من الهيئة ولا من رئيس الهيئة كما قلت أنت قبيلة بوتيتر يرافق الأمور اللي هي صعيبة عليه وإلا باش تتبدل وإلا الأمور باش تقوى من بعد معاش يمتريزيها ولا أسافوار. احنا هنا مثالش نقولوا لي راي حاجة إيجابية. علاش؟ على خاطر سيدي الترجي معناها هي السباقة تو سيدرني رزاني ترجي ناجحة ستركتور متاحة محترمة إداريا وفما رئيس معناها اللي هو عمل مجهودات كبيرة باش الترجي قاعدة تتنافس وتشارك على المستوى الإفريقي وخرجت كأس العالم وموجودة وحتى على مستوى البطولة عندها القدرة الترجي باش تنتدب لخطر فما ستركتور وفما معناها أمور متيسرة ماليا.
0: اي ما فما مرحلة لازم تتعدل اسمها الاستقلالية
2: صحيح. إذا كان تولي فما استقلالية وتولي كل معناها فريق في تونس مستقل وعنده موارد وعنده فلوس معناتها تسمح له باش يعمل معناتها المينيموم يخليه على مستوى البطولة يا سيدي ينافس. تو تشوف كيفاش على المستوى الرياضي الناس كل معناها تتحسن ومستوانا معناتها يتحسن برشا رياضيا، اما على مستوى معناتها حكيت الشركات والكيب تولي شركات راه فما برشا ديزونتربرونور اصحاب شركات اللي كي ينجح لك هو في شركه ينجم كي ليكيب تولي شركه راهو ينجحها اوتوماتيكمون. فما ناس معناها بريون على الاخر راهو توانسة يعيشوا لبرا وحتى هنا يعيشوا في تونس ينجم اليوم يدخل في فريق اكس ينجم راهو يحسنوا ياسر معناتها اداريا.
0: هو ذا اقرب القانون الجمعيه
2: اللي تنجح تحسن اداريا وماليا تولي رياضيا تنجح.
1: جوست يا نعاود مش من باب التكرام باب التاكيد الشيء راهو المطلوب هو ما تعطيش امتياز للترجي والمطلوب لا تتجاوز القانون. نحن نحترم القانون وفي دولة القانون بما يسمحه لي القانون اعطيني حقي. وإذا كان عندي
0: أنا حسني شو أنا فاهم كي تقول أعطيني تحكي على وضع أندية تونسية باش الناس ما تفسرهاش أنت تتكلم باسم الملف يعني فقط تقول أعطي وكهواي
1: أعطي
0: باش الناس تفهمك. إيه
1: نحن اليوم عشان حكينا تو حكينا على الترجي
0: تي ممكن تقول أعطيني زاد واحد ما يعرفكش يقول هذا ويتكلم باسم الترجي خلينا في منطق نحكيو على الدوسي نتاع كرة قدم تونسية.
1: أنت اليوم على شنو جبتني أنت وجبت نحكي شنو نحكوا على الترجي؟
0: أنت كلهم سيد خميس تجي مش اليوم مش كمل
1: سيد خميس حبيت نعرف وعمم في كل موضوع وفي كل طلب في من هذا القبيل. هيئة السوق المالية يعني المطلوب منها أنها تعطي الإجابة وتوضح في إطار القانون ما يسمح به القانون وما تعطيش حتى امتيازات للترجي في هذا المجال، وكان عنده حق اعطيها لا مجال لتعطيل مسائل كما هكا اللي هي في خدمة الرياضة التونسية.
0: بالضبط، هو أنا قاعد نشوف في برشة تعليق ونحترم التعليق الكل وذيك التعصب للجمعيات داخل في اللعبة ذي الكل، لكن رو نجموا ساعات نخفوا شوية في الفكرة هذه وقت تكون فما مصلحة للجميع، لأنه إذا كان الترجي نجح في فكرته هذه بيان ايفيدامون اللي بعده باش يعمل زيادة نفس الفكرة ويمكن تتعمم على عدد كبير من الأندية، دونك الناس الكل مستفيدة منه، ما نحبوش لغيره قانون عملوا حتى شيء. فما انيسياتيف باهية تحدثنا عليها لأنه الهدف نتاعها استقلالية مالية، باش ما تقعدش أنت تستنى هاو دولة هاو الرئيس يعطيك وكذا، معناها تحقق استقلالية حتى السنين القادمة. دونك غدوة إن شاء الله فما الجلسة العامة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، وغدوة يكون ضيفنا في ريكاب سبور المسؤول الأول عن ملف ترجي هولدينغ، المسؤول القانوني عن ملف ترجي هولدينغ، ونتحدثوا بأكثر تفاصيل وبأكثر معطيات وشنو صار وممكن وين ممكن بريتو يوصل الملف هذا. دونك غدوة إن شاء الله أعطيكم رونديفو في هذا الموضوع بالإضافة إلى عديد المواضيع الأخرى بكل تأكيد. حسني شكرا لكم، سيد خميس البات يعطيك صحة، شكرا لك، شكرا يعطيك صحة حسني، شكرا لوليد الهيشري زيد كان معنا في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي، يجيكم ورا توت سويت في الأخبار. احنا غدوة إن شاء الله مستر السامعة ديم على الأولى موزيكا فما
3: السهرية على موزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة، تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزيك.

0: Consulte collège-lasalle.tn. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير اليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة التربية تنظم يوم السبت القادم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. والوزارة تفيد بلاغ بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات وسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. ويحمل شعار التظاهرة حياتك أغلى من مخاطرة رسالة مباشرة إلى التلميذ بهمها أن الوقاية تبدأ بالوعي وأن حماية الحياة والمستقبل تقبل تستوجب القدرة على التمييز والرفض وطلب المساعدة عند الحاجة. عدد من أعضاء ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب يعتبرون أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقيات القروض فحسب، بل يتعين أن يستعيد المجلس دوره الكامل في المبادرة التشريعية وصياغة المقترحات التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتقدم الحلول للإشكاليات المطروحة. كما شددوا خلال اجتماعهم اليوم الخميس بقصر باردو على ضرورة مزيد تفعيل الدور الرقابي للمجلس وعدم الاقتصار على الأسئلة الكتابية، وذلك بهدف توسيع مجالات المساءلة البرلمانية من خلال الأسئلة الشفهية والحوار مع أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والوقوف على واقع الجهات ومشاغل المواطنين. وأكدوا أن اللجان البرلمانية تواصل العمل بكثافة في مجال مقترحات القوانين، مشددين على ضرورة مزيد دعم هذه المبادرات بما يكرس دور المجلس كمصدر فعال للمبادرة التشريعية ومساهم أساسي في تطوير المنظومة القانونية الوطنية. في أخبار العالم، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع يعلن اليوم الخميس استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض للمرة الثالثة خلال اليوم، إلى جانب مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية جنوب المملكة. وسريع يقول في منشور عبر منصة إكس إن القوات الحوثية استهدفت مساء الخميس مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، مضيفا أن الهجمات حققت إصابات دقيقة ومباشرة وفق قوله. مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول أن وجود قوات دولية في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، في حين طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. استشهد 3 فلسطينيين من بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون الخميس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي ودالي بن أحمد في كلتور بلوس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

سبعة وخمسة دقائق. عاصمة مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فم. انتوا الثمانية متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس. نحكيو جي ام سي وجمعة كاملة عشنا على وقع أيام قرطاج الموسيقية. الاختتام يكون نهار السبت 10 أكتوبر. اليوم نستقبلوا بحذنا جروب تونسي نكتشفوه شوية آخر بحذنا هنا في الاستوديو. باش يكون بحذنا نديم الشهاوي على آلة البيانو الكلافيي. فما زيدا باش يكون يوسف بن خليفة في الجيتار ونسيم المانا في الباتري. شوية آخر نكتشفوا معاهم الجروب متاعهم شنو يعصفوا بالضبط ستيل متاع الموسيقى. ونسدعكم أكيد باش تكتشفوهم في اللي جي ام سي. بعد مهما نحكيو مع لباس المجموعة الجزائرية يكون بحذنا نجيم بوزويل هنا على موزايك فم. نحكيو معها على الباركور متاع المجموعة هذية على الألبوم الجديد وعلى مستقبل لو جروب هذية لو جروب اللي أكيد كان في أكثر من مرة في تونس يستنيكم وود وفي أيام قرطاج الموسيقية في كونسير 9:30 متاع الليل في قاعة لوبيرا بمدينة الثقافة. هذا كل بتبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. معنا الواثق بالله في الأعداد اليوم, معنا لبنى في الإخراج الرقمي ودلي في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموزيكا جينيفر لوبيز Get Right ونرجع معكم في كولتور بلوس على موزايك فم.

0: بيلي جين ألتف كاتي وصلنا حتى لسبعة واثناشن دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فيم. السلام عليكم إما كنتوا تسمعوا فينا سيوا على سيتنا موزايك فيم باني. تلقاو مختلف أخبارنا, تلقاو سيدا كوفيرتو خاصة للي جي ام سي, مختلف المقالات على شان يوتيوب موزايك فيم كيف كيف وكيف كيف شوية, خير تلقاو اللايف متاعنا على فيسبوك تتفيت وقايت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: فرحانة برشا باستقبالهم بحضنا الشبيبة برشا موزيكا مع الجروب هذايا, جروب اسمه أل كيفاش كيفاش نسيم عوني التفكات التفكات التفكات اللي استنيكم في اللي جي ام سي في ايام قرطاج الموسيقيه اللي بين موجودين في مدينه الثقافه ولا على موقع تسكيرتي بونتيان غدوه في مسرح الجهات السته متاع العشيه. يستنيكم نبدا مع نسيم المانع. مرحبا
2: مرحبا
0: نسيم المانع على الباتري هكا وتعرف ديزاينس في مخرينا تنحكيو عليه شويه اخر كيف كيف بحذاك الجيتاريست يوسف بن خليفه. مرحبا
3: مرحبا.
0: ونديم الشحاوي على البيانو هكا
3: بالضبط.
0: مرحبا نديم, مرحبا بكم نورتونا. احكي لي ساعه نبدا معاك نسيم, احكي لي لما هذه وقتاش قررتوا تعملوا جروب, وقتاش قلتوا سي بون قايت باش نعملوا التفكات؟
2: لما هذه جات من الاول انا ويوسف بن خليفه هو بحذي بدينا نلعبوا مع بعضنا نكسبيريمونتيو مع بعضنا برشا موسيقى. بعديك قلنا قايت نكونتاكتيو شويه عبيد اخرين, دونك خممنا في كوارتيت دونك فيها باس وباتري.
0: نقصنا إيهاب توا,
2: نقصنا إيهاب نسلموا عليه برشا
0: واجهوا له تحية كبيرة برشا.
2: كهو دونك كلمنا قلنا نكلموا من الأول نديم, جا في مخنا نديم كونتاكت يوسف نديم, تلمينا مع بعضنا.
0: كيفاش عرفتوا بعضكم من
2: الموسيقى؟ أنا عرفت نديم من
3: في الجام سيشن هذيك وقت.
2: اي عرفته في الجام سيشن هذيك, اما نعرفه من قبل من انستغرام هبط كان ريلز وكل كنت نعرفه وكان تعجبني برشا الموسيقى نتاعو.
0: اوكي
2: بعديك نديم هو صاحب ايهاب زيتوني اللي هو الباسيست نتاع الجروب, دونك تلمينا الاربعه ووقتها بدينا قلنا كي بوتنسيال نتاع
0: قلنا وقيت نعملوا الجروب هذا جروب. قبيله نحكيو في الاوف قلت لكم تعملوا في الجاز يا اخي, قلتوا لي ليه ماهوش جاز, شنو هو الستيل بالضبط يوسف؟
4: هو غيرلمون نيو جاز مخلط بين نيو سول وهكا جاز, مي زاد تلقى في موسيقتنا برشا دي ستيل اخرين هكا دي ريفيرونس, فما بارتيات وين تطلع هكا ديناميك تاعهم كانهم روك تيحوا شويه برشا برشا ستيلات, فما حتى تراك سوربريز في شويه عربي وكل
0: عربي دونك هذوما باش نسمعوا موزيكا انسترومنتال في قاعة الجهات غدوة في مدينة الثقافة ستة متاع العشية. نديم تقابلتوا في لي ريفيرونس متاع الموزيكا اليوم لما هذه بينك انت ويوسف ونسيم لقيتوا روايحكم عندكم نفس المراجع نفس الموزيكا سامعينها نفس لي زوبجيكتيف اللي تحبوا تخلطوا لهم؟
3: فما برشا دي ريفيرونس اللي هما اون كومان ما بيناتنا اللي حاجة سهلة برشا كيفاش فين نجمو نفهموا بعضنا في الموزيكا غيرمون. مي الحاجة الباهية في الولاد اللي كل واحد فينا سامع برشا حاجات وحده, سامع برشا دي ريفيرونس اللي صحابه الاخرين ماهوش سامعينه, ديكو في الموسيقى بيدها وقت اللي احنا كومبوزي والا في جام سيشن والا قاعدين نكتبوا ديما نلقاو حاجات جدد اللي وكل واحد فينا يتفاجئ بهم, معناتك ما سمعناهمش قبل.
0: شكون اصعب واحد في الجروب؟ تعاود لا نعاودوا هذيا مش هكا كره تعسفت نعاودوا مره اخرى.
3: هو لو كنا كيك
4: كنا كيك نحبوا خرجوا حاجه كيف بزاف.
0: فما اكيد هكا المومبغ اللي صعيب شويه عنده عين اكسح من الاخرين.
2: فما
0: شكون نسيم؟ نسيم نسيم المانع, خليني نرجع شوية على الحاجات اللي خدمتها مقبل, عزفت في دي جروب. خليني زادة نوجه تحية للوالد,
2: نوجه تحية نبوسوه برشا نحبو برشا برشا اللي هو بش يطلع معنا في جي ام سي في تراك هو ونادر برقي خويا وصاحبي برشا, نوجه له تحية. دونك تراك هذاك تراك سوربريز هو معنا نوف المانع بابا ونادر برقي باش نلعبوا حاجة فيها التوش نتاعنا التونسية العربي.
0: نوف المانع كان عمل سبيكتاكل اسمه نسيم حسب ما نذكر. دونك انت المانع هذا ترجع له في
2: هذه رجع له الجميل.
0: جميل انك عملت سبيكتاكل باسمي باش نطلعك معايا في جي ام سي.
2: في جي ام سي وان شاء الله يا ربي عن قريب يخرج بروجي نوف المانع اما الفيرسيون جديدة. اللي هي باش يكون ان شاء الله نكون معاه كان هو حب.
0: نوفل خليه معاك خليه معاك دونك باش يكون حاضر بالناي.
2: يس نوفل معنا على الناي. نادر برقي جيتاريست موهوب برشا خويا وصاحبي نحبه برشا برشا باش يطلع معنا بالجيتار زيدا
0: اليوم.
2: مع يوسف
0: اليوم نسيم ينصحك يوجهك يقول لك اعمل هكا قد هكا تتخالفوا في حاجات فما ما نحبش نقول صراع ولكن فما ديك بتاع احنا جيل قبل وانتم جيل توا والا لي بلو كول نصيحته تجي بلو فلويد.
2: والله انا راني انا سمعت سمعت نصايح برشا قبل اما كل واحد جاي من باكراوند مختلفه معناها هو من الموندو العربي والتونسي برشا انا يمكن كل واحد خذي ثنيه مي لي برينسيپ ديما يقعدوا نفسهم وبالحق حتى التو ديما معناها ساعات يقول لي حاجه وبعديك نرجع في كلامي عرفت نرجع لكلامه بليتو ونعرف اللي هو صحيح
0: بلدرش
2: حاجة نجم قولهم وساعات حاجة ما نجمش نقولهم لأن الكويزين انتغني ذيك أما دونك ديما ديما مرجع يعني موسيقي وحتى في الدنيا يعني ديما نسمع
0: طوغد ونسألوا هنا على الكويزين انتغني سيشتار خليها عندي الكويزين انتغني نجولوا دحية كبيرة باشا سيسليح زادا نجولوا دحية كبيرة عائلة موسيقية خليها ما شاء الله انتم الأولاد منين تغرمتوا بالموسيقى نبدأ معك نديم.
3: انا والله تغرمت في مفاجاه لروحي وحدي وحدي كي نسمع في الموسيقى من قبل من انا صغير معناها نسمع بوب نسمع بوب جينيرالمون هذا كنت قبل بعد قررت وحدي نحب نعمل جيتار بديت بجيتار من الاول كملت تعلمت جيتار في كونسرفاتوار قريت هارموني قريت تيوري فينالمون في الكونفينمون هي اكثر وقت وين ركزت فيه اكثر مع الموسيقى بالكدا وين وقتها بديت بيانو خذيت كلافي ميدي كي بديت شويه في البرودكسيون كان عندي برشا وقت في الكونفينمون معناها دونك
0: ميرسي للكونفينمون اللي خليك
3: ميرسي للكونفينمون والله
0: خليك تبراتيكي اكثر الموسيقى باهنا ديما هذايا حكايتك مع الموسيقى يوسف منين تغرمت شنو هكا النوته الاولى اللي سمعتها اللي حبيت بها المود نتاع الموسيقى
4: كيف كيف من صورتي ديما مركز مع الموسيقى في باك جراوند تاع فيلم تاع اغنيات حتى مع اختي الحق تسمع برشا ندا قاعد بحذايا ندا نسمع نحب نعرف اكثر وكل وسبحان الله زاد ديم معناتها انا زاد في الكونفينمون سورتو قعدت مع الجيتار وهكا حسيتها ياسر انتريسون تاع بديت هكا شوف اكثر نوتات وحدي معناتها وكل لين زاد باش نربطو توا الحديث الكل قابلت اول مره نسيم في الكونسيرفاتوار تاعو مشيت غادي
0: مشيت كونسيرفاتوار
2: كونسيرفاتوار بابا
0: تحب تحل كونسيرفاتوار اخر تنافسنا في المنع
2: لا ما نحبش يعني نحب نشكر امي اللي هي جنود الخفي اللي هي
3: اللي تعاونتنا على الاخر
4: مع الاخر
2: ادمنستراتيف الكل اللي هي اللي يعني هي ماهيش ظاهره معانا تو ما عاونتنا برشا برشا
0: دونك هي ورا ورا البروجي هذايا امنت بكم
2: بيان سور هي امنت بيا وامنت بالولاد صحابي وخواتي
3: وفرت لنا الاسباس زاد كيف كيف
2: يس لي ريبيتيسيون الكل يصيروا في الكونسيرفاتوار وديما تشجع فينا نحبها برشا
0: ربي فضلها اليوم الاولاد وحنا نحكيو على لي جي ام سي نحكيو على فرصه نحكيو على بلاتفورم اليوم كانوا فما برشا خليني نقول دي برودكتور باش يكونوا حاضرين في مختلف لي سبيكتاكل دونك حاجه تشجع وحاجه باش تبقى نتصور ماركي بالنسبه لكم انتم في الباركور نديم
3: يس بالضبط وفيت فرصة مهمة برشا اللي نحنا في الكارير متاعنا الكل كدي ميزيسيان وحدنا وكجروب معنا بيان سور هنا قاعدين نتعرفوا على عباد قاعدين نكتشفوا في أجواء الجي ام سي قبل كنا نجي ونتفرجوا ونسمعوا السنة أول مرة كنا احنا ليزارتيست معناتها
0: تخوف سنساسيون
3: والله شوية خوف شوية
0: ملي كنت تمشي من ريزيرفي ولا نقص تسكر
3: المرة هذيك مشيت نتفرج قعدت نتخيل اللي أنا باش نكون في السن
2: صحيح عمرك ما تخيلت
3: عمري ما تخيلت كنت جاي نحن في موسيقى
0: يوسف نفس الشيء بالنسبة لي
4: نفس الحاجة حتى كي مشيت تفرج ديرنيومون نفس الحاجة الإحساس خوفا من مزيان وانت اكسايتمنت أكثر
0: شكون تحبوه يكون حاضر ولا يتفرج في سبيكتاكل هذا بالنسبة لكم
2: وجدي ريح
4: وجدي ريح
0: وجدي ريح يسافر في بالي اللون دو ما بتاع سبيكتاكل وجدي ريح كان حاضر بعرض سيدا موجود وجدي ريح تريو كان في قاعة الجهات في مدينة الثقافة نوجهوله تحية كبيرة برشا نسيم معليش قلت وجدي
2: والله وجدي نسمع فيه ليه برشا ديجا ما انا مليش برشا من اللي اكتشفت الموندو متاع الجاز. صحيح هو في التفكات مانيش نعملو في بيرمون جاز فما لي ريفيرونس هذوكم مي انا انتريسي برشا بالجاز اغ التفكات معناها وكي بديت نسمع وكي بديت نكتشف الجانر هذا اللي هو جديد عليا لقيت كي حبيت نشرشي على لي ميوزيسيان التوانسة واللي يعملوا زي الجاز اول حاجه لقيتها هي وجدي اللي هي ريفيرونس لبرا و
0: صحيح
2: لبرا وفي تونس. وحتى كي عملت ستاج مع دي فرونسي كي وقتها كي تسالهم تقول لهم وجدي رياح يقول لك اي بيان سور وجدي رياح كل دونك العبيد كل تعرف وجدي برا موزيكته تنسبيريني برشا برشا وكهو نحبه برشا الانسان ذاك حتى يمنمون يسر محلي على الاخر على الاخر
0: ومتواضع برشا نشره تحيه كبيره وان شاء الله انتم زاده راكم هكا تقدموا بشويه بشويه كيما بدا وجدي وكيما بداو برشا موسيقيين توينسا. بتوفيق ليكم غدوه في قاعه الجهات السته نتاع العشاء الناس اللي تسمعوا فينا توا تسنى فيكم برشا موسيقى من شبيبه وين قاعدين يحاولوا قاعدين يبدعوا. نديم نبدا مع نديم. قداش عمرك نديم؟ تا
3: 25
0: يوسف
4: 21
2: 20 سنين.
0: شوفوا محلي شبيبه توين قاعدين يحاولوا في برشا موسيقى
2: هي برشا قال لي تحيه لإيهاب زيتوني اللي هو الرابع عن البسيست
0: صحيح تحيه ليك إيهاب نوجه لك تحيه كبيره برشا ونسلموا عليه وغدوه يكون معكم ان شاء الله في الانترفيو معنا هنا على موزايك اف ام. نذكر كانوا نحن في كوفرتور في تغطيه خاصه لايام قرطاج الموسيقية. تلقاو مختلف الستوري تلقاو الأجواء تلقاو الكواليس على الانستغرام تاعنا على موزايك فام. كيف كيف حواراتنا تلقاوهم هنا في كل جور بلوس وإلا زادة على يوتيوب موزايك فام. فيش تقول فيش تقول نسيم فام اللايف زادة تاعنا على فيسبوك. خليوني نكمل بالأقل كيفاش
2: التفكات
0: ما حبش يدخل في مخي أنا التفكات فسروا لي علاش التفكات
3: نديم يال ريت. احنا ديما كي بدينا نسجلوا في افكارنا في بي سي معناتها فما شورت كات على الكلافيي اللي هو الت بلس اف كات
0: اوكي
3: سكر بيه البروجي نتاعك واحنا كل ما نكونوا ساتوري هكا نعملوا كنترول اس نسجل البروجي الت اف كات ونمشي نعملوا قهوه.
0: تعبتوا برشا
3: تعبتوا
0: برشا باش شفتوا الاسم نتاع البروجي اللي وراه قصه
3: حسيني ريبريزونتينا هكا كي نتعبوا نسكروا برشا برشا موزيكا
0: ساتوري نرتاح ونرجع
3: ومن بعد نرجع
0: واش تكون رجع به نتصور غدوه في ايام قرطاج الموسيقيه السته نتاع العشيه. برافو ليكم الاولاد وتوفيق ليكم. نورتنا نسيم يوسف مرحبا بك ونديم نتصور التريو هذايا ومعكم ايهاب نوجه له تحيه هاني ما نسيتوش ايهاب نوجه له تحيه كبيره برشا. غدوه يستناكم الاولاد السته نتاع العشيه في بروجي نتاع موسيقى نيو جاز هكا باش نسمعوا دي ستيل. قداش من مخصوص نسيم باش نسمعوا؟
2: هما احنا في العاده كنا نلعبوهم كل مخصوص باغي من المره هذه سبيسيال جيم سي باش نحاولوا نعملوا اكسبيريونس كامله دونك التراكس نتاعنا باش يكونوا لي ببعضهم وباش نسمعوا اكسبيريونس كامله من اول لاخر ان شاء الله.
0: دونك نقولوا التجربه موسيقيه
2: بالضبط. اما هما ريمون سته تراكات اما باش تسمعهم بفازون اخرى جديده.
0: واضح ان شاء الله بتوفيق ليكم الاولاد التفكات وسته غدوه في قاعه الجهات في مدينه الثقافه. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
1: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازلنا كاملين معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام في تغطية خاصة لأيام قرطاج الموسيقية. فرحانين برشا باستقبالهم. بحثنا شوية خير نحكيو على جروب ما نتصورش فما شكون مازال ما يعرفوش في تونس لو جروب لاباس شوية خير يكون. بحثنا نجم نحكيو معاه على عرض لي جي ام سي اللي استناكم في أيام قرطاج الموسيقية. هو عرض حسب ما نعرف سولد اوت. خلينا نسمعوا الشمعة ونرجو معكم.

0: الشمع لابس يوصلنا لسبعة واحد وثلاثين دقيقة. أنتم معنا في كل فلوس على مزيك الثامن. سلام عليكم مما كنتم في الاسمياسي على سيتنا مزيك الثامن فانيت ولا على صفحتنا على فيسبوك شوي خطر قوى حوارتنا على يوتيوب مزيك الثامن. لحظات ويكون بحثنا نجيم
1: ان شاء الله نحب نعمل عمره. نحبك نسر على كل الاستعدادات. نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره. كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
2: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
3: انا عملت عمره نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه. ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
4: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان. ذكر أجواء ياسر بيهية روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها رايح حاجات ما تنجمش توصف راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
2: لا ما مشيت في العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل أنه كيكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتو مو وإلا تمشي للمكة قبل؟
5: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشيت الهبه.
6: قمت بكل ترتيبات اللازمة. أعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
7: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. فرام عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
9: عمرة تونسي بوكينج تمنيتها اخترتها وعشتها.
8: كولتور بلوس كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازال نكمل معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. توت سويت نحكيو جي ام سي في الانترفيو.
8: الانترفيو
0: هي الحقيقة اليوم ما نش نحكيه على مجموعة موسيقية. هي رحلة طويلة بين الجزائر كندا فرنسا بين الشعب الجزائري والفلامينكو والرومبا والإيقاعات الإفريقية واللاتينية. نحكيه على تجربة الهجرة والمنفى والبحث اللي تتحول الموسيقى عبر للحدود. بكل حب نستقبله بحثنا نجيم بويزن. مرحبا.
10: مرسي بكو وتكن سهل.
0: لبيك
10: صافا الحمد لله لاباس.
0: ماشي كان في قولك توحش تونس صافا لي كونسيرت في تونس
10: صافا كان برشا
0: لي كونسيرت نحشو فيك برشا.
10: نو صافا صافا انا نجي كوم ريغولييرمون تونس الحمد لله يا شاك فوا كون فيان سي ان اكوي انكرويابل الحمد لله يا ربي.
0: اخر مره كنت بحضنا في ريم فيستيفال في قرقنا. حسب ما نعرف حبيت قرقنا برشا. حبيت البلاصه
10: وي قرقنا فرانشمون سي ان اوندرو ماجيك مانيفيك والله خموس الله يمنع دار سي انكرويابل لي جون كوراما كلفو بينا بيان ضيفونا بيان بلكدا كما تقولوا هنا اي واه انكرويابل سي ان بيل فيل.
0: وترجع لأيام قرطاج الموسيقية نتصور عندك فكرة اكيد على الفستيفال هذايا. كيف تكتشف لي كونسير في لي شوكيز عملت طلع على البروغراماسيون؟
10: مازال والله هذا ولحقنا لحقنا من تونس ار الله غالب فوالا دونك ما كفاناش الوقت مازال ما شفتش لا بروغراماسيون شفت حتى حاجه. كي ندخل من بعد اسمه الهوتيل تو نقرا لا بروغراماسيون نشوف جو فيرمي ديفوار ان شاء الله.
0: فرحت كانوا اليوم مبرمج في قرطاج الموسيقيه كانوا نحكيوا على سبيكتاكل سولد اوت مره اخرى لاباس في تونس.
10: الحمد لله فرانشمون سي ان اونور اي سي ان فيرتي مام اي بي لو جي ام سي صافي هايبر لونتون كون اونتون بارلي والحمد لله صافي بليزير دتري سي معاكم.
0: وخليني نقول فما كان تقريبا 2 أو 3 سبيكتاكل حتى لتوا سولدات اللي هما نحكيو على جدل ونحكيو على لباس مرة أخرى. لباس نجيم نحكيو على أكثر من 20 سنة في ثنية في طريق هذا متاع الموسيقى. كان نرجعوا للبدايات النجيم أول ما بدأ الحلمة تصورت كون الموسيقى باش تخلط للعالم باش تعبر الحدود؟
10: لا لا كي كنت في الحومة في الجزائر ولا ما كنتش على بال بلي حندير الموسيقى كوم سا. دونك بديت في الجزائر مع ان جروب مانو كي معروف الجزائر اسمه معروف كمان انترناسيونال اسمه جروب داي وحنا بكري كنا اسمنا فيستا داي مي انا ما كنتش نغني برشا، كنت بلوتو اكومبانياتور جيتار وندير لي كور. ومن بعد كي مشيت لمونريال في كندا بديت نلعب في المترو وتوزا. ومن بعد بالعقل بالعقل بدات الحاله تمشي، مي ما كنتش نتصور تما الموسيقى تاعنا تمشي هكذا في حول العالم، الحمد لله يا ربي.
0: فما فنانين نجم يكونوا بحضرنا هنا في الاستوديو يقولوا لي كونوا ليماج دو لارتيست اللي قاعد يغني وقدامي بوبليك ريتها راها لو سوكسي ريتو، انت شفتها الحاجه هذه في
10: الكيديت؟ لا لا انا ما شفتهاش، انا بلوتو عاود بلا متمانا من الكلمه انا ديجا تما كنت شغل توجور شعبي ليماج، كاين عرس هنا راح نلعب، كاين عيد ميلاد راح نلعب توسا، وما كنتش على بال بلي ندير موسيقى باسكو عندي لافوا مكسره شويه. الوغ كي نسمع دي جون عندهم لافوا تشوا كيما انت داير الله يبارك، سمعتك تغني تانيك الله يبارك تشوا دي فوا كلاسيك توسا، شوف سا تخو بو. دونك انا في راسي شغل لافوا تاعي ما تعجبش مكسره ايتو، دونك لا ما كنتش نتصور، ما شفتش روحي هكذا كاش نهار زعما ندير مهرجانات كبار وكل شيء.
0: وكانت هي البوان فور الفوا كاسي اللي حكيت عليها؟
10: فينالمون الناس يعجبهم هاد لافوا كاسي، ويه ويه فوالا سي ويه، قال لك سي زعما سي ماتوش بيرسونيل ويه.
0: ما كانت بالصدفة ولا بعد خدمت عليها كي فهمت كونو هذيك هي بارمي لي توش نتاع لاباس؟ خليني
10: لا ما خدمتش عليها ولا كونترير، انا كي كنت صغير صاب بالك تشان سي بتات ان تروك لي جون ساف با، مي كي كنت صغير كانت عندي لافوا، كان عندي لي كورد فوكال مكسرين مبليسيين مجروحين. والوارل قال لي ما قالها باس ان كيستيون طون، قالها مي ولدك قالها يفا دوفني عقون كيفاش نقولوا موي موي
0: من غير صوت،
10: من غير صوت. الوغ يما باش تها قالت لي بون با اون سي كو الديرني ميتي كو تو فير اون موند سي شونتور. Et finalement, j'ai tellement une grande gueule que je suis devenu chanteur.
0: Magnifique, Nadim B. Nous avons une chose, on dirait qu'il y a une voix cassée. On va en avoir une interview. Nous avons une voix. Nous avons une voix
10: live. Nous avons une voix live, bien sûr, avec plaisir.
0: Je n'en ai pas.
10: Palestine.
0: Palestine. Alors, خليني نقول في كل spectacle live, فما التفاعل خاص مع الأغنية هذية. Nous avons une voix. Nous avons une حلي الميكرو يا دالي، ظروف المباشر عنا مازال تعديل شوية،
10: راني مسيريسي كيما عندي بيطان.

0: ليف هكا غناو لفيس هكا غناو الفلسطين. علاش اخترتوا اللغات هذه في الموسيقى نجم؟
1: لانه فلسطين مشيت 3 مرات لفلسطين و تما وشفت بلي كاين برشا ناس تما يكون سيت كوز لا تما جوفولي اوفرير لو ميساج بلوس باسكو غير يقول لك هما في راسهم بور لا بروباغوند هذه الاسرائيليان يقول لك توجور اه سي لي زاراب كي ديفوند دوتر عرب و تو سا سي با فري يا ديز اسبانيول لامريك لاتين اي افيك لا باليستين لافريك اي افيك لا باليستين تو سا دونك سيتي امبورطون دو ميتر ان ميساج بال بالاسبانيوليه بالعربيه وكتبت مع الاخر كاع كتبت ان كوبليمان بالعبريه
0: بالعبريه
1: وي باسكو شفت برشا ناس تما كي سون برو باليستينيان اوسي دو موان زون مالوزمون مي انا بوكو انكور faut le dire et donc c'était important de dire voilà hna machi contre les houd ou les houd men adna hna contre les soyoniens et ça c'est très très important de le dire voilà
0: ونجم في اغنية لا غير زاد حكيت على اللامبالاة بالحروب اللي ربما نعتبروها بعيدة علينا هل تحس انه الموسيقى بتنجم تكسر المسافة هذه وتخلي الانسان يحس برجعة انسان اخر يمكن ما يعرفوش عمره ما قابله
1: bien sûr bien sûr parce que الموسيقى لغة يعني دول كونية عالمية et bien sûr que ça peut faire la différence وحنا الحمد لله avec la basse c'est ça notre force c'est que تما كي نقول لك اوني دي جون دو تيران كيفاش نقولوا بالعربية نمشوا لعند الشعبي نمشوا في الطريق عزفنا في الشارع شاف فلسطين عزفت في الشارع سي كوم سا كو جيتي بور لا بروميير فوا
0: كانت سونساسيون اخرى نتصور على كل المسارح اللي لعبت فيها
1: بيان سور وي وي بيان سور بيان سور اي ميم فلسطينيين بورو كي تلحق لعندهم ولا يقول لك منين انت من الجزائر حضرتك من الجزائر حياك الله بلد اللي مليون ونصف شهيد تو سا سيتي تيلمون فيير اي قعدت معاهم شعبي لعبنا موسيقى ومن بعد درنا كما يقول لك بالكرهبه كما تقولوا هنايا فاتحين كرهبه دايرين شاب خالد نشربوا في اتاي تو سا سيتي ا مومون انكرويابل جي لا شير دو بول اونكور ا اون بارلي
0: نجم يمكن من الحاجات زادا من لي بوين فور دو جروب لافيس اللي نتوما في اي بلاصه تجبدوا الجيتار والبركسيون كيما قبيله شفنا ستوري في طياره وموجودين تعزفوا ففما برشا قرب من الناس ما فماش نحكيوا على ستار سيستم ولا نحكيوا على هكا تلبس لونات
1: احنا متربيين شعبيين متربيين انا تربيت في حي شعبي من الجزائر العاصمه واسمو حسين داي اللي كان عندنا واحد قهوه الدور بيناتنا كاع اللي عنده كارو سيجارو يقسم مع الاخرين دونك لو كان تما لو كان واحد يلعبها ولا في الحومه يطلو طريحه تما سي با تشينو فوالا سي با
0: كيفاش قعدوا لي بيي سور تير لي زاني هذوما الكل
1: Et les pieds sur terre, tiens, j'ai un petit secret, c'est que quand je fais des gros spectacles, des gros trucs, on bat de m'chine à Zifjara. Et qui écoutait Montréal, je faisais souvent ça. Et en plus, qu'on a repoussé à Draham et tout ça. Alors, j'avais, alhamdoulilah, l'argent dans la poche. Quand je suis chauffé, les Aïchines faisant ça. Ou là, Rahandam, on a dit, mais comment est-ce que c'est le nom de la banache? Mais la banache, ou c'est Papa Noël. يقولوا لي علاش قالوا واش تحبوا تشربوا واش تحبوا تاكلوا قولوا لي وين راح نجيب لهم هكذا المواكل توسا واش يحبوا يشربوا غازوز بوكا ونقعد معاهم توسا ونلعب لهم نعزف لهم موسيقى توسا اي دونك لو طون نلحق للدار ننسى ديجا لا غروس سين تبقى نبقى فوكسي باللي لي زيماج لي ديرنيير زيماج اللي بقاو لي مع هاد العباد هادو مام طوال العين لي دونك سا سي ان بيتي سيكري كو que j'ai développé.
0: Donc باش يبقاو ساقين في القاع كما نقولوا نحن بتونسي وسور سين نجم برشا انرجي الارتجال كيف كيف لامبرو نشوفوها اوقات لقاعات اللي تهز الببليك في كل مره قداش اللايف بالنسبه لكم هو جزء من هويه لاباس
1: جزء كبير من الموسيقى ديالنا سي سا تبعنا سي سا المشكله سي كو اون اريف با انكور ا ريبرودوير هاد الموسيقى في دي سي دي ولا في دي البوم دونك كاين برشا ناس يعجبهم لي البوم اي تو سا كاين برشا ناس من بعد كيجيو لي سبيكتاكل يقول لك بلي عجبنا اللايف احسن من لي البوم اي سي نورمال جو كومبرون باسكو مو سي حنا اوني دي جون دو لايف تعلمنا كيما في البلاد تعلمنا كيما المزوديه ولا تروح تخدم في عرس ولا دير مزوديه من نوسي على مود تو سا من مزوديه باش تخرجهم في ان ستوديو ولا باش تخرج هذيك لا كاليتي هذاك لو تروك كيفاش يقول
0: لينيرجي
1: سي با ايفيدون ا تروفي Et ce qu'on essaye de faire, c'est que par exemple, le Smooth Studio, là, des fois, on fait du blanc métronome, on essaye d'enregistrer le maximum live et tout ça, parce qu'on ne peut pas avec l'énergie.
0: اليوم بعد العوام هذوما الكل ولا بعد الاكسبيريونس اللي خذيتوها كجروب لاباس شنو هو البوان اللي مازلتوا تحبوا تخلطوا لها ولا لو غيف نتاع الجروب علاش نو مازلتو
1: تخدموا؟ يبقى لا كاين مشكله كبيره باسكو هاد هاد العوام الاخرين درت اون في ان اولمبياد باري كومبلي كي اي كوم
0: ان انكرويابل
1: احتفلنا به وانا في سولدات الحمد لله. وهاد العام مشيت لكان وسي جي مونتي لي مارش دو كان مع واحد الفيلم اي تو سا باسكو مانو شي ممثل اوسي دونك دونك لا جي plein de featuring, j'essaie plein de choses, tout ça, mais j'ai pas un but en particulier, je cherche. Là, je suis vraiment dans la recherche parce que j'ai l'impression que j'ai fait le tour un peu.
0: Fais-je ma zèle de clouge?
1: À l'arbé.
0: L'expérience en ta temfil, je n'en habite pas, Najim. L'expérience en ta temfil, je n'en habite pas. Bien Najim sur scène ou la musique?
1: L'expérience, c'est temfil, mais les gens du cinéma. ماشي كيما الناس ديال الموسيقى انا شتروف كو الناس ديال الموسيقى متواضعين بوكو بلوس كو الناس ديال السينما جو سي با هنا انا نهضر لك على واش عشت انا
0: ليكسبيريونس
1: عشت انا في فرنسا كان برشا تواضع في الموسيقى اكثر من الناس ديال السينما ان توكا لاندستري كو لاندستري في كان بلينغ بلينغ ماشي تو سا سي بيان جو لي في تو سا مي
0: حبيت ال
1: كي خلص
0: استغرب هل استغرب اللي حكينا عليه قبيلة عشتها في كان شوية
1: عشتها في كان أنا مونتي أنا مونتي لي مارش دو كان et puis il y avait même Vin Diesel qui attendait derrière nous pour monter lui aussi à son tour. Donc j'étais là, j'ai appelé ma mère, après je suis rentré à la chambre d'hôtel, شربت كاس معاهم tout ça, je suis parti à la chambre d'hôtel appeler ma maman à l'ancienne. Et قالت لي bravo mon fils, قلت لها t'imagines, قلت لها il y avait Vin Diesel, elle était morte de rire, قالت لي je sais pas comment t'as fait dans ta vie. قالت لي mais دعوي الوالدين مشاو الحمد لله.
0: دعوي الوالدين ديما ماشيين نتصور خاطر عنا برشا دي سولدات نحكيو عليهم لاباس نذكر نحكيو على غدوه 9:30 في تياتر دو لوبيرا في مدينه الثقافه 9:30 نتاع الليل يستنيكم لو جروب ميتيك لاباس المجموعه الجزائريه اللي كل مره ترجعنا بمره اخرى سولد اوت في تونس فما جيت باش نسمعوا غدوه فما حاجه سوربريز
1: تاك تاك تاك تاك حاجه جديده غدوه ان شاء الله جو بونس با
0: جو بونس با
1: جو بونس با مي كاين اون فا ايسي دو بروندر دون لي 5 البوم non, je pense pas.
0: Ok, pense mais la chanson.
1: Si les chansons elles sont connues.
0: Mais là, je me laisse mon Babourlou.
1: Oui, avec plaisir.
0: Yeah, laisse-moi tout de suite live à la Mosaïque FM. On va quitter à live. Notre savoir, le groupe, la vidéo leader, Nadim, à la Babourlou, Hatab le claim, les quittes au bal live.
1: C'est ok, je veux pas faire de bêtises. C'est mal, bon. C'est mal.
0: Comme
1: la quitte. Non, je suis avec des amis, Diaouli le Hanaya, ça fait trop plaisir. Parce que là,
0: نشوفوهم دورينا الكاميرا
1: لا تشوفوهم ولا باسكو سي فريمون مي زامي دو لونغ داتي لا سي لا فامي دونك شاكاي ليست بارتيكولير افيك موا اي افيك نو توس لا سي ترو بو
0: دونك مهند نعرف
1: مهند مهند نومي
0: نومي بونسوار
1: سليمان نومي بيكا بيكا اي اليز فوالا
0: اي نومي لاباس
1: اكزاكتومون اي نومي بور لانيكدوت لا دينيير فوا اللي جيت لهنايا الموزايك اف ام درتو لي سيربريز تيليفونيتو ل تليفوني طول صاحبي نومي جوستمون في
0: فرنسا اسماعيل في فرنسا بن عيسى داكور مجهول
1: اي بي اجوردي راك معانا صافي بليزير
0: مرحبا بهم نسمو بابور الوقت تسيت اللايف على موزيك
1: ترانزيشن خوف ترانزيشن راهو تروح صورته من بالي خاطري يتمناه

0: نجيم.
1: أولي
0: هذا شوية ولي سنة فيكم غدوة ولي سنة فيكم غدوة في تياتر دو لوبيرا 9:30 متاع الليل في مدينة ثقافة لاباس يستناوكم. هو ديجا سولد اوت. كان يكون فما بروبوزيسيون تاع ان دوزيام كونسير تقبلوا لاباس كما شفنا في جدل؟
1: بوتيتر اون فيرا.
0: نجيم كان ندخل توا اليوتيوب نشوف الأغاني الأكثر استماعا الأولانية لي سيت كولور وبعدها بابور لوح. اليوم تعتبرهم زوز أغاني هذوما الصعب والمهمة متاع لاباس باش نشوفوا هيت آخر باش نسمعوا حاجة أخرى تبقى سنين هذي الكل.
1: C'est vrai que Nas, mais ça c'est souvent le, oui, chez plein d'artistes c'est comme ça. C'est que Nas qui a un album ou là quelques chansons qui marquent comme ça. Et après ça c'est plus dur d'accoster, c'est ma de faire mieux ou là. Par contre après l'avantage c'est que comme les albums, il y a cinq albums de la baisse qui renomme par exemple dans les festivals ou là. Nas il renoue les cinq albums, il renoue l'archi, il renoue Tmaninat, Shema, il renoue Didi Boracho, il renoue même le Dima Libre, il est quand même bien écouté et tout ça, oui. Nasir Noumana et tout ça. Donc c'est bon signe quand même, alhamdoulilah.
0: Donc, بالنسبة لي كيفاش تتعامل اليوم مع منطقة ديجيتال, منطقة تريند نجيم, الانستغرام, العالم هذا اللي ولينا عايشين فيه, عالم السرعة زادة.
1: عالم السرعة, oui, on essaie de s'adapter comme on peut. Maintenant, je suis un peu plus actif, يعني في انستغرام, تيك توك, on essaie un petit peu aussi et tout. Mais bon, je sais pas. C'est pas notre école, mais on essaye, on s'accroche comme on peut.
0: اليوم لاباس نجم نقولوا كون وجع المنفى هو اللي ساهم في نجاح لاباس.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. C'est sûr, الغربة هي اللي qui m'a donné plus de force encore et plus de oui oui, plus d'énergie pour y aller parce que je savais que au début انا كي بديت الموسيقى ولا حبيت ريبريزونتي روحي, tu vois. Et après petit à petit, j'ai vu que ça parlait à plein de gens et tout ça, donc je me suis dit bon, maintenant je représente aussi des gens. Donc ça m'a donné plus de force encore pour pouvoir continuer, pas lâcher, parce que c'est quand même dur. C'est quand même beaucoup, برشا طريق, برشا طيارات, برشا ترانات, taxi, machin, scanner, نحية, طلع, أحبط, tout ça. Donc faut du courage. Donc je le fais par conviction parce que c'est un message et parce que il y a plein de gens qui s'identifient à ça. Et puis pour dire aussi que l'Afrique du Nord, c'est pas que سراقين في المترو, كاين فلاسفة, كاين دي سوسيولوج, دي زارتيست اي تو سا, دونك جو كونتريبيو ا سا ان بو ا ما مانيير.
0: واللوجيعة تبقى كمان في كل مرة في كل بريستاسيون نجيم, ولا كل مرة كيفاش تتعامل معها؟ فما دي زيماج يجيو
1: لوجيعة, تو فو ديغ
0: لوجيعة, دولور نتاع الغربة نتاع المنفى.
1: وي لوجيعة, اسكو تو واحد كي بدا يسافر برشا ولا واش تفهم لوجيعة؟ كاين تمن ملاير انسان, كاين تمن ملاير وجع. كبرت عند المرفة, كبرت عند قليل, كبرت بلا بابك, كبرت يتيم, كبرت في الحرب, كبرت مرفة, تم الملايير وجع. اي لو بوت جوستومون واحد الانسان قد ما يطلع في لاج ويكبر يسي جوستومون ينحي هذا الوجع, ولا مي الوجع اللي بارتو عند كامل الناس.
0: غنيت الشمعة نجيم, فما اوقات طفيت الشمعة نتاع الابداع بالنسبه ليك قلت يزيني فاش قاعد نعمل؟
1: وي وي بليزير فوا. كنت نشرب البوغا وبعد نروح نحب
0: اليوم نجيم تعبني بالبوغا,
1: وكنت ندخل للطلاق دنايا نقول خلاص والله ما زيد لعب الموسيقى كاع, كسرت مام قطاره تيتو, قلت خلاص. ما اون بليس انا غوشي الو كي كسر قطاره صحابي كانوا يجي يقولوا لي سيتو بلي كاينه حفله التومات, وقالوا ما عنديش قطاره, كانوا يجيبوا لي قطاره مساكن, يجيبوا لي قطاره.
0: قداش من قطار تكسرت؟
1: ومن بعد اون فيت كسرت كلكو قطار, ومن بعد كي تعلمت نخدمهم تعلمت نخدم كمام دو غيتار, الحمد لله خدمت كازيمون دو غيتار.
0: التما اللي فهمت
1: نصنعهم انا,
0: اوكي.
1: دونك التما اللي فهمت الوقت اللي تاخذ الجيتار باش تخدم, اي مانون جي ان ريسبي, عندي احترام كبير للجيتار.
0: اوكي,
1: كافون. دونك مانون
0: جي كاسكو الجيتار,
1: خلاص ما عادش
0: نكسر, ما عادش تكسر شيء ماذا بك.
1: ما عادش نكسر,
0: اوكي. في كل مره
1: تليفونات ني جيتار,
0: الحمد لله. باهي نكمل في حاجه نجيم, في كل مره شنو اللي يخليك ترجع؟
1: نعم,
0: شنو اللي خليك ترجع؟ علاش ضحكت مهند؟ تقول لي شنو مازال يكسر في الجيتار ولا
1: سيبو؟ اه وي لا ترني جيتار سي تو سي وي انا انا سي وي. كنا قاعدين في هذه القهوه,
0: اوكي,
1: لا جيتار اللي تي كوم سا, دونك طاحت اون بروميير فوا لا غاتربي, اي دوزيام فوا لا جيتار طومب بام تكسر راسي تو سا. لوي لا ستريسي, قلت له معليش, قلت له ان شاء الله, قلت له الحمد لله انا نربح هاد الدراهم, قلت له ان شاء الله نشري جيتار جديده.
0: دونك ما فهمتش جيتار هاك قعدت عندك سنين ولا
1: هذاك؟ ما عندي والو انا, والله عايش درويش, جي با دو نو, جي دي جيتار, لا جيتار هذيك اللي خدمتها باسكو لو ميتر ديالي الله يرحمه, دونك انا متي ان بو ا كور جو لا ليس ا لا ميزون, مي سينو جي با دو بعدك شغلي تلك فيليسيو ماشا جي با خرجنا عريانين ولا عريانين.
0: ميرسي بوكو نجيب نورتنا نجيب ليدر دو جروب لابيس سانيكو غدوة 9:30 في قاعة الأوبرا. ميرسي بوكو نجيب تنورنا فيكم مرة على موزايك اف ام. انا بقى ليكم شكركم باي باي تصبحوا على خير الناس كل سوغ سو برشا موزيكا من لابيس كما قلنا غدوة ولي جروب طبيعة اتوين سالي سانيكم في لي جي ام سي ايام قرطاج الموسيقية. شكرا لكل الفريق, شكرا الميثق, شكرا دالي كان معنا في الاخراج, ميرسي لبنى كانت معنا في الاخراج الرقمي. شوية اخر موعد الاخبار يكون مع مراد الدريدي, بعد يجيكم شاكر بس في واحد من الناس كالعادة يو يو يسري جديدي في بنة لفين. برشا انرجي, برشا فلوس للربح وبرشا موزيكا. باي باي, تصبح على خير.
2: ان شاء الله نحب نعمل عمره, نحبك نسر على كل الاستعدادات, نحب نعرف اجراءات المناسك بتاع العمره, كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار.
3: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
4: أنا عملت عمرة, نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة. ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
5: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان. نذكر أجواء ياسر باهية, روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف, راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
6: لا ما مشيتش العمرة, إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديركتوم وإلا تمشي للمكة قبل؟
7: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم, لوتيل يكون بشيت الهباه.
8: قمت بكل الترتيبات اللازمة, اعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل, خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
9: تجربة العمرة, الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش

0: الأولى في تونس.
1: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
2: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع تزود مياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. وأعضاء اللجنة يؤكدون فيما يتعلق بالموسم الفلاحي ضرورة متابعة مدى جاهزية مختلف المتداخلين خاصة في قطاع الحبوب وتوفر الأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب الوقوف على الصعوبات التي تعترض القطاع والإجراءات المتخذة لتجاوزها. كما شددوا بخصوص الموارد المائية على أهمية متابعة واقع التزود بالمياه ومدى تقدم البرامج والإجراءات المعتمدة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بمياه الري والماء الصالح للشرب. ورشة عمل حول تعزيز الاستجابة للكوارث انتظمت بتونس العاصمة، شارك فيها الديوان الوطني للحماية المدنية ومدربو غابات وزارة الزراعة الأمريكية والسفارة الأمريكية في تونس. وجمعت الورشة وفق بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس اليوم الخميس ممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية وشركاء آخرين في الاستجابة للطوارئ للتدرب على تنسيق العمليات وتوزيع الموارد وإيصال المعلومات إلى المواطنين أثناء الفيضانات وحرائق الغابات والظواهر الجوية القصوى. واستكشف المشاركون في هذه الورشة التي تواصلت مدة 5 أيام من خلال تمارين تطبيقية ومحاكاة لكارثة سبل تحسين التخطيط المشترك والتواصل بين مختلف الجهات لحماية المجتمعات والبنية التحتية الحيوية. مركز حماية الغابات بغار الدماء من ولاية جندوبة يتعزز بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات، من المقرر تدشينها يوم 13 أكتوبر الجاري بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس، وهو النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق، يومي 13 و 14 أكتوبر بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بالشمال إفريقيا. وتأتي هذه المبادرة في مواجهة تحديات المناخ المتنامية، إذ تعد النظم الغابية المتوسطية في تونس رغم أهميتها الحيوية في تنظيم المناخ وحماية الموارد المائية ودعم المجتمعات المحلية من أكثر النظم هشاشة، وهي تتعرض اليوم لضغوط قصوى بسبب التغير المناخي وموجات الجفاف المطولة وموجات الحر. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، مشيرا إلى أن الحصار المفروض عليها يسري بكامل قوته وفاعليته. الاحتلال الإسرائيلي يشارك للمرة الأولى في معرض مغربي للصناعات الدفاعية يقام في مراكش وفق ما أعلنته وزارة الدفاع في الدولة العبرية الخميس. وأوضحت الوزارة أنها تفتتح جناحا وتقود وفدا إسرائيليا إلى معرض مراكش للطيران 2026. وأقام الاحتلال الإسرائيلي والمغرب علاقات بينهما في 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة وانخرطت فيها عدة دول عربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس وخالد اقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد دريدي.

0: ثم تسمعوا في أحد من الناس على موزيكا فم. مرحبا بكم في حلقة جديدة يومين كل عادة من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. نحكي على عالم البحر، عالم بالنسبة لبعض متعة اكتشاف مغامرة، لكن بالنسبة لسخرينا خدمة مسؤولية، ساعات نجم توصل إلى مواجهة الموت. نحكي عليها اليوم مع خالد المجري ربان سفينة. خالد مساء الخير.
1: مساء الخير خويا.

0: حاجه باش نبدا بها ديزولي على الروتات.
1: مرحبا يا اخويا.
0: وقتها كيفاش جيتكم مخر؟ تعرف عندي تو 6 ايام ولا 7 ايام اللي هبط، الوغ ما نلقاش حتى وقت، حتى العائله متصور روحي مقصر معاهم ملي هبطت من المطار، ما تلقيتش معاهم حتى لتو.
1: تو يسمعوك، يسمعوك في واحد من الناس
0: ان شاء الله اخويا.
1: ساعات لي ريبير تاع الوقت،
0: مش كان هو مش كان العائله زاد،
1: حتى
0: العائله واصحابي واولاد الدومين نتاعنا وكل، فهمت؟ الوغ سامحونا على الروتار اللي صار.
1: ساعات لي ريبير تاع الوقت في البحر مش كيما هما الريبير في الوقت.
0: بيان سور. تعرف شنو انتوما تحسبوا الوقت بالساعه، احنا نحسبوه بالنهار. انتوما تحسبوا الوقت بالنهار، احنا نحسبوه بالشهر. احنا بنقولوا مثلا عندي شهرين في البحر، اللي شهرين في البحر عندنا نحن حكايه فارغه، ما يجيو حتى شيء، معناها عباره عن
1: انتوما
0: جمعتين. ليه عباره جمعتين؟ معناها احنا ال 24 ساعه تتعدى عنا عباره ساعه. ديجا حتى كي نسوقوا معناها جماعه اللي يشدوا الكار يشدوا اربع سوايع ويرتاحوا ثمانية سوايع، فهمت؟ ونخدموا 24 و 24 وست سوايع فاصون، نخسروا معناها ما عادش عندنا النوسيون تاع الوقت.
1: هالفوارق بين عالم البحر وعالم اليابسه خلينا نقولوا، كيفاش تعيشوه انتم في البحر؟ نكتشفوه بعد الفاصل. وقدم معنا في الاستماع لواحد من الناس على مزيكا فهم.

0: تسمعوا في واحد من السلام وزي كيف ام ضيفي خالد المجري ربين سفينة نهت من أول مبدينا خالد المجري
1: بيفكت
0: تاني عيدة متاع سنوات خدمة قديش تقريبا
1: في الدومين ماليتيم عندي توا في 11 سنة
0: 11 سنة
1: تحت المقسمة ما بين ربين سفينة وما بين مدير الميناء السياحي مونستير.
0: اخترت هالمهنة حلمت بها في وقت من الأوقات
1: الحقيقة لي أسرتها مو أنا نجحت الباك خاطر أمي بكيت معناها في الباك لوليني اللي عودته روحت لدارنا قومي تبكي قلت لها عمزي تو ناخذلك الباك بدات تضحك قالت لي انت وجه باك قلت لها عمزي ناخذلك الباك العام اللي بعده حطيت في قلبي وخذيت مونسيون ودخلت الاكاديمي نافال وكل وكي دخلت الاكاديمي نافال معناها جات في قالب باك حكايه مع عباد والكل
0: شو مازك لها؟
1: شو مازك لها؟ انا بابا اكس ميليتير وإن شاء الله ربي يشفيه وربي يطول لنا في عمره
0: أمين
1: وهو كان لي سند في حياتي المهنية وفي كل شيء فهمت ألوغ السوسيتي نحييها المؤسسة العسكرية خاطر البلاصة الوحيدة اللي قاعدة توا نظيفة واللي بارابور اللي نشوف فيه توا في اللي قاعد صاير في اللي فاكولتي وما نزمت نكون نختار كان المؤسسة العسكرية والأكاديمية البحرية بس نجم نقرا فيها
0: ما كان عندك حتى فكرة على الموندو هذا متاع البحر متاع ربين السفينة
1: والله كان عندي فكرة صغيرة أما مش في الدومين مارشون فهمت في الدومين متاع المصيد خاطر احنا أصلنا مهدوية فهمت أما بس نكون نهار نتصور روحي أني نبيجي في باتو مارشون
0: ولا جات البالي
1: ولا جات البالي جملة
0: حتى سفر
1: لا لا لا لا ليش لا تحكي ليش وين تخرجت من الأكاديمية قلت له ما عايش باش نخدم بحر
0: عليه
1: خاطر عملنا استاجاتنا وقتها والكل وشفت الدومين من الاول كاستاج معناه وكل نحيي زاد شركة وسيل الملاحة اللي عديت فيها تربصاتي وواحد وكل مع بيت ما شاء الله اليوم تكوننا على يديهم ووصلنا للمستوى بالحق معهم اللي اوني اكثر من دي كونكورون نيفو انترناسيونال فهمت وهذا قوس ما تو نحكيو فيه نهار وانتوكا قلت ما نصورش روحي نقعد في البحر خاطر احنا مدة الطلب بس كانت شهر وقت قلت راني مش نخرج من الاكاديمية سيرتيفيكات تحتي شهادة تحتي اكار رضيت الوالدة
0: شو اللي قريته تعبك اللي قريته بعدك خوفك من البحر
1: الريت والسيستام اكاديميك والريت اللي عندنا راهو صعيب برشا فهمت وبعد ما شفت الحسرة وشفت العباد كيفاش تعيش غاديك من الاول و قلت ليه امبوسيبل
0: مش انا
1: ما نجمش كون هكاك
0: هو الناس ما تعرفش خالد المجري ربين سفينه انه شو يقرا ربين سفينه شنو لازم يتعلموا حتى يوصل للمرحله هذه
1: والله هو يقرا كيفاش نقول لك معناها يقرا كل شيء فهمت احنا الفورماسيون تاع الاكاديميك بتاعنا هي فورماسيون بسيكولوجيك وفورماسيون زاده سيونتيفيك وعندنا فورماسيون تكنيك سي با فاسيل باش تكون نهار اخر روبين تاع سفينه تعرف روبين سفينه راهي مسؤوليه كبيره فما الارتيكل 101 في الكونفونسيون دو لوم يقول لك لو بريمي ميتر ابور ابخي ديو شو معناها؟ معناها بعد ربي فما هو
0: انت مسؤول على حياه الناس اللي عندك في البطو
1: كل حياه الناس اللي تصوروا في مخكم ماكلتهم شربهم انت تعرف اللي روبين سفينه عنده الحق يكتب الزيق عنده الحق يطلع مضمون ولاده عنده هو اللي يمثل كل شيء بعد الدوله
0: وكتبت صداقات في
1: الريسيرش انا نخدم انا الحمد لله جو سوي سبيسياليزي في لي نافيغ مارشوند شنو معناه هو فما تو كيما البابر نتاعنا اللي في السيتيان الاسطول نتاعنا عندنا كارتاج وعندنا تانيت هذوكم
0: كان عندنا الحبيب قبل
1: ايه حبيب عملت عليه ستاجي عملت عليه ستاجي عملت عليه ذولي كات موا قبل ما يتباع ومن عز البطوات اللي دخلوا لتونس فهمت
0: تقول لي خالد المجري نقراو معناها علم نفس غير
1: كل انت في البابور لك كل شيء
0: مثلا
1: كل شيء الناس بتعرفش انت سيكولوج انت الطبيب انت اي نقول لك الطبيب مش فادك انت كي يمرض لك واحد في البطو انت الدويه عندك كان جيد ميديكال وتتبعه انت اللي قادر تسد مصرانه زايده في البطو انت تعمل له عمليه انت تنحيها له تنحيله من غير ما تزرق له من غير ما تغرز له والكل فهمت ولين تلقى اسيستونس هذه في صوره ما اون كا ديرجونس ما لقيتش اسيستونس وحنا عاملين في الاكاديمي دي فورماسيون في سوا ميديكو سوا ميديكو ديرجونس فهمت
0: يعني في مسار قداش من عام باش يوصل الانسان يولي ربين سفينه
1: في المسار الدراسي والا
0: دراسي
1: خليني في المسار الدراسي كلنا نخرج واحنا بشهاده تاع ربين تقعد الفاليداسيون دي بروفي
0: قداش من سنه باش توصل انت ربين
1: 5 سنين
0: 5 سنوات
1: ومن بعد عندك فاليداسيون تاع لي بروفيت ونحكيو خاطر صارت لي انا حاجه باش تعديت من جراد تاع اليوتنا للقبطان. فهمت كيفاش؟ كيما نقولوا تعمل امباركومون الامباركومون تاعك تطلع بالجراد يوتنا تفاليدي انت الاشهر هذوك معاش 12 موا وتوا واحد وكل ومن بعد تعدى قبطان ومن بعد تعدى كوماندر كوماندر اليورو بين سفينه. فهمت كيفاش؟ انا وتيت جبدتي على الموضوع هذا كيفاش تعديت انا قبطان؟ انا وقتها نخدم على شركه تركيه مختصه في نقل الغاز وخرجنا من اسكندرون يموتوا معنا الكوماندا الرباني يموتوا معنا في البابور وانا وقتها يوتنا معهم. فهمت؟ الوغ جاو ومعايا وقتها قبطان سوري ويوتنا جورجي جاو بروبوزيو عليهم خاطر وقتاش يصير في الكاهيلي يولي القبطان اللي هو السوغون يتعدى هو كوماندا واليوتنا يتعدى قبطان. فهمت كيفاش؟ جاو اليوتنات هذو ما حب حتى واحد يتعدى حتى واحد ما حب ياخذ المسؤوليه. جاوني لي انا عندي 20 يوم في البحر مازلتك طلع قالوا لي تعدى. قلت لهم تعدى سيوري ودي قلت لهم تعدى
0: وخذيت المسؤوليه
1: وخذيت المسؤوليه. عملوا لي وقت ديلوغاسيون مع بابيون مانغولي
0: علم نفس شويه من الطب هذوما المحطات اللي تقراهم في الاكاديميه
1: كل شيء الجيستيون وعندك الجيستيون انت الكونتابل بتاع البابور انت مثل تعمل كل شيء رو. انا ريت حتى شهريات بون نحكي في البريفي مش نحكي
0: بطبيعه
1: مش نحكي ايتاتيك يعني ايتاتيك خاطر اداره وتخدم على روحك وكل بالنسبه للبريفي انت تحضر الشهريه تاع البابور مصروفهم ليكيباج يهزوا من عندك اللي عنده مشكله في عائلته انت تلوج له حل خاطر ما عنده حتى حل اخر معناها يعني انت كل شيء في البابور انت بول وانت بول بابور بول عائله اللي هي البحاره.
0: غير الامور التقنيه خالد المجري معناها شنو يلزم يعرف روبين سفينه على الموندو تاع البحر؟
1: والله بالنسبة للسؤال هذي نحيو خطر ما عنديش الإجابة خطر لازم يعرف كل شيء
0: اللي هو شنو معناها الناس ما تعرفش شنو يلزم معناها كيفاش تحسب العقد في البحر كيفاش هذو من المسائل اللي
1: داخله في التقنيه
0: غايبه
1: ايش تما هذوكم داخلين فوالا هذوكم داخلين في التقنيه ما فهمتكش معناها بالنسبه لل...
0: يعني غير علم النفس الطب اللي حكيت عليه انه يلزم يكون عنده فكره على حالات مستعجله كيفاش يداويها القبطان اما في منذ البحر شنو يلزم يتعلم
1: بتبيعه
0: القبطان
1: هو ما نحكيو القبطان نحكيو الجون دو مير اللي هما البحاره بصفه
0: عامه ناس البحر الكل
1: ناس البحر ناس البحر اول حاجه اول تكوين واكثر تكوين مهم عندهم هو تكوين السلامه. السلامه شو معناها؟ معناها عندنا تمارين دوريه نعملوهم في البابور فيما يخص اخلاء الباخره لابوندون دو نافيغ وعندك فيما يخص الحرائق وفما تمارين اخرى هذوما الكوتيديان اللي نعيشوه واللي يكون البحر البحاره كلها البحاره كلها تكون فاميليزي معاه اون كا وتصير لنا كا معناها دابوندون ولا كا تاع بابور باش يغرق وكل هذه الاولى. احنا بالنسبه للبابا راهو فما دو سيرفيس في البابور البابور يتقسم على دو سيرفيس فما سيرفيس ماشين اللي هما إكيب كاملة تخدم على الماكينة متاع البابور ويكون الرئيس متاعها يعني القائد متاع اللي هو الشيف ميكانيسيان وعندك سيرفيس بون سيرفيس بون واللي هو تحت إشراف القبطان المساعد. فهمت كيفاش؟ بالنسبة للشيف ميكانيسيان المهمة متاعه أنه الماكينة متاعه تكون مريقلة يحرص على السلامة متاع الماكينة وبوغ أسوغي الفوياج دو أجوز كابي. فهمت؟ خاطر بالنسبه لي انا ككماندا تاع بابور كي تقول لي بابور من غير ماكينه قول لك وفاء انت معناها ما نجمش تقدم سيرتو في لي موفيتون معناها بابور ما نجمش يكون بابور سالم وينافيغ اون توت سيكوريتي والماكينه نتاعو واقفه ما ينافيغ با. فهمت؟ وكي يبدا فما موفيتون الريسك حتى دو شافيغي.
0: المسائل الحسابيه هي في قياده السفينه خالد المجري
1: بتبيعها بتبيعها نحسبوا الميتيو نحسبوا الطقس نتاعنا عندنا كيما قلت لك من البوان ا البوان بي نشوفوا ليتينيغير نتاعنا فما اوقات لازمنا نطيشوا اللونكر ونتخبيو فما اوقات لازمنا نافيغيو. فهمت؟ هذه كله ترجع لمسؤوليه الكوماندر.
0: من اصعب المهن اللي تعتبرها؟
1: شوف فما عباد تقول اصعب مهنه في العالم هي عمال المنجم بعدها البحاره. فهمت؟ واللي هو في الحقيقه حتى في القران مذكورين في سوره الكهف في الآية 79 يقول لك بعد بسم الله الرحمن الرحيم المساكين العاملون في البحر. فهمت؟ معناها ما نتصورش أنه فما خدمة أصعب من أنك تكون بحار. فهمت عليش خاطر بارابور الستريس يتعدى بيه بارابور الحاجات اللي تصير له. أنا وصلت قلعت سنية وحدي في البابور خاطر ما عنديش دونتيست. وصلنا معناها فما حاجات فما في الأوف اللي هو في خدمتنا نحن معناها ما نجموش نحكيهم يتعاسوا ما يتحكيوش فهمت كيفاش. وفما مثل فرنساوي تعرفش يقول لك
0: لا في دان روا
1: لا في دان مارين لا في دان روا لا في دان شيان لا في كيفو كيفو ريان. واللي يفهم المثل هذا يفهم خدمة البحر نتاعنا.
0: نحاول نفهم يعني تعيشوا التناقضات الكل انتم في البحر
1: من البيضه للكحله. احنا ما عندناش قري فماش قري عندنا يمشي من البيضه للكحله. لا في دخوات تقول شنو ولا في تنفوا نقول لك انا البحار بارابور الخدمه اللي نخدم فيها وني بيان بيي فهمت بارابور لي سالير والسميك وهذا كيك سوا ليفو ناسيونال ولا انترناسيونال ما نقولوش تري بيان بيي وما نحبش ندخل في برشا حاجات
0: ما تدخلش
1: ما نطلبش منك وني بيان بيي. شو معناه وني بيان بيي؟ نخرجوا معناها كي تخرج انت برا تشوف حاجات تعجبك تنجم تاخوهم تنجم تشريهم. حاجه اخرى البحاره ما يحسبوش فلوس راه وهذيك علاش ما يفضلوش فلوس. البحاره كلك فلوس وملح علاش خاطر يعيشوا برشا حرمان نرجعوا لافي دانسيان اللي باش نحكيو فيها فهمت. دو تال فاسون كي يدخل البلاد هو بعد 20 يوم شهر نافيغاسيون ساعات 15 يوم. انا وصلت قعدت 6 شهور من
0: في البحر.
1: في البحر وقت هبطنا من كيرش في روسيا حتكش اليمن يعني تعرضنا شويه مشاكل في
0: طنجيو هالمشاكل هي كمان
1: لا في الكنال وقت بتاع البوسفور واحد كل وفي شو اسمه في السويس. اون توكا نرجع للافي دانسيان هو يشوف بعد ما شاف العالم وكل وعاش وتفرد واحد يخرج البحر يخرج ينافيكي يلقى الموفيتون يلقى التمرميدة يلقى 72 ساعة ساعات ما يرقدش يلقى البابور يبدأ طالع هابط ما يخلطش حتى يطيب حاجة في الطنجرة فهمت كيفاش يبدأ يأكل اللي يجي ساعات تعيش خبز ما أعطيك المهم ما تقعد جيعان لا في كيفو
0: هذيك لا في دانشان
1: بيان سور.
0: على فكرة ثم كلاب عايشين بقدر
1: كتشوف اللي عندي في سيريا
0: عايشين شباب. حبيت تقول لي أنه معناها مسألة مش محسوبة وقت اللي تخرج وتقرر باش تخرج للبحر وتقعد لك 7-8 شهور اقل مده هذه تقريبا
1: لا لا مش اقل مده هي الاكثر مده نحكي لك عليها خاطر فما ديبويا ساعات تاع نهار نهارين ثلاث ايام فهمت كيفاش. اما نحكي لك انا في الـ في الـ في الماكس وشنو الحاجات نجم تعرضوا لهم ساعات تخرج له على ثلاث ايام في البحر تقعد شهر يجيك دي موفيتون يجيك دي زامبريفيو اللي يخليوك انت شهر في البحر معناها حتى كي تقرا حسابك كيما نقولوا احنا في الفيفر الماكله والشرب واللي باش تهزو معاك والحاجات هذوك معناها تقرا حسابك انت تقول ثلاث ايام هاني هز معايا انت جمعتين فهمت ايش اللي كان بريفيو تضرب شهر شهر ونص
0: 8 شهور او 7 شهور اللي هي اقصر مده نجم تعاش لربين سفينه
1: اكثر مده
0: او اكثر اقصى مده اي
1: اقصى مده ابري
0: كيفاش يتم الاستعداد لها؟
1: هو الاستعداد
0: من قرار انكم عندكم خطه مهمه ميشن مش تعيشوا فيها في البحر 7 شهور كيفاش الاستعداد لها كربان؟
1: والله احنا اول مره خرجنا على اساس واكثر بريود عديتها اللي انا 6 شهور هذيك خرجت سيتي بريفيو الفواياج شهرين مش ما كانش عمره ما كان معناها كمده طويله مي افيك لي زامبريفيو نتعداو للمده هذيا فهمت كيفاش. والاستعداد يكون على كيما نقولوا شهرين انت تجي تقرا كل 3 شهور فهمت الوقت الروبين سفينه لازم ياخذ الماكله نتاعو الماء الدخان طول البزوان يقرأ حسابه زادة في الكومبستيبل اللي هو تسكية مزوت وماء متاع شرب وماء دوش وكالحكاية هذوك ممكن ويخرج البحر يتوكل على ربي وما يعرفش له يستنى فيه بالخاص في الفواجات الطويلة. أنا أتذكر وقت فينا اليمن تعدينا على خليج عدن وقت على باتو جازي جاز عرضونا قلص نغاتي وما خلطوش في كل بابور وخافوا خاطر بابور غاز ما ينجمش يضرب عليه كرتوش يضرب عليه كرتوش مشينا الناس كل فهمت كيفاش. من بعد وصلنا للمكلا وصلنا للمكلا اليمن على اساس باش نفرغوا سلعه يطلع البورت مسكر وقتها في 2015 الحرب ما عادش عندكم عليها فكره اللي صارت هذيك
0: باش نجيو هالحروب هذيا والمخاطر اللي نجم يعيشها ربان اللي تنجم توصل لقدر الله حتى للموت. اما في الاستعداد اللي تنجم تعيشوه لمده 8 شهور مثلا في سفينة معناها كأنكم تعيشوا عيشة كاملة مدة طويلة مع بعضكم من شهور
1: ذيك هو نعيشوا مع بعضنا والبحارة راه شوف أنا ريتك هبطت من البحر وخدمت مدير مارينا بتاع مسيرة ما نجمتش نكمل. علاش ما نجمتش نكمل؟ الموندو نتاع البحر غلبني برشا بتل فاسون. كي جيت روحي نخدم في اداره لقى روحي مخنوق، لقى روحي ما نجمش، خاطر احنا في البحر نخدموا عائله. عندك البوغ والكوماندر حطيك شيء للنتواير اللي ينظف، معناها الناس كلها تقعد مع بعضها، الناس كلها تاكل مع بعضها، الناس كلها تعيش القصه مع بعضها، اللي عنده مشكله ومشكله الناس كل. فهمت اش باش نقول لك؟ كي نخرج بعد خرج ونخدم في الاداره وكل نلقى روحي ما نجمش، معناها ما نجمش، ما عادش انا ككوماندر خادم يجري، ما نجمش نقعد فوق اربع سوايع في بيرو، ما نجمش.
0: شو اللي يوفره لكم البحر اللي تعيشوا فيه 8 أو 7 شهور ما يتوفرش في على الارض كما نقولوا؟
1: والله البحر الدومين نتاع الرجال
0: نتاع النساء زاد.
1: لا كي نقول رجال مش نقول بارابور سيكسواليتي
0: ولا رجل. مش بالجنس،
1: كي نقول البحر الدومين نتاع الرجال معناه ما ينجم يكمل يعيش فيه ويخدمه كان الرجل. شو معناه الرجل؟ معناه كيفاش فسر لك؟ الرجل اللي في طبيعته
0: سوحية، تقصد
1: سوحية؟
0: سوحية اللي عنده مرأة ولا عنده رجل
1: في البحر معناه
0: حتى ما تكونش تما
1: في البحر اللي عندنا قفة، اللي عندنا عباد معناها تعود تحت الحيوت، لعنا قطر كيفش فسري لك؟ معناها في الاخر نعيشوا عائلة، معناها اللي بش يقولوا هذا رو بش يوصل هذا، بش يقولوا هذا رو بش يوصل هذا، تلفصون الناس كلها دقائق كوميتة واحدة. فهمت حاجة أخرى في السيتياسيون كريتيك وكل كتشوف في البحارة كيف يتصرفوا، تقا مش خايف على روحه، خايف على اللي بجنبه، تقا خايف على بجنبه، خايف على اللي معاه أكثر من اللي هو خايف على روحه. نحكي بحارة لو مش كماندر تاع بابور، ما عادش نحكي الكماندر تاع بابور بتبيعه باش يكون خايف على الكل. فهمت كيفاش
0: نحكي على منذ البحر بصفة عامة؟
1: أي
0: الكسوحية هذه في شنو بالضبط؟ كي تقولي المهنة يسمها كسوحية بغض النظر على رجولية ولا مسألة مرتبطة،
1: لا
0: معك معك معناها امرأة ولا رجل، الكسوحية فيش
1: رو انتو باروفيز عنا رو في الدومين ماريتيم بون في اليختينغ عنا بنات توا قاعدة تخدم وما شاء الله عليهم واكسح من الرجال وشيف شفتهم انا قدامي معناها على يخوت وهذا يخدموا بيديهم وطابه ثقافي كومبينيزون وتحلك موتور وتفرق وتخرج للبحر وتعملك دي فواج انترناسيونال وكل معناها ما يسمعوا.
0: شنو تطلب المهنه خالد المجري؟
1: اول حاجه تطلب عبد عنده شخصيه قويه، راهو مهما تكون التكوين نتاعو مهما تكون الفورماسيون نتاعو راهو ما عندوش شخصيه قويه راهو ما ينجمش يطلع البحر. انا طلعت رجال معايا برات في الاكاديميه وعبيد معناها يعمل معنا من الفواج الاولى الفواج الثاني يبدا يبكي علاش بجدك مش فادلك علاش مش منجمش تعدى بيه موفيتون واحد رد كذا يشد بيته يعاد يدخل لي في ديبرسيون انا لازمني نتصرف نلقى حل كيفاش نعوض الشهور بتاع الكورس نتاعو والكل اول برت يقول لك خويا هبطني هبطني انا تو ما عادش نحب نكمل يا ودي يهديك ربي كيفاش باش نعوضك تو لازمني فيزا وبروسيدور ومع شو يقول لك لا خويا ما عادش نجم نكمل وما صارتش مره ولا اثنين وراهم ما نقولوش احنا راهي الحكايه هذه تصير كان في السبيل تصير حتى عند عباد متكونه راه ضباط معناها تصير له كتراك هذيك الاولى كضربه الاولى تاع البحر ويقول لك لا يا خويا انا ماهوش ما نجمش ما نجمش
0: لانه واجه الموت مثلا لانه شاف
1: لا مش في ساعات حتى مش واجه الموت انا فهمت شكون قال لي هبطني في البرد فهمت قد نرجعوا احنا للمال دماغ وفما حاجات يتعرض لها العبد العادي ولا البحار وكل فهمت اللي سيد مازال بابورك يتحرك من بلاصتو جاته المال دماغ قال لي هبطني يا ودي مازالك خرجت من البورت كيفاش نعمل؟ قال لي هبطني تو قال لي ما نجمش ما نجمش معناها عبد ما ينجمش يتاقلم مع الدومين نتاعنا وميداننا
0: هذه صفه من الصفات انه يكون عنده قوه شخصيه يجابه بها اللي باش يصير له في البحر. شنو اخر يلزم يكون عند انسان يخدم في البحر ربان ولا مش ربان؟
1: بالطبيعة عندك ما عندك لي كومبيتونس زاد عندك لي كومبيتونس الفورماسيون دو باز
0: اللي يسمع فينا تو ما عندوش حتى فكره على الكومبيتونس هذوما شنو هما بالضبط؟
1: لا لي فورماسيون دو باز اللي يتعرض لهم بالنسبه للضباط يبداو قارين في الاكاديميه البحريه كنت وبالنسبه للبحاره زاد كيف كيف فما دي سونتر دو فورماسيون اليوم ما نحبش نسميهم موجودين في تونس وواحد الكل ما عنده يكون عنده مؤهلات معينه تصادق عليهم البحريه التجاريه باش تعطيه لي سيرتيفيكا
0: اللي هما خد المشي شنو هم المؤهلات
1: هذه؟ المؤهلات حسب القرايه معناها هو
0: لو في ذهن اللي يسمع يقول لك انا باش نقود سفينه كاينه كهرباء معناها ما تستحقش
1: انت والسفينه لو
0: كل
1: انت والسفينه
0: جوستومون انا هذا اللي حبيت نعرفه
1: انت والسفينه خاطر اوزرك نقود تقود في سفينه فما احنا نمشيو بالتوناج ميزان في كل طناج عندك ان بروفي تعملوا فهمت كيفاش بالنسبه لليخوت والزوارق السياحيه لكم كل معناها تنجم انت بيدك تشري يخت وتخرج بيه وكل كما ندخلوا في لي نافير ماشونت فهمتني تولي كاليفيكاسيون هذه تصير عن طريق اداره تاع رجال البحر فهمت تقيم الشهيد نتاعك لي مواد نافيكاسيون اللي عديتهم وبعد هي تعطيك الكاليفيكاسيون تاع البابور اللي بالسوق وكذا
0: والناس تتسائل كيفاش تتقاس حتى المسافات في البحر، كيفاش يعرفوا اتجاهات الرياح، البوصلة متاع التوجه، كل هذا عالم غريب شوية.
1: هو بالتكنولوجيا اللي موجودة، التكنولوجيا واحد كل وليت سهلة برشا. يعني تو قبل كنت البحارة تمشي بالنجوم وتمشي بالقمر وتمشي بالشمس وعندك النافيغاسيون كوتيير، وتو افيك الماتريال اللي موجود الجي بي اس والبيلوت اوتوماتيك والرادار والكل، فهمت كيفاش اي عبد ينجم يعمل اي تكوين صغير ينجم يسوق بابور، فهمت؟ يبقى شنو في لي سيتياسيون كريتيك، انت اللي قدر يتيح لك رادار، يتيح لك جي بي اس.
0: صارت معك؟
1: تشير بيان سور، هذاك الكوتيديان ينجم يصير في اي بابور، معناها خاطر هما دي بان تكنيك. وقتها ترجع ترجع للفورماسيون تاعك وترجع للبوكا، فهمت؟ وترجع كيفاش انت تستعمل المعدات اللي موجوده عندك في الباخره باش تكمل السفره نتاعك بسلامه، فهمت؟
0: هذه اقصى الحالات اللي لازم تصير، انه ما عادش عندك بوصله، ما عادش عندك حتى مويا باش تعرف به اتجاهك، ولا اقصاها الموفيتون الطقس الخايب والامواج اللي تدخل
1: على الموفيتون. احنا البحر تعرف بيناتنا احنا وياه، احنا بيناتنا احنا وياه الطقس والطقس الخايب الموفيتون، فهمت؟ انت كاك مادر تبابور قبل ما تخرج من البورت نتاعك، اول حاجه لازم تشوف الميتيو اسكو يعديك ولا ما يعديكش البحر، نقولوا نحن باللغه العامه نتاعنا. ومن بعد صارت دي بواج طويل كيما نقولوا نتاع 3 ايام 4 ايام، ويصير دي زامبريفيو خاطر الميتيو في الاخر تكهنات، هي ما تعطيكش بالصحيح. على ساعه تشوف طقس مريقل وبحر زيت ومرك واضحه، تخرج تعمل تبعد على البورت حكايه 100 ميل 200 ميل ولا نتاع صار نهار نهار، وتعمل كي وتجيك وحايده، تلقى روحك ما عادش تمشي للبومبي، تلقى روحك عطيك تنافيك باش تمنع بابورك،
0: يعني تنجم توصل فيها حتى للموت
1: ان شاء الله. ما نشوفش هيش
0: لا بعد عمر طويل، مش قادم لا ما نحكي لك التجربه
1: اللي تواجه فيها. كل موت في البحر نخوفوا العبيد، قدرت ربي فماش موت
0: لا مش العبيد، اما نحكي لك على انت عايش تجربه متاع موفيتون كانت خطيره
1: بيان سور.
0: كيف مثلا ملي تتفكر من تجربتك؟
1: مره صارت لي ما بين ليزيل غريك وال فما قصة احنا نسميه القصة باللغة بحارتي اللي عفولي على البابور اللي نخدم عليه، اللي ما بين ليزيل غريك وإيطاليا، احنا تفوت سيراكوزا تخرج من سيراكوزا وكلامات هذه متاع نهارين ونص بحر، احنا كتعديناها مغاديكا على أساس انه بحر مريق وكل وشدنا غاديكا طقس، احنا نقوله بلغتنا احنا بليسك فورس أونس، فهمت؟ الوغ وقت خديت ديسيزيون باش ندور كريمون البابور، ما عادش ماشي للديستيناسيون نتاعي، خديت البحر إيبولي من الأريير، وليت عبارة نعمل في السكي بابور طوله 90 متر، فهمت؟ عطيني منع بابور بتاعي، قعدت حكيت نهار كيكة لين طاح وعاودت رجعت، فهمت؟ وقت تشوف في غسرة في وجوه الإكيباج، تشوف في غسرة في وجوه العباد اللي معاك، فهمت؟ أما ريت أنت كتماندة متاع بابور لازم تيوميتريز، لازم تنسى اللي بحديك عباد سريسية، تنسى معناه خاطر ريت هو كان يشوف لك هو كماندا سريسي ولا كماندا دخل البعض ولا واه الوغ لا
0: هو في النهايه كماندا انسان، كيفاش نجم يتجاوز وباقي تتنهد حاسبي كان كيفاش نجم يتجاوز هاك التوتر النفسي اللي يعيشه والضغط النفسي؟
1: وقتها ما عادش تخمم انت راهو، وقتها انت ما عادش تخمم راهو في موفيتون ولا طقس خايب ولا انه البابور الريسك، انت تعرف اش تخمم وقتها؟ عطيك تمنى اللي تمنى
0: فقط المهم تعيش
1: المهم تعيش تعيش انت ولي معك.
0: فما مخاطر اخرى نجم يعيشها زاد القبطان، توصل مخاطر فيها متعلقه بحروب نجم تعيشها. فقعدوا معنا في الاستماع، ضيفي خالد المجري روبن سفينه، رجعين بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم في واحد من السلام زيك فهم ضيفي خالد المجري ربان سفينة. وخالد قبل الفاصل وصلنا أنه الربان يعيش تجارب عديدة في الأشهر خلينا نقولوا اللي يعديها في البحر. نجم تعيش فيها حروبات مثلا, نجم تعيش فيها انتظار زاد كيف كيف كبير,
1: انتظار كبير
0: وهذا عشتوه انت
1: بيسير
0: آخر ربما في ما حصل.
1: هي من أكثر الحاجات اللي عشتها في الكاريير متاعي واللي ما تتنساش. المدة اللي عديتها وقتها نخدم على باتو غاز مع شركة تركية, كان عندنا الفوياج باش نمشيو وقتها من اسكندرون لليمن للمكلا غازين 8000 طن غاز. تعدينا وقتها مضيق عدن هذيك وتعرضونا قراصنا ووصلوا ما نجموش ياخذوا البابور بحكم انه بابور غاز ما ينجمش يضرب عليه كرتوش وكل, وتعديناه زون هذيك وصلنا
0: تجاوزوا القراصنه
1: تجاوزناهم. اي وقتها كانت صعيبه
0: كتجربه
1: وكل, وتعديت معناها.
0: كيفاش تعديت بالله يا خالد؟ معناها
1: الهجوم
0: تاع قراصنه يحبوا يفكوا السفينه. كيفاش
1: انت وقتها؟ انا مساعد ربان مانيش ربان تاع السفينه, ووقتها في الكار فما اليوتنون هو اللي يكلم الكماندا وقتها وعلمه وخرجنا نلقاو فيه كثير بينا ويجري ورا البط ويحب يفكو والكل. ما الكماندا وقتها الله يرحمه توفى والكل عرف كيفاش يتصرف معاهم في الكوميونيكاسيون وعلمهم اللي بابور غاز واللي كان باش يضرب الكرتوش على بابور غاز معناها باش تموت الناس كلها. فهمت الوغ هيك نجمنا نتعداوها.
0: اختاروا انهم يبعدوا؟
1: بيان سور اختاروا انهم يبعدوا وقدروا ربي على رواحهم. من بعد وصلنا لليمن المكلا على اساس ان باش نفرغوا السلعه غاديكا ونقصد ربي على رواحنا يطلع البورتو مسكر بحكم الحرب وواحد وكل. قعدنا نستنى وحكيت 8 شهور هذوكم وفيهم الماكله وفيهم كل شيء. فهمت وصلنا ناكلوا في الروز بالكركم الصباح وناكلوا في الكمون في العشيه جست باش نبدلوا جست المطعم معناها تاع الروز اللي قاعدين ناكلوا فيه. فهمت لين وصلنا للسلات اللي يفرغ وفيه الماء الشرب. وتعرف انت الانسان ما يجمش يعيش بلاش ماء
0: اكيد.
1: وقتها انا ديسيدي عندنا لي زومباركاسيون دو سوفتاج هبطناهم وفما واد اسمه الخور هذيك في المكلا هذا واد يشق المكلا. فهمت هبطنا لي زومباركاسيون دو سوفتاج دخلنا للواد هذاك كوستينا ما كلمنا حتى حد ما فماش بلاد لا فما شرطه لا فما ما فما حد شيء. فهمت
0: حاله حرب
1: اي. وهبطنا ومشينا قضينا قضيتنا اللي لازمنا ماكلتنا واحد وكل ورجعنا للبط. نهار الاول تعديت لاباس نهار الثاني تعديت لاباس لين وليت العبيد خرار مرار. فهمت وليت العبيد خرار مرار خارجه لي هذا عباره تاكسي كيف انت هز بسكليت باش تمشي تقضي في الحومه. احنا ولينا هزينا لومباركاسيون شفتهاش هابطين من البابور داخلين وسط البلاد نقضيو ونرجعوا وكل. لين تعديت المده هذه نتاع تسكير نتاع البابور وبعد دخلنا فرغنا سلعتنا وقصرنا ربي على روحنا.
0: عشتوا ايامات القصف اللي
1: اي عشنا ايام القصف عندنا حتى كي نهبطوا راهو اسمع باش نقول حاجه والله احكيناها شويه في الاوف ممكن قبيله. اليمنيين اطيب الناس اللي ريتهم في حياتي. انا ريت مشيت فوق 30 بلاد بالبابور. كان يسالوني انا وين تحب ترجع؟ نقول حنا نرجع اليمن مالغري اللي كانت اكسبيريونس صعيبه برشا
0: حرب
1: اما سيلي. حبيت شعبه انا شعبه كان طيب برشا معنا حتى بالحرب والببساطه اللي عندهم كانوا ديما يحبوا يفرحوا بينا ديما يضيفونا. انت في بالك تتو في اليمن كي تمشي الخضار ولا اي واحد باش تقضي منه قضيه سورتو قضيه خفيفه. فهمت ما يخوش ما عندك فلوس. فهمت ما يخوش كل قذيف عيب برمش على روحك
0: برغم انه عايشين ظروف صعيبه
1: وقتها كان البريود هذيك كانت عندهم الكوليرا وكانت عندهم امراض زاده معديه واوبئه. فهمت كيفاش وكانوا ناس طيبين معنا برشا. فهمت انا تعديت وقت البريود هذيك وقعدت لنا ذكرى كيما برشا ذكريات تعديناهم في البحر.
0: التجارب الصعيبه هذه اللي تمر بها تجارب قد تكون ساعات مفاجئه لك
1: بيان سور كما تكونش مفاجأة حتى واحد ما يمشي لها. فهمت كيفاش قطرة في الاخر تحب ولا تكره كانوا بين سفينة ماكش تلقي روحك للتهلكة انت والكيباج متاعك. فهمت كيما تعديت سلامات كيما كانت نجم تصير برشا حاجات مش باهية. معاش انت كان عندك فكرة على الباخرة التجارية حنا بعد اللي تخطفت التونسية واللي كان الطاقم متاعها التونسي قعد فوق 5 شهور في الصومال. فهمت بعيد على عائلته ومخطوف عند القراصنة وواحد لين دخلت الدولة باش خرجوهم معناها راهو أوزر. الربان من شيرته يعمل ايفالواسيون السيتياسيون كان يبقى اللي فما ريسك كبير راهو يبخون لديسيزيون باش ما يمشيش. راهو وحاجة أخرى راهو حتى واحد من ينجم يفرض عليه يمشي حتى واحد حتى مولاي البابور في حد ذاته كي ياخذ ديسيزيون قول راني ما نمشيش سي بون تسكر الموضوع فهم كيفاش الوغ فما دي زامبريفي اللي يصيروا بعد لازم يتعامل معاهم وكاو يتعامل معاهم باش يخرج يمنع كما يقولوا بابول وكيباج وكاو
0: فما زاد حاجات اخرى يعيشها القبطان اللي هو يبعد على عائلته
1: ثمانية. اه وي هذيك نرجع للمثل احنا وقفنا في الفيداسيان لا في كيفو اللي القبطان يدور العالم يشوف الحضاره هذه تعايش مع ناس يكون عنده صحاب برتو فهمت انا وين اي بلاد مشيت لها نخلي فيها اصحاب نخلي فيها عباد تحبني ونحبهم يشوف كل شيء معناها فهمت كي نيفو غيان خاطر تخسر عائلتك
0: تخسرها
1: مش تخسرها اكثر تخسر الوقت مع عائلتك بليتو مش تخسرها راهو سي با فاسيل ديفوندر اون فامي وانت تكون بعيد عليهم هكاك فهمت انا ديجا معناها كنت مع راسي ومشينا وصلنا للديفورس انا ومرتي وطلقنا في جرة الأسرة اللي نعديهم بعض وكل معنى فهمت سي با فاسيل راهو العبد اللي معاك مش يقبل انك تقعد 18 شهر و 13 شهر بعيد ما يسهلها فهمت والحياة هي زادة وإن شاء الله ربك عليها ستر فهمت
0: في النهاية تندم ساعات على اختيار المهنة لأنه لا مهنة لا. بعدك على عائلتك هالأشهر
1: لا جو سوي فيغ داتخ ماغان راهو بابا يدي ما عندكش فكرة جو سوي فيغ داتخ ماغان نقول ماغان أكثر من كل ملي أنا كماندا خاطر سي با لو تيتخ في البحر فهمت سي ماغان راهو حاجة ما نعرفش كيف أقولها لك يعني مش أي واحد نجم يكون بحري مش أي واحد نجم يكون ماغان
0: فهمت شنو اللي تعلمته من مهنتك هذه؟
1: الصبر قسيت عليك الصبر أكثر حاجة تعلمتها هي الصبر
0: شو اللي بدلت فيك؟
1: برشا حاجات
0: مثلا
1: برشا حاجات قبل كنت نعمل حاجات من غير ما نخمم نعمل حاجات من غير انتيسيباسيون تو لازمني اي حاجه حتى في حياتي العاديه باش نعملها جونتيسيب لي ريسك نخمم هذه زعما تتعدى ما تتعداش اي ناحيه اي جيب ثنيه هذه ناقصني هذيك تسكرت هذيك كل ما كانش عندي قبل كانش عندي فهمت هكا
0: في النهاية علاقتك بالبحر رايت زادها
1: كبيرة برشا
0: تولي علاقة كبيرة
1: برشا أنا توليت في الكونجي نخرج من البحر نتاعي هو البحر الأزرق مش الحومة البحر الأزرق البحر الأزرق اللي هو السماء والبحر ندخل البحر الآخر اللي هو الفلاحة
0: الغرام بالحيوانات
1: الغرام مهبول الحيوانات أنا معايا في البابور عندي كلب عنده 4 سنين ونص معايا في البطو يسافر معي يعرفوا بحارتي وولادي وحتى اللي دار البحرية وكلهم يعرفوا عايش معايا وكل معناها شنو نعمل نحس روحي أنا ديت كبحار ما عادش نجم نتعامل مع الناس في السوسيتي أي بالديستانس وبالبعد كيفاش فسري لك السوسيتي بعيدة علينا برشا احنا راهو نعيشوا في سوسيتي صغيرة فيها 14 15 واحد اليوم البحارة اللي موجودين وتعيش فيها انت ما بين 7 شهور والعام وال11 شهر والكل كتابة انا واحد من الناس عندي المال دو تير انا كي كلمتوني بالصور قلت لهم نحب نرتاح علاش قلت لهم نحب نرتاح بس في روحي عندي المال دو تير جي بيردو لي روبير
0: النهار مش كيما النهار في البحر
1: ايه
0: الشهر مش كيما الشهر في البحر
1: كل شيء مش كيف سيت ان اوتر موند عالم اخر عالم اللي بالحق اللي تحب تحكي عليه لازم يكون بس 16 حلقه وشوف
0: مستعدين راه كنت تحب تعمل 16 حلقه مستعدين تعمل حلقه في وصل البحر كنت تحب
1: مرحبا مرحبا نجمو فما حتى مشكل مرحبا بكم
0: مهنه باش تواصل فيها حياتك الكل ما تخممش انك
1: ما نجمش
0: ترتاح من
1: انا ريت حتى تكون جي كي نبعد على البحر ما نجمش نبعد اكثر من جمعتين انا ريت نحس فما بوزوان باش تمشي تعمل قهوه على البحر باش تمشي تعمل قهوه على البحر باش تمشي تقعد قبل البحر فهمت معناها ديما تحس روحك فما حاجه نقصتك فما ان بوزوان فما عباد مدمن على الدخان فما اللي مدمن على الكحول فما عباد مدمن على البحر بالحق اللي تبعد جمعه وجمعتين وعشر ايام على البحر تحسوا حتقولوا هاي نعملوا قهوه من غير ما يفيقوا بروح سوق في الكهرباء يمشي لبلاصه على البحر
0: هذا اللي صاير معاك
1: وهذا اللي صاير معايا مازال ما صارش لتو محل تو قاعد الجمعه فيه نرتاح اما في الايام الجايه ان شاء الله
0: تجربة مثيرة خالد المجري نحب نشكرك برشا لحضورك معي في واحد من الناس على موزيك اف ام شكرا على زادة كيف كيف البرتاج اللي عملته من تجربتك المتواصلة شكرا لكم انتم جميعا شكرا دليل في الإخراج أحمد في الإخراج الرقمي وثينا شكرا لك أيضا وخليل في الإعداد مع تحياتي لكم بشكل بسبيس موعد يتجدد يوميا من الاثنين للجمعة في 8-9 متاع الليل في واحد من الناس على موزيك اف ام

0: موزيك فام. هذه البرمجة الشتوية على موزيك فام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة ناتال فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح وناهب، وجديد كل على خميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا، ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد بالناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفاهم. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريك اب سبور، سامدي سبور، وفاروم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة، أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السر الزعفراني الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزل، وتوسيعة محطة توليد الكهرباء برج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسيعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. ورئيس الحكومة تشدد على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع.

0: أشغال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق، انتظمت اليوم الخميس بمدينة توزر. والمستشار الاقتصادي والناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يبين في تصريح إعلامي بالمناسبة أن التذبذب الأسواق العالمية هي من أبرز التحديات الحالية للتمور التونسية باعتبار أهمية القطاع كقطاع مصدر مدر للعملة الصعبة والتي بلغت خلال الموسم المنتهي منذ أيام 1 مليار دينار. التعاون التونسي الفنلندي على المستوى السياسي والاقتصادي وسبل تعزيزه محور جلسة عمل انعقدت أول أمس ثلاثاء بين سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا نبيها حجاجي ومديرة وحدة شمال إفريقيا بوزارة شؤون الخارجية الفنلندية كريستيان أبولا بمقر الوزارة. وأكد الجانبان التونسي والفنلندي خلال جلسة العمل حرصهما على مواصلة العمل من أجل تنويع الشراكات وتوسيعها لتشمل القطاعات ذات الأهمية المشتركة البلدين، لا سيما التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والسياحة والطاقات المتجددة. وتندرج جلسة العمل في إطار متابعة مخرجات أشغال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية التونسية الفنلندية التي انعقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي موفى شهر ماي 2026. آلاف من طلاب المدارس الثانوية يتظاهرون في أنحاء فرنسا اليوم الخميس في يوم جديد من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد. وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، مما أدى أحيانا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة. ودعت رابطات طلاب الثانويات إلى التعبئة الخميس مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات لطلاب الجامعات إليها مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري جديدي ودلي بن أحمد في بنت لفام مع أجمل تحية مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: يسر جديدي.
1: التسعة وخمسة دقائق على مزيكا فهم. مرحبا بكم هيدي بنت فهم كالعادة معاكم ثلاثة سوية فيهم برشا مزيكا برشا بوليمير ونسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا سي سروحكم في الكيس واحدة واحدة. اسمعني ما فهم حد شي يخليكم تجري وخلينا نحنا نونسوكم باللابوليمير بالمزيكا اللي تختاروها انتم زيد على واتساب مزيكا فهم 23 500 و13 ألف. تبعثونا مساج تقترحوا فيه المزيكا اللي تحبوا تسمعوها نمشيو كالعادة اسمعني برأي الأغلبية نشوفوا انهي وشنية داير البلاي ليست اللي تحبوا انتوما تسمعوها مع الحداش غير بوعه نتاع الليل تختاروا انتوما المزيكا وتشاركوا معنا في بنت لفام باش تسمعوا احسن المودز نتاعكم. كل واحد وشي راه ونجم نكون نهار الخميس اليوم مثلا مع عشنا نجم تكونوا تحبوا تسمعوا ديسكو تحبوا تسمعوا هيب هوب مثلا بوب فرونسي مي بون بوب فرونسي معناه الايامات اللي فاتوا حاسين انتوما تختاروا احسن المزيكا اللي تحكوا عليها على واتساب مزيكا فام 23 500 و13 ألف. تبعثوا لنا زاد اقتراحات تاع مثلا كان عندكم ديديكاس عندكم حاجه تحبوا تسمعوها عندكم معلومه تحبوا تاخذوها تلقاو كل شيء عندنا زيدا تتواصلوا معنا ديريكتومون في الاستوديو على واتساب كيف كيف عندكم المعلومات المفيده السامبلينغ الموسيقى بعد شويه اقتراح الحقيقه جينا برشا على واتساب الايامات اللي فاتوا الكل لكن حبينا نخليوها في ارتست سبوت لايت نحكيو روك اليوم. هاي روك واحد من اعرق واكبر لي جروب اللي موجودين في العالم ولقب باللوغو groupe le plus dangereux du monde اكثر جروب خطير في العالم زعما شكون الجروب هذا دالي اكيد عرفت شنو الجروب باز معناها غني عن التعريف نحكيو على Guns N' Roses بعد شويه في artist spotlight لا بلاي ليست اكيد لي نسمع فيها المزيكا اللي تحبوها وعندنا زاد التحدي المتواصل عندنا الكاش اللي

إلا كما سنسناكم ديما في بنت لفين بخلف لابوليمير بخلف الموسيقى. كانيوتا اليوم مهمة زادة مازلت متواصلة. البارح 1.5 مليون خرجوا في نيمينينا البارح. دونك شوف ياسمين البارح اختارت انها تسهل على روحها، اختارت 5 نظرات، اختارت تشتغل كانيوتا. سهل ياسر العملية. أو داير تتلقاهم بعد شوية الريل على موزايكا فيم، تشوفوا التكتيك متاع ياسمين كيفاش عملت باش نجم تربح 1.5 مليون. تاو بعد أكيد نكتشفوا. سلام على طارق أكيد حضرتكم في الريل ورجلكم في الأمور باش يعطيكم التكتيك كامل متاع ياسمين فيني مينينا بشوكة. تتفرجوا على واتساب على انستغرام موزايكا فام وليزو سوسيو الكل موزايكا فام. تلقاونا زاد على الابليكاسيون باش تسمعوا كل شيء يفيدكم في النهار كامل، زابينغ الاخبار. اي ركزوا معايا بالكدي بالكدي على خاطر عندكم كانيوتا كبيره اليوم، عندكم كانيوتا مازال فيها برشا فلوس وانتم تنجموا تربحوا بطريقه سهله ياسر. عندكم واتساب موزايكا فام 23513000. تبعثوا ميساج جوست نحب نشارك في فوق بلاستيك اكاهو، هذا هو الميساج المطلوب منكم. وتلقاو روحكم داخلين معنا في القرعه، أول واحد باش يخرج في القرعة باش ياخذ لانديس لولاني بلاش. عندكم زيادة على 71 113 ألف. تكلمونا باش تدخلوا معنا في القرعة متاع التحدي نيوي نينا. أما بنت لفام الكل في الكل فيها برشا فلوس.

فيم لربح ليكم انتوما. الكاش موجود والكاش بتواصل عندكم زوز ملايين ومية اليوم. زوز ملايين ومية فرد وزوز ملايين ومية خليكم تبدوا بروجراماتكم ترجلوا أموركم والربح يبدأ مضمون. الليلة عندكم الساعة من أسهل اللحظات ومن أسهل المسابقات اللي تنجموا تربحوا فيهم فوك بلاستيك نص مليون 500 دينار اليوم. سهلة ياسر زود متبرين لزنديس وعلى واتساب موزيي كفيم تربحوا معانا نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك من توا. بعثونا أكيد المساجات متاعكم جس نحب نشارك في فوك بلاستيك أكاها. وهذا هو المساج المطلوب منكم وعندكم قرعة وعندكم انديس يستنى فيكم على واتساب. عندكم زيدة نيويني نوع تحدي اللي فيه مليون وستمية ألف وستمية دينار اليوم في نيويني نوع التحدي. هاي اسمعني زعم سامع حضر في روحه وهو من توا تي البارح خسر السيد الحكم. تي البارح السيد الحكم طاروا من عنده مليون ونص. اليوم تنجموا تكملوا الطيروا الباقي نجموا تربحوا اليوم مليون وستمية في نيويني نو التحدي. عندكم دقيقة عندكم 60 ثانية تربحوا فيهم برشا برشا برشا برشا كاش. معليكم كان تركزوا معليكم كان تبعثونا وتكلمونا على أكيد 71113000 وعندكم زيادة واتساب بالنسبة الفوك بلاستيك. زوز طرق للمشاركة وزوز مواعيد للربح فوك بلاستيك ونيويني نو توتال الكنيوتا اليوم زوز ملايين ومية في بنت فيم. ديما عندكم الربح ديما عندكم الكاش والفرحة. اسمعني ما فهميش بنت فيم من غير ربح ما فهميش بنت فيم من غيركم انتوما زيادة اللي ديما تنجموا تتواصلوا معنا ديريكت في الاستوديو على واتساب وزيادة تكلمونا على 71113000. نسلم برشا على ليكيب الكل اللي معنا الليلة دالي في الاخراج طرق في الديجيتال والشاكر في الستوندار برشا بونيمور برشا ربح وكاش يستنوا فيكم. اما زيادة برشا موسيقى اخترنا نبداو بجو هكا ديسكو جو نحضروا بيه نهار الخميس. نهار الخميس انا نحسه كالنهار اللي ريت نقوموا غدوه الصباح نقارو احنا في اخر نهار من الجمعه قدامنا كان الويكاند. اذا ذا باوسا اي وانا

اغنيه تعملت قبل بتيك توك برشا برشا برشا من عند مدانا جاستن تيمبرليك برودكشن تيمبلاند 4 مينيتس على موزايك اف ام. وتوما مازال عندكم افيو مينيتس باش تبعثوا لنا على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 ابيتي ميساج جوست نحب نشارك فيه. فك بلاستيك تاخو بلاستيك وتشارك معنا تدخل في القرعه باش تربح معنا 500 دينار بعد شويه بطريقه سهله ياسر. ابيتي ميساج على واتساب موزايك اف ام تدخل معنا في قرعه فك بلاستيك اما توت سويت سامبلينغ.

0: ساوندلينك.
1: عرفتوا الحقيقة اللوب نتصور هذه لوب معروفة ياسر سورتو لا ميلودي والنغمة ذي كي نرجعوا بالذاكرة وكل البدايات متاعنا وقت اللي دي جي والفنانين متاع الالكترو سورتو كانوا يلوجوا على الساوند متاعهم. هذا كان عام 2000 نحكيوا على غنية One More Time الدافت بانك.

One More Time هي أغنية من ألبوم Daft Punk Legendary Discovery اللي خرج في عام 2001. الأغنية ذي كانت أن تونو في تاريخ الموسيقى الهاوس الإلكترو الفرنش هاوس وسورتو الإلكترونيك ميوزيك بصفة عامة. أمام السوربريز هي أنه الكلمات والميلودي اللي تتعاود على طول الأغنية واللوب اللي سمحناها سورتو من الأول في الحقيقة ما هيش متاع

دقيقة كي دي دافت بانك دي فرنش تاتش. أما المصدر الحقيقي للسامبلينج هو أغنية أقدم بيسر اللي هي مور سبيل أون يو للمغني الأمريكي إيدي جونز اللي خرجت عام 79. أغنية في ستيل ديسكو الفانك، أما دافت بانك خدموا خدمة كبيرة على السامبلينج من أغنية مور سبيل أون يو، قصوا دي زيكستري، بدلوا البيتش التامبو وعملوا به أغنية جديدة. تراخد خلينا نسمعوا سورتو أنه انتريسون أكثر اليوم الخدمة الكبيرة اللي صارت على السامبلينج هذية، وهو كفرت مرة نسمع زوز غنيت مع بعضهم.

دونك هنا نعتبروا بوزل. بوزل بأتم معنى الكلمة. دافت بانك الحقيقة خدموا خدمة كبيرة على السامبلينج بالنسبة من غنيت More Spell On You. بون نعتبروا عن جدارة عن جدارة سنو ما صار سكسي متاع غنيت One More Time الألبوم Discovery. كي دي دي دافت بانك دي الفرنش تاتش دي زادة سنوات وسنوات من الخدمة في الهاوس في الإلكترونيك ميوزيك. أما سامبلينج تخذي من في غنيت One More Time لدافت بانك من غنيت More Spell On You لأدي جونز. تبديل كبير في ستيل وخدمة كبيرة ياسر على السنة.

0: Link.
1: بعد شوي على واتساب موزايك اف ام 23 513 000 تبعثوا لنا مساج باش تشاركوا في فوك بلاستيك. جوست تقول لي نحب نشارك في فوك بلاستيك، هذا هو المطلوب منكم على 23 513 000 تشاركوا معنا في فوك بلاستيك باش تربحوا 500 دينار، نص مليون. خليكم مع سيرفون دايره.

من غير كلام على موزايك اف ام. انتم تسمعوا فيه بنت اف ام. بعد شوية 1,600,000 في نوينينو تحدي على 71,113,000. تكلمونا من توا تلقوا شيكر في صحب تليفوناتكم باش تدخلوا معنا في القرعة. اما خلينا نحكيو على موندو ديجيتال. كالتور ديجيتال

جريء برشا ينعم وممكن باش يكون نقطة تحول في علاقة الحكومات بالسوشيال ميديا. الأرقام توري أنه أغلبية الأطفال بين 10 و 15 سنة قاعدين يستعملوا في انستغرام وتيك توك وغيره، وهذا الشيء خلى حكومة أستراليا تعمل ضربة قوية. ينعم هنا العالم الكل باش يقعد يتفرج وتعلن عن حظر كبير على المنصات هذية. زعما شنو هو العمر الممنوع من أنه يدخل السوشيال ميديا وكيفاش باش يطبقوا القانون هذية؟

الأغذية يعتبر لأكثر صرامة في العالم. أستراليا قررت أنه أي واحد عمره أقل من 16 سنة بش يكون ممنوع تماما من أنه يعمل أو يحافظ على كونت في المنصات الكبرى. يبقى سؤال مطروح، الحظر هذية يشمل قديش من تطبيق أو قديش من منصة؟ أي سيدي شد عندك، نحكيه على 9 منصات رئيسية كيبا فيسبوك، انستغرام، تيك توك، سناب شات، ويوتيوب. مش نحكيه على يوتيوب كيد زي ما الفيرشون العادية اللي نستعملوها نحن، وحتى ريديت وثريدز. الدافع وراء القرار هذا جاء من تقارير ورات انه 96% من الاطفال اللي اعمارهم اقل من 16 سنة استعملوا منصات التواصل الاجتماعي وتعرضوا المحتوى الضار كما العنف والتحرش ومقاطع تشجيع على القلق والاكتئاب.

هنا هو كيفاش المنصات داير باش تعرف العمر الحقيقي متاع الانسان. مو بالنسبة للحكومة الاسترالية حطت الكورة في الملعب متاع الشركات التكنولوجيا، قالت لهم بالحرف انه لازم تتخذوا اجراءات معقولة باش تمنعوا القصر، واللي داير تخالف القانون هذايا باش تدفع غرامة توصل 49.5 مليون دولار استرالي على كل انتهاك. اذا خلى الشركات تولي تبحث على تقنيات التحقق من العمر او الايج فيريفيكيشن، فما شكون زاد باش يعتمد على الذكاء الاصطناعي باش يحلل التصويرة ويطلع العمر مع إمكانية إنه الحاجة دي تؤدي إلى غلطة، وفما شكون باش يطلب سيلفي للفحص أو حتى تقديم بطاقة هوية لإثبات العمر متاعك. لكن فما حاجة مهمة هنا، الأطفال والديهم ما يخلصوش غرامات، والفاين داير تجي كان عند الشركات. قرار هنا ممكن قسم الناس بين مؤيدين فرحانين بحماية أطفالهم وبين معارضين خايفين من الخصوصية. الأرغيومون تاع المعارضين قوي داير، باش نطلبوا من طفل يحط ولا طفل أو طفلة باش أنه يحط تصويرته أو بطاقة هويته باش يثبت أنه عمره 16 سنة. هذا باش يخلق تجميع بيانات ضخم للأطفال ويخليهم عرضة للبيراتاج أو التجسس. في نفس الوقت فما خوف أنه الحظر باش يخلي الأطفال يمشيوا للديزابليكاسيون آخرين أقل أمانا ومنصات سرية ما فيهاش رقابة أصلا. القانون داير ولا يخلي اليوم الإكسبرينس ترقبها كل العالم الكل داير قاعد يراقب في الإكسبرينس تاع أستراليا، معناها يشوف فيهم إسكو باش تنجح عندهم إسكو لي. دو توت فاسون الحاجة ذي زادوا من الدول اللي قاعدين يراقبوا هو الاتحاد الأوروبي باش يشوف هل حكومة تنجم تتحكم في الويب وإلا لي ويحميوا الأطفال من الإدمان والريسك متاع السوشيال ميديا، ولا ما يخلطوش أنهم ينجحوا في القرار هذي. Culture digitale.

في بنت لفام الربح مازال متواصل 1,600,000 كاش في نوينينا يستنوا فيكم على 71,113,000 عندكم زيادة 500,000 فك بلاستيك على واتساب خليكم عاد شارلي جير جينيفر

0: Get you out of my head على مزيكا فام في بنت لفام. احنا معاكم وزلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. المزيكا بعد شوية متواصلة معاكم. جونا التونسي مع العشرة متاع الليل اكيد تلقوا هديمة. وعندكم artist spotlight نسمعوا روك مع le groupe le plus dangereux du monde. هذي بعد شوية ولكن tout de suite فوق بلاستيك. فوق بلاستيك فوق بلاستيك اليوم نص مليون 500 دينار يستنوا فيكم الزوز سعداء الحظ اللي نجموا اليوم يفكوا بلاصتهم ويربحوا الكاش. خلينا نبدا نسلم على حسين. مرحبا.
1: السلامه. مرحبا.
0: شنو احوالك؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله تبارك انتما.
0: الحمد لله. حسين اليوم باش يحاول يفك البلاستيك. محمد امين مرحبا.
2: السلامه.
0: صباح خويا لاباس؟
2: الحمد لله كل امور طيبه.
0: لاباس لاباس الحمد لله. يلا حسين محمد امين سلم على بعضكم. اي
1: السلامه محمد امين.
2: السلامه صديقي. صباح بابا.
1: الحمد لله عايش. سواء انت
2: الحمد لله عايش كويس.
0: اي ان شاء الله مربوح عليكم انتم مزوز يا حسين ويا محمد امين. خليني افكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك. شوف راهي سامبل على الاخر وسهله وسهلها تسهيل. نحكيو على نص مليون 500 دينار نربحوهم في 30 ثانيه نص دقيقه. كل مره نحاول نطلعوا حاجه بالنسبه لليوم هكا، مره شخصيه مره بلاد مره شخصيه رياضيه مثلا. ولكن اليوم باش نحكيو على اختراعات، اختراعات معروفه، اختراع سهل ياسر ما تصعبوهاش على رواحكم. شوف راهو نجموا انتم تسهلوها بالكديه بالكديه بالكديه وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا. شنو هو بالضبط؟ اش معناها تواصل معنا؟ اش معناها اش معناها انك تكمل؟ على خاطر انتم تنجموا تواصلوا معنا وتكملوا، ترجع مثلا غدوة، ترجع مثلا نهار الاثنين اذا كان وصلت معنا اليوم وربحت وطلعت الاختراع. نهار الاثنين طلب على 600 دينار، نزيدوا 700 800 مليون زوز ملايين، كل نهار نزيدوا 100 دينار والربح يكون مضمون. عندكم افونتاج واحد اخر زيادة في حالة انكم اخترتوا الزوز انكم تواصلوا. بيان سور الاختراع اللي نختاروه يكون من اسهل ما فما، سهل برشا ديزاندي سهلين، خاطر ديما نحن قدامنا اختراع سهل واختراع اصعب منه شوي، ولكن ماذا بينا نمشيو ديريكتوم للسهل. هذاك علاش الزوز لازمكم تختاروا انكم تواصلوا معنا، مش واحد فيكم يقول لي ما نواصلش. كيف كيف بيان سور مادامكم انتم تواصلوا مادامكم تربحوا كل نهار نزيدوا 100 دينار. ولكن ابارتير من نهار الاثنين تلقى روحك ديجا تلعب معنا وانت رابح، كي تقول الو كاو كيفاش الحكايه هذيا؟ يبقى على خاطرك اخترت انك تواصل معنا تو سامبلومون. نهار الاثنين كي ترجع تلعب مثلا على 600 دينار عندك ديجا 300 دينار اللي هما اشطر الكنيوتا مضمونين مريقلين ربحهم حتى لو كان لقدر الله تخسر وما تكملش. دونك هذه حاجة سهلة برشا، هذه حاجة موتيفاسيون كبيرة برشا باش انكم اليوم تربحوا معنا. جوست محمد امين كان حل الشباك ولا في الكياس، حاول سكر لنا الشباك خاطر حس الكراب متعدي بعديك.
2: حاضر.
0: مريق يا محمد امين. اي اخويا دونك هنا تنجموا زادة تختار انكم ما تواصلوش، نجموا تختاروا انكم تقول يزي في هلف بركة اليوم اوكا كان طلعت الاختراع نربح 500 دينار، كان ما طلعتش للأسف الروح يدي فارغة. ولكن انا نرى انه نجموا نزيدوا نبنيوا عليهم، نجموا زيدا نسهلوه على رويحنا ويطلع الاختراع سهل برشا. ولكن دليلكم لك انتم اللي تختاروا. حسين تواصل ولا تكتفي؟
1: نكتفي
0: خويا. عليه حسين.
1: هاوي
0: ازاي؟ شنيك هاوي ازاي؟ وقتش دخلت انت معانا؟
1: اليوم
0: ايخ انت مش تضمنها ربح؟ دي انا نقول لك اختراع سهل كي تواصل وانت تقول لي يزي.
1: خويا لكاو
0: والله اسمعني زيد خمم حسين. خلينا نمشي محمد امين. محمد امين تواصل ولا تكتفي؟ بيه محمد امين واصل. حسين راه اختراع سهل يولي راو راون هالفين فيهم 600 دينار.
1: بعد نواصل خويا.
0: وريت اقنعته سي بون خاطر راه كنت باش تكر على محمد امين باش يطلع الاختراع صعيب. انا نوعدك اللي ماكش باش تندم. اختراع بالحق سهل ياسر، سهل سهل سهل سهل ياسر. باه وحسين ديجا اسمعني قال لك انا ليش نكتفي؟ علاش؟ خاطر حسين عنده لانديس الاول ديجا مش بالو سي بون طلعه هو عرفت. باه حسين عنده لانديس لولاني ديجا على واتساب على خاطره هو اللي طلع معنا لولاني في القرعه. دونك خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. نحكيو ديريكتومون من التليفون. سيد الحكم قال لي ردوا بالكم حسين ومحمد امين ديريكتومون نحكيو من التليفون، سينو باش يقع اقصاء اللي عنده او بارلور ويقعد المتباري الاخر يحكي ديريكتومون ويحاول يطلع الاختراع في 35 ثانية. كيف كيف ما نبدأ ونجاوبه كان ما نقوله 3-2-1 انطلاق بعد لزانديس، يعني نكملوا لزانديس 3 ومن بعد نقوله 3-2-1 انطلاق. اليوم القرعة قالت أنه محمد أمين هو اللي بشي بدأ يجاوب لوليني. دونك يا محمد أمين مش قبل لزانديس ومش وقت لزانديس، بعد ما نقوله 3-2-1 انطلاق وقتها تبدأوا تجاوبوا. يبدأ محمد أمين ومن بعد نمشيو لحسام أتوف دوغول، كل واحد فيكم يا إما يعطيني اقتراح نتاع معناها نتاع الاختراع نقولوا أنا صحيح ولا غلط، وإلا نجم يسألني سؤال أنا نجاوب أي وإلا لا. هذا باش نجم نقرب لكم ونعاونكم. أتوف دوغول كل واحد فيكم يسأل سؤال واحد وإلا يعطي اقتراح واحد ونتعداو اللي بعده بيان سور. إذا كان ما عرفتش باش ما نضيعوش وقت نقولوا باس نتعداو اللي بعده ومن بعد نعاود نرجع لك. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضح.
0: اوكي بيان. لانديس لولين شنو حسام؟
1: اختراع عنده اكثر من 1000 سنة.
0: باه دونك اختراع قديم برشا عنده اكثر من 1000 سنة. باه باش نزيدكم مادام اخترتوا زوز باش انكم باش تواصلوا. تي عنده اكثر من 4000 سنة مش حتى 1000 سنة يا ولدي. قديم قديم قديم قديم الاختراع، معناها التو التو مازال موجود. علاش التو مازال موجود؟ هو لانديس الثاني موجود في كل دار وخدمة وبرشا بلايس اخرين، معناها راهو بلايس نشوفوهم من حياتنا اليومية موجود فيهم البلايس هذوما الكل. ولانديس الاخر الاخير جوستومون والثالث نستعملوه ديما وكل يوم دون استثناء، الصباح الليل العشية كنروح ونحنا نخدمه ونحنا نعيشه حاسيلو الاختراع ذي ديما نشوفوه وديما نستعملوه. ركزوا معايا مليح مليح، ما تعقدوهاش على رويحكم. راهو النجم مثلا نسهلوه على رويحنا أكثر. سيد به أي تعرفش كيفية حسين محمد أمين سيد الحكم بش يزيد سهل عليكم، أعطاكم أنديس رابع هاي تحبوش هك شقول نعود لكم لزانديس الثلاثة ونزيدكم لانديس الرابع متاع سيد الحكم. هو اختراع قديم برشا عمره يفوت لأربع آلاف سنة، موجود في كل دار وخدمة وبرشا بلايص أخرين نستعملوه ديما وكل يوم دون استثناء. والاختراع هذية مصنوع من برشا دي ماتير نجم نلقاوه، شو نقول لكم يعني نجم نلقاوه مثلا بلاستيك، نجم نلقاوه لوح، نجم نلقاوه حديد، نجم نلقاوه بلار، برشا برشا برشا دي ماتير ريت اللي في مخكم الكل. دونك اختراع خموا فيه بالطريقة هذية. زعم شنو الاختراع هذية والاختراع؟ خلينا نبدأ مع محمد أمين بعد 3-2-1 انطلاق. يا الكرة عندك
1: النار.
0: لا ماهيش النار. عندك حسام
1: الورق.
0: لا ماهوش الورق. عندك محمد أمين ساب أكثر من هكا. لا ماهوش الغاز. عندك حسام
1: فخار.
0: لا ماهوش الفخار. قلت لك قلنا بوكو دو ماتير عطيتكم دي زيكزامبل. محمد أمين
2: الحويش.
0: لا ماهيش الحويش. عندك حسام
1: واحد الفور. فور.
0: لا لا لا لا لا مش الفور.
1: كرسي.
0: لا محمد أمين باسمعني نعود لكم لزانديس. هو التوقيت فيه أما باش نعود لكم لزانديس وعندكم إجابة إجابة، مرة حسين مرة محمد أمين. شوف نعود لكم لزانديس. اختراع قديم برشا عمره يفوت لأربع آلاف سنة، اختراع موجود في كل دار في كل خدمة وبرشا برشا برشا بلايس أخرين، اختراع نستعملوه ديما وكل يوم دون استثناء، واختراع نعملوه من برشا دي ماتير موجودين بلاستيك لوح حديد بلار وإلا خليط بيناتهم. راوق سهل وقريب ياسر ياسر ياسر. انتم ثم اقتراح قلتوه قبيلك قريب ياسر للاختراع ذي. حسين معطيني جيب
1: مطبع.
0: لا ما ايش المطبع. محمد أمين
2: سبيرو القلم.
0: لا لا لا اسمعني
2: طاولة.
0: على شنو نخدمه وعلى شنو ناكله؟
2: طاولة
0: وعلى
2: طاولة طاولة
0: طاولة. والله يسهل ياسر والله برجل يسهل ياسر. زيد اسمعني سيد الحكم قالكم بلاستيك لوح بلار حديد ميكس بيناتهم عنده أكثر من 4000 سنة نستعملوه ديما كل يوم صباح في الخدمة في الزنديس الكل ينجمه. شكون قال كرسي قبليك؟ اي ريت قربت قربت كم مش كرسي معاه طاولة. يا يا يا يا يا يا يا والله سيريس والله والله سيريس. اسمعني مشيتوا قلتوا لي مطبعة ونار وكذا اوكي نفهم انا نار هو مش اختراع النار، اكتشفنا النار، ولكن مشيتوا في الثنيه هذيك خاطر 4500 سنه. لو نحكيوا الطاوله كي نقول لكم 4500 سنه ونرجع بينا لمصر القديمه، ترجع بينا الالاف السنه التالي، وقت اللي كانوا جوستمون اول طواول تعملوا راهو من لوح. هذا التاريخ شنو يقول؟ من لوح كانوا يستعملوا هكا كيما الميدة اللي عندنا، عرفت كميدة هكا صغيره باللوح، وقتها بداوا يستعملوها باش ياكلوا عليها، باش يحطوا عليها اواني اخرين، معناها يستعملوها كدي اكسسوار. الطاوله هي اللي اليوم كانت تنجم تربحكم نص مليون. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو محمد امين. للاسف ما طلعتوش معنا الطاوله اليوم. اي اي اي اي اي والله كان سهل، وانا متاكد برشا منكم تو تسمعوا فينا راكم طلعتوها هكذا. غير ثم شكون برشا بعثونا على واتساب اللي هذا هاو استنى، ثم شكون بعث لي كرسي، فما شكون بعث لي طاوله، ريت جاوب داير كيما محمد امين. ميرسي بوكو اللي انتم ديما انتم تشاركوا معنا وتبعثوا لنا على واتساب مزيكا فيم 29513000 وهو القناه الوحيده اللي تنجموا تشاركوا بها في فك بلاستيك. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى النص الليل، بعد شويه نيمينينا تحدي 1,600,000 كاش على 71,113,000. كلمونا من توا تربحوا معنا. عندكم زيادة بعد شويه اخبار الرياضه، سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي، لكن توت شويت خليكم مع الاخبار مع مراد دريتي.
3: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج مش حتتجدد، اصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. اول ساعة ناتال فورتي، احلى صباح امين قالة، صباح الناس جي ان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح ونائب، وجديد كل نهار خميس افرو ماك، برنامج الارض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولاول مرة ميدي ماك ويكاند، اخبار الجمعة باسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وامينة بنتوا ترجع برشا جديد في فوا، حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند، الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس، واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الداخلية خالد النوري ونظير الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي يؤكدان خلال الزيارة الرسمية التي أداها اليوم الخميس العاصمة الليبية طرابلس الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة فيسبوك الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تعلن أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي لسنة 2026 إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادقة عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. ووضحت القنصلية في بلاغ لها تم نشره اليوم الخميس أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 من أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: الآبار الموجودة. كما تطرق الطيف في تصريح لموزايكا إلى ظاهرة انتشار الخنزير البري في عدد من مناطق ولاية سوسة من شمالها إلى جنوبها، مشيرا إلى أنها أصبحت تغرق الفلاحين وتتسبب في أضرار لمزارعهم. في أخبار العالم، وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري يعلن الخميس أن 3000 أستاذ بديل سيلتحقون خلال الساعات المقبلة بمؤسسات في وضعية إشكالية للغاية. ويأتي هذا فيما تواصلت اليوم موجة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في البلاد التي شارك فيها 71500 شخص، بينهم 24500 في باريس وفق أرقام لوزارة الداخلية. جائزة نوبل للأدب 2026 تعود للكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. وتعد كارسون كاتبة مقالات وباحثة في الأدب الكلاسيكي، وتتناول في كتاباتها عن الحب والرغبة واليأس موضوعات التصوف والعصور القديمة من منظور معاصر. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 9 أكتوبر، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي مع تساقط محلي البرد. البحر شل اضطراب إلى محلين هائج، وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بالجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم بعد جوانا عكي ولا تعينات حكم مباريات الجولة الخامسة من البطولة. لكن البداية تكون بالمنتخب الوطني للسيدات، للأسف انقادوا للهزيمة اليوم في ملعب محمد العقل ببيرادس ضد منتخب سيدات السنغال، خسروا بنتيجة 1-0 منذ جاء في دقيقة 63. الماتش هذا في ذهاب الدور الثاني من تصفيات الألعاب الأولمبية. ماتش الرتور باش يكون نهار 13 أكتوبر في السنغال. إن شاء الله يتم التدارك، لأنه صعيبة شوية المهمة، لكن ما زال 90 دقيقة ربما يدارك سيدات المنتخب الوطني التونسي. خبير من الكاف يوصل نهار السبت لصفاقس لمعاينة الأشغال والتحسينات في ملعب الطائف الميري بصفاقس، ومدى استجابتها لشروط الكاف. وعلى ضوء زيارة هذه باش يتم منح تأهيل الملعب لاحتضان مباراة القارية. ونذكر لي المنتخب التونسي باش يلعب ضد المنتخب الليبي في تصفية الكان، مفروض المباراة تلعب في ملعب صفاقس. إن شاء الله في انتظار التأهيل لمتع الملعب هذا من قبل الكاف. كما قلت تعينات مباراة الجولة خامسة من البطولة، الحكام والمباريات. بالنسبة لدفعة نهارة السبت، الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، الحكم حسين بولعراس وحكم الفار أسامة بن سحاق. لقاء النادي الرياضي البنزرتي، الاتحاد المنسيري الحكم نضال الطيف وفي الفار عامر شوشان. الاتحاد الرياضي بن قردان النادي الإفريقي الحكم باسم بالعيد وفي الفار أمين الفقير. تقدم سقيت الدير والنادي الرياضي صفاقس الحكم وليد المنصري، وفي الفار من البرتغال أندري فيليبي. هذه دفعة نهار السبت. دفعة نهار الأحد، شباب العمران المستقبل الرياضي بالمرسى الحكم محرز المالكي، وفي الفار أندري فيليبي من البرتغال اللي موجود في صفاقس، يكون موجود بار في ماتش العمران. النجم الرياضي الساحلي نادي حملال في الحكم أحمد الذوادي، وفي الفار هيثم الطرابلسي. النجم المتلوي الملعب التونسي الحكم فرج عبد اللاوي، وفي الفار هيثم جيرات. الترجي الرياضي الجرزيسي الأمل الرياضي بحمام سوسة، الحكم يكون أمير العيادي، وفي الفار محمد علي قروية. الدوري القطري، الوكرة والغرافة، فوز الوكرة 3-2. العيدوني سجل الهدف الأول فريقه في دقيقة 38، فرجاني ساسي سجل الهدف الثاني لفريقه في دقيقة 48. الشمال خسر 4-0 على أرضية ميدان قدام الدحيل. محمد علي بن رمضان مع الشمال لعب مقابلة كاملة وخذ أسوأ تنقيط في المباراة. نادي برشلونة الإسباني على تمديد عقد الموهبة الشاب تشافي إسبارت حتى 2020.

0: 30. تشافي 19 عام تكون في لاماسيا لاعب جناح وايضا وسط ميدان، لعب 5 مباريات مع البرسا مسجل هدف وعنده زوز تمريرات حاسمه. كانت هذه اخر نشرات رياضيه اليوم تلقاها على السيت موزايكا فام بونيت. نخليكم مع يسري في بنت لفام.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.

0: الهيدي دنيا يم العوينة الزرق على موزيك فيم جونا التونسي أكيد ديما حاضر وديما موجود سورتو كانكم تسمعوا فينا خارج حدود الوطن على موزيك فيم بوانيت ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزيك فيم. احنا ديما نوصلوا لكم ريحة تونس وبالموزيكا اللي تحبوها. اما توت سويت ارتست سبوتلايت
1: ارتست سبوتلايت

اليوم في ارتست سبوت لايت باش نمشيو للجو الروك الروك اند رول البلوز روك ان جروب فوق من ليجندير ان جروب اللي راهو كلاسي رقم 92 في الروك اند رول هول اوف فيم وقت صار الكلاسمون من عند رولينج ستون عام 2012 سيريموني كبيره كانوا حضروا فيها والله يشوف ان جروب اللي كان له تاثير ياسر في عالم الروك ان جروب اللي عمل لون فيجن مزيانه برشا نحكيوا على ان جروب اللي عنده اكثر من 100 مليون دو ديسك فوندو في العالم منهم 45 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية جروب اسمه شكون فيه تبدأوا تعقلوا بشوية بشوية نحكيوا على أكسل روز سلاش إيزي ستارلين داف ماكيغن وستيفن أدلر جروب اللي بدأ المسيرة الفنية متاعو عام 85 اليوم في أرتست سبوتلايت غانز ان روزيز

جانز اند روزز الفكره من الاول ما كانتش ان جروب واحد بركة، نحكيو على دو جروب هما اللي فيجينو مع بعضهم باش عملوا التاريخ هذا الكل. نحكيو على 3 ممبر جاوا من ان جروب اسمه LA Guns. نحكيو على لو جيتاريست تريسي، الباسيست اولي، ولو باتور روب. وزاد دو ممبر جايين من ان اوتر جروب اسمه هوليوود روز. نحكيو على اكسل روز وايزي ستارلين. ومن غاديكا جا الاسم Guns and Roses، اون فيجن بينات ال LA Guns والهوليوود روز. دونك خذاو الغانز من الاول، روزز من الاول، ولاو غانز اند روزز. بعد داير بديت المسيره الكبيره، بديت انه ان جروب اللي خلى البصمه نتاعو في تاريخ الموسيقى الكل. ان جروب اللي خلينا نقولوا بالرغم من انه عام 86 ريالمون بديت الحكايه، بديت وقتها سي بون كل شيء محطوط على دي كونطرا، لانه راهو من وقتها لي البوم السوكسي كان من اول البوم ليه اللي خرج عام 87 ابيتايت For Destruction اللي بيع أكثر من 30 مليون إكزومبلير في العالم الكل. تصور أول ألبوم يخرج وان جروب بعد بعام من اللي ريالمون ولا أوفيسيال يتباع أكثر من 30 مليون مرة، ويوصل سيرتيفيه 18 مرة ديسك دو بلاتين في الولايات المتحدة الأمريكية. برشا ناس يعتبروه داير الألبوم هذاك من أحسن الألبوم تاع لو جروب هذايا. نحكيه اليوم في Artist Spotlight Guns N' Roses. Guns N' Roses نحكيو على ديسكوغرافي كبيرة برشا، ديسكوغرافي فيها 5 ألبومات، أولهم عام 87 آخرهم عام 2008، ولكن ديسكوغرافي خليتهم يتعرفوا في العالم الكل. ان ستيل موزيكال ياسر تحبوه أما مشوف قليل وين نسمعوه، هذاك علاش اليوم نحكيو موندو الروك. نحكيو على Guns N' Roses، نبداو Believe and Let Die في Artist Spotlight.

0: ملا السلوك دا جيتار من عند سلاش وملا غانز ان روزز بارادايس سيتي على مزيكا فيم. اليوم جونا جو روك في ارتست سبوت لايت. اكتشفنا معاكم وعشنا معاكم لونيفير نتاع لو جروب لو بلو دانجورو دو موند غانز ان روزز. وقيت ربحو كاش وقيت 1,600,000 اليوم في نمينينا التحدي 60 ثانية يربحوا برشا كاش. البارح البارح تربحوا 1,500,000. البارح تربحت اشتر الكنيوتا ياسمين كانت اختارت الخمس انذارات وربحت اشتر الكنيوتا. ولكن اليوم تنجم اللي بقى انت خذي ضمنهم سيد الحكم ينجم اليوم يفكهم لك. محمد مرحبا.
1: لا
0: شنحوالك وشنيه الجو؟
1: والله لا باس يسري فوق مشهور.
0: شنو نفكوهم اليوم ولا ما نفكوهمش؟
1: والله اول مرة راني شارك في مسابقة.
0: اي
1: امام اسمع
0: اي ومدام خويا مدامك تعرفها ليه تربح الليل علاش ليه؟
1: والله ان شاء الله ان شاء الله.
0: اسمعني هو الحكم الزلم مرهوج من البارح. البارح كان خسر ديجا لو كان نجم يكون هذه حاجة في صالحك راه
1: هي صعيبة شوي تحسها.
0: الحياة فرص ولازمك تستغل الفرص يا محمد.
1: ان شاء الله
0: يا محمد اليوم نلعب على 1,600,000 في نمينينا اليوم. اسمعني اعطيني بركة من وقتك دقيقة من زمان ركز معايا ونفكرك في قوي عد اللعبة. محمد نحكي على برشا فلوس نحكي على 1,600,000 اليوم تنجم تربحهم يا محمد إذا كان تركز بالكدي بالكدي. لازمك يا محمد ترد بالك لا تقول لا أي لا لا ني ويني نو يس نو أيواه ما ها أهل كلهم ممنوعين من عن بيت تنو أي حاجة قريبة تنهم في المعجم هذاك يخليوك تخسر نهائيا يا محمد. واضح؟
1: واضح.
0: اوكي باه لازمنا سيدة نردوا بينا من حاجة وباش من بعد ما تقوليش عاد ما في باليش حاجة مهمة ياسر اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا محمد وتسمع الصوت هذايا وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي تجاوبني اجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي مثلا تعاود الكلام اللي انا نقوله لك باي طريقة كانت حتى في سياق الحديث ريت اي طريقة باش تحاول تضيع الوقت وكتشخش بسيد الحكم راهو يعطيك انذار. انذار لولاني مزلنا مريقلين اما بعد قدش من انذار ندخلوا بعضنا ونفاهم وينتهي الموضوع ويفاهم 1,600,000. بعد قدش من انذار محمد؟
1: ما نعرف قدش
0: ايه برة تاه طلع ايه
1: زوز ولا ثلاثة
0: هكذا ايه قريب هما زوز انذارات مريقلين ومع الانذار الثالث يوفى الموضوع. تسمع في التراشق والجو عامل جو سيد الحكم عامل جو. يا والله حويل زعم يخوف فينا كي ويدخل فينا بعضنا تي زعم
1: ان شاء الله
0: ناس يروحوا خاسر البارح ينسي في روحه زعم وعامل
1: ايوه
0: يا اخوي حاضر. اسمع كالضحكة الشهيرة ذيك لكن اللي زعم مش يضحك علينا بعد ما هو هي هيت فمنيش منه انا متأكد اليوم محمد تركز تربح بالبساطة هيت. اسمعني عاد لازمنا كي شوي ثقة في النفس لازمنا انرجي لازمنا نفيقه لازمنا نربحوه سيد الحكم مكر او محمد نربحوه راو صحيح هلا حاضر محمد
1: بس
0: نبدأ محمد
1: بس
0: نزيد نعطيك فرصة تخمم
1: بس يعني
0: بس اسمعني مادام نحضر الوي احنا هي راه 1,600,000 لازم تحضير فهمت عندنا ديما ريت كي تكبر كي شويه الكنيوتا نحضروا الوي احنا كي بالكدا نعملوا شيق زفير نتنفسوا بالكدا كي باش نحضروا الوي احنا اي محمد نفسه بعضنا اي هاي هاي معي اخويا صحيت هكا باش نسيبوا كل الانرجي نيجاتيف كل كي وباش نركزوا بالكدا ونحيوا ستريس هاي
1: ان شاء الله
0: هاي بعضنا ايوه راهو يستفزك سيد الحكم انسان مستفز هاي محمد هاي شمك فيه شمك فيه يضحك ولا ما يضحكش شمك فيه. نلعب على 1,600,000 اليوم يا محمد، تركز شوية تربح مسائل على الاخر العملية. حاضر محمد. اي اخويا ركزوا بالكدا، اسمعني ما مشيش من بعد تقول لي اي ولا لا. وكلمة بيم تقعش تعاودها برشا، راه كلمة واحدة راه تحصل عليها بنذار. ماني ننصح فيك انا راه، وقبل ما كسيد الحكم ياخذ الامور بيديه يولي يضرب في الانذارات على بعض، ننصح قبل انا بيدي راني مشمت فيه اكثر منه. عرفت اسمعني قش علي انا معاكم، فهمتك انا راني في صفكم، انا نسال اسئله وكهو هو راه من بعد اموره ها هكا ولا هو زميلي في العمل لما لا غالب، فهمت كل حاجه في بلاصتها. هاي محمد نلعب على 1,600,000 اليوم فيني منينا محمد، هل يا ترى نجم يربحهم ولا ليه؟ هل يا ترى يفك الكنيوتا ولا ليه؟ اسمعني يشجع فيك زاد طارق معانا، طارق في الديجيتال يشجع فيك، قال لي محمد ينجم، ينجم اليوم ينجم محمد ريت التشجيع جاك بالاستوديو. هاي محمد نبدأ منينا بعد 3-2-1 انطلاق.
2: السلام عليكم ناسي وحبيبي جملة وبالحملة
3: أي شد روحك مليح
0: اتنسيون نيوي نينا محمد.
1: أهلا وسهلا،
0: تسمع فينا من جربة محمد؟
1: أكيد أكيد
0: جزيرة الحليم عاد.
4: بسم الله على ولد عمي، بسم الله على ولد عمي،
0: تبجى ربي محمد
5: أصرع على يامك يا حمار اللي تجري شر تلمه في جمعة تلقاه وفيه
0: يا حما يا حما
5: تجري شرط تلمه
0: يا حما
1: يا حما
0: رحبينا في جرب أخويا
1: جزيرة الأحلام
0: ايه مالا شنو أخويا بس بالله ما نفقتش بروح قلت أكيد أكيد أي
1: ما ركزش
0: كلمة أي خرج ما فيقش بها. أنا ريت شنية بزاف، أنا مزفش كم الناس اللي قلت جزيرة الأحلام وجربة وكذا وعن كل أنت قلت لي أكيد أكيد جات حصلت على انذار وقتها وكمل زدت خلطت لي عليهم كلمة أي يا محمد يا محمد والله برجولي لازم ياسر تركيز، برجولي لازم ياسر تركيز.
1: طيب
0: شوي شو أقول لك أخي والله شو أقول لك يا محمد يا محمد. أما اسمعني فني كنت ماشي امريكا وانا فرحان اللي كلمتك وانا فرحان اللي باش نسلم اترافيرك الاهالينا في جربة الكل تسمعوا فينا على 89.2 FM. شنو هي الاحوال شنو هي الطقس غادي في جربة احكي لي عاد.
1: والله من
0: سخونه اي والله حتى نحن هنا هاي سخن شويه ليه ميتا ما بارتي من غدوه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يرحمنا اكيد بالغيث النافع في مختلف الولايات. والفايده خويا سلمت عليك والفايده اسمعني كلمتك وباش نخليك انت تسلم على الناس اللي تحبهم وتعرفهم بالكدا
1: هاي الناس اللي يعرفوني كل صعبي في السنة والناس يسمعوا فينا كل أخبار مضيع
0: يا عايزك يا محمد ميخصي بكل تليفونك. للأسف اليوم محمد ما ربحش معنا الكنيوتا اي اي اي اي محمد مزدك سألته على جربة قال لي أكيد أكيد أي اي اي اي وصيته راني قلت مشيش تقولي أي ولا ليه مشيش تقولي نعم ولا ليه يا أخي طاح في الفخ محمد اي ذي شوف محمد هو راو للأسف خسر ولكن يعطيكم فرصة بش غدوة انتم تلعبوا بش غدوة تكون عندكم كنيوتا كبيرة وغدوة الفلوس مازلت موجودة غدوة فما كنيوتا مهمة ياسر وغدوة داير في بنت لفين نهار الجمعة نخليكم تركزوا كان على التحدي نيوي نينو على 71 113 ألف غدوة تكلمونا بارتير من 9 متاع الليل

كارتة تحط في كارتة 1800 دينار غدوة موجودين ليكم انتوما للربح في التحدي نيوينينو على 71-113 غدوة بنت افام فيها برشا كاش للربح زوز ملايين لو 200 أو 1800 دينار تربحهم غدوة غدوة مع التسعة متاع الليل كالعادة الربح متواصل من الاثنين للجمعة عندكم الكنيوتة من ليلة الليلة وعندكم كل ليلة فرصة مش كلمونا على 71-113 غدوة تربحوا معنا 1,800,000 في الدقيقة الأغلى في الجمهورية وكسيد الحكم راو ساعات يضعف راو ساعات كي ندخل بعض شوية نستغلوا الفرص ونربحوا مزيان راو كي خسر البارح راو دونك انتوما تنجموا انتوما تتحديوا وتترينيوا مليح وتربحوا الكانيوتا كان تربحوا 1,800,000 كان تعملوا كيما ياسمين البارح اللي داير تلقاوها على انستغرام وزي كفيم ياسمين البارح انتزعت 1,500,000 من عند سيد الحكم شوفوها كيفاش شوفوا الوصفة السحرية كيفاش تو نعرفوا وتنجموا وتقتدوا بها هي واحدة من الأمثلة الباهين ياسمين تو إن شاء الله يا ربي ربح يكون عندكم غدوة 1,800,000 في نيوي نينو

مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصادر تؤكد لموزيك وفاة الطفل الذي تعرض لعملية براكاج في الأيام القليلة الماضية في قصرين، وكانت قوات الحرس الوطني بقصرين قد أطاحت بأربعة أشخاص يشتبه في قيامهم بالاعتداء على ثلاثة أطفال باستعمال الحجارة وأسلحة بيضاء في محاولة سلب دراجة نارية كانت بحوزة الضحايا. وأدى البراكاج المذكور إلى تعرض طفل يبلغ من العمر 14 سنة إلى إصابات بليغة، حتمت نقله إلى قسم من العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بقصرين حيث فرق الحياة مساء اليوم الخميس. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد اليوم الخميس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجالات الشغل. وأضاف وزير الشؤون الجماعية لدى افتتاحه أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة تحديات

0: مشيرة إلى أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التربوية والصحية والأمنية والمجتمع المدني في حماية الأطفال والشباب من هذه الآفة. جاء ذلك في تصريح للزميلة بشرى السلامي على هامش تظاهرة ساعة وقاية التي احتضنتها المدرسة الابتدائية 2 مارس بحي الخضراء، والتي خصصت للتحسيس بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية.
1: ساعة وقاية هي تظاهرة تحسيسية تنشيطية في إطار التوعية والوقاية من المخدرات، اللي هي خطة استراتيجية متكاملة تضافر فيها جميع الجهود، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة. غاية من التوعية والوقاية هو الحد من انتشار المواد المخدرة وحماية أبنائنا وشبابنا من الآفة هذه. محاور الوقاية الأساسية نلقاو الوقاية الأسرية في اللي هي الخط الدفاعي الأول. أول حاجة الحوار المفتوح من خلال التواصل مع الأبناء دون ترهيب ولا تجريد، عن المتابعة والاحتواء من خلال الانتباه للتغيرات المفاجئة في السلوك أو الأداء الدراسي، ولا رفقة السوء، نجم نحكي على رفقة السوء بالنسبة، وتوفير بيئة أسرية آمنة. عن الوقاية التربوية والمؤسساتية من خلال إدراج برامج تثقيفية، نلقاو زيادة الأنشطة البديلة وذلك باحتواء طاقات الشباب من خلال الرياضة والفنون والعمل التطوعي لشغل أوقات الفراغ بشكل إيجابي.
0: وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي يؤدي رفقة وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس محمد بن عبد الله بن حمد البريثن زيارة ميدانية إلى مدينة تونس العتيقة بحضور عدد من الإطارات السامية من البلدين. وانطلقت الزيارة من ساحة القصبة، حيث تعرف الوفد على جانب من تاريخ المدينة العتيقة ومعالمها وعلى أسواقها العريقة ومساجدها، باعتبارها ليست مجرد فضاء معماري بل ذاكرة عمرانية حية وثقافية عريقة تختزن قرونا من التاريخ والثقافة والعلاقات الإنسانية، وفق بلاغ نشره ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية اليوم الخميس. في أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصرح اليوم الخميس خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزيشكيان في تركمانستان أن روسيا مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات للمساعدة في إنهاء الصراع الإيراني. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنة لفهم مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس بنة لفهم،
0: بنة لفهم
2: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

جورج واسوف حلف الأمر على موزايكا فام من أحسن ما غنى الحقيقة لسورتو الفيرسيون هذي وهو صغير. جورج واسوف صوت من ذهب الحقيقة، قعد ويقعد ديما راسخ في ذهنة الترابيات، ديما تلقاه موجودين في بنة فام، وما زادت تلقاه الجولد ميوزيك.

الموسيقى تسمعها لايف الجود ميوزيك، غنية تعرفوهم، غنية تحبوهم، وبعد شوية ستيفي واندر I just called to say I love you، أديل set fire to the rain. لكن نبدأ جو طلياني، إيروس راماتزوتي لا

another day in paradise على موزيكا فام. هذه الجولد ميوزيك واحسن الموسيقى اللي تحبوها وتقترحوها علينا زيدا ديما في بنت لفام. بنت لفام نسمع زيدا الموسيقى اللي ساعات ممكن تعرفكم, ممكن على انستغرام تيك توك, على الاقل تيك توك يصلح الحاجه يصلح الموسيقى شويه. كولابوراسيون بين انغام والكفوري اللي الحقيقه ديما نحبوهم مع بعضهم يغنيوا برضو بتوح.

حصل نصري وحنا سوا نكون خلطنا الاخر بنتلفهم بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا وميرسي ا توت ليكيب اللي كانت معنا الليله. دالي في الاخراج طارق في الديجيتال وشاكر في ستاندر. وحنا كالعاده نرجعوا لكم غدوه في بنتلفهم سبيسيال فونغدي وين عندكم احسن موسيقى لي ميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام لا بون هومور. اما زيد نخليكم تركزوا على التحدي نيوينينا. اما تحبوا تترينيو مليح على 60 ثانيه على انستغرام موزايك اف ام تلقاو ياسمين اللي ربحت معنا 1.5 مليون وتبارح. دونك نجمو تاخذوا من عندها الوصفة السحرية باش تربحوا الكاش. غدوة صباح تلقاو نادي الفورتي في أول ساعة مع الخمسة متاع الصباح. لو زابينغ ريكاب الأخبار ولا سيليكسيون زادة اللي تعمل هيلكم نادية في الموزيكا من أحسن ما تلقاو. بعد شوية موعد أخبار نص الليل مع مراد الدريدي. لكن قبل كالعادة باش نختموا بالموزيكا. باش نرجع بيكم 16 سنة التالي لأن أختيست توحشناه الحقيقة. وأنا البوم اللي عاودناه اسمه دو وابس أند هوليغانز. كان معاكم يسري جديدي. نخليكم مع برونو مارس Just the way you are. تصبحوا على خير.

0: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتر فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي عيد ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونادم، وجديد كل رخيص، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نادر الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة من دوا ترجع برشا جديد في فوار، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعبان حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال إسبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البروم، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، وتوسيعة محطة توريد الكهرباء ببرج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيدة من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي لوير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسيعة مطار تونس خرج الجولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السار الزعفران الزنزري. ورئيسة الحكومة تشدد على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب التداول في الملفات المعروضة عددا من القرارات المتعلقة بإسناد صفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة من قبل مقاولة صينية، وصفقة إنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيدة من الانزلاقات الأرضية. الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يدعوان مجلس نواب الشعب إلى التدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة، وخاصة الألواح واللقطات الشمسية الفوتوضوئية والبطاريات وغيرها. وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه البرلمان للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. جلسة عمل حول تنظيم موسم الحج والسبل الكفيلة بمزيد تحسين الخدمات المقدمة للحجيجة، التأمت الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الدينية، ترأسها وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها لتونس. وتباحث الطرفان وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية تم نشره مساء الخميس السبل الكفيلة بمزيد تحسين الخدمات، حيث توجه أحمد البوهالي مطالب قبل الجانب السعودي بعضها مباشرة، ووعد بدراسة البعض الآخر بما يحقق رضا الحجيج وتيسير رحلتهم الإيمانية. تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد

0: والاجتماعية على الصعيد الأفريقي وفق بلاغ للوزارة تم نشره مساء الخميس. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن ضابطا لقي مصرعه وأصيب 5 جنود آخرين في حادثين منفصلين جنوبي لبنان. ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان أسفر عن استشهاد 4386 شخصا وإصابة 12413 آخرين وفق آخر إحصائية رسمية لبنانية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مورا تدريجي.
1: موزايكا فام، موزايكا فام الأولى في تونس، الجو التونسي على موزايكا فام.